0: والله الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله باش نحضر الباك سبور هنا، وإن شاء الله
1: وتو تمارس في الرياضة هنا في
0: أي
1: الملاعب
0: بالطبيعة
1: تاعك.
0: لاعب في جمعية ذيبي غارديما
1: ها
0: مارس
1: ما
0: في
1: شاء الله
0: الرياضة الحقيقة، معناها كل يوم نكور هنا مع الأولاد. كي نقبل كنا الحق الاسباس ضاع لنا برشا، انه معناها قرب علينا المسافه، كي معناها اقرب استاد لنا معناها احكيه على قرابه معناها 35 كيلومتر، معناها تتكلف لنا حتى من المصاريف برشا مصاريف،
1: صحيح
0: خاصه معناها نمشوا نكوروا معناها غادي نروحوا في الليل ماخر ساعات ما نلقوش ترونسبور. معناها هو الحقيقه معناها المشروع هذا معناها عاون برشا وليد البلاد وعاوننا.
1: حل اشكال قلت
0: هي حل اشكال،
1: ربي يوفقك. انت بكالوريا شنو الشهاده نتاعك؟
0: بكالوريا اداب.
1: اداب ثم ضغط كبير تحضري فلسفه وغيره؟
0: والله الحقيقه ثم ضغط خاصه في ماده الفلسفه في ماده العربيه.
1: هاي
0: ما انا بتباع ثم اي ماده فيها ضغط
1: وتاريخ وجغرافيا،
0: هو راك يجيك تنظم روحك من الاول ما تلقيش ضغط، مي معناها كي تلز لروحك كل شيء باش تلقى ضغط، باش تتعب انت خاصه في بيريود دو ريفيزيون.
1: هاي
0: معناها لازمك انت من الاول تحضر وتنظم روحك وتقرا على روحك، وان شاء الله
1: بالتوفيق. ان شاء الله بالتوفيق. اوبسيون شنو ماخذ انت؟
0: اوبسيون المو.
1: اما معناها زانزي فيركم نولوا تو نبدلوا ليميسيون. صحيح قلت لك ماخذ اوبسيون المو بدلت كالمو. زانزي فيركم في هاي سنزي
0: في سنزي
1: في سنزي. باش نسالك سؤال توا، المانيا كانت شرقيه وغربيه مو هكا ولا؟ وقتاش توحدت مع بعض؟
0: والله من بعد الحرب العالميه
1: هي اكيد هو باه نبعد هما توحدوا عام 91 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتتقرا هذه في الحرب البارده. انا مش نرجع بيك توا، حوجه اخرى مزيانه واحلى وربما خير باش نسهل عليك. تذكرش النادي الافريقي يلعب هنا في غار دماء
0: هاي
1: في كاسوس هكا ولا؟ تذكرش النتيجه؟
0: النتيجه كانت زوز واحد النادي الافريقي وبادرت الجمعيه ذي غار دماء بالتسجيل
1: الهدف. هذا خذ بيه مكتوب فلسفه وعربيه.
0: عايشك
1: ربي يبارك. خليني نتحدى بحذاك الحسام. حسام مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا.
1: من فكرة تضحك وعندك روح رياضية كبيرة.
2: السلام عليكم. حارس الرياضية بالجمعية الرياضية بغار دماء.
1: ما شاء الله عليك.
2: 1922 متأسسين. للأسف ما زلنا في رابطة الهوات.
1: ثم جمعيات كبيرة كيف كيف مازالت؟
2: مش كيف كيف.
1: اي فهمت.
2: تحكي على غار دماء تقريبا 180 ألف نسمة. تقريبا ثاني أكبر معتمدية في تونس.
1: به.
2: تحكي على غار دماء الأولى في المواطنون بالخارج.
1: اي
2: نحكوا تو على اسباس سعودي تقريب حاجه جديده.
1: انت حضرت مواضيعك وحدك ساعة، انت بديت وحدك تحكي. خلي الناس كنت تجاوب ساعة، خلينا نبدا ساعة، خلينا نبدا ساعة. تو بكري كنت جمعية تاسف 1922 بالذات في رابط الهوات. تو نعمل عليكم انتم، انتم تو ماك حارس ولا؟ انت حارس ولا لاعب؟
2: لا حارس.
1: حارس اقصد تقبل اقل يقول بنت وقت. شوفوا جمعية غار دماء ان شاء الله في الرابطة الثانية هكا؟
2: لا الثالث.
1: الثالث.
2: وكان قبل
1: بنتويت وكان قبل برشا بنتويت واش مش تولي المشكل؟
2: واش كم يقول؟
1: هكا صحيح
2: عندنا عندنا حراس عندنا بجنبنا رسلان.
1: اي
2: لا باس عندنا.
1: باهي ميسج احنا نفدكم بالطبيعه ان شاء الله ربي يوفقكم كل شيء.
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
1: نرجع تو حراس المرمى مسؤوليه كبيره.
2: مسؤوليه كبيره.
1: وعاده الاكاديميه يركزوا مليح على صناعه اللاعب. تنجم تقول كيف كيف صناعه الحارس جزء من
2: المشكله في الاكاديمي.
1: فوالا هاي كمل.
2: المشكله في الاكاديميه ما يتلوش بالحراس.
1: اه انا باش نمشي معاك.
2: الاكاديميه ما يتلوش بالحراس.
1: هو راه مش هو الاكاديميه ما يتلوش بالحراس.
2: عندنا شكون كفاءه كبيره
1: هي؟
2: بالنسبه للشباب السعودي نجموا نلقوا زوز حراس ثلاثه في المستقبل ان شاء الله.
1: فهمتك.
2: الاكاديميه يعني عندنا عندنا الحقيقه ما مش لاهين ياسر، حتى في الكادي جونيور ما عندناش كل ما عندناش نورمالمون كل كادي جونيور سينيور نورمالمون عندنا حراس مدرب حراس.
1: فهمتك.
2: نحن يعني السنيور ساعات ما يجيكش مدرب حراس.
1: فهمتك. بحكم الامكانيات وبطبيعه الاجور.
2: الامكانيات ضعيفه ياسر بالطبيعه.
1: باهي انت توا الامل نتاعك تكمل في رياضه حارس مرمى وتقول نكمل انت تقرا ولا تخدم ولدي؟
2: لا. قريبا خلص.
1: خلنا نفهمك. اي.
2: من الكبار تاع الجمعيه توا.
1: من الكبار تاع الجمعيه معناها توا مركز مليح في الجمعيه.
2: لحد الان في الخدمه هنا من.
1: اه خلنا نفهمك ما نساش وسع بالك معايا. انت يا عامل تخدم هنا؟
2: نخدم هنا.
1: باهي تقول انت توا فرصه جاتك من ذهب تشتغل وفرت الماده وفي نفس الوقت موجود الفضاء اللي توفر فيها هوايتك. يعني جاتك انت فرصه 2026 باش نجم تأمن حياتك الغذائية وغيره وملبسك وتأمن هواياتك الرياضية اللي هو تكمل كلاعب كرة قدم. صحيح؟
2: بالطبيعة نكمل، بالطبيعة يلزمني نكمل.
1: وتشجع شبان
2: إن شاء الله تشجع شبان كله، خاطر سباس سعودي تقريبا هو الأول في في المعتمدية.
1: أي
2: شباب تبارك الله، حتى لقد باش نجم تريزيرفي بالاثنين ما تلقاش مثال بالجمعه بالسبت، عندنا برشا
1: افكتيف وثم ترابيات كبيره
2: تقريبا تنجم تقول 90% من غير ما يومين يكور
1: ما شاء الله
2: 90%
1: ما شاء الله.
2: اخر تكويره مازال تو هذه تكمل من 11 ونص للواحد.
1: باهي برشا، ربي يبارك يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق
2: وان شاء الله اسنان الجمعيه الرياضيه بغير ما نشوفوا حاجه جديده.
1: هاي
2: وسي جميل كاين هنا وان شاء الله نشوفوا حاجه جديده اسنا وحاجه مغايره
1: ما شاء الله
2: للاسف.
1: باهي برشا، باهي خليني نكمل معاك ولدي على السلامه.
3: السلام عليكم.
1: تقرا ولا تلعب ولدي؟
3: نقرا نقرا.
1: فين السنه؟
3: تروازيام اني.
1: شنو الشعب نتاعك؟
3: اداب.
1: اداب. انت اخترتها ولا ضعف المواد العلميه هزوك اداب؟ خليني نحكي صحيح.
3: ما مش نقرا تيوريك، نقرا بريفي خاطر
1: تقرا خاص تو. قداش تكلف الشهر؟
3: الشهر يتكلف حكايه 100,000 هكاك.
1: 300,000؟
3: 100
1: 100,000 معناها العام تقريبا 9 اشهر هما في الخاص، معناها 900 دينار وضيف لها لاسيرونس نتاعها بتبيع 1000 دينار تقريبا.
3: هذا كله كله 100 مليون.
1: وتحضر ولا نقولوا كي نقولوا خاص نقولوا غيابات؟
3: لا نحضر بتباع.
1: تحضر؟
3: اي.
1: ورا نتبع نابسونس ريجيستر.
3: هاي في بالي.
1: عملناه قداش من موجود وغاء.
3: عملناه ولا ابارامون كيكا جمعتين.
1: جمعتين غايب. باهي مش مشكلة، هكاك تولي حاضر برشا. باهي كي نسق سؤال وجاوبنا عليه. كي نسق سؤال وجاوبنا عليه. أنت ما شاء الله عليك حس الفريق الأداني هنا كادي.
3: إيه.
1: في جامعة غار دماء.
3: جامعة غار دماء.
1: ما شاء الله عليك. وفي نفس الوقت تتبع في قرايتك وربي يبارك لك.
3: إيه بالطبيعة.
1: وشكون يصرف عليك توا؟
3: يصرف عليا الوالدة.
1: ويخدم وكل شهر معناها منضبط معاك ولا كل شهر وشهره؟
3: لا منضبط معايا بالطبع
1: كل شهر وشهر. شريت الكتب نتاعك؟
3: شنو؟
1: الكتب شريتهم؟ وما تقولش قطاع خاص ما نشتريش.
3: لا شريت
1: كراسه واحده تكتب فيها كل شيء. لا ما نسيتش، لا ما نسيتش. ما تقولش كل شيء كراسه واحده نعمل فيها عربيه وشويه تاريخ وشويه جغرافيا وشويه اعطينا صحيح عاد.
3: لا
1: ها؟ اعطينا صحيح.
3: قسم.
1: باهي انا مش نسالك توا سؤال ما دام كنت تلميذ ونحن رانا نحبوهم برشا التلامذه وماذا بينا نفرحوهم راهو فهمتني توا. باهي انا مش نسق سؤال وانت جاوبنا عليه وخذ الجواز نتاعك. جامعه غار دماء تعرف وقتاش تاسست؟
3: 1922.
1: ثبت امورك راهو 22 21 عندنا اولمبيك كاف جامعه جندوبه قبل ما تتراجع قبل نادي الفريق.
3: 1922
1: راهو 1922 رد بالك.
3: مثبت
1: راهو 1922 بدايه النظام الفاشي في ايطاليا. راك بعت بينا برشا.
3: لا لا
1: لا كيفاش؟ بيه 1922 فين قرن معناه؟ قرن 19 ولا قرن 20؟
3: قرن 19.
1: ثبت امورك.
3: كيك
1: متاكد؟
3: هي.
1: متاكد؟
3: بالطبيعة.
1: باهي خذها من عندي. ديما المئات زيد بلس ا. المئات في 1920 قداش؟ احد 2 10 2 100 قداش؟ 1922 قديش مئات؟ 119
3: الحمد لله.
1: هاي هاك ولا كي زيد ان بليس ان قديش هو
3: 19 20
1: معناها فين قرن 1922؟
3: قرن 20.
1: قرن 20 وانت وقتاش مولود؟
3: 2006.
1: ها؟
3: 2006
1: معناها مولود في القرن 20 ولا 21؟
3: القرن 21.
1: صحيت هاك هاني فهمت. اجا خذ 50,000 نرجع سيدنا نمشي توا لانغام ونرجع معكم ونسمع معكم الرحله دائما في منوات ليالي صيفيه عبر الموجات الى اعتكاف. شكرا لكم الناس كلها.

0: نبيل الشيخاوي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي مجددا. مازلت رحلة متواصلة معكم في ليلة صيفية عبر موجات إذاعة الكيف. رحلة جميلة برشا في الواقع، نعيشوها في أجواء احتفالية جميلة. لكن خلينا في البداية باش نمشي سؤال طريف، لأنه من بقلي خلينا نعرف كش اسمك.
2: حسام الدين وشتاتي.
1: حسام الدين وشتاتي، لقب وشتاتي نسمعوا به برشا
2: في وشتاتي. مكتوبين النفزة وغرديمة.
1: نفزة وغرديمة. أنا باش نسألك سؤال بسيط، وإذا كان جاوبنا عليه هايك حاضرة 50 دينار، شنو رايك؟
2: واضح.
1: باه، أنا دخلت بعدي من بكري، نحب نعرف صاحب المشروع. قالوا لي اسمه سي عبد الكريم سلام. دخلت بعدي لأني كي ندخل باج فيسبوك نلقى الاسم السباس باسم آخر. تعطيني الاسم الآخر، خذ 50 دينار.
2: الاسم الآخر هو سباس السعودي.
1: أيوا، علاش زعما حسب
2: واحد السعودي؟
1: يعني تقريبا برج المسعودي، لأنه من برج المسعودي.
2: لا،
1: ها علاش
2: ماهوش من برج المسعودي؟
1: مال علاش؟
2: حكاية أخرى.
1: حكاية أخرى،
2: حكاية أخرى.
1: حكاية أخرى. عايش الأستاذ، مبروك على الخمسة دينار بفضلك ولدي، يعطيك الصحة، مشكورين برشا. مشمشو توا نحكيو شوية ثقافة ونحكيو شوية مهرجانات وتقريبا رحلة كبيرة برشا مع مدير دار الثقافة. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
1: أولا تعبناك وجبناك في الليل، وتقول نشاط ثقافي طالب نصر.
3: تعبكم راحة.
1: ما شاء الله عليك، استدعيتك ويت البارح، على الأسبوع الفارط بالأربعة، استدعيتك وعطيتيني فكرة على الأيام الثقافية في مدينة غرديمة. نعاود نذكروا بها لأنها مازالت وإلا بديت في غمارة.
3: الأيام الثقافية كان الاختتام البارح.
1: أي؟
3: البارح مع الفنان ابن الجهة معتز سلطان من خلال عرض موسيقي.
1: ما شاء الله، كيفاش كان إقبال؟
3: والله إقبال كان محترم، نال رضا الجماهير، حاضرين تفاعلوا وعجبهم، عجبتهم الأجواء والأغاني اللي تم تقديمها.
1: به، نمشي توا ترش أنه غرديمة شوية عليها أربع أيام، ونرجع نحكوا على مهرجان غرديمة مش أيام ثقافية.
3: صحيح، غرديمة أهالي غرديمة يستاهلوا عروض ما أكبر، يستاهلوا مهرجان كبير، ويستاهلوا مدة ما أطول. هذه دعوة لأهالي غرديمة باش يفكروا أنهم يعملوا جمعية، لأن شرط من شروط المهرجان.
1: باهي برش، معناها تقولي أنت أن أوان معش نحكوا أربع أيام وثلاث أيام، لأنه تبارك الله مدينة غرديمة تعجب السكان، مدينة نمو ديموغرافي فيه قاعد يزيد، مدينة جاذبة للسكان من الأحواز. دونك أن الأوان معش نحكوا على أربع أيام، نحكوا على مهرجان، ولما لا حتى مهرجان دول.
3: صحيح، مهرجان دولي يكون منفتح على الدول المجاورة، ونشاركوا فيه كافة الأنماط الفنية الكل والأنواع الكل.
1: ما شاء الله. كي نحكوا ديما مديرة مهرجان تبدأ صعيبة شوية، مسؤولية تحسيها عادية بالنسبة للمرأة في غرديمة، ولا تقولي مهرجان كما تتقلدوا، عفوا كما تتقلدوا معناها عنصر رجالي، كيف تنجم تقلدوا مرأة؟
3: هي صعيبة ومش صعيبة، نحن بحكم خدمتنا معناها في تظاهراتنا الثقافية يعني اعتدنا على تنسيق والأمور التنشيطية والكل، يعني عادي، هي جزء من خدمتنا. صعيبة شوي ممكن فيها مراوحة بين العمل الإداري في النهار وفي الليل، ممكن في الجانب هذاك هو يبدأ غياب في الإطار معناها المساند العمالي وكذا، مش كما مهرجان كما تبدأ إدارة معناها.
1: بالضبط بالضبط، وقادر على المسؤولية إذا كانت تحول مهرجان معناها أكثر ليالي وأكثر سهرات.
3: ما فهم حتى مشكلة، إذا نقدروا فهم حتى مشكلة،
1: بتباع
3: بمعية ومساندة الأهالي وكل الأطراف اللي ترغب في المساندة.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة. حب نرجع سي عبد الكريم توا. سي عبد الكريم، حبيت نسأل سؤال آخر توا. تعرف إدارة المهرجان تلقى أحيانا صعوبا في المكان، لأنه أحيانا في مدرسة ابتدائية، أحيانا في معهد، أحيانا في فضاءات. تراش اللي فضائيات خاصة تلعب دور آخر أيضا، لازم توفر فضاء
4: أكيد
1: خاص.
4: أكيد أكيد. طيب بالنسبة للموقع اللي احنا فيه حاليا، فما منطقة يعني في مكان معين موجود عندنا في الجهة المغادي، يقدر تقدر تعمل فيه يعني أي مهرجان تحب تعمله، يعني مصغر مش للمساحة كبيرة جدا. سواء حتى في القاعة الداخلية، يعني تقدر تعمل فيها الجلسات مثلا اجتماعات أو مؤتمرات داخلية، تقدر تعمل فيها مثلا أعياد ميلادية، تقدر تجيب مثلا إذا كان عنده مثلا مهرجان ولا عنده مثلا أمسية شعرية ولا كذا، أمسية شعرية قادرة أن تقدر المساحة يعني كمساحة أن تقدر تأخذ كما ما تشاء، يعني الحمد لله متواجدة يعني ما عندناش في
1: بعيدا عن الأيام الثقافية والمهرجانات، قادرة أيضا القطاع الخاص يعمل سهرات وحده.
4: نفس النظام، كل شيء متوفر بالنسبة لنا احنا، قلت لك بالنسبة للمحل أو للموقع بصفة عامة متواجد فيه، أنت يعني زي ما أنت شايف تقدر تأخذ الصور وتشوف الساحة. أنا قلت لك المساحة عندي، المساحة الجملية مغطاة أكثر من 1000 متر مربع، فهمني؟ تقدر تعمل فيها أفراح، تعمل فيها مؤتمرات، تعمل فيها اجتماعات، تعمل فيها اجتماعات ثقافية شعرية، كل شيء متوفر فيها.
1: يعني المساحة والفضاء ومكونات
4: مكوناته موجودة فيه، كل شيء متوفر فيه، كل شيء متوفر.
1: معنى النجم العام الجاي نرجع كما سهرت رمضان.
4: أول شيء أنت بإذن الله يعني نشكركم بصفة عامة ونشكر المجيء متاعك فعلا، لأن أنا أول مرة مثلا نعيش من اللي جيت من المملكة العربية السعودية وعشت لنا في تونس لأول مرة تقريبا، أنا بكل صدق أني أجلس مع إذاعة، بكل صدق أني أجلس مع إذاعة متواجدة حاليا ونحكي معها مباشر، أفهم؟ لي شرف كبير. نشكر الإذاعات التلفزة الوطنية والإذاعة الكاف، ونشكر جميع اللي حضروا معنا حاليا لنا واللي أدى كلمة طيبة، نشكرهم كل جميعا. والسنة الجاية بقدرة الله هتلقى أحسن يعني من الشيء اللي أنت شفته حاليا.
1: ما شاء الله ربي يبارك لك. خلينا نمشي نرفص صغرة ونعسلم.
0: وعليكم السلام.
1: شو اسمك؟
0: محمد.
1: سمحني اسم محمد. فين السن؟
0: شنو نقرا؟ نقرا نروح للسزية.
1: عم جي سزيان؟
0: لا نجي نجحت، كنت عامل اول سنة كي متولد سزية.
1: على قد راني نفهم بالصيف، معناها السنة اللي تعديت خامسة
0: و جديدة سزية.
1: السنة الداخلة سزية. باش شو الطبلية؟
0: كحلة كلها كحلة.
1: شو كحلة كلها؟
0: لا تشيش نمزلنا صغار نحن ما نعملوا واحدة لسخ ويحدي.
1: قول انت يمدي مدي الحكاية كحلة كا؟
0: اي كمك ياك.
1: انت تحب تشتري طبلية اخرى ولا
0: يزي كو
1: طبلية واحدة يزي طبلية واحدة يزي باه. وخذيت كتب وكرارس؟
0: ايه بالباكاجات ما بي.
1: ما شاء الله. وشو مزيت ناقصة كرتاب عندك؟
0: كل شيء سبت السرويل
1: بيه. وحاجة أخرى تو مش نمشي معي، مش تقرأ وتريد أنت ولا ليه؟
0: نقرأ، قاعد نقرأ كله.
1: ما شاء الله عليك. وشو تقرأ؟
0: انجلي فرنسي حساب عربي.
1: نسك سؤال بيه جاوبني عليه نعطيك 50,000 بيه. أنا في هكا حسب ما علموني بعد المدرسة الابتدائية نمشي طول المعهد الثانوي وبعد نمشي الجامعة، أنا صحيح ولا
0: لا؟ مش صحيح.
1: معناها أنا غلط إيه؟ وين نمشي؟
0: أو بعد نجحنا من الابتدائي نتعدوا اسمها ربي لك المعهد الثاني، وبعد
1: نتعدوا أخزر أنا قلت نتعدى، أنا قلت نتعدى المعهد الثاني وبعد الجامعة، أنا غلط ولا صحيح؟
0: في واحدة بعد المدرسة نتعدوا الليسيم وبعد نتعدوا المعهد الثاني وبعد الجامعة.
1: اللي يصير قبل المعهد الثاني وش
0: اسمه؟
1: خلينا نشوف حسن.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا بك. بعد المدرسة ابتدائي وش نلقوا؟
0: معهد ثانوي.
1: لا معهد ثانوي مرحلة أخرى، قبل المعهد الثاني وش نلقوا؟
0: ساتيام.
1: أي ساتيام وش اسمه ذاك بيقروا فيه؟
0: ولا ما نعرف.
1: عايز ذاك
0: كوليش.
1: كوليش بالفرنسية، أنا راك تعرف الفرنسية ضعيف. كوليش زعما مدرسة
0: لا مش مدرسة.
1: معهد
0: إعدادية.
1: هذيك هي. احنا من بدل نبعد عن مصر. كيفاش تقولي بعد كيفاش؟ هاي زيد. هذيك خذ بها. حوجات لروح كسمع. ما تقولش لدارك. خباها. نصرف هذيك فلوس 50,000. به. خلنا نمشي توا. سي نصف الكريمي من المندوبية جريدة الثقافة. مرحبا بك سي نصف، مرحبا بك بصفة خاصة. مرحبا بك سي نصف.
5: مرحبا بك سي نبيل.
1: سي نصف الكريمي تبارك الله عليك. طشت برشا في المهرجانات في التحضير تشت برشا في التظاهرات الثقافية. وجندوبة حبيت القيم معاك السنة، عشت تجربة كبيرة برشا من مهرجان الجاز، مهرجان دولي بيلاروسيا، مهرجان الفلاح بوسالم، الأيام الثقافية، اشرفت حتى على المكتبات والأيام، مطالعة جميلة برشا، مصيف وتخييم في بنينتين في عين دراهم. تراش إنه جندوبة عندها أرضية حاضرة زادتها كيف كيف المنشآت التابعة المندوبية الجوية للثقافة مع إرادة البشرية، نجحتوا في إنجاح الموسم الثقافي في مدينة جندوبة.
5: شكرا سي نبيل على الدعوة اللطيفة لهذا اللقاء، ونحب نشكر صاحب الفضاء على احتضان هذا اللقاء، ونسمن معناها حماسه أن يكون جزء من المشهد الثقافي المحلي وينخرط في المشهد الثقافي المحلي، وهذا هو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بالنسبة للمشهد الثقافي في جندوبة يعتبر إلى حد الآن متميز نوعا ما، باعتبار أنه المشهد الثقافي الصيفي خاصة كان متنفس مهم لمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. توجهنا بمادة ثقافية على مستوى المدن والأرياف المدينة المنطقة في لكل الفئات العمرية، بطبيعة الحال من خلال معنا مشهد فيه 7 مهرجانات و5 أيام ثقافية صيفية شملت حتى المناطق الحدودية كما حمام بورقيبة، كالمناطق الحدودية كما حمام معناها غار ديما. في الحقيقة البداية كانت يوم 2 جويلية بمهرجان الجاز وعودة مميزة لهذا المهرجان وإعادة إحيائه من وزارة الشؤون الثقافية بالطبيعة بالتعاون وشراكة مع السلطات الجهوية والمحلية. إلى حد الآن كانت فقرات المشهد الثقافي متنوعة، فيها المسرح، فيها الموسيقى، فيها الأجواء التراثية، المنتوج الجهوي، كذلك مشاركة مبدعي الجهة في تأسيس المشهد الثقافي، كذلك الاهتمام بالمواهب. اليوم برك تم افتتاح الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بنوادي المؤسسات الثقافية ومؤسسات الشباب ومؤسسات الجامعية، ويتواصل إلى بعد غد إن شاء الله الاختتام بعد غد. كذلك مازال متواصل الفعل الثقافي، عندنا تظاهرة باش تحتضنها مدينة تبرقة من 3 إلى 5 سبتمبر من قبل إحدى الجمعيات، باش تكون تظاهرة ثقافية ذات بعد سياحي لتثمين موروث المنطقة. حبيت بالمناسبة نشكر تعاضد مجهودات كل الأطراف المتدخلة في هذه المهرجانات الصيفية اللي كانت فعلا متنفس مهم لأهالي المنطقة ولزوارها، وتابعت معنا وكبت خاصة مهرجان الجاز والحركية السياحية والاقتصادية للمنطقة، وتعرف أهمية المهرجانات هذه في الدورة الاقتصادية وفي النسيج الاجتماعي الاقتصادي المحلي. والمميز أنه راعينا الظروف الاجتماعية للمواطن، أغلب المهرجانات كانت مجانا، فتحنا الفرصة للجميع باش يحضر ويواكب ويستمتع بمختلف الفقرات.
1: بلدة أبو عوان مش تشهد تظاهرة أخرى مختلفة على التظاهرات الثقافية اللي نعرفوها؟
5: ما زالت محطاتنا ثقافية، عنا الأيام الثقافية، ما زالت الأيام الثقافية بحمام بورقيبة، والدورة 52 لمهرجان سيدي صالح البلطي وهو من أهم المهرجانات لأنه يحتضن عدد كبير من الزوار المنطقة، من أهالي المنطقة وزوارها حتى من خارج حدود الوطن، من تونس، من الجزائر، من ليبيا، وتقريبا يصل أحيانا إلى 30,000 مواكب في مقام الولي سيدي صالح البلطي. هو مهرجان عنده صبغة تراثية ذات طابع معناها صوفي بالأساس، بشكون فيه ومشاركة متميزة بشكل يومي للفروسية، وفرصة للاستمتاع بالأجواء، مشاهد جميلة ومحيط جميل الذي يحتضن هذا المهرجان اللي باش ننظموا سنة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالطبيعة بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية والإدارات المعنية. باش يكون فيه زاد عرض تعرفوا بالقدا ومتميز، عرض رعاة سمامة لعدال الهلالي، وعرض ناس الفقرة لفراس حسني، هذه أهم العروض الكبرى. والمهرجان هذايا بخلاف الجانب الثقافي هو فيه جانب تجاري تقليدي شعبي، فرصة لأصحاب يعني الانتساب الخاص المشاريع الصغرى باش يسوقوا منتوجهم اللي عنده خاصة الصبغة التراثية من أكلات تقليدية من منتوج إيكولوجي بيولوجي تقليدي.
1: أنا ما شاء الله معناها تنمية سياحية،
5: تنمية سياحية يمتد على 3 أيام باش يكون من 27 إلى 29 أوت. وبالمناسبة دعوة لأهالي المنطقة ولكل أنها المحيطين بالمنطقة باش يكونوا متواجدين وحاضرين ويستفادوا، وهو معناها في الهواء طلق مفتوح للجميع ومجانا، وإن شاء الله نوفق في تأمين سعرات هذا المهرجان على أحسن ما يرام.
1: ناس كلها تأخذ عطلة سي منصف، إلى أهل الثقافة ما يأخذوش عطلة؟
5: والله كي تفرد الجمهور هذيك بالنسبة لنا نحن ناخذ عطل، ما عطل قصيره، خاطر نحن جزء من الشعب، وكي يتفرد الشعب فرد نحن الجماهير هي في نهايه مطاف عائلاتنا وابنائنا واهالينا واقاربنا واحبابنا واصدقائنا. نحب الناس كل تتفرد، كي تتفرد الناس كل بالنسبه لنا نحن هذيك اهم رساله تقدير لنا واهم شكر لنا يكون بكر حضور الجماهير اللي ننتظروه ونحبوه.
1: يعطيك صحة سي مصر الإقليمي عن مندوبي الجهوي الثقافة بجندوبة. وصلنا ختام الرحلة في المنوعة، مازلنا نعيش تقريبا 6 دقائق في عمر المنوعة. نحب نوجه كلمة ختام سي عبد الكريم سلامي صاحب مشروع سلامي الفضاء السعودي، مشكور برشا على حسن الاستقبال والضيافة وأيضا الفرحة اللي عممناها للجواز. ده هل مزالت عنا جائزة ولا زوز؟ خلي كلمة ختام واحنا نشوف وش مزال عنا بالطبيعة. خلي كلمة ختام.
4: أول شيء كما كلمتك سابق، نشكر كل من زارنا وكل من أدى كلمة وكل الشباب، الناس كلها نشكرهم وبارك الله فيهم، وإن شاء الله والشكر الكثير والشكر الجزير لإذاعة الكاف ولإذاعة الوطنية اللي سامحت لنا الفرصة، وبارك الله فيكم الكلكم. ونشكر الأستاذ اللي هو المسؤول على دار الثقافة، والأخت اللي اسم الأخت معي سهام، والجماعة كلها نشكرهم وبارك الله فيهم الكل، وإن شاء الله فهمني من أحسن إلى أحسن، وملتقانا السنة الجاية إذا خلنا ربي حيني بإذن الله.
1: يعطيك الصحة عسلامة.
6: مرحبا بك.
1: أنت جاي تصل ولا تصل تو؟
6: جاي نكور ديما لهنا، ميجي نصر تو
1: فيه برشا.
6: سمعت بلي ذاع لهنا جيت حبيت نتاع
1: جيت بالذمن لنا احنا
6: انتبه في ذاع الكياف.
1: اصل الذاع موجود هنا هي
6: موجودة
1: يعطي الكياف،
6: خطر قريتنا يا ناس صوت الشمال ريت لافتة يعني مكتوب.
1: فهمتك، يعني ذاع كيف موجود. تعرف شكون نشطها المنوعة؟
6: في بالي يعني فما جماعة يعني
1: جماعة هاي ذكرهمش.
6: لا مفكرهمش
1: ما ذكرهمش ليه؟ مش يعني مش نمشي معاك توا نقطة صغيرة، هاي 50 دينار حاضر نسخ سؤال به وتجاوب واضح به غردي ما تعرفها بالبيه
6: بلادنا ونحبوا بلادنا ونشجعوا بلادنا.
1: فيه من أقدم البلدية ذكر شو وقتاش تأسست؟
6: سنة 54.
1: لا بعيدة برشا به. خلينا نمشي توا ما يصيرش، هاي أنا مش نرجع بيك شوي شوي توا مش مشكلة. أنت تعرف غردي ما تقريبا كان ثم رئيس جمعية شد أطول مدة تقريب مدة 40 سنة، تتذكروش اسم؟
6: عمران لا هي اسمها فمي ما جوش ننطق خطر في العمر صغير ما خلطش عليه يعني.
1: تقول انت يتصل فيه في سؤال بعيد علي برش.
6: سي محمد علي.
1: سي محمد علي غارد بيه. خليني اسك سؤال بسيط، طيب خلنا نسأل سؤال وجاوبنا عليه. 3 بوتو ماركتها توصل ضد المكسيك عام 78، تذكرش أول بوتو شكون ماركاه؟
6: سانتوز
1: ضد المكسيك في 78. صعيبة؟
6: صعيبة شوي حسيت.
1: صعيبة شوي بيه. عملاول بقيت دايخ أنا نحكي مع الجماعة شكون هز بطولة تونس كرة قدم؟
6: نادي الإفريقي.
1: متأكد؟ تذكرش اخر ماتش قديش كانت النتيجه؟ قديش؟
6: 1-0
1: ضد شكون؟
6: ضد والله راحت
1: ذكرش ضد شكون؟
6: راحت من بالي والله راحت
1: مش مشكل ما لا لا ما انا نعرف تقول لي من الاذاعه انا ما نعرفش انا هذه قلت اذاعه كيف بعدين ما عنديش معلومه اسيدي ربي يبارك لك 50 دينار اي ربي يفضلك يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه لا لا يعطيكم الصحه الناس كلها بالطبيعه احنا نوجه تحيه للناس هذيا مازال عندنا زوز وصولات في الواقع مازالوا زوز انا باش نمشي الحاج يجي بحذايا من هنا احنا كما فرحوا مادام مازالوا زوز معناها مادام زوزوا زوز عسامة مرحبا بكم الناس الكل. إجا بحذايا ريسبسيون باهي يعطيكم الصحة، مازالوا عندنا زوج جوايز، إجا بحذايا حاج إجا بحذايا. عندك صغيرات يقروا؟
7: لا.
1: ما عندك صغيرات ولدي عندك صغيرات يقروا؟
7: إي.
1: سنة.
7: بكالوريا وتروزيام.
1: باهي، هذايا تاع البكالوريا. هذاك خوذ الهدية من عندنا، مازلنا بالطبيعة مازال جائزة وحيدة، مازال جائزة وحيدة. بالطبيعة باش نحاولوا نمشوا الجائزة الوحيدة أهو الدرك إجاو جوالات إجاو بحذايا إجاو بحذايا باهي أي سيدي عاصم مرحبا بك
8: سعد بالفور شوية
1: باهي خليني نمشي معاك إذاعة كيف مرحبا بك عسلامة أنترونير
8: أنا كنت كوتش دي فولي بول
1: ما شاء الله عليك أنت حبينا نمشوا شوية للجيل هذا البحذانا حبيت نعرف معاكم واليوم هذا قديش من بوتو ماركاتو تونس في كاس عام 78 شكون يجاوبني الاول لا ما نجمش نعطيك نمبر به نخلوها الجائزه مازالت موجوده فيما تبقى من الدقائق باش نطول اسئله هذا مش تسالوه ودي عسلامه
6: عسلامه
1: شكون توصى عليه كذا لازم يعرف يجاوب هاك ان
6: شاء الله
1: انت معروف برشا هنا
6: شوي كاك
1: ايه تذكرتكم في تونس خذا الكرة الذهبية من جولة القدم
6: الكرة الذهبية تونس فماش خذا حد
1: ايه معروف جوال معروف برشا
6: كنت الكرة الذهبية في تونس طارق ذي
1: عين 50,000 هكا ننهو الجوائز هكا يعطيكم الصحة شكرا لكم الناس الكل اجواءنا بطبيعة مازالت موجودة يعطيكم الصحة في هذه السهرة سي سعودي عبد الكريم السلامي مشكور برشا 10 جوائز للجمهور اللي كان حاضر جمهور الرياضة ممتازة شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا في هذه المواعيد شكرا زميلي عبد الجواب لي رافقني تقنيا شكرا زميلي مصر برينيس اللي رافقني في السياقة شكرا ايضا لكل فريق التقني فاسم حمدي في صوت بث مركزي دمتم في امان الله شكرا لكم الى اللقاء

0: ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم. الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.

أهلا وسهلا بكم في لحد وين نذكر تحقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نتطرقوا لها اليوم. من أكثر المواضيع اللي نحكوا فيها اليوم باش يكون حديثنا على انتهاء السنة الفلاحية والموسم الفلاحي. باش نسمعوا حوار أجرته المديرة العامة لديوان الحبوب والحديث عن حوصلة بعد ما جمعنا الصابة بين قوسين، لأنه ديما يبقى فرق بين التقييم وبين اللي جمعناه، ولكن في كل الحالات يعتبر موسم طيب. هل التقييم ذايا واللي جمعناه وتحديدا حاجتنا وقديش حققنا من الاكتفاء الذاتي وقديش مازال جملة من التفاصيل مش نسموها في حوار وكلمة جرأته مع أحد الإذاعات، هذا بالإضافة في متفرقات باش تكون عنا جولة في أهم الأحداث على مستوى الشمال الغربي. دون أن ننسى اليوم باش يكون نسمعوا الحديث عن بورت تبرقة، الصيد البحري في تبرقة، وتحديدا مشاغل البحارة في تبرقة، هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى. دون أن ننسى ركن غابتنا الكنز المنسي. بالإضافة إلى ذلك اليوم باش يكون عنا متابعة خاصة ولدورة العاشرة للمهرجان التنموي الثقافي، مهرجان كرموس الجبة في دورته العاشرة، باش يكون أكيد الافتتاح صار أمس وحضور جماهير البارح متميز. هذا الكل عنا منوعات تتبع الجانب الجماهيري وغيره، ولكن في علاقة بالمهرجان التنموي، المهرجان الثقافي اللي ينطلق من إنتاج محلي اللي هو الكرموس. هذا الإنتاج اللي انطلق من المحلية من جبة تبار باجة للعالمية، باعتبار كرموس جبة بوحولي تحديدا، وهذا ما حد زيدي عنده التسمية أو العلامة المثبتة الأصل اللي تخليه كي في العالم كي يتصدر راو يخرج باسم كرموس الجبة لا شيء آخر، يعني الاسم الجبة بفضل هذا المنتوج. الجبة نعرفه موقعها أكيد على وهذا الارتفاع والمال اللي هبط من جبل وغيره، هذا الكرموس يتحول إلى العالمية باختصار. بالإضافة إلى ذلك الكرموس هذا اللي المنتوج الأولي، ولكن تم تثمينه في وفي الكثير من المشتقات اللي تابع الكرموس هذا، أكيد عمل نسائي بامتياز. مجمع كنوز الجبة، هذا المجمع أيضا اللي للأمانة باش تدخل معنا السيدة فريدة الجبي، وباختصار باش تكون المداخلة عندما يتحول الكرموس، هذه هي الكلمة، لأنه حتى المهرجان في دورته العاشرة كرموس جبة، عندما يتحول الكرموس إلى كنز بأتم معنى الكلمة. قبل كل شيء أهلا وسهلا بكم، نمشي نغم ثم لنعود المصافحة الأولى باش تكون مع أكيد مدير الدور العاشرة لمهرجان كرموس جبة السيد أنور الجبي، لكن قبل نمشي غناية ثم لنعود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم في الحدوام. نذكر تلحقوا بينا في الاستماع باش نحكوا على حكايه اكبر من تظاهره، مش مجرد مهرجان. الحكايه توصل باختصار نحكوا على حدث تنموي ثقافي باتم معنى الكلمه اوت 2026. امس هو انطلاق مهرجان عنده خصوصيه. المهرجان هذا يحكي على كرموس، من أشهر الكرموس الموجود في تونس، عنده العلامة المثبتة للأصل، انتقل من المحلية للعالمية، اللي هو مهرجان كرموس جب. المهرجان هذا خاصة في الانطلاق متاعه باش نحكوا على الجانب التنموي بدرجة أولى، باعتبار سنة ثم أفضلية في الانتاج وحتى في الأسوان. تو نزيد يحكينا عليها سي أنور الجبي، حاضر معنا سي أنور الجبي، أكيد هو مدير مهرجان كرموس الجبة في دورته العاشرة، انطلق أمس، حضور جماهيري البارح يعمل كيف، وأكيد هو أهل مكة أدرى بشعابه. باش يحكينا على الكرموس اللي انطلق من المحلية من جبل القراعة تحديدا، اللي قاعد يشرب من جبل من الحجر، وذي والماء هابط من جبل ذيك اللي عطاه نكهة وخصوصية. سي أنور أهل وسهلا، مرحبا بيك، تحية كبيرة ليك. مرحبا،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بين كل المستمعين إذاعة الكيف.
0: انطلاقة جيدة للمهرجان، البارح أجواء تعمل الكيف، واللي يهمنا كونه اللي يسمع فينا باش نحكوا على هالمنتوج هذا خصوصيته، واللي انطلقت من موروث زراعي للي وصلت أكيد تظاهرة ثقافية والتداخل بين الاثنين. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم. مهرجان الكرموس هو مهرجان يجي باش يثمن منتوج الجهة ويعرف بها لهذا المنتوج اللي خذا سيت وخذا التسمية المت الأصل، أنت قدمته في أعز حلة ليه، وإن شاء الله يكون صدى متاعه في كامل تراب الجمهورية، وهذا يفرحنا برشا ويفرح أهل جبة خاطر تعبوا على الموسم هذايا، وتعرف أنت العناية بالكرموس
0: على طول العام،
1: أبعد عن جد على طول العام، على طول العام كتبوها أبعد عن جد، حتى في طريقة المعرفة نتاعهم والدراية نتاعهم بهذا المنتوج، منتوج الكرموس، واللي خاصة تمتاز بالبحولي اللي فيه التسمية المثل الأصل. وهذا فخر لجبة وفخر للمناطق الداخلية اللي تسعى باش تعرف بجهتها، وإحنا فرحانين برشا إنه بالحق نمثلوا إن شاء الله نمثلوا المناطق الداخلية في أبهى حلة لها. المهرجان البارح انطلق مع في افتتاح الدورة العاشرة، إن شاء الله يكونوا الناس كلها مستمتعين بالمهرجان، وإن شاء الله ما يكونش فيه خلالات، وتعرف اللي إحنا مالنا إلا عناصر نخطئ ونصيب، عاد ربما ثم كان ثم إخلالات إحنا مستعدين باش نتجاوزوها باش نوصلوا للنجاح اللي إن شاء الله يكون الناس كلها مشاركة فيه، من خاصة سناب باستثناء كل السلطات المحلية اللي ساهمت فيه وكانت تتبع في مهرجان الكرموس واعطته أهمية قصوى، من الولاية، من الثقافة، من البلدية، من المعتمدية، من كيف، وهذاك النجاح
0: كل الأطراف،
1: هذاك النجاح يأتي لي يعني هو ثمرة مجهود لكل الأطراف.
0: أي تشاركي، مقاربة تشاركية مبنية عليها العمل بتاعك. سي أنور، بوحولي جبة لكن عندكم الزيدي زيادة، ما ننسوش لأن الزوز موجودين.
1: أي هو جبة تنتج بعديد الأصناف. أي ذاك المهم، كل الأصناف، أصناف من الخنزيري للبوحولي للوحشي للزرقي، برشا انواع يعني عديده، اما اكثر يعني في الانتاج اكثر حاجه هو البحولي اللي تمتاز به المنطقه نتاع جبه.
0: اي ويجي مرتين في العام، هذيك الخصوصيه
1: تاعو، هو في فير يجيب مرتين بالعام، اللي هو صعيب برشا باش تلقى تمره تعطيك صابتين في العام، وهذاك علاش احنا نحبوها وتحبنا في واكسبسيونيلمون رغم قساوه المناخ
0: والموارد المائيه خاصه،
1: الا انه الفلاح تعاو باش يامنوا المنتوج، ورغم هكيك السوم في المتناول، السوم في المتناول للناس الكل. يعني انت كي تجي لجبه تاخذ كرموس مزيان من 4000 حتى ل 7000، نعرف الناس

0: متزوج على سويمت،
1: اي من الاربعة دينارات يعني
0: اربع
1: يعتبر
0: دينارات
1: اي
0: حتى للسبعة الاف، 7500
1: باهي برش،
0: من
1: باهي برش.
0: اي
1: اي
0: كل متناول، وتلقى نقاط بيع على طول مداخل الجبهة من الفلاحة. وانا طلبت من الفلاحه انهم يستقبلوا زوارهم ويحاولوا باش يذوقوهم
1: اي
0: ويستقبلوهم مع احسن استقبال، خاطر جبه مضيافه مضيافه باهاليها، وتعرف اللي المناطق الداخليه تفرح بالناس اللي يجوها والفيزيتور نتاعها، وان شاء الله نكونوا ونشرفوا بلادنا.
1: اي باش نختم معك فقط، نذكر اللي الجمعيه نتاعكم، انت اكيد على راس الجمعيه، الجمعيه اللي تنظم مهرجان كرموس الجبه، والجمعيه ذي ما شاء الله قاعده تشق في طريقها وناجحين وغيره. المهرجان ذا في كل الحالات اللي هو فرصه لجيل الجبه منه يذوق الكرموس، منه يشري، منه جوله وروعه المكان اكيد في ما يتعلق بجبل القرعه، وحتى المكان اللي يصير فيه المهرجان، المسرح طبيعي، هذه الطرافة، الطرافة حتى في حد ذاتها، حتى اللي يطلع على المسرح متاع دقة سواء سامحني عفوا جبة، مش أي مسرح، يعني مسرح منحوت في الجبل، هذه الطبيعة اللي ما تعودش أكيد.
0: المسرح هو تاج على، هو في أقصى نقطة من جبة، هو تاج على جبة، ورغم صعوبة المكان وكل شيء اللي ارتقينا إن نعمله في هذا المكان اللي خطر بالحق يمثل طبيعة خلابة وطبيعة مزينة برشا، هو يعكس صورة للجبة اللي يجي. احنا كأولاد الجهة النفس نتاعنا الوحيد، وصدقني التو نحبوه، خطر هو يمثل رمز لينا ورمز للكفاح، خطر المهرجان تخدم بأيادي أبائنا، يعني ما يعني سواعد اهالي جبه، وصعوبه المكان خلى يعني خلى القوه نتاع اهالي جبه تعمل مهرجان فيها في البلاصه هذيك، ورغم الصعوبات الا انه يمثل وجهه جبه. ان شاء الله نشرفوا جبه ديما بالحاجات الباهيه، وتبار وباجة والولايات الداخليه الكل.
1: سيانور فقط ما ثماش هكا حتى تقديرات سنة، خاطر المنتوج 2023 نعرفوه طاح فرد مرة 50%، سنة ثم عودة، مبدئين ثماش تقييمات هكا رقم هكا في صابة سنة ولا مازال؟
0: والله هو المنتوج متاعنا نتاع سنة كان يكون أحسن من كيكة برشا، كان يكون قياسي، إلا أنه تعرف
1: الماء
0: صعوبة المناخ،
1: الماء
0: المناخ الماء والله يعني فيلم
1: موجود
0: موجود سرطان ما مو يعني مش كيفية كبيرة، إلا أنه المناخ هو اللي أثر على المنتوج، قرابة الصابة أثرت يعني في 60-70% ماكس من الصابة اللي كانت نورمال مو تجيب حاجة باهية، ورغم أنا رغم هيك السومة
1: نتاعو في المتناول،
0: في المتناول الناس كل،
1: شكرا.
0: وبالعكس الجودة
1: خير،
0: جودة عالمية.
1: أي شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، ربي يوفقكم. تفضل سيانو.
0: نشكر كل هيئة المهرجان، ونشكر كل من دعم هالمهرجان هذايا نتاع جبة، نوجه لهم تحية، ونوجه تحية لخويا نوف اللي هو أمين المال معايا في جمعية مهرجان الكرموس الجبة، إن شاء الله يكونوا كلهم فرحانين بهذا النجاح.
1: شكرا.
0: ونشكركم أنتم، ونشكر كل المستمعين، ونطلبوا منهم باش يزورونا، ونستقبلهم إن شاء الله
1: أكيد
0: في أحلى استقبال.
1: شكرا جزيلا سيانور الجبي، مدير مهرجان كرموس الجبة الدور 10، بالتوفيق، مزيد نجاح والتوفيق، أهل وسهل. بعد شوية مازلنا باش نحكوا على جبة، باش تكون السيدة فريدة الجبي مجمع كنوز جبة وتثمين هالكرموس هذا في مشتقات الكرموس، حكاية الحكاية الكل مربوطة ببعضها، راجعين بعد النغمة هذايا. اللي فاتوا الاستماع نجي مدخل على الباج راديو كيف عاودي يسمع الانترفيو، أهل وسهلا، مرحبا يا رجين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم كرموسة جبة والفلاحة النسائية بشكل خاص، وكيف تحول الكرموس إلى كنز بأتم معنى الكلمة. كنا نحكوا على العلامة والتسمية المثبتة الأصل بداية من 2012، وهي تثبت اللي التين ذاي مطابق لشروط المنشأ والجودة وتتبع، وصورنا أكيد تم تسجيل فيك دو جيبا في دوليا سنة 2021 لحماية الاسم من الغش والمنافسة غير المشروعة. مجمع كنوز الجبة رافق قصة النجاح هذية، وأكيد علاقته بالكرموس وخاصة الفلاحة النسائية، النساء اللي ثمنوا هالكرموس هذية وتحول إلى كنز. هالمجمع هذية أحسن إنسان أكيد نجم تحكي عليه رئيسة المجمع السيدة فريدة الجبي. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة لك.
1: أهلا وسهلا أخويا فتحي، أهلا وسهلا بإذاعة الكاف وبمستمعي إذاعة الكاف، مرحبا بكم على على معانا في جبة على كرموس، مع كرموس الجبة.
0: أي كرموس الجبة كنا نحكم مع سيانور الجبي والمهرجان وغيره، التظاهرة ثقافية تنموية، ولكن معكم أنتم الكرموس، جاوز الكرموس، هالمنتوج الأولي، مادة خام أولية لمنتوجات أخرى، وهالمنتوجات هذه وصلت العالمية، وأحسن أكيد إنسان تنجم تحكي عليها بفضل نساء وحراير الجبة. هالقصة هذه هي فرصة باش نذكر، خاصة اللي السنة رغم التغيرات المناخية ورغم الماء ورغم التحديات ثم نجاح، هذا هو المهم.
1: الحمد لله، الحمد لله أنه بالإصرار متاع المواطنين متاع أهالي الجبة الحقيقة، اللي هما صبورين، اللي هما خدامة، اللي هما مجاهدين، اللي هما يعني هذاك قاعدين يعني محافظين ومطورين وماشيين في النجاح، ماشيين في النجاح الحمد لله. كما تفضلت، أنا فريدة الجبي رئيس مجمع كنوز الجبة في تحويل المنتجات الفلاحية. نحن نخدم على الفالوريزاسيون دي برودوي تيروار، المنتجات المحلية، يعني نتمنوا في المنتوج المحلي. صحيح نحن بما أن هي الجبة كما قلت، كما تفضلت، أنها منطقة فلاحية سياحية إيكولوجية بيئية بامتياز، تراثية ثقافية، يعني كل مقومات الحياة موجودة فيها، كل مقومات العيش الكريم هي موجودة فيها، من خصب تربة وماء وماء عذب وخضرة وجمال وطبيعة مزيانة برشا. هذاك زاد من مقومات ربي سبحانه أحبانا بهالمناظر هذه، يعني حطنا في موقع جمال، موقع ثري، يعني الحمد لله، يعني كما نقولوا احنا جبة جالبة للحضارات، بلاد ماء، بلاد تربة، بلاد خصب، بلاد واحد، وكذلك المواطن متاعها، أهليها يعني خدامة، أهليها يعني معاملين على رواحهم، يعني ما همش متعاملين، معاملين على ربي وعلى رواحهم، استثمروا حتى في الحذرة كما تشوف الجبة، يعني تحت سفح جبل الزراعة، يعني مكان عالي عالي، والحمد لله أنهم وصلوا استثمروا فيها وعملوا من من من من الكرموس نتاع الجبة، عملوا مورد رزق يكفيهم ومسطورين والحمد لله.
0: خاصة هالمنتوجات المربوطة بالكرموس، اللي نعرف انتم مجمع تخدموا كل شيء، ولكن خاصة مشتقات الكرموس اللي تعرفتوا بها، وهي السنة موجودة في الدور العاشر وديم موجود، وثم ديم جديد أكيد، كانت تعطينا فكرة.
1: أكيد أكيد أكيد، هو نحن يعني صحيح المهرجان كما حكيت أنت يعني في دورته العاشرة، لكن هو ما هوش في دورته العاشرة، هو في دورته أكثر من 30 سنة، يعني احنا من 93 يعني تأسست معتمد التبار، وبعدها بعام ولا بعامين تكون المنتزه وتكون المهرجان متاع الجبة. ما كانش بالطريقة، يعني كان بطرق أخرى من بداية المشروع بومبات اللي هو جاء في 2013 مع الجبة باش يثمن المنتوج متاع كرموس الجبة باش يعطيه، وخدم عليه وعمل له أبحاث وعمل له كراسات شروط وعمل له برشة خدمة، برشة برشة برشة خدمة، يعني اللي وبعد أعطاه التسمية المثبتة للأصل، يعني خذينا التسمية المثبتة للأصل الجبة، وكذلك يعني بعد التسمية هذيك اللي خذيناها نحن تحصلنا عليها في 2019 بعد خدمة 7 سنوات، يعني 7 سنوات ذات عمل وتضحية وجهاد وجري ويعني بالحق وخدمة خدمة أي. تحصلنا على الشهادة متاعنا وبعدين بعد 2020 زاد تحصلنا على سيبام يعني جبة محمية طبيعية ذات تراث عالمي سيستم انجينير يعني يعني علامة أخرى وزاد كيف كيف عندها سيبام اللي عندها سيرتيفيكا بيولوجيك وهذا ما يمنعش أنه نحن كان سيد جبة مش كان مجمعة مجبة هو صحيح كان مجمعة مجبة كان النواة لأنه هو انطلق من 2016 انطلق في إطار الاقتصاد التضامن الاجتماعي
0: وبدأ بعشرة فلاحات وأكيد كبرت
1: الحكاية فلاحات كانوا يخدموا وحدهم هكاك جاء المشروع هذا يجي زاد جاء المشروع يعني لمدهم وعمل لهم مع مكتب لاحة بالمرأة الريفية عمل لهم التكوينات وعمل لهم الفورماتيون وتكونوا في هيكل القانوني اللي هو مجمع كنوز الجبة وبدأ يخدم في مجالات عدة يعني مش كان مجال الكرموس صحيح البوتنسياليتي متاع الكرموس والسابوار فير والحاجات هذوكم متوارثينهم عن أجداد يعني نحن ما هوش حاجة جديدة مي طورناها في شكل يعني ولا معجون معقم معلب أمبالي معمول يعني بطريقة بتقنية صحيحة بتقنية يعني معاصرة مواكبة للعصر مواكبة للمواصفات كي تقول المواصفات العالمية
0: العالمية
1: أكيد يعني بالحق يعني المنتوج خاصة معجون الكرموس معجون الشريحة اللي هما من الكرموس بالأساس يعني عندهم صيت كبير عندهم ميداليات في مسابقة التذوق الوطنية مع لابيا مع وزارة الفلاحة مع البومبات كيف يعني متحصلين أكثر من 10 ميداليات في المنتوجات متاعنا اللي هي اي اكثر من 10 ميداليات لان هي فما دورات 5 دورات تعملوا من 2017 انطلقوا من جبة يعني يعطيك الصحة المناظرة انطلقت من جبة عملوا كونكور هنا في جبة ودخلت فيه برشا فلاحات وبرشا واحد منتجات وخذينا شهيد وخذينا جوائز من غاديك كانت الرؤية واضحة انه البروجي ينطلق في مشروع المسابقة الوطنية للمنتجات المحلية وقتها كانت 2017 كانت انطلاقة من جبة الحقيقة الحمد لله يعني الحمد لله وكملنا الدورات 5 يعني كل عامين نعملوا دورة وكل عامين نتحصلوا على ميداليات مناش يعني وقاعدين نخدم وقاعدين نتطور يعني وصحيح المجمع مش بركة كان يعني كان الكرموس صحيح لأنه البوتنسياليتي كرموس لكن مثلا نحن عنا الجبل عنا الغابة عنا الزعتر عنا الكبير عنا الزهر عنا الورد العربي عنا برشا حاجات يعني اللي سميناها زادا كيف خدمنا يعني بين التجفيف والتحويل متاع الغلال والخضر خدمنا التجفيف والتقطير والنباتات الطبية والعطرية خدمنا زادا كيف يعني والحقيقة في الوقت ذاك كان فما المشروع متاعنا كان فيه برشا فيشات منهم الفيشة متاع التقويم متاع نقطة البيع فيه الفيشة متاع الريستوراسيون يعني هذوما اللي نحن توا وصلنا طورناها وعملنا نقطة البيع الحمد لله وتواصلنا مع بروجي فورتريس مع سفارة كندا عملت لنا البوان دو فونت توا إن شاء الله أونكور قاعدين نحضروا للتابل دوت إن شاء الله يعني نلقوا شكون يهز معانا ويهز معانا يد يعاوننا يعني باش نوصلوا ومن رحم مجمع كنوز الجبة وكان هو اللي نقولوا نحن الامباكت اللي القوي اللي عملوا مجمع كنوز الجبة والنساء مجمع كنوز الجبة هما صحيح صنددات مضحين صابورات يعني مجاهدات بأتم معنى الكلمة يعني خدموا لحد الآن هما قاعدين يخدموا قاعدين واقفين في الميدان وبقوة يعني الحمد لله بالرغم فما عوائق وفما مصاعب وفما ما تعرف الزدا حتى ما ضريبة النجاح ديما موجودة يعني ديما موجودة وقوية يعني لكن الحمد لله أن توا وصلنا عملنا نقطة البيع إن شاء الله تابل دوت ومضحين ومع المهرجان ديما نخدموا كيما نقولوا توا كيف البارح مثلا نحن روحنا الساعتين متاع الليل يعني من المنتزه متاع الجبة من المهرجان نضيفوا العباد نوكلوا العباد نعشوا العباد اللي هي جاية من بعيد وما تلقاش ما تاكل نحضروا لها كسكروتات نحضروا لها نوفروا لها حتى يعني بأقل يعني باللي موين دبور نحضر ونعملوا الحاجات يعني من الطبحية طبحية وعملنا من الكرموس متاعنا الحقيقة عملنا منه معجون كرموس عملنا منه معجون شريحة عملنا منه عملنا منه مقروز بشريحة الكرموس، عملنا منه مرقة زعرة يعني حلوة بشريحة الكرموس، عملنا برشا حاجات يعني، ونحاولوا باش نخدموا يعني على حاجات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله المسار مازال متواصل، المسار مازال متواصل، بالرغم كما قلت أنت العوائق الطبيعية ونحن التغيرات المناخية اللي موجودة في العالم الكل، الجبة ماهيش بعيدة على يعني أكيد. على التغيرات المناخية عانت في السنوات اللي فاتوا الفارطين، عانت برشا مش شوية، برشا من الغابة متاعها برشا يبس برشا يعني، والحمد لله عودت رجعت الطقس رجع تغير شوية، ولا فرجع برد شوية ورجع فما شوية مير، رجع لنا المير، رجعنا الأمل، ما فقدناش الأمل لله. احنا ديما ما نفقدوش الأمل وديما متوكلين على الله وصابرين يعني إن شاء الله كيما الناس كل إن شاء الله.
0: أكيد. آخر سؤال، تقييمك لصابة السنة بالمقارنة بعام الأول، أفضل أقل أكثر؟ نعرف
1: والله إجمال بشكل عام. سنة سنة سلعة باهية، سلعة باهية باهية باهية في كاليتي نقولوا نحن،
0: الجودة
1: في الجودة في الجودة باهية، البيثر الحقيقة ما جاش يعني لأنه نحن عندنا صابتين يعني علاش
0: البيثر والكرموس
1: اللي ماخذة الكرمة اللي هي ماخذة التسمية المثبتة للأصل اللي هي البحول اللي هي تعمل صابتين يعني، وعلاش خلات هي على خاطر البرودكسيون وعلى خاطر خاصة بالجبة، على خاطر الطبيعة والمناخ والتربة مغذية وكل شيء بالسالمينيرو، الماء مغذي بالسالمينيرو والطريقة التقليدية يعني، والمناخ له جاف له رطب يعني بين بين بين يعني، خاطر الكرمة ما تحبش السخانة برشا، ما تحبش البرود برشا يعني، المناخ مواتيها. مي في الشتاء السنة اللي فات يعني الأمطار برشا برشا، العام الشتاء
0: مطر
1: الشتاء طول بدا من الخريف وطول يعني، فما برشا مطر، الكرمة زادت في الغمس، زادت قوي في روحها يعني، ما عطاتش الصابة، بيثر ما جاش، بيثر ما جاش. بالنسبة للكرموس لاباس، الماء موجود لاباس، في شوية في المدة الفايتة سخانة متاع جويلية، المدة هذه اللي فايتة يعني أثرت شوية، أثرت شوية على الكرموس، لكن لاباس
0: الحمد لله.
1: الجروس مدو يعني الحمد لله يعني، الواحد ديما يحمد ربي، تقييم ينجم يكون معدل متوسط، أكثر شوية من المتوسط ينجم يكون مع وقته، هو ما تعرف الفلاح ينجم يعوض هكا وهكا، ينجم مثلا الصابة يطلع السوم يعني، مثلا ماشي الصابة ناقصة، السوق يحكم فيه العرض والطلب،
0: عرض والطلب أكيد
1: يعطيك الصحة، يحكم فيه العرض والطلب، إذا كان فما طلب قوي والعرض مثلا ماشي مش بالسيف بيشتغل السلع، الفلاح ما يلقى روحه ماهوش خاسر يعني.
0: الله لا يخسركم، وان شاء الله ديما مربوحه، وان شاء الله مزيد النجاح والتألق.
1: مرحبا بكم، طلعوا علينا زاد مضابين، طلعوا علينا في جبه، زورونا في ايام المهرجان، تاخذوا الكرموس متوفر موجود يعني لهنا على عين المكان، ماهوش غالي برشا يعني، مش كيما تلقاه في السوق، كيما تلقاه عند الخضار لهنا
0: من المنتج
1: طول المستهلك، من عند الفلاح ديريكت، الاسوانات المناسبه، وبارك الله فيكم ويعطي الصحه لاذاعه كيف المواكبه للاحداث ديما على طول، وبارك الله فيكم، يعطيك الصحه
0: اخويا
1: فتحي، والى اللقاء.
0: السيده فريده الجبيل اكيد رئيس مجمع كل الجبهه، مرحبا، اهلا وسهلا مصرين معكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، انا غمث ومن العوده رجعين.

حبيت والله حبيت والحب مقواه مقواه شاشع في القلب نوره حبيت والحب مقواه شاشع في القلب نوره

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: العالم ما بي. شكرا.
1: متفرقات،
2: اهلا وسهلا بكم في متفرقات. نذكر تعقبينا في الاستماع، متفرقات باش تكون جوله في اخر الاخبار على مستوى وطني. الحديث، كل الحديث في هذه الاونه على الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. اكيد اللي بدايه من غرس سبتمبر نحكوا على الموسم الفلاحي 2026 2027. من اهم الحوايج اللي يعني يكون الحديث عليها في هذا الموسم هو في الاونه الاخيره صدور منشور أسعار بيع بذور الحبوب المثبتة والشعير المراقب المعد للبذر للموسم الفلاحي 2026-2027. فقط فيما يتعلق بهذه يعني 17 أوت هو صدور هذا المنشور، بذور الحبوب المثبتة من الجيل الأول قمح الصلب باش يكون في حدود 170 دينار للقنطار، قمح لين اللي هو الفرين 140 دينار للقنطار، شعير وثريتيكال في حدود 130 دينار. بذور الحبوب المثبتة من الجيل الثاني قمح صلب 168، لين 138، 128 يعني دينارين التالي. ثم بذور الحبوب اللي هي الستوندار قمح لين 166، يعني ديما 4 دينارات التالي. الشعير المراقب المعد للبذر شكون في حدود 115 دينار حكاية أخرى. هات نسمعوا في حوار أكيد الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد في حوار والحديث خاصة في تقييم الموسم الفلاحي الحالي وأهم النتائج. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
3: هو المهمة الأساسية لديوان الحبوب اللي هو تابع وزارة الفلاحة هو تزويد البلاد بالحبوب، يعني هذا هو المهام نتاعو الأساسية، وكذلك هذا يصير يا أما عبر الكميات المنشأة محليا أو التوريد، هذه معناها المهمة الأساسية. ثم مهمة أخرى هو تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب، كذلك المساهمة في تزويد البلاد بالبذور الممتازة، وإحنا على معناها توا أيام قليلة ونبدأ نزودوا في البلاد بالبذور المثبتة إن شاء الله. الحقيقة بشهادة الجميع موسم تجميع الحبوب صار في ظروف طيبة، وهذا بفضل الاستعدادات المبكرة من مختلف يعني المتدخلين في عملية التجميع، مش الديوان وحده. تعرف اللي عملية التجميع هي امتداد لحلقة الانتاج، ويقولوا عملية التجميع يزم تكون ديما الاستعدادات بصفة مبكرة، خاطر هو تتويج لما قمنا به طيلة أشهر من العمل. إن شاء الله سنة في شهر سبتمبر سنقوم على غرار كل المواسم الموسم، يعني سيكون عندنا يوم إعلامي لتقييم موسم التجميع بتشريك كل المتداخلين لتدارس النقائص خاصة لتلافيها مستقبلا. الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون 800 ألف قنطار، يعتبر الموسم ثاني باهي طيب، معناها مقارنة بالمواسم السابقة. احنا كي نقولوا موسم طيب كي تبدأ الكميات المجمعة تفوق 10 مليون قنطار، ولكن التوزيع امتاحها احنا ال 11 مليون قنطار عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبتة. بالنسبة للبذور الممتازة الخام هي في خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار، تقريبا نفس الكميات في الموسم الفارط اللي كان زايدة شوية كان في حدود 711 ألف قنطار. إن شاء الله خلال هذا الموسم يعني الكميات اللي إن شاء الله نحطوها على ذمة الفلاحة بتكون في حدود 500 ألف قنطار. بالنسبة لحبوب الاستهلاك، حبوب الاستهلاك عندنا ثلاثة أنواع، عندنا القمح الصلب وإحنا تونس معروفة بزراعة القمح الصلب، وعندنا القمح اللين وعندنا الشعير، وهنا معطى هام جدا كي نقولوا عملناه 11.8 مليون قنطار 11، الفارق منين جاء؟ إحنا رانا بالنسبة للقمح اللين تعتبر كميات هامة، احنا خطر تو المساحات المخصصة للقمح الليل في حدود 49 ألف هكتار، ولكن تم تجميع حوالي 1,700,000 قنطار، ما وصلنا ليش حتى عام 2019، هذا معطى هام. ولكن ثم تراجع بنسبة 42% بالنسبة للشعير، وهذا النجم نفسروه رأى الشعير خطر التجار في الشعير حر، يعني السعر المحدد من الدولة هو سعر تدخل، يعني الفلاح له الاختيار ينجم يبيعه كما يحب في السوق الداخلية إذا كان السعر يكون أفضل من السعر المحدد من الدولة، ولا يلتجأ للمراكز التجميع. وهنا برب احنا بالنسبة للقمح الصلب اللي نقوله ديما 75% من الكميات المجمعة هي تمثل القمح الصلب. قمح الصلب اللي نعمله به سميد كسكسي والعجين الغذائي، والقمح اللين اللي قلنا احنا سنة 1,700,000 قنطار هو اللي نعمله به الفارينة والمرتبات والخبز. واحنا هيكليا بلد مورد للقمح الليل، على خاطر هذه استراتيجية الدولة اللي هي ننتج أكثر ما يمكن من القمح الصلب. توريد يتم بالنسبة للقمح الليل، علاش؟ خاطر القمح الليل متواجد، الانتاج العالمي في حدود 700 مليون طن، بالنسبة للقمح الصلب لا يتجاوز الانتاج العالمي 30 مليون طن. الأسعار ديما الأسعار باهظة، تكون حسوا الأزمات العالمية كما 2008 2014 2022، آخرهم 2026، الأسعار تكون ترتفع بشكل مشط بالنسبة للقمح الصلب باعتبار ندرة حاجياتنا السنوية. سبق وان قلناها في عدة مناسبات، 12 مليون قنطار قمح صلب، كما القمح صلب كما قمح الليل، و12 مليون قنطار قمح ليل. والشعير خطر الشعير توا حر هو، والتوريد حر، ونقولوا احنا في حدود 750 ألف قنطار شهريا. بالنسبة للقمح الصلب احنا جمعنا 8 مليون قنطار، جمع 8 مليون قنطار تغطية متاع 8 أشهر، وهذا هام معناه يهزك حتىك الجانفي 2027، 8 مش كما كتلم 2 كما كتلم 4، وتخليك حتى لمجابهة النقص. ولكن يلزمنا نكونوا باش نجيبوا هالأزمات إذا صارت، يلزم ديما يكون عنا معناها مخزون احتياطي ونخدمه في أريحية. وذلك علاش نحب نظهر بربي، نحب نوضح حاجة، تو نسمعوا في الصيف وقت نبدأ ونجمعوا كلك هاك تجمعوا ممتا قاعد تورد في القمح، راولي نوردوا فيه هو القمح اللين هذاك ملا خيار الدولة خطر الأسعار ملائمة. بالنسبة للبذور بربي الممتازة، نحب هنا نوضح حاجة، احنا راو حاجياتنا في تونس في حدود 2.5 ملايين، معناها زراعة، والفلاح بتبيعته يخلي زراعته، والدولة توفر حوالي 25% من بذور المثبتة، معناها اللي يقع معناها تزويدها وانتاجها عبر شركات انتاج البذور. احنا شفنا راو الموسم الفارط، انا نقولها راو تعدى في ظروف طيبة، وكان عندنا رقم قياسي راهو 524 ألف قنطار، ونقولها وأعيدها عمرها ما صارت في تونس، معدل في حدود 260 ألف قنطار. موسم بركة تم توزيع 350 ألف قنطار، معناها مجهود من شركة الإنتاج على خاطر هما اللي في علاقة مع المكثرين باش يوفروا هالكميات هذه. ولكن زاد الفلاح وقت اللي هنا بربي نحب نتوجه للسادة الفلاحة، وقت اللي يقوم بطلب معناها ما نعرفش كمية ما من البذور، راهو كي يطلبها في سبتمبر يمكن تجي في اكتوبر، يمكن تجي في نوفمبر، على خاطر الطاقات متاع شركات الانتاج ما تنجمش تخرج اكثر من 5000 قنطار يوميا. ولكن بحول الله كيما نجحنا موسم البذر في الموسم الفارط ان شاء الله نخدمه بنفس النسق. واحنا البلاغ سيد وزير الفلاحة اليوم سيد بدينا في طلبات تلقى طلبات تزود، سيد احنا باش نحطوا على ذمة الفلاحة ابتداء من اليوم.
2: ذكر تعقبين في الاستماع دي السيد سارة بن حديد المدير العام لديوان الحبوب، والحديث عن حوصلة لأهم خاصة في علاقة بنهاية الموسم الفلاحي 2025-2026، الشيء اللي جمعناه بالكم والتفاصيل وغيره، والحديث عن آخر الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027، والبداية خاصة بعد صدور المنشور عن وزير الفلاحة فيما يتعلق بالأسعار، يعني بداية قبول طلبات التزود من الشركات خاصة لكمية القمح اللي باش تكون موجودة وموضوعة على ذمة الفلاحين. نحكي على البذور، أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم نفس المشغل تحديدا، نحكي على أكبر ولاية منجة ولاية باجة، والحديث عن هذا المشغل بالذات سي شكري جبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة باجة، نسمع وصل مسجل فيما يتعلق بالزراعة الكبرى والحبوب والموسم الفلاحي الجديد ثم نعود.
0: فيما انتظرنا تسعيرة البذور في الوقت المناسب وقبل موسم البذر حافظنا على نفس الأسعار السنة الفارطة، نقطة إيجابية تسجل لفايت دعم الفلاح، إن شاء الله نستثمرها لأنه مستلزمات الإنتاج ومستلزمات السنة الفلاحية مش فقط بذور، هي أسمدة، هي تمويل، وهي تقييم بدرجة أقل، هي تقييم باعتبار أن السنة الفارطة كانت سنة ممتازة في علاقة بالتساقطات، ورغم ذلك الحصيلة كانت دون المأمول. إن شاء الله بالنسبة يوقع تقييم محلي جهوي وطني وتتوفر مستلزمات الإنتاج. واللي غريب شوي هو أنه إلى حد اليوم من موضوع الدي أ بي مازال ما هوش قاعد يتوزع بطريقة سلسة، وأن قاعد ميزون بلاس تاعه ما هوش قاعد عليه، هذا مستغربين منه شوي لأن الأولوية للدي أ بي أول حاجة نحتاج

0: صراحة الدستور يحكي على المناطق السقوية، مشروع تكثيف المناطق السقوية. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
1: بالنسبة للمناطق السحقية في دستور 4 سنين 5 سنين تعبة، من 2018 تم بعث عن مشروع جديد هذا ودراسات بدأت، مشروع تثمين المنطقة السحقية تمويل من البنك العالمي، بدت فيه الخدمة عندها جي 4 سنين توا احنا كملنا الخدمة. المناطق كانوا يعانيوا من نقص الماء، خزان كبير كنا نعمله ب 500 متر كوب ولنا في 24000، الماء موجود، الفلاح يسقي جمعة كاملة، فما ترشيد في عملية استهلاك الماء خاطر القطرة ما بحسابها. منطقة عينون تشكو نقص كبير كبير كبير، فما زيتون مات، فما بلايس يوصلها الماء بلايس ما يوصلها شيء. احنا نطلب من السلطة الاشراف وخاصة المندوبية التدخل باش نكملوا منعوا الصبا نتاع السناء، والعام الجاي خويا يشوفوا لنا حل في منطقة عينون.
0: ذاك التحق بينا في الاستماع ذا كان سي البحر الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في تسور والحديث على المناطق السقوية. مصرين معكم سي رضا النفزي مثل البحارة أكيد على مستوى طبرقة، والحديث جملة من المشاغل في طبرقة تحديدا البحارة طبرقة والبرت. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
2: نبذي رئيس النقابة تاع السد البحري من تبرقة، ثم حاجات في البرد ناقصة مثلا، برشا حاجات ناقصة في البرد تبرقة فهمتني. وبالنسبة للحوت خاطر سمعت حكاية البوليميك تاع الحوت وما فهماش، هو ديجا الشر هذا في شر أوت ينقص الحوت بطبيعته فهمتني، ينقص الحوت الشر هذا حتى الفلايك وكل ثلاثة حق البرنسات مخاطر تحويط البحر ينقص الحوت في الشر أوت هذا البحر يموت شوي فهمتني. وثم عندنا المرشي في مرشي دقرون على في البرد تبرقة يهبطوا الحوت، ما ثمته البرنسية والكل والحوت كل محسوب يهبطوا فيه البنزارات، يهبطوا بير القاس على تونس، يهبطوا القليبة خاطر ساعات المرشي تاعت برقة السوم طايح معناه القشر هنا ما هو العرض والطلب، ما يعطوش السوم للبحار، يعطوا السوم طايح السوم تاع البحرية فهمت تاع الحوت السوم طايح. وبعد كي يمشي البحار يبدأ ما تعدي في نهج الحوت يشوف الحوت يلقاه غالي معناه مش السوم متاعه معناه ديما البحار مضرور فهمتني. على هذيك ولو توا اغلبيتهم يهبطوا الحوت المرشي بنزارات ويهبطوا المرشي قليب ويهبطوا المرشي دقرو بير القطعه هذيك، وثم حوت بطبيعته ما يتباعش في المرشيات خاطر تاع يسخوا فيه لبرا كيما لانقوسه كيما الراسكاس، ثم حوت برشا انواع تاع حوت تاع وسخ يسخوا فيه ما يتباعش في المرشي في اون ديتاي في الحوانه فهمتني، يبيعوا للوثاقه ثم وثاقه من البنزارات ياخذوا الحوت بالدلاله بالمزاد العلني وياخذوه ويتباع. هذيك هي كيفاش الحكايه تاع الحكايه الحوت ناقص هنا في برا في المرشي تاع برقه يجيبوا من بير القصعه ويجيبوا من عندنا البرط، عندنا تو دراجاج تاع البرط نورمو بشجر، والبرط عنده برشا مشكله حتى البالانسيات ما عادش يدخلوا لهنا برط برقه خاطر البرط تسكر تردم قدام الدخله تاع البرط ما عادش يدخلك البالانسيات الكبار معناه البالانسي لازم يوحل في البرط مع تو مرصوده الفلوس قالوا لابيب تاع اداره المواني لهنا في برقه وعندهم حكايه مشكله مع على الغابات وتفضلت قالوا حسب كلامهم قالوا تفضلت وكل جاي التو ما حبوا شجر والبرط والفلوس مرصوده فهمتني معناه البرط معناه تردم الكبار ما عادش يدخلوا البرط برق كل اول تدخل البنزار ما عادش يدخلوا البرط برق فهمتني. وعن اشكاليات تاع الماتريال البحر الفلايك معناه كلها مربطه يعني معناه كانوا بكري يعطوا فهم في كل عانات شوي ماتريال شوي كذا توقفوا على الماتريال مع المديونيه تاع البنك موسالين في البنوك الفلايك فهمتني ما عادش ينجموا يتحركوا فلايك كله هو الصور قديم ديجا ولا قديم معناه فلايك قديم فهمتني لازم باش تصلح ولازم كذا ولازم كذا لازم فلوس لازم على الاقل الدوله تشوف كيفاش ولما الولايه نرمو يرزون احكام من الولايه كما كانوا بكري الولايه ترصد فلوس وترص اعانات على الاقل باش نجم تحرك عمل الماتريال الفلايك تو كل شيء وقف معناه ولا عاد يعطونا اعانات لا عاد حتى شيء والبحريه هربت ما عادش معناه فلايك رابطه كل البحريه كلها مشت. هذه هي عندنا الاشكاليه تاع الماتريال ناقص ماتريال البحريه عاني ونحن لهنا كثار الشمال بحر الشمال ما نو بحرنا صحيح مش العام الكل نخدم تو برقة ما بين الجنوب برقة بين الشمال نحن تو نخدم في العام كامل 120-140 يوم يزيد ما عندوش ماتريال يزيد عندك هذا ما نو ما عادش نجم يتحرك هذه كل صايرة الإشكالية في برقة برقة.
0: أهلا وسهلا بكم ذاك التحق بينا في الاستماع ذا كان سي رضا النفزي أكيد ممثل البحارة ونقابة البحارة في تبرقة والحديث على أهم المشاغل المطروحة في تبرقة من ولاية جندوبة خاصة المعروف البحر هذا اللي هو صعوبة البحر الصعيب والأكثر اللي هو نحكي على مستوى 360 يوم عدد أيام الصيد لا يتجاوز معدل 120 يوم بالمقارنة أكيد في الساحل وفي الجنوب ثم أفضلية نجم توصل حتى 200 يوم وحتى أكثر وبالتالي جملة من المشاكل

يغلس معناها في العنصر المسجل. اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم في الاحد ويم، و هذه جمله من يعني اهم المشاغل المطروحه على مستوى الشمال الغربي وعلى مستوى وطني. نمشوا نسمعوا نغم ثم نعود مواصلين معكم رجين.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم. حديثنا بش يكون نذكر تعقبينا في الاستماع الحديث في ركن خصصناه منذ الأسبوع الفارط، اللي هو نحكو على الماء تحديدا. الماء في علاقة خاصة اللي هي الثروة المائية هذه في ظل التغيرات المناخية الأخيرة، من أكبر المشاكل التي نعانيها هي سواء في علاقة بالندرة المياه، وخاصة تراجع المنسوب الماء سواء في الأبار العميقة وإلا أكيد على مستوى يعني حتى الأبار السطحية. الأبار السطحية في يعني يعرفوها الفلاح، يقول لك الماء قاعد يهرب، وهذه موجودة والعديد من الأبار السطحية جفت وغيره، وحكينا في الأسبوع الفارط كيفاش الماء يتأثر خاصة بالصخور، يعني الفرق بين مكان فيه الماء ومكان ما فيش، واللي هو خاصة بالرغم الأماكن قريبة لبعضها، اللي هو نوعية الصخور والطبقات الأرضية وغيره. ثم صخور تقبل مش تخزن الماء، وبالتالي تكون عبارة على الخزان للماء، وصخور أخرى يعني بالعكس يعني ما تخزنش الماء، وهذا يؤثر بشكل كبير وكبير جدا. نحكي على من بين الحديث أيضا عن علاش خاصة نحكي على الديوان الوطني للمياه المعدنية، وخاصة في الآونة الأخيرة حكينا خاصة على الأبار العميقة. الأبار العميقة في تونس مثلا نحكي على يعني عدد كبير من الأبار العميقة اللي تحفر دون رخصة، نحكي على الأبار اللي تتجاوز 50 متر، وبالتالي الأبار العميقة دي اللي ثم أرقام تشير إلى أنه يتجاوز 1000 بير موجود في تونس، يعني تحفر دون الرخصة، وهذه الأبار من شأنها أن تستنزف المياه المائية بشكل كبير. نحكي على أبار عميقة في العديد من الولايات كما ولاية القصرين ولا سيدي بوزيد ولا غيره، وبالتالي الرخصة باعتبار يعني بالرغم هي اللي هي من الشروط الأساسية اللي يلزم الفلاح يتحصل عليها باش يحفر البير، أكيد ثم صلة مراقبة، ثم تفقد مستمر، ولكن التفقد المستمر إلى أي حد يعني كان ناجع في الحد من هذه الظاهرة، يعني باعتبار العدد المهول هذا الكبير للحفران العشوائي للأبار العميقة، وخاصة الأبار العشوائية كانت يعني بصفة عامة حاجة تبين لها المراقبة هذه ثم مشكل في أو خلل في عملية المراقبة، لأنه هذه إلى أي حد يعني المراقبة المستمرة والتفقد المستمر ساهم في الحد من الحفر العشوائي للأبار العميقة. البيانات الرسمية ظهر كونه يعني قلنا الرقم يكون في حدود 1000 بير تحفر يعني بشكل كبير بدرجات متفاوتة أكيد من ولاية إلى أخرى، ولكن ما يعنيش اللي ذا باش يكون استنزاف كبير المائية العميقة، ينجم يوصل 150% 200%، وبالتالي الحديث كونه على حق الأجيال القادمة في الماء هذا يكون محل تساؤل، وبالتالي تكون الحق هذا خاصة لمدى ديمومة واستمرارية نعرف وهي المياه المائية متجددة وبالأمطار ولا غيره، ولكن الأمطار خاصة في السنوات الأخيرة التساقطات من نقيض إلى نقيض، وبالتالي يعني غير مضمونة، وهذا يأثر بشكل مباشر على هذا المخزون المائي العميق. وهذا نشوف فيه يعني الضريبة قاعد يدفع فيها المواطن التونسي اليوم. نعرف انقطاع المتكرر للمياه، وبالتالي في العديد من الولايات، ما احنا كيف في ولاية كيف ولاية كيف ان شاء الله تكون هو الحل موجود يعني في وقت يدخل بير عميق بير النخلة تفضل المشاكل، ولكن ما يعنيش اللي المادة المائية هذه تتأثر بشكل كبير وكبير جدا بالتساقطات. هذا اجمالا ديما يبقى المشغل الاساسي اللي هو الامن المائي الوطني. الامن المائي الوطني هذا مربوط بشكل مباشر بقدرة الدولة على يعني بالآليات متاحة المتاحة على التفقد المستمر والحفاظ على المائدة المائية للأجيال القادمة والحد من ظاهرة الحفر العشوائي، وخاصة اللي يعني قلت الأرقام تحدث على آلاف الآبار العشوائية، وإن كان ما فيش إحصائيات دقيقة، ولكن هذه الإحصائيات يعني نحكو على 2.1 مليون متر مكعب من المياه تسحب من حوض مائي محدد في العديد من الولايات، يعني بشكل يكون فيها إجهاد كبير وكبير جدا للمياه المائية، وبالتالي يخلي حتى قدرة المياه المائية على باش تعوض هالكميات اللي تم سحبها يكون الاستهلاك أكثر من القدرة على التعويض، وبالتالي تخلي هالمياه المائية هذه مهددة في المستقبل، وبالتالي نحكو على العديد من الولايات اللي تنتشر فيها هذه الظاهرة تكون الآبار العميقة قلنا في المستقبل، والمائدة المائية يعني مهددة بشكل كبير، ونجمو نحكو حتى على ولايات معرضة للعطش أكثر من غيرها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم في العدوان مش غم ثم نعود رشيد.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. حك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من الفلاح دويم، شكرا جزيلا لكل متابعنا وكل من تفاعل معنا. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بعد شوي. كن حضر معكم كريم في جديد الرياضة. في الأمان.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث على موضوع ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة، وأيضا عملية الرقابة على بيع عدد من المنتجات والمواد اللي تعرض حاليا، والمناسبة هي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أكيد نتحدث على الزقوقو وبعض الفواكه الجافة وغيرها من المنتجات اللي يتم استعمالها في تحضير عصيدة الزقوقو أكيد في الاحتفالات هذه. اليوم نتحدث أيضا على المناسبات الاستهلاكية، اليوم نتحدث على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في انتظار أيضا الأسرة التونسية والمستهلك التونسي بصفة عامة العودة المدرسية، مواسم استهلاكية بامتياز، كيفاش اليوم الرشد الاستهلاك متاعنا، وباش يكونوا حاضرين معنا ضيوف باش تحدثوا معهم في الموضوع هذا. نحب نرحب بالسيده ثريا التباسي نائب رئيس منظمه الدفاع على المستهلك اللي حاضر معنا هاتفيا. السيده ثريا اهلا وسهلا بك وشكرا على تلبيه الدعوه.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. مرحبا،
1: شكرا لك اذاعه الكاف معنا على موجات اذاعه الكاف اكيد الاذاعه الام اذاعه الوطنيه. مرحبا بيك. نتحدث اليوم على دعوة منظمة الدفاع المستهلك خاصة في مسألة شراء الزقوقو اللي نعرفه فما توا الشراءات تصير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصفحات. حذرتوا من المسألة هذه خاصة وأن المستهلك ما يعرفش المصدر متاع المادة هذه، وما يعرفش أيضا عملية كيفاش كانت مخزنة وغيرها من الإجراءات. نتحدث على السلامة الصحية لهنا للمستهلك. خلينا ننطلق معاك من النقطة هذه والدعوة هذه اللي دعت لها منظمة الدفاع عن المستهلك، وأيضا بعد مش معك شوية سيد ثريا في مسألة ترشيد الاستهلاك خاصة في الفترة هذه، نعرفه موسم معناها تاع استهلاك مع العودة المدرسية مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أيضا الصائفة فيها الاستهلاك وفيها المصاريف الكثيرة. كيفاش اليوم نحافظوا على مقدرتنا الشرائية ونرشدوا الاستهلاك متاعنا؟
2: يعطيك الصحة أنكم تطرقوا في كل مرة كل ما معناها يخالج ما يثقل كاهل المستهلك التونسي. اليوم الحقيقة وانتم تحكيوا على مادة الزقوقو ونحكيوا احنا كمنظمة كنا حذرنا من شراءات اللي تصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث معناها المستهلك في باله هو ربحا الوقت واختصارا للأجال، خاطر الوقت اليوم كما كنت ديما نقول تبح فلوس اليوم. دونك هو اختصارا الأجيال يقول لك ناخذ ضالتي تجيني للدار، ولكن زيدا هي ذي الزقوقو احنا كمنظمة قلنا هي مادة حساسة، مادة معناها ما تنجمش تكون تتباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاطر يلزمنا نكونوا احنا كمستهلكين على دراية كبيرة بطريقة التخزين الصحي نتاعها. يلزمنا زيدا نكونوا نشوفوها هي مين جيتنا مصدرها، شكون يبيع فيها. هذاك علاش انا هنا نوجه المستهلك ونقوله ونتوجه له ونتوجه للوعي الذاتي متاعه، أنه نقول له راه كيزمك تعرف كيف تحمي روحك، راهي مادة زقوقو مادة ياسر حساسة، أنك كيف تشريها. أنا الحقيقة أنزه كل المنتصبين بطريقة شريفة الناس اللي تبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن زيدا قول اللي راهو المادة هذية صعيب ياسر، أنا ما قولش ما فهمينش، ولكن صعيب أنها تتباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذيك علاش نطلب معناها بكل إلحاح من المستهلك أنه يتحرى يثبت في المادة هذية كيف يشريها، يثبت فيها، يثبت في الوضعية متاعها سنية الوضعية والحالة اللي هي عليها، ويتأكد أنها جديدة مخزنة بطريقة سليمة، وخاصة الجهة اللي يشري منها تبدأ معروفة ومنتصبة بطريقة قانونية. وتعرف لو فما قانون كامل ينظم ومعناها يحدد البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة كاملة بالمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة تختص هذوما البيع والشراء معناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. راه مهم جدا التجاره الالكترونيه، ولكن الاهم منها ان نعرفوا كيفاش نحميو رواحنا.
1: نعم اكيد نتحدث على اليوم على صحه المستهلك، نعرفوا اللي ينجم يصير خاصة وقت اللي يستهلكوا بعض المنتجات غير صالحة للاستهلاك،
2: مهربة ومعنيها سيئة التخزين وما هيش ترتقي إلى مستوى جودة تخلينا النجم نستعملوها ونجم تضر بصحة وصحة عائلتنا. دونك هذيك علاش هوني أنا أخاطب المستهلك ونقول له كن معناها مستهلك مسؤول في شرائتك، وخاصة احنا عنا معناها الذروة متاع الحر نعيش بها هكا فترة متاع حر، أنه تخزين السليم والصحي معناها مهم جدا.
1: إذا كان ما يكونش حسب المواصفات باش تتغير الحالة متاع المنتوج. نعم نعم.
2: كيفاش نقلوها من بلاصة لبلاصة وكيف يقعد نقل المادة هذية وتوصيلها معناها في الحر هذية للمستهلك. هذا الكل راهو مهم جدا، خاصة نتأكدوا أنها ما تكونش معناها مواد مهربة تحتوي على كليبستسيد الحشرات الصغيرة.
1: نعم.
2: المطعم نتاعو زادا نجموا نتأكدوا من المطعم ياخذوا لعيبة حبة ونحاولوا نذوقوها باش نعرفوا معناها هل هي معناها صالحة والمذاق نتاعها عادي ولا لا. هذه كلها يلزم يتحلى، هذه الصفات يتحلى بها المستهلك الرشيد حتى يعرف كيفاش يحمي روحه ويحمي صحته وصحة العائلة نتاعه.
1: نعم أكيد العادات والتوجهات وأيضا حتى المقدرة الشرائية تختلف من مواطن إلى آخر. بطبيعة نعرف مشكون يحتفل ويشري زقوق وما تبعه، فما شكون يفضل انه ما يحتفلش والا بطريقته الخاصه يطيب عصيد عربي او غيره. اليوم نتحدث على خفض النفقات العائليه وترشيد الاستهلاك. سيده ثريا، في ظل هالذروه نتاع الاستهلاك اليوم خارجين من صائفه ما زلنا في الصيف، اكيد تحدثوا على اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تحدثوا ايضا على العوده المدرسيه اللي على قريب إن شاء الله عودة ناجحة للجميع، كيفاش اليوم نتحدث على خفض النفقات هذه ورشد الاستهلاك ونتصرف حسب ميزانيتنا وحسب مقدرتنا الشرائية كمنظمة، كيفاش تدعو المستهلك أن يكون عنده الحكمة وحسن التصرف في النفقات متاعه؟
2: نعرف مليح اللي احنا في ظل تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وفي ظل غلاء الأسعار اللي طالت كل المواد. اليوم المستهلك التونسي معناها في المستهلك التونسي راهو معناها يعاني من الغلاء ويعاني من الغلاء المشد والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. هذاك علاش احنا اليوم نقولوا له راك يا مستهلك راك انت بصدد معناها المرور بعديد المواسم الاستهلاكية بامتياز. احنا تعرف انت عندنا العودة المدرسية قريبا. احنا معناها موسم افراح، موسم الصيف، كلها مواسم استهلاكية بامتياز، وعليه انه هو يلزم يعمل معادلة بين الجيب متاعه المقدرة الشرائية متاعه وما بين معناها المقتنيات. اليوم هي عادة جميلة أن نحتفل بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله يكون مبروك على نتوينس الكل. ولكن هي عادة جميلة، ولكن الأجمل منها أن نراعي الجيب متاعنا والمقدرة الشرائية متاعنا وما نرهقوش المقدرة الجيب متاعنا، على خاطر خاصة وقت بدأوا مقبلين على عودة مدرسية وما مستلزماتها، وتعرف قديش تثقل الكاهل معناها، خاصة اليوم ما عادش نحكي على عودة مدرسية كتب معناها مستلزمات
1: مدرسية
2: بارك. اليوم دخلت النقل، دخل الأكل، النقل، المبيت، كلها معناها هذه الحقيقة تثقل كاهل العائلة التونسية. هذاك علاش احنا كمنظمة احنا اليوم نفضل انه يعتني المستهلك بالعودة المدرسية ويحضر لها في معناها حتى تكون عودة آمنة، عودة ناجحة مريحة لأولادنا، خير من أن نشريه. وتعرف أنت سعر مادة زقوقو احنا معناها من قاعدة تتراوح من 46 دينار ل 56 دينار حسب ميقات البيع. هنا الحقيقة تعرف مستلزمات العصيدة اللي هي غالية برشا، الفواكه الجافة وغيره، معناها الحقيقة غالية ماهيش متناسبة.
1: هذا تقديرات أكثر من 100 دينار تقريبا، أكثر
2: احنا اللي نجم معناها باش يعد العصيدة زقوقو يعطي صحة، ولكن اللي ما نجمش فما برشا طرق أخرين باش نتلموا احنا كأسئلة الرحم باش نعمل عصايد أخرى تونسية نحبوها وصحية كيف كيف، معناها هي الغاية أنها تكون كيوم احتفالي جميل، يوم عائلي
1: لما عائلية وغيره.
2: ومعناها فما كأسئلة الرحم وكل ميت أنها أنك تعمل عصيدة باهظة الثمن ومن بعد تلقى روحك انت متقلق ماديا وما تنجمش تجابه معناها واجباتك واجباتك
1: اليوميه
2: خاصه. ديما نعاود نقول احنا كمنظمه راهو نفضلوا الاعتناء اكثر بالعوده المدرسيه وعوده تكون مريحه لاطفالنا، خير ما تكون عوده مربكه كي تبدا حاجات ناقصه وتبدا حاجات الاولياء ما نجموش يفيهوا حاجياتهم ويوفروا مستلزمات العودة المدرسية. هنا الحقيقة ماهيش مش حاجة حلوة، هذاك علاش راهي مي ضرورية راهي نعطيت زقوقو وراهي ماهيش احنا ما نجموش نفتيه هنا، ولكن نقولوا لمن استطاع إليها سبيلا نفتيها به. أما زيدا راهو هي مستلزماتها غالية وماهيش مفروض علينا، ونجموا بأقل الأثمان نعملوا برشا حاجات أطباق أخرين ونعوضوها الفايدة فك الفرحة العائلية واللمة.
1: نتحدثوا على هذايا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والزقوقو والعصيدة وما تبعها كما ذكرت، اللي يقدر ينجم أكيد واللي ما ينجمش ينجم طريقته أيضا، وخاصة الفايدة هو أنه اللمة هذه تكون موجودة خلال الاحتفال هذايا مع المولد النبوي الشريف. نتحدث أيضا عن العودة المدرسية في أشرنا لها وما يلزمها. سيدة ثريا كمنظمة كيفاش اليوم، وإلا فماش تفكير إنكم أيضا حتى على مستوى العودة المدرسية، نتحدث على المستلزمات والمستهلك التونسي كيفاش ينجم يتصرف اليوم وقت اللي عنده زوز ولا ثلاثة صغار في المدرسة وإلا في الإعدادية وإلا في المعاهد الثانوية وحتى في الكليات، كيفاش نجموا نتصرفوا؟ فماش دعوة أيضا إلى أنه شوية معناها تحكم في المصاريف هذه وتكون عودة ميسرة بالنسبة لكل عائلة تونسية، وهذا ما نتمنوه سيد ثري.
2: والله هو تعرف انت ظرف صعيب عطاين في الكل. احنا اليوم العودة المدرسية مكلفة بالنسبة للعائلة التونسية، خاصة وقت تكون معناها العائلة تحتوي على معناها المستويات الكل تبدأ ثانوي وابتدائي وجامعي. وقت نحكي على المستوى الجامعي نحكيه على مبيت ونحكيه على أكل ونحكيه على نقل، وكلها الحقيقة تتكلف غالية حسب احنا ما دولناه وحسب موقفنا عليه كمنظمة وما معناها
1: تقريبا
2: تقريبا. هذا علاش احنا نقول اليوم راهو ظرف صعيب، هذه حقيقه نقولوها ونصرحوا بها المستهلك. ندعو الاولياء الحقيقه الاعداد والاستعداد للعوده المدرسيه بكري، حتى هكايا على الاقل معناها يحاول كيفاش باش معناها ينظم اموره. ثاني حاجه احنا باتصالنا بسلطه الاشراف حول توفر معناها الكتاب التونسي والكراس
1: الكتاب المدرسي
2: الحقيقه تطمينات كبيرة أنهم موجودة ومتوفرة. كيف كيف نعرف رغم باعتبار المقدرة الشرائية المتراجعة وغلاء زادة مستلزمات الكتب والأقلام وغيره وغيره، ولكن زادة في نفس الوقت أنا أدعو المستهلك التونسي وقل له معناها أنه يتجنب أنه يشتري مشترياته من المواد المهربة ونقاط البيع الغير قانونية.
1: هذه النقطة اللي حبيت نشير لها الأسواق الموازية.
2: أكيد خاطر احنا كمنظمة عينا في كل سنة اللي يتباع على قريعة الطريق اللي ينساق المستهلك التونسي وراء الأثمان معناها الرخيصة والأثمان اللي هي تغريه خاطر ماهيش غالية، تلقاها على قريعة الطريق الأقلام وكالممحات وكذلك الكل، ولكن هي راهي احنا وقفنا على العديد من الحقيقة من
1: المرة
2: اللي هي والعديد من المرات أنها فما حتى مواد تحتوي على مواد مسرطنة هذه تهدد صحة صغيراتنا. هذاك علاش راهو نعاود نقول الوعي الذاتي المستهلك التونسي ساعات الحقيقة الغلاء الحقيقة صعيب أنه يقبلوا المواطن المستهلك، ولكن فما الحقيقة حاجة على حاجة أنك تفضل حاجة أنك تضمن صحة صغيراتك وأنك تضمن الجودة متاع المستلزمات اللي تشريها وهي غالية، خير ما نشريه حاجات مجهولة المصدر والتكوين نلقوها على قارعة الطريق مواد مهربة تنجم تضر صحة صغيراتنا. هوني الحقيقة المعادلة صعبة، ولكن ديما هذا الكل يرجع إلى مدى وعي المواطن التونسي باش يحقق في المعادلة اللي هي صعبة أنه يشري حاجات تكون ترتقي إلى مستوى صحة ومستوى جودة وفي نفس الوقت ما يضرش بصحة صغيراته، وهكا يكون معناها ونحو كذلك المستهلك التونسي أنه معناها يستعد للعودة المدرسية الحقيقة بكري.
1: طيب تحرف على الجانب التنظيمي والتحكم في المواد.
2: نعم ومعناها يكون ساعات عرض الاحتكار المضاربة. تعرف أنت كلها مواسم استهلاكية بامتياز، وهناك البعض الذي معناها يرتقي للربح السريع أنه في كل موسم وكل ما وين يحتاج المستهلك أنه عنده حاجات بيشتريها ويكثر عليها معناها يكثر عليها الإقبال. هنا يتلاعبوا بعض البعض، أنا أنزه كل التجار الشرفاء ونقاط البيع القانونية، ولكن البعض يرتقي إلى التلاعب الأسعار إلى أنه يغلي على المواطن التونسي ويصعب عليه عملية شراء المستلزمات. هنا أنا كل المواطن وكل مستهلك يلقى روحه ضحية للاستغلال والاحتكار أو التلاعب الأسعار، أنه يتصل بمنظمة الدفاع المستهلك. واحنا موجودين في كل ولايه معروفه مكاتب الجهويه نتاعنا، كيف كيف ولا المكتب الوطني، ولا كذلك احنا ندخلوا بصفه انيه ليفضل اشكال بصفه وديه ونبدأ الامر، واحنا معناها حتى نرفع الى سلطه الاشراف كيف كيف المراقبه الاقتصاديه هي موجوده والحقيقه في تناغم يومي للتدخل في كل حالات اللي يقع فيها معناها المضار بالمستهلك والمصلحه نتاعه ولا التلاعب الاسعار، وهوني احنا موجودين للتدخل وفض النزاع هذايا عليه. كان المستهلك التونسي اتصل بنا واحنا ندخله، وكل انسان نعاود نقول يضرب على ايادي هؤلاء، ضرب على ايادي ناس تتلاعب بالاسعار وتغلي على المواطن، احنا هنا موجودين معناها للوقوف لكل معناها المظاهر السلبيه اللي احنا ما عادش نحبوا نشوفوها في المعاملات التجاريه اللي ديما نحبوها كمنظمه تكون شفافه واضحه ومسهله للمستهلك التونسي.
1: ان شاء الله الرساله وصلت، خاصه في مساله الرقابه هذه وعمليه الاحتكار والمضاربه اللي بعض الناس اللي يمشوا لها في الفترة هذه، كما ذكرت سيد ثوريا أنه فترة ذروة الاستهلاك أنه تصير العملية هذه، كي عملية الرقابة موجودة وأيضا منظمة الدفاع المستهلك موجودة للتدخل لحظ النزاعات هذه وديا وإلا حتى بالجانب القانوني. نتحدث على هذا، نختم معك لأعطيك كلمة الختام سيدة ثوريا تباسي نائب رئيس منظمة الدفاع المستهلك. في ختام اللقاء هذا نحب نشكرك على كل ما تفضل به بطبيعة على المواضيع اليوم، نتحدث على خفض النفقات العائلية، ترشيد الاستهلاك، هذا تقريبا اللي نحب نوصلوه اليوم للمستهلك التونسي.
2: شكرا لك انت، انك معنا كل مرة تصير معنا حاجات يعيشها المستهلك وتقلق معناها تقلق المعاملات نتاعو. احنا نقول لك احنا كمنظمة احنا ديما واقفين عند كل مستهلك يلجأ لينا اللي يطلب معناها التدخل نتاعنا حتى نكونوا نأمنوا المعاملات التجارية الكل. وديما نقول لك رانا احنا ياسر ناخذوا بعين الاعتبار، رانا ديما نتوجهوا للوعي الذاتي للمستهلك التونسي، راهو هو يزمي بادر باش يحمي روحه، راهو مهم جدا خاطر هو الحلقة المهمة. ومن بعد احنا كنا في على معناها بمستويات سواء سلطة اشراف سواء منظمة سواء معناها مصالح المراقبة، رانا كنا نجم ندخله كل ما هو يبادر. اما كل ما يبادرش وما يثيرش الاشكال هذية وسمحني بالعامية نقولها ياكلها في عظامه ويسكت، راهو بعد ما تنجمش انت تجيب له حقه المستهلك التونسي. هذاك عليه نعوله على الوعي الذاتي نتاعو.
1: يعطيك الصحة سيدة ثريا مرة أخرى، شكرا لك على كل ما تفضلت به. إن شاء الله لنا لقاءات قادمة عبر موجات إذاعة
2: إن
1: الكاف.
2: شاء
1: إن شاء
2: الله
1: الله مولدك
2: إن شاء الله
1: مبروك، يعطيك الصحة.
2: يعيشك إن شاء الله. مولد مبروك على توينسا الكل وعلى كل مستمعي إذاعة الكاف، وإن شاء الله ديما في لقاءات ومحطات مهمة تهم المستهلك موجودين وفي
1: نعم
2: الخدمة. وشكرا الإعلام اللي أنتم شريكنا، ويعطيكم الصحة لتناولكم المواضيع هذه اللي تهز وتقلق راحة المستهلك، اللي أنتم ديما تحبوا توضحوا له حقوقه وتوضحوا له واجباته وشنو لازم يعمل وكيفاش يتصرف وتوجهوا. يعطيكم الصحة.
1: واضح، يعطيك الصحة،
2: شكرا.
1: شكرا لك مرة أخرى. نحب نرحب مباشرة بالسيدة منى الحمداني المنسقة الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف. منى أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك
1: وبالمستمعين إذاعة
3: الكيف. مرحبا،
1: شكرا لك على تلبية
3: شكرا.
1: الدعوة. كانت حاضر معنا السيدة ثريا
3: بك.
1: تباسي نائب رئيس منظمة الدفاع المستهلك، تحدثنا في الجانب ترشيد الاستهلاك في الفترة هذه بمواسم استهلاكية وذروة الاستهلاك، نعرف الصيف مناسبات أفراح وغيرها. اليوم تحدثوا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله مولد مبروك للناس الكل، ونتحدثوا أيضا حتى على العودة المدرسية اللي أيضا تحدثوا على مقدرة المواطن اليوم. خليني نمشي معاك للجانب الرقابي منى، كيف فما عمل كبير لكم في الفترة هذه وخلال الصيف بطبيعة، لكن الآن
3: نعم.
1: فما شوية خصوصية في الفترة هذه، ثم مواد تعرض في الأسواق والمحلات والمساحات الكبرى اللي تتعلق بالمناسبة هذه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأساسا نتحدث على الزقوقو بطبيعة ومدى الصلاحية متاع المواد هذه والفواكه الجافة. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل على العمل الرقابي هذايا، وخاصة إذا كان فما منتجات غير صالحة للاستهلاك، كيفية التعاطي مع المسألة هذه.
3: نعم، كيف ما قلت سيادتك سي فوزي، في الفترة هذه وخاصة توحنا في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إن شاء الله سنة 1448 هجري، احنا موسم استهلاك واسع لبعض المنتجات الغذائية كيف الزقوق والفواكه الجافة، ثم زاد مستلزمات كيف حلويات الزينة ولوازم تحضير تاع العصيدة بالنسبة لنا احنا عصيدة المولد. كل واحد وطريقة العصيدة اللي يعملها، ولا كل واحد نوعية العصيدة الفواكه الجافة ولا غيره ولا اللي هو. احنا ركزنا في الفترة هذه على مادة الزقوق ومدى تواجدها وعرضها في الأسواق. عندنا زاد الفواكه الجافة، مادة الزقوق الحقيقة ما لقيناش كميات اللي نجموا باش نعملوا الأخذ العينات. إن شاء الله في الفترة هذه نتصور ديسي اليوم وغدو بعد غدو إن شاء الله باش يولي تم كميات يعني تعرض به، ووقتها نجموا نشوفوا طريقة العرض وطريقة الخزن نتاعها. بالنسبه للفواكه الجافه،
1: قبل ما نمروا للفواكه الجافه خلينا ننبهوا اذا كان
3: نعم.
1: كيفاش نجموا نثبتوا من صلاحيه المنتوج
3: نعم.
1: هذا يا منى؟
3: نعم، بالنسبة هو الزقوق وإلى الفواكه الجافة، بالنسبة لطريقة الحفظ نتاعها وطريقة العرض نتاعها، احنا رانا عندنا تقريبا 3 أسابيع قاعدين نقوموا بالمراقبة نتاع مع الأماكن نتاع الخزن أو المخازن نسموهم احنا، باش نشوفوا الظروف نتاع الخزن مع ارتفاع درجات الحرارة
1: خاصة
3: اللي تأثر اللي تأثر على السلامة الصحية للمنتوجات هذه. كنا عملنا الحقيقة برشا محاضر على عدم احترام الممارسة الجيدة بالنسبة للخزن وللعرض بالنسبة للمواد هذه، وحتى عملنا تنبيه على الفصل 60 فيما يخص مثلا الرطوبة وإلا عدم توفر التهوية اللازمة وحتى عدم توفر درجات الحرارة الملائمة لهذه المنتجات. لكن في صورة ما تم منتجات توا باش تجي ومثلا باش تعرض في الأيامات هذه، احنا مثلا نقول للمستهلك حتى نصائح للمستهلك اللي باش يشريه سواء فواكه جافة ولا زقوقو، يثبت من الرائحة متاعه إذا كان ثم رائحة زيتية رطوبة، رائحة رطوبة أكل كثيفة اللي كيف نقوله احنا باللغة الدارجة متاعنا غافة، تحس ثم ريحة رطوبة كبيرة، وحتى الكعبة تبدأ ماهيش شكل يابسه وماهيش الحاتمه، تبدا كانه منديه شوي هذيك بالنسبه دونك اي حاجه يولي يعلمنا والا يرجعها للبائع اللي اشترى من عنده كله راهي هذيا بالنسبه لي انا راني
1: غير صراحه للاستهلاك
3: بيان سور، والا راهي ماهيش مطابقه بالنسبه لي انا ماهيش
1: مطابقه للمواصفات.
3: يعطيك الصحه. هذا بالنسبة للفواكه الجافة، معروف اللي ثم الثقب متاع حشرات السوس وإلا يلقى حتى الديدان أكل بيضة صغيرة دونك في درستها، وهذا اللي احنا الحقيقه قاعدين نركزوا معه في الايامات هذه. والا تبدا من زيتها، سمك الزيوت اللي خارجة بكثافة، وثمت بها رائحة الرطوبة الكثيفة. هذا بالنسبة بالنسبة للفواكه الجافة وبالنسبة للزقوق. وبالنسبة للحلويات نتاع الزينة، زاد باش المستهلك يشوف ماذا به يشري حاجة أم بلي فيها تاريخ صنع وتاريخ انتهاء صلاحية والمكونات. لأنه إذا كان مش موجود التأشيرة هذه مش موجود، يعني راهو هذا مجهول المصدر، ومتى مش تاريخ صنع وتاريخ انتهاء صلاحية ومكونات النجم حتى الملونات المحظورة
1: ما نعرفوا ايش.
3: نعم يعني تبدا مش موجوده على الاتيكيتاج، على التاشيره ذيك الموجوده على الحلويات نتاع الزينه ولا مستلزمات مهما كان، حتى زبده حتى اي حاجه اذا كان ماهوش موجود، معناش موجود التواريخ صنع تاريخ الانتهاء والمكونات، يعني راهو المنتوج هذاك راهو غير امن.
1: داد فابريكاسيون دي ال سي ماهوش موجودين، معناها ما فما ما نعرف على حد شيء وقتاش تصنع وقتاش تشوف هذه مش
3: نعم. لازمنا نركزوا بالنسبة للمستهلك يركز في الحاجات هذه ويثبت بالكدا، وماذا بيه ما يشري كان

0: جافة احنا نراقبه فيها بصفة دورية،
1: دوري ايه.
0: وإذا كان مشغولة المصدر بطبيعتنا احنا
1: الزقوق كان مخزن، يلزم
0: نعم
1: الرقابة على
0: نعم
1: المخازن، وبعد وقت اللي
0: نعم
1: يعرض أيضا ثم
0: يعرض هذيك
1: رقابة ثانية.
0: ولا
1: نعم،
0: في نقاط، نعم في
1: نقاط البيع.
0: نقاط العرض،
1: نعم
0: لأنه ينجم حتى كميات يتم الخلط ما بين كميات مثلا غير صالحة للاستهلاك، كميات صالحة
1: وكميات أخرى
0: للاستهلاك
1: أي.
0: نعم. هذه نحاولوا احنا على خاطر توا احنا الكميات اللي نلقاهم ما ينجمش باش يكون يخلط، خاطر احنا مثلا نخلوها على شيره
1: حجز.
0: وتبدا حتى نعم حتى اللون نتاعها مختلف شويه على اللون اللي يبدا جديد، ويبدا الاخر غامق، ويبدا يعني ما قلت لك يلبس وما يبداش فيه رطوبه، ما تبداش فيه رائحه. هذا احنا نحاولوا الاثنين مثلا، حتى الفاتورات نتاع الشراء، المصدر
1: نعم
0: نتاعه منين وين وقتاش تشراه، يعني هذاك كله احنا الحقيقه في العمل نتاعنا، وهذاك علاش نجموا احنا نثبتوا قبل
1: اي، لانه
0: المستهلك
1: فما نتحدث
0: ونحاولوا
1: حتى
0: نعم
1: على زقوق من عمناول معناها موجود.
0: نعم
1: نعم
0: من عملاه له احنا علاش يعني قلت لك، يعني احنا في الفتره اللي فاتت حتى في الرقابه نتاعنا ما نلقوش كميات، يعني اذا كان ثم كميات راهي تشريت تو يعني جديده، اذا كان نلقوا فاتورات يعني بالتواريخ قديمه
1: اي
0: يعني راهو كانت مستوكيه في مكان، واحنا عندنا الطريقه نتاعنا باش نثبتوا باش نمشوا لمكان الخزن اذا كان حتى الفاتورات نلقوها قديمه وما
1: نعم
0: كانتش الكونت هذيك موجوده في محل معروضة، إذا يعني نثبتوا من المصدر نتاعها الساعة في الخزن ونثبتوا ونعملوا إجراءاتنا القانونية
1: به.
0: اللازمة.
1: معناها
0: نعم.
1: منال اللي نفهمه المواطن لهنا عنده دور كبير، يلزم
0: نعم.
1: يثبت من المنتوج اللي باش
0: نعم
1: يشريه،
0: نعم.
1: واعطيت انت تقريبا بعض النقاط اللي نجمه نشوفه مدى صلوحية المنتوج هذا، نشريه والا ما نشريش، بغض النظر عن العمل الرقابي نتاعكم انتم دوركم تقوموا به. ايضا حتى المواطن عنده دور كبير وقت اللي يشري، يلزم يثبت ويعرف المصدر نتاع
0: نعم
1: المنتوج هذايا وصلوحيته، يصلح والا ما يصلحش، سواء كان زقوقه والا فواكه جافه او الحلوى الزينه هذه او غيرها من المواد خاصه اللي تستهلك في الفتره هذه احتفالا
0: نعم نعم
1: بالمولد النبوي الشريف. مع هذا منى، في ظل ارتفاع درجات الحراره اليوم
0: نعم
1: نتحدث على بعض المواد سريعه التلف، كيفاش يمكن نشدوا اكثر الرقابه في الجانب هذايا، وبعد باش نمر معك بنقطه اخرى مع استعدادا للعوده
0: عودة
1: المدرسيه
0: مدرسة
1: اليوم، خاصه الرقابه على الاسواق والاسواق الموازيه، خاصه بعض اللي يبيعوا هالمواد والمستلزمات المدرسيه على قارعه الطريق، كيفاش يمكن التعامل مع الموضوع هذا.
0: نعم.
1: به تفضل.
0: بالنسبة لل فقط نكمل في بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع بالنسبة للمولد النبوي الشريف، احنا حتى اذا كان راهو احنا كملنا رقابه تقريبا على الفواكه الجافه مازالين زقوق، وهذا تم حجز اكثر من 20 كيلوغرام من فواكه جافه اللي نلقوا فيها حشرات الديدان ونلقوا فيها حشرات السوس، يعني هذه احنا قاعدين نقوموا تقريبا توا بالمراقبه الشديده والمشدده باش نجموا المنتوج ان شاء الله اللي يخرج للمستهلك يخرج ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: امن. هذه من ان شاء الله هذه المرجع الاولى نتاع الزقوق والفواكه الجافه. بالنسبه للمواد الغذائيه سريعه التلف،
1: تلف.
0: احنا بدينا من اول ما بدات الصائفه اليومين هذا احنا قاعدين نخدموا على المواد سريعه التلف، وفي هذا الاطار الحقيقه تم حجز كميات كبيره من المنتجات الغذائيه على منتجات مشتقات الحليب، على حليب وحليب طازج في حد ذاته، على مياه معدنية،
1: مياه.
0: على أكلات خفيفة، حتى في الأكلات الخفيفة،
1: خفيفة.
0: على مصبرات اللي نصنع اللي يكملوا يعدوا بها الأكلات
1: خفيفة.
0: الخفيفة. كان عندنا كميات كبيرة على اللحوم حمراء، عملنا 162 كيلو غرام من اللحوم الحمراء بقري معدة زادة كانت للبيع وكله، وهي مهربة الحقيقة وكانت منقولة في ظروف غير صحية في درجات حرارة مرتفعة في وسيلة نقل غير مبردة. عندنا 1400 لتر من الحليب الطازج زادة في ظروف غير صحية منقول مجهول المصدر، في معاه انبعاث الحقيقة، روائح كريهة تبدل الرائحة
1: نتاعو.
0: نتاعو من الطبيعي إلى رائحة خاطر خلط ما بين الحليب اللي يبدأ جديد وحليب آخر يبدأ حتى في التجميع نتاعو، وإحنا حتى الصهريج يبدأ يلزم مبرد لأنه درجة الحرارة مرتفعة الحقيقة، والحليب
1: قبل كانت 30
0: الناتوريل
1: درجة، اليوم
0: سنة.
1: تحدثوا على 40 و45 درجة، بالطبيعة مش
0: نعم
1: تغير.
0: وهو سريع التلف يعني ما
1: وخاصة
0: يعمل

0: سألت التجميع وغيره. نعم
1: نعم
0: نعم
1: تجميع، ما يعمل تجميع وكان سايق الحليب يعني يجراس
0: نعم
1: وتتبدل الرائحة نتاعو. في الفترة اللي فاتت عملنا 4265 قارورة ماء معدني كانت مخزنة في ظروف غير صحية، يعني مع 45 كيلوغرام من مادة المارجرين اللي تم زاد حجزها
0: نعم.
1: لظروف غير صحية لأنها عدم احترام سلسلة التبريد. هذا
0: هذا
1: مع 20
0: تفضل
1: كيلوغرام من المصبرات نتاع التن كريسة السلطة المشوية اللي كانت معدة لتحضير الأكلات الخفيفة،
0: ممتازة.
1: هذا مع توجيه وتحرير محاضر مخالفات ضد المخالفين اللي مثلا ما احترموش شروط حفظ
0: السلام
1: الصحة
0: الصحي. نعم
1: ومتطلبات السلامة الصحية، وهذا مع تحرير زاد محاضر عدم احترام ممارسة الجيدة خاصة في الظروف المتعلقة بالنظافة بالعرض،
0: نعم
1: عدم احترام سلسلة التبريد إذا حتى ما حلزناش وما نلقوش الظروف هذه في برشا مطاعم في برشا أكلات خفيفة. وهذا حتى خاطر خدمنا حتى الحصص الليلية ومسينا الحصص الليلية لأنه تم زاد مطاعم وأكلات خفيفة تخدم
0: كان
1: الحصص
0: بالليل باي.
1: المسائية
0: نعم
1: والليلية،
0: نعم
1: زاد قمنا بالمراقبة نتاعها.
0: باي. هذايا بخصوص المنتجات الغذائية. نمر معك منى اليوم، نعرفوا عودة مدرسية استعدادات، فما شكون يخير انه نظرا للمقدرة الشرائية نتاعه علاش يقدر يلتجئ في بعض الأحيان إلى الشراء من الأسواق الأسبوعية أو غيرها بالنسبة للمستلزمات المدرسية. كيفاش اليوم نجم نبهو كيفاش نختاروا الشراءات هذه، خاصة كما نرجعوا نفس النقطة اللي هي المصدر نتاعها مجهول، ما نعرفوش المصدر مهربة أو
1: نعم
0: غيرها، كيفاش يمكن التعاطي معها باش نحافظ على دائما صحة صغيراتنا وصحة المستهلك بصفة عامة.
1: نعم هذا السي فوزي هو اختصاص الحقيقه المصالح المراقبه
0: التزادية.
1: الاقتصاديه،
0: نعم
1: بما اني انا الحقيقه دائما متابعين ديما وزاره الصحه، لكن هي نصيحه ديما نقولوا راهو ماذا بينا حاجه تكون صنع تونسي ما
0: نعم
1: تكونش مجهوله المصدر حتى في كل شيء سواء ماده غذائيه
0: غذائية
1: او
0: أو
1: ماده غير غذائيه،
0: غذائية.
1: واحنا
0: نعم
1: ادوات مدرسيه خاصه يحكوا هما ديما على الجوم على جواش على
0: صغير.
1: الحاجات هذه ماذا بهم معاوين وقت مصنوعه من حاجات تبدا حتى مصرتنا. صحيح مقدرة شرائية ساعات راهو باش نقول لا أو دينار أقل ولا
0: نعم نعم
1: دينار ولا حاجة زوز دينارات، لكن الصحة متاع الإنسان هي
0: قبل كل
1: أهم
0: شيء.
1: ديما
0: نعم
1: نعاودها حتى سواء في الماكلة وإلا ولا في المواد المدرسية ولا غيره، راهو الإنسان هي صحته وهي أهم، يعني حتى الدينار ولا الدنانير لا قدر الله باش تصير له في صحته من بعد. هذه بالنسبة للعرض. أنا مثلا بالنسبة للحقيقة للاستعداد بالنسبة لنحن العودة المدرسية كهيئة وطنية، أنا استعدادات خاصة اللي هي المحلات نتاع الأكلات
0: القريبة
1: الخفيفة
0: القريبة. نعم
1: واللي منتصبة
0: نعم
1: أمام
0: نعم
1: المؤسسات التربوية
0: تربوية.
1: سواء المدارس أو المعاهد أو المدارس الإعدادية أو الجامعات، هذه احنا مستعدين إن شاء الله. ثم اللي حلوا ثم
0: برنامج.
1: اللي
0: نعم
1: مازالوا
0: نعم
1: مستعدين قاعدين يعملوا في الصيانة وإلا مازالوا حتى ما بدوش لا صيانة، لكن احنا إن شاء الله في أول الأسبوع الأول نتاع سبتمبر وتبدأ الجامعات إن شاء
0: نعم
1: الله بالعودة، احنا باش نكثفوا من اللي يحلوا إن شاء الله بحول الله نكثفوا الرقابة عليهم، وذاك في البرنامج نتاعنا باش نتفادوا التسممات الغذائيه الحقيقه،
0: نعم
1: خاطر شهر سبتمبر هو شهر بالنسبه لنا احنا ارتفاع درجات الحراره باش تكون
0: وفما
1: ثم
0: وفما
1: تبعد.
0: عودة اليوم نتحدثوا حتى على التوقعات، فما عودة تقريبا
1: نعم
0: الأسبوع
1: نعم
0: القادم،
1: تاع
0: فما ارتفاع درجة الحرارة، وهذا منى أكيد فما عمل ليكم في الفترة هذه،
1: نعم
0: خاصة العمل الرقابي كما كنت تتحدث على المحافظة دائما أنه صحة المواطن وصحة المستهلك التونسي هي بالأساس، وخاصة نعول على تفهم اللي الناس اللي سواء كانوا عندهم نقاط بيع مواد غذائية أو
1: نعم
0: غيرها أو المحلات معناها يتعامل مباشرة مع المواطن انه المنتوجات هذه تكون محفوظة في ظروف صحية ملائمة بطبيعة، والناس الكل تقريبا يكون عندنا هالوعي هذا يا منى.
1: هذايا الوعي انا شوف منها المواطن ومنها اصحاب
0: نعم المحلات.
1: المحلات
0: نعم
1: وهذايا نخدموا عليه. عندنا منتوجات ولا بضاعه مجهوله المصدر قاعده زاده تتباع حتى في المحلات هذه، هي كيفاش تنقلت وكيفاش جت
0: نعم
1: ساعفك الظروف، خاصة سريعة التلف، مع حاجات سريعة التلف كيف الأجبان، كيف
0: بين نعم
1: اللي نقولوا اللي نصنعوا بها حتى من البيتزا الموزاريلا وغيرها، يعني جت في ظروف غير صحية تاع وسائل نقل غير مبردة، مع زيت تتحط في خارج آلات التبريد،
0: بريد نعم
1: عدم احترام سلسلة التبريد بالنسبة للأجبان هذية وبالنسبة للموزاريلا ولا التن ولا غيره.
0: ولا غير
1: فاحنا
0: نعم
1: نعم هذا لا سبيل إليه بالنسبة لنا. احنا تم شروط يلزمها تطبق في المحلات هذه، لانه راي صحه المستهلك راي حاجه راو بالحق راي حاجه صعيبه ان باش نستحفظوا عليها، يلزمنا نعملوا من مجهود من المواطن منا
0: نعم
1: احنا كرقابه، واصحاب المحلات يلزمهم يطبقوا القوانين والتراتيب الجاري بهالعمل، والشروط اللي يلزم تتوفر يلزمها تتوفر يلزمها هذه، لانه هو باش يبيع حاجه يلزمها تكون امنه
0: منى نقطة
1: ومضاعفه.
0: فقط لهنا في
1: نعم
0: هذه تحدثنا على يلزم يكون كل شيء تقريبا
1: نعم
0: موجود، تاريخ الصنع وتاريخ
1: نعم
0: انتهاء الصلاحية، وقت اللي تتغير هالمواد هذه في أواني أخرى وهذه يعملوا به تقريبا هناك، كيفاش تعرفوا المنتوج هذا تونسي أو مجهول المصدر؟ كيفاش تم التحري في الموضوع هذا؟
1: بالنسبه مثلا للحاجات اللي باش تعمل في معون،
0: نعم
1: احنا معروفين عندنا كي تحل الحكه تاع المصبرات باش نبدلوها في وعاء
0: آمية في
1: يبقى
0: وعاء
1: مثلا.
0: وغيره. نعم
1: نعم نعم هذا مو احنا عندنا فاتورات شراء سي فوزي، احنا
0: نعم
1: رانا نثبتوا من الشرائات، نثبتوا من الكميات اللي موجوده،
0: موجودة
1: احنا
0: آه.
1: دي طريقه الرقابه،
0: نعم
1: يعني دي الحقيقه يعني الرقابه تعرف حتى كيفاش وكيفاش تثبت حتى في المصادر،
0: نعم
1: ويعني وتطلع حتى مثلا زي مجهول المصدر ومش مجهول المصدر
0: نعم
1: بحكم العمل نتاعنا، بحكم زاد ثم وثائق يلزمها متوفره
0: موفرة فاتورات
1: تم،
0: وغيره. نعم
1: يعني هذه من الحاجات الحقيقه اللي احنا نتبع فيها الوثائق المثبته لسلامه المنتوج ونزاهه المعاملات، هذوما
0: نعم
1: ما فيهوش كلام، يعني احنا عندنا رقبتنا بالطريقه هذه، عندنا زاد ينجم ثم دي زومبالاج بتبيعتنا ونرجعوا لهم، ثم حتى اللي يحب يقول لك انا دي كرتوناج باش نحي الكرتونه ولا
0: اي اي
1: كذا، لكن ثم احنا الدوبل هو في الكرتونه يبدا حتى على الساشيه، يعني ثم
0: موجود
1: حتى
0: اي
1: يبدا في الساشيه،
0: موجود
1: ما
0: اي
1: كيفاش
0: اي
1: ما نجمش باش يفرغوا
0: وتنجم
1: حتى
0: حتى
1: تبدا
0: تكتب اذا كان فما تنحت
1: بالضبط
0: تنجم تكتب. نعم
1: تكتب
0: وقتاش
1: وتخلي مام
0: تحل
1: حتى
0: وقتاش توفى
1: الاتيكات
0: الواحد. اي
1: يعطيك الصحه
0: نعم
1: وقتاش بالضبط
0: نعم
1: بالضبط، حتى اذا كان هو ساعات يقول لك انا مثلا صانعه انا عامله انا ايه، اما احنا هو ماهوش مصنع، هو
0: نعم
1: انسان يبيع، يعني
0: يبيع
1: لازم
0: اي
1: في حاجه مصنعه بتاريخه، خاطر المصنع ما دام عمل تاريخ صنعه تاريخ انتهاء
0: نعم
1: عنده اختبارات وعنده يعرف هو قديش تقعد 16 شهر
0: شهر
1: شهرين،
0: نعم
1: هو ادرى بالتصنيع نتاعه، وحتى في درجه الحراره وقت يقول لك اقل من 4 درجات ولا لا مثلا ما تفوتش 6 درجات ما تفوتش، يعرف هو المصنع اللي هذيك اذا فاتت درجات الحراره القصوى اللي
0: اي باش
1: كتبها راح
0: تتغير معناها
1: تمشي تتغير وتمشي حتى للتلف وتمشي للفساد، وهذاك بالتالي باش ياثر حتى على المستهلك، يعني ساعات يشري منتوج ويقول لك راهو انا هي مارك راهي المارك الفلاني،
0: نعم
1: لكن هو السلسله الاولى الكل تاع النقل على العرض على كيفاش تحطت هذيك كلها احنا تدخل
0: تبع في
1: في
0: الرقابة.
1: الحسبان وكل حسبان تاع الرقابه. نعم
0: واضح منى، ان شاء الله موافقين اكيد هذا
1: ان
0: ما
1: شاء الله
0: نتمنى لك. حبينا ناخذ شويه تفاصيل على اليوم على مساله الرقابه خلال الفتره هذه، واساسا على الزقوق والفواكه الجافه عفوا وغيرها من المنتوجات الاخرى اللي تم استهلاكها. ان شاء الله موافقين. تحدثنا ايضا ضروره ترشيد الاستهلاك في الفتره هذه، وهذا ما تعتلو منظمه الدفاع عن المستهلك في ذروه المواسم الاستهلاكيه. ان شاء الله مره اخرى بالتوفيق منى. شكرا ليك. هكا
1: شكرا سي
0: وصلنا.
1: فوزي، بركة سي فوزي
0: تفضل
1: إذا كان
0: ونخ
1: تسمح
0: تفضل نخ
1: نعطيهم بركة الرقم الأخضر
0: تفضل
1: للهيئة إذا كان تم حتى استفسارات حتى في حتى شروع يحبوا يفهموا لعل المنتوج نتاعهم راهو هكا ولا باش
0: باهي
1: يثبتوا معانا،
0: باهي
1: عندنا
0: ميساج
1: الرقم الأخضر اللي يتابع الوطنية 80 106 977، وإلا رقم الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 78 224 402، وإلا مباشرة احنا على ذمتهم الإدارة محلولة
0: نعم
1: حتى بالسبت رانا نخدموا، يعني مرحبا بهم سواء تشكيات ولا حتى استفسارات رانا موجودين على ذمة المواطنين.
0: واضح. يعطيك الصحة منى، شكرا لك على كل ما تفضلت به. هكا ختمنا اللقاء اليوم في الشأن العام. إلى اللقاء.

0: صوت الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح، ونواصل معكم دائما في إدارة التوصيات الفنية والإرشاد الفلاحي لمختلف المواسم اللي تتعلق بالفلاحة وتتعلق أيضا بالخضروات وموسم التجميع الجني وكل الأنشطة الفلاحية اللي تتزامن مع هذا التوقيت من السنة. بعد قليل إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ شيلي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف. نتواصل معكم إلى حدود الواحدة، ودائما رقمنا مفتوح على ذمتكم للتفاعل. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.
2: رزق الله أيام زمان، أيام البركة والعز.

0: الفلاحة مستدامة.
1: اليوم اخترنا في الفلاحة المستدامة بالتزامن طبعا مع احتفالنا بالمولد النبوي الشريف اللي ان شاء الله ينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء كل مستمعينا في كل مكان. اخترنا انه باش نواصلوا الحديث على مجمل التوصيات الفنية اللي تنجم تخدمنا في إطار التعامل مع مخزون طبيعي عطاهونا ربي في غاباتنا، عطاهونا بصفة معناها كأنه هدية في تضاريس تونس، تضاريس الشمال الغربي تحديدا، لكن شفنا أنه نسبة كبيرة منه كان فيها من الحرائق وفيها أيضا من يعني الإجهاد الحراري اللي كانت النتائج متاعه وخيمة نوعا ما. خذينا حصة كاملة كنا سابقا نحكينا فيها كيفاش نجم نعود ونرجعوا للغابة متاعنا اللي تعطينا صنوبر واللي تعطينا من الخيرات متاعها لكلي والزعتر وغيرها، خاصة مع موجة الحرائق اللي تلت معناها فترات الحر واللي احنا تويكا تحت وقع معناها فترة جديدة من الحر. وطبعا للنشرة الصدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تتعلق بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهيلي، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم كافة الفلاحين والمربين والبحارة باش يكونوا حذرين في التعامل مع التقلبات المناخية هذه، درجة الحرارة اللي تفوق المعدلات العادية، ونذكروا أنه حرصا على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية، الغراسات، الأشجار المثمرة، فما جانب من الاحتياطات الأساسية كما اتخاذ ما يمكن من الحماية والوقاية اللازمة للحيوانات من الإجهاد الحراري، توفير أماكن وتوفير أماكن مظللة تهوئة مناسبة، مياه شرب تكون بصفة مستمرة ومتواصلة وبدرجات معناها يعني ملائمة للاستهلاك، وتفادي نقل الحيوانات، القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة نحاول نتجنبوه قدر الإمكان، إحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري، متابعة حاجيات الغراسات المائية، مراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أنه تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة بالنسبة للمناطق الغابية، المراعي والمناطق الفلاحية الجافة. بالنسبة للبحارة بالضرورة متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية، وهذه في إطار معناها التوقي من كل يعني المؤشرات متاع الطقس ليامات هذوما اللي تحت وطأة متاع قبة حرارية مطولة شوية، هي الثانية من نوعها لكن مطولة شوية المرة هذه. احنا باش نشوفه من الجانب الوقائي للنباتات متاعنا مع الأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة كيف حاضر معي عبر الهاتف في هذا اللقاء. سي شادي أهلا وسهلا بك، مرحبا على موجتنا.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، مولد مبارك عليك وعلى الزملاء الكل وعلى الفريق التقني وعلى كل المستمعين.
1: إن شاء الله كل عام وانت بألف خير وكل مستمعين في كل مكان.
2: إذا سيشي ما تفضلت وانتي منتها مقدمة مطولة الحقيقة وجبت منتها الجوانب الكل في الواقع منتها تذكير بعد الغياب الفترة هذه، تذكير ببعض الحاجات منتها التوقي والحذر من أخذ الحيطة في كل الأحوال منتها من الحرائق، من الفيضانات، من كذلك من الكوارث الطبيعية بصفة عامة، وكل التوقي ثم حلول عاجلة ومعناتها إجراءات عاجلة ثم إجراءات آجلة. وعندنا مثلا إجراءات الآجلة للتوقي من الحرائق والتوقي من الفيضانات وغيرها، المحافظة على أديم الأرض وعلى المياه والتربة، هي كيفية معناتها التقنيات الزراعية، معناتها اجتناب كما ذكرنا في عدد المرات معناتها نجنبوا التكثيف في الزراعات خاصة في الأشجار المثمرة، فقعد نعملوا مثلا العود رقي 500 عود، نعملوا 400 بركة، نعملوا حتى 300 بركة في الزيتون، فقعد نعملوا 250، نعملوا 300، نعملوا 100 بركة 150، هذا كل من شأنه أنه يحد من الحوايج هذه. وكذلك من هذه كل بالنسبة في الغابات منها يعملوا الطرائد النارية اللي هي مسح منتها مثالك معناتها من الغابة الشعراء باش تسهل شوية اللي معناتها تطويق النيران
1: وهي هي كان معمول بها سابقا
2: الحقول الشافعة لابد من ترك المسالك معناتها في كل الاتجاهات من شيء من شأنها ويعمل حتى معناتها حتى مثال معناتها بلان معناتها في صورة ما إذا تحدث حرائق في أي وقت معناتها كيفاش يدخل فيني يتركز فيني يركز المعدات فيني يعمل معناتها حتى كي يعمل نقطة ما دائما معناتها يستحقها دائما فهذه كلها معناتها معناتها عبر ودروس نستخلصوها من اللي جرى للمدة اللي فاتت وحتى السنوات اللي فاتت إن شاء الله هذاك حد الباس معناتها الخسائر كبرى وثم خسائر معناتها تراب العين معناتها المساحات وأشجار ونباتات معناتها تحرقت ولكن تم برشا حاجات أخرى خسرناها اللي هي خاصة من الكائنات الدقيقة سواء كان من النباتات أو من الحيوانات الدقيقة اللي هي عندها فائدة كبيرة فإن شاء الله هذاك الحد الباس نقوله فنحن حبينا قلنا في الحصة هذه كيف تو رجعنا بعد غياب فترة صغيرة هكا لما حالة باش نواكبوا ناخذوا معناتها ناخذوا القطار وهو معناتها في طريقه ناخذوا التران ومارس كيما نقولوا بالفرنسيه الموسم اللي هي بالتو بالحال الموسم عن فارق نتاع الحبوب وزراعه القدره انتهى نوعا ما نقولوا انتهى في اواخر جويليه ولكن مازال ما انتهاش في معناتها بصفه كليه لانه بعد ما جمعنا المحاصيل يلزمنا معناتها نخزنوها بطريقه صحيحه باش ما نخسروهاش لأن باش معناتها ثم الوجهه نتاعها وين المحاصيل هذه سواء كان باش نخلو منها البذور باش نعملوا منها العولة باش مش نبيعوها مش نسوقوها مش نصدروها فحسب الوجهه نتاعها طريقه التخزين تكون معناتها تكون ملائمه باش ما نخسروش اثناء عمليه الخزن ما نخسروش معناتها كميات كبيره ولا ما نخسروش بكل معناتها في المحاصيل هذه ولكن قبل هذا كله باش ما يفوتناش الوقت انه موسم زراعه البطاطا الخريفيه معناتها ديجا بدا معناتها المفروض يبدا في اوائل اوت معناتها التزايد بالبذور الدرانات او المشاتل هي درانات او مشاتل التزايد بالبذور تخزينها في مكان مظلل مهوأ وفيه نوعا ما من الرطوبه وحتى اذا ما فيهش رطوبه معناتها يقع احداث رطوبه شوي لان نحبوا في اولا ساعات الترصيف الاكياس او الاكياس نتاع البطاطا هذه مش اكياس معناتها القشوات الصغار هذوكم ترصيفا بطريقه انه ما نحطوش البطاطا برشا فوق بعضها من على اقصى تقدير معناتها زوج صفوف فوق بعضها او واحده بركة والا نشرها الكل اما نحطها في القشوات هذوما والا على التبن والا على شكاير خيشه ولا حاجه اللي هي حاجه تشد شويه الرطوبه ويكون كيف كيف معناتها المكان مظلم ومهوى بعد حين يدخل الهواء بعد حين يكونش مسكر بكل ما يستحقش اثناء عملية التنبيت هذه ما تستحقش الاضاءة برشا اللهم الا بعد ما يظهروا البرجون معناتها يظهروا البراعم في العملية هذه معناتها دوم حوالي 15 الى 20 يوم ولكن يلزمنا نتابعها يوميا معناتها يوم بيوم باش نلاحظوا اذا كان تم خطر تم امراض تكون خفيه ما تظهرش كان في وقت تحط في اثناء التنبيت لانه في اثناء التنبيت مش توفر انت رطوبه معينه ودرجه حراره معينه من شانها انها صحيح باش تعاون من الدرنه على الانبات وعلى البراعم هذيك على الانبات ولكن في نفس الوقت اذا كان تم فطريات او حشرات كانت نائمه في الفتره السابقه في السخانه في الواحد راهي ما توفرت لها حتى هي ظروف ملائمه باش تتكاثر وتولي ربما يصير تعفن ويصير معناتها تهري في بعض الدرنات وتفسد ولذلك معناتها المراقبه لابد تكون كل يوم ولا نهار بعد نهار على اقصى تقدير. المعالجه هي معناتها نلقوا كعبه معناتها فسدت ولا فيها خمجت ولا فيها مرض ولا حاجه اول حاجه ساعه نعملوها هذيك نخرجوها لبرا ننظفوا البقعه معناتها الكعبات اللي بحذاها كل شيء ونلزم نعملوا معالجه بمبيد اذا كان هو فطر مبيد فطري او بمبيد حشري اذا كان هي حشرات معناتها بدات تتكاثر معناها حشرات معناتها خنافس والا والا فراشات. هذا هو معناتها الرصد اثناء الحاجه هذه. الحاجه الهامه هي وقت يخرج البرع من القمي لون بالكل يبدا خارج كبير برشا، والاخرين مازالوا ما خرجوش ولا بلاش بدوا يخرجوا، يزلوا نحو البرع من القمي هذاك باش نخلي البرع من الاخرين ينمو بشكل طبيعي. وماذا بينا علاش؟ باش الكعبه معناتها الشتاء من بعد مش تعطينا برشا سيقات، خير من تعطينا ساق واحده، خير من تعطينا نبته على ساق واحده، نبته على ساق واحده باش تعطينا بعد تالي برانات اقل وفي نهايه الامر منتوج اقل. ولذلك معناتها في نحو البرع من القمي فالنبت نتاعنا باش تكون على تنبت على ثلاثه او اربع سيقان وتعطينا برانات اكثر زيد. وبطبيعه الحال اولا نستعملوا خضري جيد من الاول ودرنات اكثر.
1: معناها تتقوى معناها في الامداد.
2: البطاطا الاخصائيه هذه هي رايي نحن نعرفوا اللي البطاطا من عائله الباذنجانيات. معناتها كلمه طماطم هي في الاساس زراعه صيفيه ولكن هي زراعه صيفيه للثمار لانتاج الثمار. كلمه طماطم طماطم ثمار، الفلفل ثمار، ولكن بالنسبه للبطاطا نحن المنتوج بتاعنا اللي حسنا بها او العضو المستهلك ليست الثمار. الثمار نتاعها هي صغيره برشا وكما معناتها صغيره برشا وما تتاكلش ومره وما معناتها ما نتعاملش معها الكل. اللي حاجتنا به هي الدرنات هذه اللي تتكون تحت التراب. ولذلك معناتها المعامله مع البطاطا مش كما مع الباذنجانيات الاخرى، مش كما مع الطماطم والفلفل اللي تزرع معناتها في في في في الربيع او في اواخر الربيع باش تعدي الصيف كامل، تحب نهار طويل وتحب باش تنور وباش تعطينا ثمار. نحن في البطاطا ما حسيتش بثمار، حاجتنا بالدرنات. ولذلك الموسم الاخر الفصلي هو الانسب ديما بالنسبه للبطاطا. علاش؟ لان في البطاطا هو تقريبا الدوره نتاعها تقريبا اربع شهور. تدوم اربع شهور. بعد عمليه الانبات ثلاث شهور ونص الى اربع شهور. والشهرين الاولى حاجتنا بنمو خضري اكثر ما يمكن.
1: واضح.
2: وهذا مناسب لانه مازال انا كنزرع توا معناها في اواخر اوت لحتى بدايه سبتمبر كنزرعوا نحط البطاطا في بلاصتها معناتها نزرعوها فتنبت وعندها تقريبا شهر سبتمبر وحتى نصف اكتوبر نمو خضري تكبر بالكدا نعطيها الماء نعطيها الاسمده باش تكبر بالكدا. الحجم او الكتله معناتها الكتله الحيه اللي باش تعطيها لنا النمو الخضري اللي باش تعطيه لنا البطاطا في نصف اكتوبر اللي في 20 اكتوبر هذاك هو اللي يحدد المنتوج النهائي. لان عمليه تكوين الدرنات ما تبدا كي يبدا نهار قصير. ما تبدا تكون في الدرنات ما تبدا تعطي الدرنات نتاعها كي يبدا النهار يقصر. شو معناتها النهار يقصر؟ معناتها طول النهار يقل عليها 12 ساعه. والنهار اقل من 12 ساعه تبدا هي تعطي الدرنات.
1: هذه لانها تتاثر معناها بالنور.
2: الحاله العمليه الزراعيه الاخرى نعرفها معناتها التحزين وخدمة الأرض مليح والسقيا والتسميد هذه مفروغ منها، هذه معناتها رزنامة فنية وحزمة فنية مصاحبة لزراعة البطاطا. ولكن هذه التقنيات اللي هي كيفاش نتعاملوا مع البطاطا هي الهامة ياسر. هذه ماذا بينا نشجعوا النمو الخضري من الأول، نعطوا نمو ليتر ونعطوا حاجة تشجع النمو الخضري وتزيد في النمو الخضري بالكدا. وبعد في تكوين الدرنات ما عادش حاجتنا بالنمو الخضري، البطاطا أصلا ما عادش تزيد، ما عادش تعمل نمو خضري برشا، مش تولي تعمل معناتها في التخليق، عملية التخليق الضوئي. عندنا مساحة ورقية كبيرة برشا مش تتكون لنا، لكن من الخضرية ذاك مساحة ورقية كبيرة برشا مش تعمل نهار قصار، يلزمنا نستغل النهار كامل بطبيعة الحال، نستغل النهار كامل باش تعمل ما يسمى بال الفوتوسنتيز هذه اللي التخليق الضوئي. التخليق الضوئي لي معناتها باش تصنع الكربوهيدرات والسكريات العادية هذه وتمشي باش تغذي الدرنات نتاعها. ولذلك معناتها كيف الوقت هذا الفترة هذه هامة ياسر نراقبوا فيها البطاطا، ما يلزمهاش ينقص عليها الماء، ما يلزمهاش مش معناتها نعطوها الماء برشا، ولكن يلزم ديما ثم رطوبة تحت النبتة. نعملوا عملية التحضير نتاع الواحد وناخذ الارض شويه باش البطاطا ما تجيش ما تلقاش حواجز وتجي كعبه معوجه وتجي كعبه كذا، معناتها ناخذ الارض مليح، نعطوا ديما الثرى موجود، معناتها ديما ما نعطوش بزيد، معناتها ما نعطوش اكثر من اللازم، نعطوا قد خاصه قطره باهي معاها يمشي معاها بجدا، مع عملية التسميد اللي هي حسب البرنامج والرزنامة والحزمة الفنية المصاحبة لزراعة البطاطا، هي وقت تكون برنات نقص شوية في الأمونيتر ونزيد شوية في البوتاس وفي في الفوسفات والبوتاس من تأثير البوتاس ولا غيره، نزيد شوية في البوتاس لأنه هذاك هما اللي بشي يساعدوا على
1: العملية. ما نبشات يعطي الحجم والجودة متاع الثمرة هكا
2: واللي يحدوا الحجم والجودة والمنتها الكتلة الخضرية في نهاية الأمر متاع البرنات.
1: هذا خاصة هو ليش للتسميد خاصة الري معني في الفترة هذه يمكن ياسر هو الأكثر حاجة تخلق الإشكال بالنسبة للتعامل مع النوع هذه من الزراعات سواء الخضروات كما كنت تحكي سيشيد لي، بما أنه البطاطا في عائلة البدنجينيات والطماطم والفلفل كلها معنيها في السياق هذه تدخل في الإطار هذا.
2: إذا هو الدورة الحياتية انتحى كنا قلنا تقريبا من 3 شهور ونص الى 4 شهور. علاش نحبوا نزرعوا بكري شويه نها؟ مش باش نفقوا السوق ولا حاجه، ولكن باش في الشتاء خاصه في الجهات هذه تاع الشمال الغربي باش ما تخلطش علينا جليده نتاع الشتاء، لانه اذا خلط من صبت جليده ونحن البطاطا نتاعنا مازالت ما تكونتش الدرنات، مازالت الدرنات صغيره بالكل مش تحرقها معناتها تولي ما تكملش الدوره نتاعها، وبالتالي ماذا بينا في اواخر نوفمبر او على اقصى تقدير 10 ديسمبر تكون جاهز المنتوج نتاعنا يكون جاهز البطاطا.
1: واضح معناها ذيك علاش معناها تبكير. اي واضح سي شكلي بي. كيفاش نجموا نقدموا العناية التامة؟ معناها احنا حكينا على شوية على الري وعلى التسميد وقيمة انه البوتاسيوم اللي حسن من جودة النوعية متاع الثمرة الكبرى متاحة جودتها ويعاونها معناها على الاثمار. فكيفاش نجموا ربما في اطار معناها التعامل مع الافات والامراض اللي تنجم تصيب البطاطا؟ انت حكيت على الدرنات ملول اللي واحنا نحذروا فيها معناها للزراعة، لكن وقت اللي صيي معناها انبتناها وحطيناها في التربة وبدت تعطينا معناها في الثمار، هل وارد تظهر انواع متاع امراض متاع افات زراعية والا لا؟
2: بتبقى حال وارد خاصة الفطريات. الفطريات لان نعرف نحن توكي نزرعوا البطاطا تو في اخر اوت مش تنبت تو في جمعة من زمان تنبت، يعني هي جاهزة نبتة فيها البراعم خارجين مش تبدأ على وجه الأرض معناتها نبتة، ولكن هي في في في بيئة رطبة ودرجة حرارة مازالت عندنا سخونة تو في 30 إلى 40 موجودة، فهذا كله ملائم لظهور الملجي وظهور الجيار وظهور بعض الفطريات الأخرى اللي تنجم تعيق معناتها حتى النمو نتاع البطاطا وإلا تنجم حتى ضر الحقل كامل، وبالتالي لابد خاصة في الفترة هذه في البداية من هنا حتى أواخر سبتمبر تقريبا لابد من مراقبة يومية لظهور الأمراض. إذا كان ظهرت معناتها بقاعة معناتها فيها ضر فيها الأمراض الجيارة واضحة، الجيارة تبدأ معناتها غبرة بيضة على الأوراق ولا وإلا الملجو اللي هو معناتها الورقة تبدأ معناتها فيها نوعا ما لون بني شويه والا تكحال والا بعض امراض فطريه اخرى. المهم حاجه في عمليه الرصد نشوف حاجه غير عاديه خاصه على الاوراق والسيقان. السيقان اللوطه في الاسفل معناتها دوب ما خرجت من الارض معناتها السيقان اللوطه اذا يلاحظ عليها حاجه معناتها في الوقت اذا كان هي معناتها منتشره برشا ولا موجود في بعض الجيوب بركة ينجم يتدخل مع تداوي باش يحد من نمو الفترة هذايا، وإذا كعبة معناتها في برشة في مساحة كبيرة كعبة واحدة ينجم حتى يقلعها ويخرجها، لأن الكعبة ربما هذيك من الأول هي الكعبة مصابة معناتها الدرنة من الأول هي الشتلة الأولى هي مصابة، فيخرجها من الحقل بكل يقلعها ويخرجها من الحقل بكله ويردم البقع نتاعها باش ما ينتشرش المرض. فهذا هو الرصد لابد خاصة في الشهر هذا شهر سبتمبر في البداية لابد من رصد الأمراض لأنه ما زالت درجات حرارة مرتفعة شوية، الرطوبة بتاعة حال موجودة لأنها يزمي نزقه قديمة معناتها ملائمة لكل اللي ظهور الفطريات ولنشاط بتاعة حال بعض الكائنات الدقيقة الأخرى اللي هي نافعة فنبرشع الكائنات الدقيقة نافعة سواء كان حشرات خنافس أو معناتها فراشات أو بعض الكائنات الأخرى اللي هي موجودة في التربة.
1: وهنا يتعامل معها معناها مباشرة بالعلاج سي شادلي، معناها يجيب يشري المبيدات.
2: إذا كان معنا كما قلنا الفيو بالزهرة كبيرة شوية، مساحة كبيرة شوية نتاع 5 متر و 10 متر، وتدخل بالمعالجة بمبيد فطري في الوقت. إذا كان قلت كما قلنا كعبة بعض قديش اللي كعبة لاحدي مش المحاب كلها يجلحها يستغنى عليها، لأن أصلا هي جت مريضة من الأول يخرجها من حقل ضربة واحدة باش ما ينتشرش في المرض. ومعناتها كما قلنا معناتها إذا الواحد يقدر ما يكثفش الزراعة، لأن التكثيف الزراعة هو اللي يعقب العملية نتاع الأمراض وانتشار الأمراض. ماذا بين نخفوا شوية الزراعات، معناتها الزراعات وزراعات التخفيف، ماذا بين التخفيف اللي يسهل التعامل معاه ولا الحد من انتشار الأمراض.
1: واضح. هذه ديما نذكروا مستمعين احنا راهو نحكيوا على البطاطا الاخر فصليه الموسم هذيا اللي هو انطلق بدايه من شهر اوت. احنا ما زلنا نذكروا ربما في اطار الجانب الوقائي، يحكينا معناها العمليه كيفاش تصير في انطلاق الموسم باش نوصلوا حتى للعنايه ولا الري ولا السقايه، وحتى نوصلوا لموسم الحصاد اللي وقت اللي صاي معناها بدينا البطاطا تنضج والمحصول معناها يكتمل. حكينا قبلها على المراقبة متاع الأفات والأمراض وطرق العلاج متاعها، وكيفاش يلزم أنه الكنترول أو المراقبة تكون معناها بصفة دورية يومية، لأنه الأمراض هذه سريعة الانتشار والعدوى، خاصة وقت نحكيه على ظروف ملائمة لتكون الفطريات وانتشارها. يهمنا زيد سي شادي باش بعد يعني الموسم احنا ما كتعرف نتبعه في الموسم، أكيد موسم الحصاد والتجميع بدأ يقرب، هذا إذا كان ما انطلقش معناها في بعض الجهات اللي سبقت معناها في الموسم. وإحنا نعرف أنه البطاطا طريقة تجميعها وتخزينها تخضع لشروط معينة، يلزمها معناها طريقة معينة في إطار الحفظ متاعها باش تنجم تواكب وتدخل الأسواق، خاطر كما كنت تحكي سي شادلي إذا كان تخلى علينا ديسمبر وإلا الجليدة متاع الشتاء في الشمال الغربي، وقتها تكون العملية غير ممكنة. يعني يلزمه يخبي ويخزن، وعملية التخزين والنضج أكيد تخضع لعديد القواعد.
2: صحيح. إذا بالنسبة للبطاطا هي توا إذا كان مش نحكي على التخزين، توا نحكي على البطاطا الفصلية اللي كانت تزرعت في الربيع وصار الجني نتاعها في جوان. البطاطا هذيك إذا كان مش نخلاها لفترة طويلة لازم نخبوها في الفريجوات في معناتها أماكن التبريد. إذا كان لفترة قصيرة نجم نخزنوها لبرا في العراء، نحطوها على تبن في بقعة مهواة معناتها، وخاصة في أماكن اللي هي جافة جافة ما نخفش عليها، نبعدوا عليها الرطوبة، كذلك نبعدوا عليها من الأحسن تكون من المكان مظلل أو حتى مظلم خير باش ما تنشطش البورجون نتاعها البراع نتاعها باش ما تنشطش وتبدأ معناتها عملية الإنبات. هي عندها فترة ثبات مباشرة بعد الجري، فترة ثبات ولكن قصيرة مش برشا، معناتها تقريبا شهر فترة ثبات، معناتها ما تنبتش حتى الزراعه ما تنبتش، ولكن معناتها بعد الفترة هذيك بشوية بعد فترة الثبات هذيك تنجم معناتها تنبت، وكل ما توفرت لها الظروف، إذا توفرت معناتها رطوبة ودرجة حرارة ملائمة أكثر من 20 تنجم تنبت البطاطا.
1: واضح. سي شادلي سي شادلي هو باش نرجعوا نواصلوا اكيد مع بعض يعني فتره الصوبات وكيفاش نجموا نتعاملوا مع الفتره هذه. ونعود معكم الى فضاء دليل الفلاح، نحكيوا اليوم على موسم البطاطا الاخر فصليه اللي تنطلق من شهر اوت لغايه شهر اكتوبر نوفمبر، على مستوى حتى توصلنا للاخر يعني الاشهر قبل اشهر الخريف اللي باش نجمعوا فيها، تكون فترة يعني التجميع والتخزين اللي تخضع لشروط معينة. إذن سي شادلي نحييك مرة أخرى، وصلنا لنقطة الصوبات اللي تعيش نبتة البطاطا بعد التجميع باش نجم نخرج بها لباس معناها بعد التخزين.
2: وكذلك سيدة رفيقة شكرا لك، نعاود نوضح شوية بك العملية. قلنا مواسم البطاطا عامة تقريبا اللي معروفين هم 3 مواسم في العام. البطاطا الاخر فصليه هي هذه اللي نزرع فيها اخر اوت ويكمل الثوره الحياتيه تكمل في بدايه ديسمبر او اخر نوفمبر بدايه ديسمبر. والموسم الاخر هو زراعه البطاطا البدريه اللي تنجم تبدا من ديسمبر ولا من جانفي حتى مارس تقريبا. وهذه معناتها غير ممكنه في الشمال الغربي الا في الجهات الساحليه لان ما فماش جليده. والبطاطا الفصليه اللي تزرع في اواخر فيفري حسب الجهات كيف نعطي معناتها مجالك معناتها من فيفري مارس نقولوا حسب الجهات معناتها اذا كان ثم بروده ومزيق مطر واحد ما نجموش يوخروا شويه معناها الجهات الساحليه ولا في الجنوب نجم يبدو في فيفري. نحن من نجم نبدو في الزراعه الفصليه كان في شهر مارس او اواخر شهر مارس.
1: يعني هنا تحسها مرتبطه بتقلب يعني حسب المناخ المحلي لكل منطقه كل يعني بدرجات
2: معناتها العناصر المناخيه هي ما برشا معناتها درجه الحراره يعني عندنا نحن درجه حراره تهبط حتى تحت الصفر. الجهات الساحليه والجهات معناتها عفوا الجهات الساحليه درجه حراره تقريبا مستقره ما عندهاش ما تطلعش برشا وما تهبطش برشا فهذيك ملائمة تقريبا لكل المواسم الجهات الساحليه من بنجرت حتى الجابس البنجردان. الجهات الداخليه كذلك تختلف مش كيما الجنوب كيما الشمال. في الجنوب مثلا ينجموا البطاطا الاخر فصليه ونجموا حتى يخلوها في الشتاء يعني ما فماش جليده. في الشتاء عمليه الجني ما تصيرش معناتها بصفه بسرعه ينجموا يخلي البطاطا معناتها تحت الارض من شهر ديسمبر حتى شهر فيفري حتى شهر مارس يزرع لحد شيء لان درجات حراره متدنيه. الهواء جاف الهواء جاف ما فماش رطوبه وتقريبا ما فماش امطار وبالتالي ما تاثرش معناتها تنجم تبقى تحت التراب.
1: واضح.
2: بالنسبه لنا احنا في الشمال الغربي الزراعه الاخر فصليه هذه وقتاش نقول كملنا الموسم ونجحنا فيه وقت تحضر البطاطا اواخر نوفمبر ولا بدايه ديسمبر

0: تطبيعاتها اذا كان سبق لي بالوقت هذاك مش مشكل، ولكن عمليه الجني كيف كيف، ان مش مضطرين باش نقوموا بعمليه الجني مباشره بعد انتهاء الموسم، لازم بالتدرج بشوي بشوي، احنا والسوق معناتها استيعاب السوق والاسعار الى اخره. بينما في الزراعه الفصليه، الزراعه الفصليه اللي هي تبدا في اواخر فيفري والا في مارس، يلزمها توقف في جوان، يلزمها ما نخليهاش معناتها في شهر جوان، ماذا بينا في اواخر ماي بدايه جوان. علاش؟ لانه الوقت هذاك جفاف كبير ونهار سخون وطويل برشا، واذا كان مش نزقوا ثم برشا ماء ويمشي خساره، معناتها ما يقعش معناتها تثمين الماء اللي نزقوا به هذاك كله، اذا ما زقيناش الارض باش تنشق تتشق وتتحل وتدخل ثم بعض الحشرات وخاصه الفراشات اللي تدخل وتصيب العسل، خاصه العسل تاع البطاطا هذه، وتصيب الدرنات معناتها المنتوج يعدم وهو مازال تحت التراب. بالتالي مضطرين في الزراعه الفصليه ان نكمل الموسم بكري وتصير عمليه الجني بسرعه باش نحولها في صناديق نتاعها ولا في بقعه معناتها اماكن التخزين التقليديه في الهواء ولا في العراء والا في اماكن التخزين والا في اماكن التبريد الى اخره، في اماكن مهوات مرتفعه شويه على سطح الارض بعيد على القوارض بعيد على المياه السيلان بعيد على معناتها يوصلها الهواء من كل بقعه، ما تمش رطوبه برشا، من الاحسن ما تمش اضاءه باش ما تنبتش. عمليه التخزين التقليدي هذه راهي لفتره قصيره، مثلا باش نخزن لمده شهر ولا شهرين ومعناتها ونهبط السوق بشوي بشوي، والا مثلا نحيتها في جوان وباش نخلي منها البذور نتاع اوت هذه لازم نخليها مخزنه لبرا معناتها في العراء، كما قلنا كما نعمل كما هكا معناها نحطها على تبن ولا يرصفها في صناديق معناتها في بقعه مرتفعه شويه مهوات ما فيهاش رطوبه الى اخره، ويخليها تصبر حتى للوقت هذايا وتصير عمليه التنبيت في الوقت هذايا وعمليه فرز الى اخره ويبدا به الموسم الجديد. هذا هو معناتها ثلاثة مواسم هذه كلها، ونحن نعرفوا اللي ثلاثة مواسم هذه كلها هي اللي مطالبه باش تزود السوق نتاعنا المحلي بالبطاطا على طول العام.
1: واضح بيس شيء. انت في البدايه قلت لنا انه البطاطا معناها من عائله البدنجينيات، ونعرفوا انه البدنجين ولا معناها البديل الثاني وقت اللي تقل البطاطا تحس معناها نمشوا للبدنجينيات وحتى القرعيات، هل عندهم نفس الدوره الحياتيه نفس النصائح الفنيه والتوصيات الفنيه في سياق الانتاج والا ثم حاجات تختلف؟
0: لا اكيد بالتاكيد ثم حاجات تختلف. اولا الاختلاف انهم اذا ما ينتموش لنفس العائله عندهم كل واحد عنده خصوصيات. الحاجه الاولى بالنسبه للبطاطا قلنا احنا هي من عائله البدنجينات، معنا الطماطم والبطاطا والبدنجان. ولكن نحن رانا مش نستهلكوا ماناش باش نستهلكوا الثمار نتاعها. لو في البدنجان نستهلكوا الثمار، في الطماطم نستهلكوا الثمار، الفلفل نستهلكوا الثمار نتاعها. ولكن في البطاطا ماناش باش نستهلكوا الثمار، نستهلكوا الدرنات اللي هي تجي لوطه تحت التراب ومعناتها في سيقان تحت التراب الدرنات نتاعها، وبالتالي هذه خصوصيه نتاع البطاطا في عائله البدنجينيات، وبالتالي عندها حاجات اخرى، عندها معناتها خصوصيات اخرى. هذاك علاش هي معناتها ماهيش معنيه بالدوره الحياتيه العاديه نتاع البدنجينيات. البدنجينيات بطبيعه الحال هما حتى في الطبيعه ينبتوا في الربيع يعدوا الصيف، يحبوا السخانه ويحبوا النهار طويل، وتكمل عمليه النضج في اواخر اوت سبتمبر. كما نشوفوا مثلا البدنجينيات الاخرى اللي هي في الطبيعه شويكه الصفراء، شويكه الصفراء ولا ثم نبت يسموها النتين اللي هي ولا طماطم الغول ولا طماطم الدب ولا حاجه كما هكا، معناتها نبتات طبيعيه هي ذي مازالت ماهيش هذه الدوره الحياتيه نتاعها، تنبت في الربيع تعدي الصيف كامل تنور تنبت وتعطي الثمار نتاعها وتنتهي توا ولا في سبتمبر تكون الثمار نتاعها ناضجه، هذه الدوره الحياتيه نتاعها العاديه. لكن نحن في البطاطا اولا البطاطا هي معناتها كما قلنا ماناش مش نستهلكوا الثمار نتاعها ولكن نستهلكوا الدرنات، فبالتالي هنا جت الخصوصيه نتاعها. حاجتنا الدرنات اللي هي ما تكوين الدرنات اللي هو يحب النهار قصير، على عكس اللي التكوين الثمار اللي يحب نهار طويل بالنسبة للبذرزينيات.
1: البطاطا سيشيد اللي فيها أصناف هكا واللي بالنسبة لنا شنو الأنواع متاع الأصناف هذوما؟

0: وانهي الاصناف اللي تناسب معناها الطبيعه المناخيه عندنا هنا في الشمال الغربي، واللي استهلاكها معناها قادرين على انه ننتجوها ونخزنوها وما تتضرش معناها بالامراض، تكون صبوره شويه على الطفيليات وغيرها والحشرات.
1: ايه شوف، تصنيف البطاطا، تصنيف البطاطا ماهوش على معناها على حسب الهدف نتاع انتاج البطاطا. حاجه الاولى، نحن اولا الصنف اللي معناها هي اصناف تجاريه، راهو ما نعرفش نقول الصنف اللي هو معروف في تونس
0: مواد.
1: اللي يتعامل به الكل هو صنف سبونتا. سبونتا لانه ينتج اكثر ويمشي معانا اكثر معناتها في المناخ نتاع تونس كله بصفه عامه. هي البطاطا كنوع تمشي في تونس، الاصناف كلها تمشي في تونس، ولكن الاصناف هذه راهي تختلف على حسب معناتها ديسيناسيون، معناتها حسب فين شنو وجهها. ثم اصناف مخصصه للفريت، ثم اصناف مخصصه للشيبس تمشي مع الشيبس خير، ثم اصناف مخصصه للطبخ معناتها في المرق وفي الكسكسي في غيرها في غيرها
0: وتحس
1: مسلوقه وغيرها.
0: حتى تركيبة نوع اللون متاع البطاطا يختلف، معناها في بعض الأحيان
1: بتنحل
0: ذهبي، معناها تحسوا على الذهبي وفما على البيج
1: بتنحل
0: شوي.
1: بتنحل
0: أي
1: حسب الأصناف فيها ألوان، ثم حتى بطاطا حمراء راهي، ثم بطاطا صفراء، ثم
0: بالضبط،
1: بطاطا بيضاء
0: حلوة،
1: شوية.
0: ثم البطاطا الحلوة، ثم
1: الحلوة، الحلوة هذيك معناتها ثم حاجة صغيرة نوضحوها.
0: أي
1: هي البطاطا راهي ما فماش، ثم بطاطا دوس، بطاطا حلوة هذيك وحدها نوع آخر،
0: أي
1: ولكن البطاطا نتاعنا هذه إذا لقيناها حلوة خذيناها من السوق لقيناها حلوة، راهو هذيك راهو هذاك التطور صار، معناتها التطور صار. هي البطاطا المكونات نتاعها نشا،
0: بالضبط، اي
1: كلها، والنشا هو سكريات معقده، سكري معناتها سلاسل سكريه معقده، ديشان دي سكر معناتها كومبلكس معناتها معقد. وبالتالي في اثناء عمليه الخزن السلاسل هذه تتحل بشويه بشويه، تتقطع بشويه بشويه، فالنشا لاميدون نشا البطاطا يولي سكريات، سكر سامبل يولي سكريات، سكر سامبل بالعربي سكريات سهلة
0: معناها بسيطة، السكريات البسيطة. أي
1: تولي سكريات بسيطة، النشا هو سكر معقد، راهو النشا هو شيء نتاع السكريات
0: مركب ومركب وبسيط. به أيوة
1: صحيح، مركب معقد النشا. أثناء عملية الخزن المركب المعقد هذا يتحلل ويتقسم الى سكريات بسيطه كما تفضلت توا. السكريات البسيطه هذه كاين الجلوكوز واللاكتوز، مش لاكتوز يعني الجلوكوز والسكروز وغيره والليزوز، هذوما هذوما هما اللي يعطوا الطعم الحلو للبطاطا.
0: واضح.
1: دونك اذا كان لقينا بطاطا حلوه خذيناها من السوق راهي كانت مخزنه، هذيك ماهيش جديده.
0: وبالنسبة للبطاطا الحلوة، الحلوة اللي لونها يعطي على البنفسجي سي شادلي، هل هي زادة معناها أنواع معناها تتشري أو تنتج معناها في بلدان أخرى تغيب على بلادنا؟ وهل إنه وقت اللي ننقوا كلون البنفسجي ذيك في البطاطا متاعنا وإلا الخضار اللي موجود على البطاطا، هل هي بالحق مواد معناها قريبة للسمية؟ نستهلكوها ما نستهلكوهاش؟ خاطر برشا أسئلة تدور.
1: كان معناتها ذكرتي فيها يعطيك الصحة. الألوان هذه لا، اللون البنفسجي هذاك لون طبيعي خاص بالصنف هذاك، نسيت الصنف تقريبا، اسمه كلوستار. الصنف هذاك تقريبا اسمه كلوستار، اللون نتاع البطاطا بنفسجي من داخل، حتى من داخل تلقاها بنفسجي
0: بالضبط،
1: ولكن اللون الأخضر هذاك هذاك هو اللي معناها يلزمنا نجنبوه. علاش؟ او نقوته حتى في السوق معناتها.
0: هذاك علاش سالتك، يعني من باب انه خاطر برشا ناس تسال تقول لك نستهلكها، خاطر فما شكون يقول لك فيها ماده سامه يعني هم غير قابله.
1: الخضريه هذيك في درجه تاع البطاطا هذاكم ديزا الكالويد، ديزا الكالويد نعرف اللي ديزا الكالويد معناتها على درجه من السميه معناتها متباينه مختلفه، ولكن تكون سامه برشا اذا كان خضره برشا لا تحل ما تتكلمش، مش تلقاها حتى مره، مثلا مش تلقاها مره. الناس تجي الخضريه هذيك وقت اللي كعبت البطاطا مثلا نزلت حتى نزلت في تحت في تحت السد تحت التراب، ولكن ظاهره شويه، ظاهر منها شويه للشمس. اذا كانت تعرضت للشمس وهي ما زالت ما تنحتش تخضر.
0: واضح.
1: لان شنو هي البطاطا في الاصل؟ شنو هي؟ جزء من الساق كما سيقان تحت نتاع النبته يمشي تحت التراب، سيقان يمشي تحت التراب وتكون الترانات هذه. الساق احيانا تعمل تخليق الضوئي، الساق تكون خضراء وتعمل عمليه تخليق الضوئي. فالبرنة كيف كيف تنجم اذا كانت تعرضت للشمس بطبيعه الحال تكون معناتها تعمل الكلوروفيل هذيك وتولي تنجم تعمل عمليه التخليق الضوئي تعمل فوتوسنتيز، وبالتالي معناتها فوتوسنتيز هي اكيميلاسيون تاع معناتها تجمع للكارويد هذوما اللي هما فاهم الازوت خاصه فاهم النيتروجين، النيتروجين اللي هو معناتها سمي ماده ماده سميه اذا كانت يتكاثر برشا في الماده يولي سميه. يعني ديجا احنا نشوفوا اذا كان نعطوا لمده برشا تجي الغله مره خاصه هذه واضحه برشا في الفقوس في بعض القرعيات معناتها تبدل حتى الطعم نتاعها
0: واضح دوك هنا معناها نتعاملوا معها كالخضوريه على اساس انها مرض والا نقص
1: مرض؟ هي ما هي معناتها جزء معناتها لازم يكون سام معناتها لازم نحوها
0: واضح
1: الكعبة كلها ما ناخذوهاش والا اذا اضطريت لقيت معناتها الكعبه فيها شويه على جهه معناتها الخضوريه هذيك تقص جزء كبير ترميه معناتها فيه اللي فيه الخضوريه هذاك.
0: واضح دونك هنا الفلاح اللي يسمع فينا وارد انه يلقى معناها اعراض من الاعراض هذيا في البطاطا نتاعو، كيفاش ينجم يعالجها سي شادي؟ هل تتعالج؟
1: معناها هذاك علاش ديما نركزوا في العمليه في العمليات الزراعيه على تحضير البطاطا. البطاطا وقت اللي تبدا تعمل في الدرانات نتاعها تبدا تمد السقان نتاعها ينجموا يخرجوا لبرا معناها مش تبدا معناتها على تير الماء معناتها على سطح الارض ينجموا يخرجوا لبرا. وإذا كان خارج برا وتكونوا البرانات مش يتكونوا للشمس مش يجوا خضر.
0: واضح.
1: وبالتالي لازم نعمل عملية التحضين معناتها إيش معناتها التحضين؟ نطلعوا معاها التراب. نطلعوا معاها التراب باش نغطوا البرانات لازم نكونوا مغطين حتى لتكمل الدورة الحياتية نتاعها.
0: واضح، معناها كأنها مغلفة معناها
1: معناتها نحجبوا عليها الشمس نهائي. وحتى بعد عملية الجني بطبيعة الحال ما لازمهاش تكون معرضة للشمس، معناها نخزنها في بقعة ظل.
0: وتوفر في الفترة معناها التجفيف نتاعها الدرانات هذه، ما هو البطاطا يلزمها تشيح باش تتخزن هكا ولا ايش الشيء؟
1: لا لا مش تشيح مش كل الحبوب هذيك ولا لا تتخزن تتخزن مباشرة، لأن كما قلنا إذا كان نضجت شنو اللي يشيح؟ يشيح هي وقتاش نعرفوا البطاطا نضجت؟ وقت النبتة تذبل. يعني في نهاية الموسم نتاعها النبتة الفوق الأوراق والواحد والسيقان تذبل. عشفها تذبل وتتلون تعمل معناتها تلون الى لون بني واحد وتكحال ربما تكحال وتذبل معناتها مش تموت من فوق كل لكن البرانات تبقى صحيحه. وقتها مش نقلعوهم ونقلعوا ونخرجوا البرانات نحطوها في الصندوق وحدا ونتعاملوا مع البرانات وحدا والباقي كله معناتها بطبيعه الحال مخلفات زراعيه باش تمشي مع بعضها. فالبرانات وقتها تذبل الصفره من فوق الكل البرانات سليمة معناتها تبدأ البرانات سليمة بطبيعة الحال وقت عملية الجني معناتها تلاقي الكعبة مجروحة أحيانا حتى من آلات العمل بالمسحة والمحراث ولا حاجة لازم الكعبة تتجرح لازم نفرزها وحدها. الكعبة المجروحة الكعبة المضروبة الكعبة اللي فيها مثلا دخلتها حشرة ولا حاجة ولا ما أكلتها القوارض معناتها من جهة وكذا لازم نمحوها نفرزوا في عملية التخزين بطبيعة الحال نعمل فرز أولي نخزنوا كامل البرانات السليمة. مريح الكل.
0: واضح. سي شادلي فرضا انه ساعات معناها الكعبه من برا ما تكونش فيها حتى ملامح هكا لانه معناها فيها حشرات والا فيها، لكن وقت اللي تحلها من داخل تبدا فيها معناها اثار اخرى. هذه معناها تسمى امراض والا اعراض نتاع نقص معادن؟
1: احيانا مش نقص معادن، احيانا يكون عدم توازن في عمليه التسميد.
0: واضح.
1: عدم ولكن هي كما قلنا راهي الدرنه ماهيش ثمار. الحاله هذه نادره جدا، علاش؟ تنجم تكون حشره دخلت وعملت نفق ويصير تيبس في جهه من جهات الدرنه، ما تلقاهاش مش كما الثمار يعني كعبة التفاح تلقاها من برا باهيه ومن داخل تلقاها متعفنه ولا حاجه، لا ما تصيرش هذه كما قلنا لان البطاطا ماهيش ثمار.
0: واضح.
1: درنات البطاطا ماهيش ثمار.
0: واضح.
1: هي معناتها عنق، هي معناتها جزء من السيقان الارضيه. وبالتالي ما تكونش نفس الاعراض هذه. كما قلنا تنجم تدخل فيها السوسه والا معناتها حشره من الحشرات تنجم تدخل فيها تعمل نفق، تنجم تدخل هذه نادره جدا لانه هي معناتها البطاطا من داخل كما قلنا فيها النيتروجين فيها الواحد من الاول تبدا مره راهي من الاول معناتها وبالتالي حتى الحشرات ما يديروش بها.
0: واضح
1: ايوه. في الاخر معناتها القرطون مليح تولي حلوه ربما تولي تجذب بعض الحشرات والخنافس والفراشات.
0: واضح سي شادي يعطيك الصحه شكرا لك. وصلنا لختام مشوارنا في دليل الفلاح لهذا العدد. ان شاء الله ملتقانا معاك في الحصص القادمه باذن الله. نقول لك في الامان وان شاء الله تكون كل المعطيات اللي قدمتها فيها برشا فايده لفلاحتنا واللي عندهم يحبوا ياخذوا فكره على زراعه البطاطا الاخر فصليه. شكرا لكم مستمعينا الى اللقاء.
2: وصف النية صفيها وعلى

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك. إذاعة الكرك، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك وأسمعني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا يرضيني يا رب العالمين. إشراقات هذا الصباح عن اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الله الوالي، ومعنى هذا الاسم هو مالك الأشياء جميعها والمتصرف فيها، والوالي هو الناصر ومن يتدبر شؤون خلقه. وقد ورد اسم الله الوالي في مواطن عديدة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وولاية الله تعالى لعباده هي قربه منهم، والتي تقتضي بمعناها العناية الإلهية وحسن التدبير الرباني وتصريف الأمور ومقاديرها. ومعناها على وجه الخصوص تعني محبة الله لعباده ورعايته لهم، وهي ولاية محبة ونصر من الله لعباده المخلصين. فمن أطاع الله واتبع صراطه المستقيم نال ولايته ورضاه، فلا خوف ولا ريبة ولا ضلال. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى يرى عباده ويحفظهم ويحيطهم بعنايته، يرعاهم وينصرهم. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، حيث أن ذلك من باب لطف الله بعباده ورحمته الواسعة. فإذا عرف العبد قدر رعاية الله له نال رضاه والجنة، ونال الرعاية في الدنيا والآخرة. ويرتبط اسم الله الوالي بالاسمين الولي والمولى، فقد عرفت الولاية على وجهين: وجه العموم ووجه الخصوص. فولاية الخصوص أتت بمسمى المولى، وذلك لالتجاء العبد إلى مولاه ومناجاته له في السراء والضراء، وهي تسلك مسلك الهداية والرشاد والمحبة والسعادة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الولي على وجه العموم فهو تدبير الأمور من خالقها للناس كافة، غير مقيدة بفئة معينة، وهي تقتضي الإحاطة بأمور الخلائق ورزقهم. قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والولي هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك، وهذه من ولاية العموم. أما المولى فهو من تركن إليه وتعتمد عليه وتحتمي به عند الشدة والرخاء في السراء والضراء، وهذه من ولاية الخصوص. والولي سبحانه وتعالى يتولانا برحمته ورعايته دون أي مصلحة أو غرض، فهو يواليك ويحفظك وهو الغني عنك، فطاعتك لن تزيد في ملكه ولا في عزته ولا في عظمته. جاء هذا المعنى واضحا في آخر آية من سورة الإسراء. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
قال الحسن بن الفضل في تفسير هذه الآية: يعني لم يذل فيحتاج إلى ولي ولا ناصر لعزته وكبريائه.

اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم يا رازق السائلين ويا راحم المساكين يا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك. اللهم يا مقيل العثرات ويا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا وفرج كربتنا واستجب دعاءنا من غير رد. اللهم يا ولي المؤمنين ويا غياث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. تواصل مصالح والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة حوالي 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة، وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. بلغ عدد تلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26/2027/2 إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. كما بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26/2027/2 نحو 93%، ونسبة توزيع الكتب المدرسية 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات ب 60% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات لإنهاء صراعهما عبر القنوات الدبلوماسية، حسب ما صرح به المتحدث باسمه. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.
2: راديو الكهف.

صباح الخير، صباح الأنوار، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في توقيتنا الصباحي هذا، يا 3 دقائق بعد 6 صباحا. اسمحوا لي أنا ليلى سميلة وأنه نعوض اليوم صديقي وزميلي عادل الخميسي، لأنه مانيش متعودة وأنه نكون حاضرة معكم صبحية السبت في صباحنا الرابع. دعاء صباح هذا اليوم السبت: اللهم في هذا الصباح أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا البركة والرزق الواسع، اللهم آمين، وتيسير الأمور وفرحة من حيث لا نحتسب والتوفيق في جميع أمورنا. اللهم في هذا اليوم أسألك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا وتسعد بها قلوبنا وتكفينا بها من شر الناس وشر ما خلقت، وحقق دعواتنا. اللهم أمين يا رب العالمين. صباح الخير والبركة. اللهم فرج أمورا ذاقت بها صدورنا وعجزت بها حياتنا وحيلتنا، وقل بها اللهم أسعد قلوبنا بما أنت صبرنا. اللهم آمين يا رب العالمين، أعلم به منا. هذا دعاء كالعادة يبعث لنا

الله عمري اللي جو سمو نحيوه ونصبحوا عليه، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايامات سلعمري، ان شاء الله نهاركم الكل نهاركم زين نهاركم طيب الناس الكل. 5 دقائق بعد السادسة بليتو صباحا، مازلنا في اولى ساعاتنا ساعات الماتينال. صباحكنا ارباح، ان شاء الله صباحنا ارباح اليوم وكل يوم يا رب. شكرا لكم على تواصلكم، شكرا على محبتكم، شكرا على صبحياتكم. سي علي كداشي صباح الخير، سي علي دريدي صباح الخير، سي عبد الستار النقيب صباح الخيرات والمسرات، سي العمري نصبح عليك بأحلى صبحية وأحلى تحية، يقول لنا صباح الخير للجميع، صباحكم كله ورد بكل لون أحبة الأعزاء، نهاركم سعيد يا أحلى متابعين. ولك انت زادة يا أوفى صديق وأوفى مستمع لإذاعة الكيف، مرحبا بكم، هذه أنغامنا على موجتنا.

هذا يا هزار حبيب، كل اللي صاير اللي وصلنا ل 17 دقيقة بعد السادسة صباحا في صباحنا أرباح. نعطيكم فكرة أولية كيف ما عودناكم عن حال طقسنا اليوم السبت 29 أوت، كيفاش باش يكون، شنو اللي باش يميزه، باش يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، وهذا يهمنا إن شاء الله يا ربي ترحمنا بمطرة هكا باهية تنظف فلنا كالسخانة وكل الحرارة اللي عشناها في المدة الأخيرة. قلت إذن فما تكاثف بعض السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الشمال الغربي وبلتو الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. الحرارة اليوم إن شاء الله تكون في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 37 42 درجة. وصلنا ونحكيه على أن 42 درجة هي حرارة يعني في انخفاض وحرارة معتدلة، وتوصل 45 درجة بالجنوب الغربي. البحر عامة مضطرب محليا، قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، رياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب والمرتفعات، ضعيفة معتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء الظهور السحب الرعدية. هذه الفكرة أولية كل عادة نعطيها لكم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي من السيت متاعهم، لكن بعد أسبوع من زمان إن شاء الله طور نعطيكم أكثر تفاصيل وقت يتم الربط مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية باش نتحطوا على تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية. شنو هذه الحياة المدرسية؟ شنو هالمنظومة هذه؟ نعطيكم عليها أكثر تفاصيل بعد شوية.

باش نبقاو مع الانغام اللي فيها بوزيتيف فايبس يعني الحاجات الايجابيه الطاقه الايجابيه نحاولوا نمررها لكم من خلال الانغام. انا انغامي راهي انغام زمن الجميل هذيا كرم محمود. غني النهاردة، أنسى الهموم متاعك وأنسى متاعبك وأنسى مشاغلك وتفرهد وعيش الحياة كيف ما هي، سخانة ماهيش سخانة، ما موجود ماهوش موجود، اللي عمله لنا ربي نقبلوه كل تفاصيله، نتفرهدو ونغنيو ونخليو المشاكل لنهاريخ.

الدنيا حلوة ولما نبكي ازاي نشوفها بدموع عينينا، والدنيا غنوة ولما نشكي نلاقي فيها أنغام غنينا. الدنيا حلوة ولما نبكي ازاي نشوفها بدموع عينينا، والدنيا غنوة

غني النهارده وانسى همومك. كرم محمود، وصلنا الخمسة وعشرين دقيقة بعد السادسة صباحا، مازلنا في أولى جزءنا الأول من صباحنا أرباح. قلت لكم وإنه باش نعطيكم فكرة على منظومة جديدة. شنية هي المنظومة هذه؟ منظومة الحياة المدرسية. ش معناتها وكيفاش هالمنظومة هذه؟ عدد التلاميذ المرسمين في هذه المنظومة، منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية القادمة إن شاء الله 2026-2027، بلغ إلى غاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموعة تلامذة حسب معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. المعطيات تقول وإنه عدد التلامذة اللي قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ متاع 20 أوت حوالي 1,020,000 تلميذ، يعني ما يمثل 49% من مجموعة التلاميذ. وزارة التربية كانت أطلقت نهاية شهر جويليا بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. توفر البوابة هذه المتاحة عبر الرابط vscolaire.education.in للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. هذايا فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى أعداد خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعكس توجه نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى هذه الخدمات. اللي حكيته كله منطقي وكله محلي، إلا فقط يبقى أنه يتنفذ. لأن وقت نتحدث اليوم عن هل الفضاء المدرسي، منظومة الحياة المدرسية، نتحدث عن كل ما هو رقمي، كل ما هو مربوط بالإنترنت، يعني ما فماش قسم تعذو، يعني ما فماش ريزو طايح، فما ليونة وسهولة في التعامل مع العالم الرقمي. وقت اللي هو وقت تمشي للأرض الواقع، وقت باش تدخل وباش تطبق هالحياة الجميلة عبر هالمنظومة هذه، تلقى برشا صعوبات. إنه كي ساعات فما أولياء تتشكى يقولك دخلت باش نشوف، ودخلت حتى باش نسجل ولدي، لكن العملية ما كانتش سهلة، ما كانتش مبسطة كيف ما يصير وكيف ما يجي في البلاغات هذه اللي ترجع لنا الحياة وردية، إنك من خلال هالبوابة هذه الحياة المدرسية إن الولي باش يتفاعل أكثر مع التلميذ، مع ابنه باش يتفاعل أكثر مع شو اللي صاير في المدرسة وإلا في المعهد اللي يقرأ فيه ولد وإلا بنته، باش يتابع مختلف المعطيات المدرسية، باش يتابع النشاط المدرسي، باش يتابع الأعداد ربما متاع ولده، باش يتابع السلوك متاع ولده، إذا كان فما أي ملاحظة باش تتحط على هالسيت هذية، ويدخل هو بكل ليونة من مقر العمل متاعه، من تليفونه، وين ما هو موجود، من داره، ينجم يطلع على عديد المعطيات في حوض إنه هو باش يتنقل للإدارة وين يقرأ ولده ولا بنته. صحيح الكلام هذية راهو باهي ونحبوا انه يطبق، لكن ان شاء الله ان شاء الله ما نتصدموش بالريزو طايح، ما نتصدموش وانه السيت طايح، ما نتصدموش وانه فما عديد المشاكل اللي تعترضنا وقت اللي ندخلوا للفي سكولير.education.ان. ان شاء الله نلقاو انه الكل الحاجه كلها مرنه سلسه. بالتوفيق على كل، احنا دائما نتمنيو الحاجات الباهية ان شاء الله ان شاء الله، يعني ما نتمنيو كان الباهي لوليداتنا وتمنيو الباهي لبلادنا، انه بالمنظومة هذه مش فقط ضمن الحياة المدرسية، نحبوا برشا منظومات في الحياة الإدارية، في التعامل مع الإدارة بالأوراق سورتو،
في المدعمن في أي معاملة ورقية، إنه إن شاء الله تكون على هذه الشاكلة عن طريق العالم الرقمي من دارك، تنجم تدخل وتشوف أي إدارة وأي ورقة تتحصل عليها، وليو أنك مش تدخل على تمشي على عين المكان وأرجع غدوة أرجع بعد غدوة المدير ما فهمش التصحيحة ما زالت ما تصحتش. هذوما الكل راهم ينجموا يعني يربحونا في بارش وقت، والمواطن تسهيل أحياته. إن شاء الله حياتكم كلها سهلة. نرجع مع أنغامنا 6:30 على موجتنا موجة إذاعة الكفة.

ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا.

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك

0: فيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: مادام حبي

وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. هيت نقدم لكم الفريق اللي عامل معايا صبحيه هذا اليوم، واللي الحقيقه فما نقاشات حلوه مع الفريق في الكواليس. هيت نبداو بخير اللي ناقش هكا ويحكي برشا. مرحبا بخيري اللي هو حاضر معنا على الكونسلات اليوم، مش بعيد علينا برشا في القاعة الفنية تحضر معنا صديقتنا وزميلتنا هند اليونسي. معكم ليلى بصفة استثنائية في صباحنا الرباح لصبحية هذا اليوم. مرحبا بكم سنين الكرام. سمعنا ما تفكرش في الأحزان، أو نحاولوا أنه بالرغم الظروف، ما نقولش الخايبة لكن الظروف الصعيبة اللي تمر بها تونس، هي تخلينا نكونوا دائما يعني متفائلين في معاملاتنا، متفائلين في حياتنا اليومية، ودائما نقول إن شاء الله القادم دائما خير، إن شاء الله فترة وغصرة تتعدى، أو الماء ما فماش، أو الضوء مقصوص. على ذكر الضوء بربي ساعات اللومه بون، هي ترجع للإمكانيات. لكن البارح في فما مولد كهرباء في سيدي بوزيد، تفلق المولد هذية ترشق، وعليش لأنه كان الضغط عليه كبير وما تحملش فيها درجات متاع السخانة هذية، فصار انفجار كبير في هالمولد الكهربائي. فساعات نجو اللوم ونعذره انه هالساعات الانقطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي، ربما باش نخفوا الضغط اللي صاير، لانه عندنا حراره فاقت المعتاد، فاقت المعادلات العاديه، فما عندناش امكانيات، فانه بطاقات كبيره ما ذيك علاش نتصرفوا في الامكانيات الموجوده نتاعنا. امكانياتنا تقول وانه من وقت لاخر يلزمنا نقطع الضوء الكهرباء، حتى وانه باش ما يصيرش الضغط هذاك وندخلوا عاد في البلاك اوت. هذيك علاش ساعات ربما يلزمنا نتفاهموا بعضنا ونصبروا على بعضنا، وان شاء الله دائما احنا نقولوا ان شاء الله وانه القادم خير. ما تفكرش في الاحزان علي الرياح سمعناه. نواصلوا مع النغام، لا هذايا ديو بين كارمان سليمان ومروان خوري، باش نبقوا نسمعوا ديو اخر زادا مع كارمان سليمان وجاهده وهبه، نسمعوا قصر الشوق في ريبريز. هي الاغنيه اللي مروان خوري، لكن هيت نسموها فيها ديو الجميل هذايا. كارمان سليمان التحقت بمروان خوري وعطتنا هالنتيجه الحلوه هذه.

0: منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية بهجة. هذه الدراسة تندرج في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. بعد المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة من ولاية سليانة وتخصيص عقار يمتد على مساحة 25 هكتار لفائدة المساكن الاجتماعية، طلب المجلس المحلي للتنمية بالمنطقة بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشي خلال جلسة خصصت أمس لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية بالمركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي المسترجعة، دعا إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة الماضية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين، وأضاف أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من الشهر ذاته. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الصراع عبر القنوات الدبلوماسية حسب ما صرح به المتحدث باسمه، مشيرا إلى أن الأمر الواضح والمقلق للغاية بالنسبة إلى الأمين العام هو التداعيات الإنسانية والاقتصادية المدمرة لهذا الصراع بما يشمل تأثيره الاقتصادي العالمي على الإمدادات الغذائية وعدم وصول الإمدادات الإنسانية إلى من يحتاجونها ومحدودية الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: صباح نرباح.

رجعناكم مستمعينا الكرام، جزءنا الثاني من مصباحنا رباح على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. وقيت باش نسمعوا فيروز يا جبل بايت خلفك حبايبنا.

0: 17 دقيقة بعد السابعة صباحا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت، والتحقوا بنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرز الجوي. يحضر معنا سي سرحان الرحالي. سي سرحان، صباح النور، صباح الخيرات.
1: نهارك زين، مرحبا بك، وإن شاء الله إن شاء الله تكونوا عديتوا صيف به لما هذا صعيب.
0: صعيب برشا.
1: على خاطر اليوم ينتهي فصل الصيف.
0: صحيح.
1: وغدو أول أيام فصل الخريف. نعرف اللي كونه الحرارة قلقت الناس الكل.
0: خاصة.
1: حر يعني كانت أكثر من السنة الفارطة. أرقام كبيرة، ولكن الحمد لله إن شاء الله ربي.
0: المعدلات فاقت المعدل العادي.
1: هي فاتت المعدلات العادية. احنا نحكيه على أرقام تجاوزت حتى الـ 12 درجة يعني. معدلات تجاوزت، وهذا مهم كونه هذا باش يكون له تأثير على باقي الأيام القادمة وحتى على بداية الخريف اللي في الحقيقة تعود التقلبات الجوية بداية من هذا اليوم في الواجهة الغربية للبلاد. ثم تشمل هذه الخلايا الرعدية المحتملة المصحوبة بأمطار ممكن تكون أحيانا غزيرة على شلة، تشمل بعض الجهات الشرقية، إمكانية واردة لتساقط البرد بأماكن محدودة. هذا الكل يعني يخلينا متفائلين بعودة الأمطار وتنقص وطأة الحرارة اللي من حيث الأرقام الحمد لله تراجع طفيف. اليوم نسجل ما بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. كيف غدوة نمشي مباشرة إلى درجة الحرارة، هذا هو يعني اهتمام الناس وكل المواطنين، وقتاش تنخفض وقتاش نخرج من الحرارة الكبيرة هذه اللي أثرت حتى على مزاجنا وتعاملاتنا اليومية. اليوم غدوة عفوا بين 32 و37 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و42 ببقية الجهات، كما تصل محليا 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. علاش؟ على خاطر الحرارة هذه صحيح تقلق وصحيح يعني نعديو أوقات صعيبة، ولكن لها انعكاسات من حيث كمية الأمطار فيما بعد، السيناريوهات المحتملة التي تكون عادة في الفترة المسائية اليوم وغدوة كيف حتى الاثنين والثلاثة اللي باش تكون جلية أكثر يوم الثلاثاء على أغلب مناطق البلاد. الخلايا الرعدية اللي ديما نوصي ونقول ردوا بالنا بالباهي، خاطر في ظرف زمني وجيز ممكن تحصل على كميات طيبة لهنا، باش نهتموا أكثر في الفترة المقبلة بالتقلبات الجوية هذه اللي في الحقيقة إن شاء الله ربي يسترنا. احنا صحيح متخوفين من كميات كبيرة، ولكن إن شاء الله ربي يرحمنا، من ناحية تكون بشائر خير، ومن ناحية أخرى نعرفوا كيفاش نتعاملوا ونحتاطوا في مثل هذه التقلبات الجوية. غدوة بداية الخريف إن شاء الله يكون حمال بشائر من الأمطار
0: إن شاء الله.
1: تنقص درجات الحرارة، ما عادش نحكيه على موجة حر، بالعكس مش نحكيه على مناطق صحراوية ممكن فيها درجات الحرارة تكون مرتفعة، ولكن الأهم من هذا هي الأمطار اللي باش نسجلوها في الواجهة الغربية مساء على البلاد.
0: هو لما حل راهي مازلت عندك القوايل نتاع الرمان ومتاع الصفرجة، اما باش تكون اقل وطأة من درجة الحرارة اللي عشناها الصيفية هذيا.
1: صحيح، في سبتمبر راهي مازلت شوية فما سخانة، ولكن احنا دي نقولوا سخانة ظرفية، ماهيش موجة حر طويلة ولا ارقام تتجاوز فيها المعادلات العادية. هذا اللي اثر علينا واثر حتى على يعني جودة النوم وحتى على مزاجنا وحتى على حركتنا الطبيعية. لكن إن شاء الله نقول ربي يسترنا ويرحمنا بالغيث النافع اللي إن شاء الله بش يكون موجود في أولى أيام آخر الصيف، يعني أولى أيام الخريف وآخر يوم من فصل الصيف اللي هو اليوم.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان الرحال، يعطيك صحة كلاو فيك. شكرا لك على هالمعطيات هذية. بشرنا إنه غدوة أول أيام الخريف، اليوم أو آخر أيام الصيف، هذيك علاش غنت لنا فيروز آخر أيام الصيفية. إن شاء الله تكون بشائر خير مع نزول الغيث النافع، غسالة النوادر، بشرنا، وانه هذه كانت يعني اخر اخر فترات الموجات نتاع الحر اللي ماهيش عاديه الحقيقه، باش تبقى لنا هاك القويل نتاع الرمان نتاع السفرجل نتحملوها. المهم وانه ترجع المعادلات العاديه في درجات الحراره. 22 دقيقه بعد السابعه صباحا باش نرجع بعد شويه نتحدث عن المحروقات اللي متوفره. شركه عجيل تقول ان المحروقات متوفره وما فماش اشكاليه على مستوى المخزونات. هذيا ما اكدوا المدير العام للشركه الوطنيه لتوزيع البترول، لانه فما تخوف وانه يرجع زيدا هاك النقص الحاد اللي عشناه الجمعه اللي فاتت في مساله التزود بالوقود وك الصف الطويل هذيك، والناس دخلت بعضها ربما كانت اخف وطأة في المدن الداخليه وفي الكيف ما حسيتوهاش، لكن متساكني العاصمه دخلت فيهم غولة كبيرة وكانت طوابير طويلة طويلة طويلة باش ياخذوا شادين الصف على ليسانس. إن شاء الله ما ترجعش هالأزمة هذية. على كل بعد شوية نحكي لكم شنو اللي صرح به الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام السابعة والنصف موعد مع عناوين النشرة الثامنة باش تقدمها لنا زميلتنا نيلة البريني. صباح النور نيلة.
3: صباح الخير ليلى، مرحبا بك. إذا مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة الثامنة وفيها تتابعون: وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. إطلاق دراسة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيد البراق من ولاية باجة بهدف الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. المجلس المحلي للتنمية بالعروسة يطالب بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. وزير الفلاحة يدعو إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدة تصرف الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها ستأتيكم مفصلة في تمام النشرة الثامنة بإذن الله. وعودة من جديد إليك ليلى.
2: شكرا نيلة، شكرا لقسم الأخبار. نصيف ساعة ويرجونا في نشرة كاملة للأخبار الثامنة صباحا. نواصل مع بعضنا مستمعينا الكرام، كنت سبقت وعلنت إنه باش نتحدثوا على التصريح للرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، اللي قالوا إنه ذكر يوم أمس وقال إنه تزود بالوقود باش يرجع إلى النسق الطبيعي بداية من نهار اليوم السبت، في إشارة إلى أنه كميات كبيرة من المحروقات باش يتم ضخها بمحطات تتزود بالوقود بداية من ليلة البارح، وهذا من شأنه باش يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. ما ننسوش أنه جمعة اللي فاتت الحقيقة في تونس، وأنا كنت موجودة في تونس، كانت غصرة كبيرة، طوابير صف طويل، وهذيك اللي دخل زادة ربما حركة المرور دخلها في فوضى وتسكرت البلاد الكل. نتحدث بين إن ربما في المنطقة اللي حبيت وإنه ناخذ فيها الليسونس، فكانت الحقيقة شلل كبير، شلل كبير على مستوى العاصمة، وكل واحد يقول لك راو في المرسى ولا بين راو شلل كبير على مستوى محطات تزود بالوقود. ربما في المناطق الداخلية وفي الكيف كانت أرحم وما حسيتوش بالنقص الفادح في توزيع البترول. هذيك علاش المحروقات متوفرة، ما فماش إشكالية على مستوى المخزونات. هذا دائما نرجع لتصريح آخر تصريح البارح للرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، اللي قال وأنه ما عادش فما إشكالية على مستوى المخزونات. شحنة من المحروقات وصلت بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، وباش تتوفر كميات أخرى بما خزن شركة في رادس والصخيرة، إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. عملية التزويد تتواصل بصفة مكثفة، تتولى شاحنات نقل كميات من البنزين والغازوال على مستودعات الشركة في رادس والصخيرة إلى مختلف محطات الوقود. إيه المشكلة؟ إنه مش في ساعات، مش المشكلة في التزويد، المشكلة في أكل باش يوصل، لأنه الجمعة اللي فاتت صار يعني وقفة احتجاجية، وبعديش صار إنه بعدك الوقفة الاحتجاجية الغير معلنة، بعديش قروا مع بعضهم في لحظة هكا مجنونة، قروا انهم ما همش باش يوصلوا الكمين هذو، ما همش باش يوصلوا ليسونس للكيوسكيت، وهذيك علاش صار الشلل. دونك اذا كان يبدا الليسونس موجود والمزودين والى الكمين ما يوصلوش، ما عملنا شيء، يعني ديما باش نخلقوا ازمه. الاقبال الكبير متاع المواطنين على محطات الوقود اثر تداول خبر اضراب اعوان نقل المحروقات ادى يقول دائما رئيس المدير العام أدى إلى نفاذ سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات وانفى وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. يقولوا أن الشركة واصلت خلال الأشهر الماضية تأمين حاجيات السوق دون تسجيل ندرة وإلا انقطاع في المخزون، في إشارة إلى أن العقود المبرمة مع المزودين العالميين قائمة والعمليات متواصلة وفق النسق المعتاد. فيما يتعلق بالإضراب اللي نفذوا سائقو شاحنات نقل المحروقات هذا الخميس اللي تعدى، قال وأنه التحرك كان عفوي وفجئي وما تمش الإعلان عنه مسبقا، وأكد وأنه الأعمال الجارية حاليا لمعالجة مختلف الإشكاليات اللي أثارها السائقون بشكل تدريجي بهدف التوصل إلى حلول جذرية من شأنها الحد من تكرار مثل هذه التحركات مستقبلا. والله أنا شوف فيهم متهونين الحقيقة وسلسين وترو جنتي مع ناس ما عندهمش المسؤولية، وقت تقولوا أنه التحرك كان عفوي وفجئي وما تمش الأعلان عنه مسبقا ويدخل البلاد، فك البلبلة هذيك وراو شلل كامل صار في تونس الجمعة اللي فاتت، وتقولوا أنه إن شاء الله ما تتكررش مثل هذه التحركات مستقبلا، وين الردع؟ وين القانون اللي يقولك أنه إنسان وقت لي مش حك راسه يكون ونعمل توا نعمل يعني تحرك عفوي؟ اللي تحرك العفوي راه يلزمك تعلن عليه من قبل وتعلن عليه الإدارة متاعك وتعلن عليه المسؤولين متاعك ويتم يعني الإعلان عليه في الوسائل الرسمية في الإعلام باش أنه المواطن ياخذ حذره. مش أنت اليوم مشيت لي اليوم ما عجبنيش انه اليوم والله حبيت انه نعمل وقفة احتجاجية وإلا إذراب ومانيش باش نخدم اليوم، ليه ما تمشيش الدنيا هكيك؟ ونورمالمون انه الناس اللي تسببوا في فوضى الجمعة اللي فاتت نورمالمون يتعاقبوا بالقانون لانه عندنا قوانين تفصل في المجال هذايا. رئيس المدير العام قالوا انه استقرار اسعار المحروقات وعدم تسجيل نقص في التزويد خلال الموسم الصيفي يمثل مكسب لتونس، في اشارة انه البلاد حافظت على استمرارية التزود رغم ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف وتوافد الزوار وظلت المحروقات متوفرة بمختلف الجهات. أعطيهم الصحة بارك الله فيهم، أولينا وقت واحد يخدم خدمته يلزمنا نشكرها عليها. من ناحية أخرى، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أطلقت يوم أمس الجمعة 28 أوت أطلقت منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية عبر موقع e-industry.gov.tn بهدف تمكين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين من إنجاز الإجراءات عن بعد، متابعة ملفاتهم إلكترونيا، وتتمثل أولى الخدمات الرقمية في البطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال مع اعتماد الربط البيني مع الإدارة العامة للديوانة، على أنه يتم إدراج خدمات أخرى تدريجيا من بينها ترخيص وتوريد بعض المنتجات وخدمات لفائدة المؤسسات الصناعية. هذا اللي نحكي فيه منذ الصباح، إنه الخدمات والخدمات الرقمية، هالمنصات الرقمية الموحدة هذه كسوة في وزارة التربية وإلا في وزارة الصناعة في وزارة الثقافة في أي وزارة معنية، يا وليدي يهديكم راو هالمنصة الرقمية إذا كان ما تتلوش بها وإذا كان ما تكونش مفعلة وإذا كان ما تكونش محينة يوميا الأبديت متاعها روكي بها كبلش. فما عديد المواطنين وعديد الأولياء خاصة في المنصة اللي تهم وزارة التربية راو إلى اليوم ما نجموش يسجلوا وليداتهم اللي هو مفروض وأنه يتسجل مباشرة على هالمنصات الرقمية هذية بالعالم الرقمي، إلى حد الآن ما نجموش يسجلوا وليداتهم لأنه يقولك كل شيء مسكر، ما عرفناش كيفاش الولوج لهذه المنصات الرقمية. دونك وقت نعملوا الحاجات انه باش نسهلوا بها الخدمات ونيسروا بها الخدمات على المواطن، نفسروا لهم تو دابور كيفاش، ويلزم الامور هذه تكون ابسط ما يمكن، والخدمات الرقمية وقت اللي واحد ينزل على بوتون تجاوبوا هاك البوتون ويقضي بها اموره مش تزيد تدخله في بلبلة وفي حيرة. 40 دقيقة بعد السابعة صباحا نرجو ما انعمناه.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة لهذا اليوم السبت 29 من أوت 2026، بداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 في تورنتو الإيطالية. المنتخب الوطني التونسي تأهل إلى نهائي كرة قدم منتخب أقل من 21 عام، فاز البارح على المنتخب الإيطالي 3-0. البداية كانت لإيطاليا عن طريق اللاعب بيريلو دقيقة 21، عدل علاء الدين الدربالي دقيقة 61، وريان عنان دقيقة 75 أضاف الثاني، ووليد ذويب في 90+2 أضاف الهدف الثالث. منتخبنا سيواجه غدا في الساعة 6 مساء المنتخب الجزائري في الدور النهائي. الجزائر اللي أزاحت المغرب بالتعادل هدف مقابل هدف 4-3 بضربات الجزاء. تمنيتنا بالتوفيق لمنتخبنا من أجل ذهبية الألعاب. البارح في الألعاب المتوسطية فضية واحدة لتونس كانت عن طريق أميمة البدوي في وزن أقل من 48 كيلوغرام في رياضة الجيدو، ترفع عدد الميداليات وهو هزيل لحد الآن 15 ميدالية، 2 ذهبية، 4 فضية و9 برونزية، ومرتبة 13 في التصنيف العام. إيطاليا الأولى ب 43 ذهبية، تركيا الثانية 28 ذهبية، والثالثة اليونان ب 14 ذهبية. اليوم في الجيدو مرام جمور تدخل المنافسة في وزن أقل من 63 كيلوغرام في ثمن النهائي، قصي بن غرس ربع نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام، أريج عقاب وزن أقل من 78 كيلوغرام في ربع نهائي، وسيوار الذوادي تلعب كذلك في ربع نهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام. الطاولة الثنائي وسيم السيد وإلاء السعيدي يواجه ثنائي من سامارينو في ثمن النهائي. تريتلون محمد عزيز حمدي وسيف الدين السلمي، الرماية الثنائي والفشيرني هيفا بوحريزي، التنس وسام عبد الرحمن في مواجهة لاعب إيطالي في ربع نهائي الفردي، وكرة السلة 3-3 منتخبنا الوطني يواجه تركيا ويلاقي كذلك إيطاليا في مرحلة المجموعات في نفس اليوم، وكرة اليد الرجال منتخبنا الوطني أواسط يواجه كوسوفو في لقاء تحديد المراكز من 5-8 في الساعة 2 ظهرا. البارح منتخب الوطني للكرة الطائرة غادر المنافسة في جولة أخيرة بفوز على منتخب برتغال 3-0، ويرجع لتونس. ومنتخب الوطني سيدات كرة اليد واجه كوسوفو فاز 38-10، وباش يلعب اليوم آخر مقابلاته في الدور الأول ضد المنتخب الجزائري. الحدث هو بالنسبة للألعاب هذه هو اختفاء 3 رياضيين تونسيين عن البعثة الرسمية الموجودة في القرية المتوسطية بعد اختفاء المصارعة شهد الجلجلي. رياضيين أخرين اختفوا عن الأنظار مثل لاعب كرة الكرة حدي اختصاص الرفاع محمد أمين السعيدي منذ يومين في مطار روما، في طريق العودة انقطعت أخباره واختفى من المطار من البعثة. أيضا الرابع محمد أمين بوحجبة لاعب منتخب رفع الأثقال يختفي وهو في مطار روما قبل انطلاق المنافسات بالنسبة لرياضة رفع الأثقال. أعود إلى كرة القدم الآن. منتخبنا الوطني يواجه ودي منتخب مالي يوم 3 أكتوبر في ملعب طيب مهيري بصفاقس، وإمكانية أيضا للقاء ثاني باش يكون ضد منتخب البنين يوم 6 من أكتوبر. نذكر فقط نهاية شهر سبتمبر 2 مقابلات من اسم منتخبنا في تصفيات كان 2027. الأولمبي البيجي ورفع عقوبة المنع من الانتداب حسب ما أعلنته الهيئة التسييرية للفريق البارح على الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك، في انتظار تأهيل اللاعبين المنتدبين إمكانية لمشاركتهم غدوة في لقاء اتحاد بنجردان. هذا كله يرجع للجامعة التونسية لكرة القدم وتأهيلهم من قبل الجامعة للمشاركة. جندوبة رياضية تواجه اليوم ودين الأمل الرياضي ببوعوين في الساعة 4 مساء في ملعب المرحوم صالح المرداسي بجندوبة. الفريق اللي تعاقد مع المهاجم زكريا عمار من الملعب التونسي على سبيل الإعارة لمدة موسم. أولمبيك الكافي وصل تحضيراته في مركز التربصات الدولي بعين درهم، ويلعب غدوة لقاء ودي في 9 صباحا أمام سيكك الحديد الصفاقسي. الفريق يفتح من جديد باب الاختبارات للشبان اليوم في الساعة 7 صباحا، والإعلان عن موعد انطلاق التمارين باش يكون بعد ضبط القائمات لكافة الأصناف، وتكون الحصص الأولى من التمارين كذلك هي فترة اختبار مفتوحة وقابلة للتعديل. نادي مكثر اليوم غلق باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية للفريق اللي تعقد غدا. إلى حد الآن لا وجود لترشحات لرئاسة نادي مكثر. جمعية نبر الرياضية وجلسة عام انتخابية يوم الجمعة 11 سبتمبر في الساعة 5 مساء، وآخر أجل لقبول الترشحات يوم 9 من سبتمبر. اللجنة الجهوية لتحكيم في الرابطة الجهوية لشمال غربي بالكاف تنظم اليوم يوم تكويني حول تعديلات قوانين اللعبة للموسم الرياضي 2026-2027، ويوم يشرف عليه الخبير سيف الدين السوسي بداية من الساعة 9 صباحا في مقر الرابطة الجهوية لشمال غربي لكرة القدم. الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة الأولى لكرة قدم اليوم لقاء النادي الإفريقي وملحم سوسة 4:30 بإدارة حسام بولعريس ومنتصر بالعربي في الفار، لقاء منقول على القناة الوطنية الأولى، الاتحاد المنستيري الملعب التونسي بإدارة حسن نيلي هيلدر ماريرو من البرتغال في الفار، لقاء منقول على التردد الأول في الوطنية الثانية، وعلى التردد الثاني نادي السيرسي الترجي الرجالي الجرجيسي محمد علي قروية حكم وبرونو استيفاس البرتغالي في الفار. آخر مقابلات الجولة في الدفعة الأولى مستقبل مرسى تقدم سقيط الدير عبد السلماني حكم مدير صافي الجنواتي في الفار ومسجل للقاء هدائي في السبعة، على الوطنية الثانية غدوة الأولمبي البيجي اتحاد بنجردين ولقاء مسجل على الوطنية الثانية بعد التاسعة ليلا، فرج عبدالليوي حكم أيمن نصري في الفار، على الوطنية الأولى شبيط العمران الترجي الرياضي سيف الورتيني وهيلدر ماريرو حكم فار، نادي حملان في النادي بنزرتي أمير عيادي برونو استيفاز في الفار، لقاء مسجل في السابعة مساء على الوطنية الثانية، ومباشرة بشكول على الوطنية الثانية لقاء نجم الساحلي نجم المتلوي يدير خليل الجري وأسامة بن إسحاق في تقنية الفار. كرة السلة منتخبنا انهزم البارح ضد المنتخب الكاميروني 83-61، واللقاء كان في طريق مفتوح للمنتخب الكاميروني في الجولة الثانية من النافذة الرابعة لتصفية المونديال. منتخبنا كان فاز على الرأس الأخضر 60-56 وينتظر لقاء قوي غدوة ضد جنوب السودان، مطالب فيه منتخبنا بالفوز لضمان التأهل إلى المونديال. لقاء غدوة في السبعة متاع العشية، البارح جنوب السودان فازت على نيجيريا 82-79، جنوب السودان في المركز الثاني 14 نقطة من 8 مقابلات، الكاميرون الأولى 15 نقطة، تونس ثالثة ب 13 نقطة، ونيجيريا في المركز الرابع برصيد 12 نقطة. دوليا البارح في البطولة المصرية زد اف سي يخسر من الأهلي 2-0، في البطولة السعودية هدف جديد لرونالدو كان الثاني للنصر اللي فاز على التعاون 2-1، وهزيمة الخليج ضد الهلال 5-1 في قطر، قطر يخسر ضد السد 6-2. في ألمانيا انطلاق الموسم وانتصار العادة للبايرن على شتوتغارت 5-1، في إيطاليا ميلان فاز الجولة الثانية على فينيسيا 2-0، في فرنسا البي جي يرجع في الوقت بدل الضائع ويعادل ضد ليل 2-2، ليل كان سجل في دقيقة 21 و84، هدف البي جي في دقيقة 90+1 عن طريق فيتينيا و90 زائد 5 عن طريق ماركينوس عدل النتيجة. في انجلترا انتصار عريض للمان سيتي خارج ميدانه على كريستال بالاس 4-1 ثنائية لهالاند وثنائية لرايان شرقي، وفي إسبانيا الجولة الثالثة سانتوندير فاز على إلتشي 3-2 وألافيس على فياريال 1-0. اليوم أبرز المباريات في إسبانيا ريال سوسيداد في الستة مع إسبانيول 8:30 شبيليا أتليتيكو مدريد، في إنجلترا ليفربول نص نهار ونص مع نيوتنغهام فوريست 5:30 توتنهام مع نيوكاسل، في فرنسا لوريون فريق طالبي 8:15 مع تروا واليوم مع لوهافر، في إيطاليا 8:15 جوفونتس مع بارما، وفي ألمانيا 2:30 كولن فريق صخيري مع هوفنهايم، أونيون برلين مع إنتراخت فرانكفورت، و 5:30 لقاء دورتموند مع فريق هامبورغ. هذه آخر أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله بعد الساعة 1:30 في أخبار رياضية أخرى. إلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. إطلاق دراسة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة بهدف الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت.

0: المتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صادر أمس عن الوزارة على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المساكل التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وتهدف هذه البرامج التي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. هذه الدراسة تندرج في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. وخلال ورشة انتظمت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تم تقديم المشروع والإطار العام للدراسة، إضافة إلى تقديم الموقع المقترح بسد سيدي البراق واستعراض وضعية تقدم الدراسة ومحاور التدخل الرئيسية والمنهجية المعتمدة، إلى جانب التقديرات الاقتصادية والمراحل القادمة لتنفيذ هذا المشروع. وأكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تناهز 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وبين السحباني أن الأشغال تتمثل في جهر مجاري المياه الإسمنتية والمائية وتنظيف كامل الطريق الوطنية عدد 4 بمدخل مدينة سليانة والطريقة الجهوية عدد 73، فضلا عن جهر كل المنشآت المائية بكامل الطرقات المرقمة في الولاية عن طريق مقاولة خاصة، مشيرا إلى أن المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز تفطنت إلى حاجة عدد من المنشآت إلى التدخل العاجل ليتم التنسيق مع إدارة المياه العمرانية من أجل التدخل في الغرض. من جهته دعا عضو المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية فلاح المنصوري الجهات المعنية إلى حسن الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية وإقرار جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان نجاعة التدخلات، خاصة في ظل التحذيرات من ظواهر مناخية خلال فصل الصيف.
1: لجنة مجابهة الكوارث في ولاية سليانة تنتظرها الكثير من الأشغال والكثير من العمل. طبعا الأمطار هذه كيف ما فيها برشا إيجابيات فيها برشا مخاطر، لازم السلطات تكثف جهودها باش نبعدوا على كل الإشكاليات. الحاجات الضرورية اللي لازم مصالح التجهيز ومصالح البلديات، أولا يعني جهر الأودية والبلوعات اللي موجودة يعني في الأنهج والشوارع، كذلك التمسوا من المواطنين انهم يدخلوا يعني في حملات توعويه باش ما يطيشوش الاوساخ في الشارع، باش البلوعات ما تتهدش وما تكونش سبب نتاع كوارث. كذلك نحطوا السلطه على مستوى المركزي باش توفر لولايه سليانة جميع ما تطلبه من تجهيزات تخول لها باش تخدم في اريحيه.
0: وبولاية سليانة أيضا، وبعد المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة وتخصيص عقار يمتد على مساحة 25 هكتار لفائدة المساكن الاجتماعية، طلب المجلس المحلي للتنمية بالمنطقة بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. عضو المجلس المحلي حسان الجنواتي يضيف:
2: الإجراءات المتعلقة بإدراج معتمدية العروسة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2027 في جزء المتعلق بأحداث المساكن الاجتماعي، ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة مسار هذا الملف الذي تعود أبرز محطات إلى جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2025، والتي خصصت للنظر في الإجراءات المستوجبة في علاقة ببرنامج السكن الاجتماعي معتمدية العروسة.

0: وخاصة مراجعة مثال التاية العمرانية وإسناد الصيغة العمرانية الملائمة للعقار المخصص لإنجاز المشروع. وقد تم تخصيص عقار في هذا المشروع تبلغ مساحته 25 هكتار و23 أرض كل اعتماده لإنجاز مساكن اجتماعية تستجيب الحاجات السكنية بالمنطقة. بعد الملك المحلي التربية معتمدية العروسة إلى مراسلة الجهات الجهوية والمركزية المعنية قصد إدراج معتمدية العروسة ولاية ليان ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2027 في إحداث مساكن اجتماعية تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وكذلك المساهمة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تستجيب الحاجات الحقيقية للمنطقة.
1: أعلن مدير قرية الأطفال سواس بيسليان عاطف اللبادي أن أشغال إعادة بناء القرية ستنطلق قريبا بالتوازي مع برمجة المساهمة في إنجاز مشاريع تهيئة بعدد من المؤسسات بولايات الشمال الغربي. كما دعا اللبادي جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهود جمعية قرى الأطفال لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لفائدة أكثر من 10,000 تلميذ وطالب ومتكون من مختلف في المستويات التعليمية.
2: الجمعية التونسية لقرى الأطفال تدعو كل المتدخلين كل الأفراد وكل المؤسسات إلى دعم هذه العودة المدرسية لأبنائها. اليوم عندنا تقريبا 10,807 تلميذ وطالب ومتكون في التكوين المهني يحتاجون إلى هذا الدعم، حيث تقدر الميزانية تقريبا ب 5,953,000 دينار، وتم خاصة المحافظ للأدوات المدرسية الكتب والمستلزمات خاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. ونذكر أنه الدعم هذا ما يقفش على حد العودة المدرسية وإنما يمتد على كامل يعني العام الدراسي، لنلقوا فيه الدعم المدرسي، النقل المدرسي، التدخلات الطبية، لنلقوا فيه مختلف التدخلات حتى ندعم أبنائنا ونوفر النجاح المدرسي. أي شخص يسمع فينا ماذا بين يكون يمد ايده نجم ندخل على موقع الويب نتاعنا www.swsvo.n او نتصل بالارقام يعني كما نحن اليوم في الشمال الغربي 57 30 514. المطلوب هو خاصه اليه الاقتطاع الالي الشهري، هو انك تجي كمؤسسه او كفرد ولنا اليوم باش نساهم شهريا في تعليم طفل ونكون حاضر يعني في كل شهر حتى يكون الصغير هذاك عنده ما يكفي من المستلزمات باش نجم يقرا على روحه.
1: وفي الشأن التربوي كذلك ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم العلم الجهوي ليتم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية. وكان قد انتظم أمس بالمركب الثقافي عمر السعيد بجندوبة موكب جهوي مماثل للاحتفال بيوم العلم، حيث تم تتويج المجهودات المبذولة طيلة السنة الدراسية الماضية من أجل التحفيز على مزيد العمل والمثابرة لتحقيق النتائج المرجوة في مجال العلمية والمعرفة. المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي وهذه الإضافة.
3: يوم التتويج، يوم الثناء، يوم تكريم المتفوقين والمتميزين في الامتحانات والمناظرات الوطنية حصيلة لسنة كاملة مكللة بمجهودات جبار. أردنا أن يكون لقاء جامع لكل شركائنا في التربية، كل من عاضدونا وعاضدوا مجهودات التربية، يوم جامع للتلميذ والولي للأستاذ وللمعلم وللمدير وللقيم وللعامل لكامل أطياف وأفراد الأسرة التربوية لا يقاس بثمن. معياره هو التميز، هو منطلق لمرحلة جامعية بالنسبة للتلاميذ البكالوري وعددهم 7، وهو منطلق أيضا لمرحلة جديدة بالنسبة لمناظرة الدخول مدرسة إعدادية النموذجي والذين التحقوا كذلك من مرحلة تعليمية من الإعدادي إلى المعهد النموذجي. أردنا أن نحفزهم بجوائز قيمة وأردنا أن نرسم على وجوههم السعادة، أن نقول لهم بأننا معكم، بأنكم وصلتم وما زلتم تواصلون هذا الدرب، درب التميز ودرب النجاح، لأن مستقبلهم يبنى من هنا. يوم العلم هو منطلق وهو استحقاق لكل من جاهد وقدم التضحيات لأجل أبنائه لأجل التميز.
1: وفي سياق متصل خصصت جلسة عمل عقد تمسيبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية المقبلة والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية ومتابعة مختلف الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية بما يضمن حسن استقبال الطلبة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية وتوفير الظروف الملائمة لفائدتهم. كما تعرضت الجلسة إلى مدى جاهزية جاهزية دواوين الخدمات الجامعية بمختلف الجهات، وخاصة فيما يتعلق بخدمات السكن والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة هذه الخدمات والارتقاء بظروف الإقامة والحياة الجامعية. في شأن وطني آخر، دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشي خلال جلسة خصصت أمس لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية بالمركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي المسترجعة، دعا إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. وتمثلت أهم التوصيات بالخصوص في الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب المروية، خاصة بالمناطق التي تتوفر فيها الموارد المائية، والعمل على ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة، مع تحسين برمجة الحاجيات وتوزيعها في الأجال المناسبة بما يضمن حسن سير الموسم الفلاحي. كما تعلقت بالتوسع في المساحات المخصصة للزراعة الصناعية، ولا سيما زراعة السلجم والترفيع في إنتاج البذور الممتازة وتحسين جودتها، وشملت الترفيع في حجم الاستثمارات بديوان الأراضي الدولية، خاصة في مجال تجديد وتطوير أسطول الميكنة الفلاحية وتحسين جاهزية المعدات، إلى جانب الرفع منطقة عصر وخزن زيت الزيتون وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأن المرحلة الثانية من تقبل طلبات تسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل، لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من الشهر ذاته. وأوصت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها، ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها، وإدراج المنتجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. وستتم دراسة الملفات المسجلة على أن تتم موافاة المترشحات بنتائج دراسة ملفاتهن عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة الماضية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال إن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزون، مبينا شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس وصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. وأضاف أن عمليات التزويد ستتواصل بصفة مكثفة، حيث ستتولى الشاحنات نقل كميات من البنزين والغازوال من مستودعات الشركة في رادس وصخيرة إلى مختلف محطات الوقود. دوليا، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الصهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة يوم أمس إلى 5 شهداء، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة. كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليات نسف واسعة للمباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب فلسطينيان يوم أمس برصاص جيش الاحتلال خلال التصدي لعملية اقتحام مستوطن قرية المغير شمال شرق رام الله. وفي لبنان، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أمس أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان ارتفعت إلى 4352 شهيدا و12318 مصاب. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. إطلاق دراسة حول تركيز منظومة كهروضوئية نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة بهدف الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشأة المائية. المجلس المحلي للتنمية بالعروس يطالب بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: صباح نرباح
8: راديو الكل.
7: راديو كيف.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: وصلنا لفقرة الهاي تيك اليوم باش نتحدثوا في موضوع نرجو ديما موضوع للهواتف الذكية. شركة أبل تسعى للكشف عن سلسلة الآيفون 18 برو وأول آيفون قابل للطي وساعات ذكية وسماعات جديدة خلال الحدث. وهذا ما أعلنت عليه شركة أبل وإنها باش تعقد حدث يوم الأربعاء 9 سبتمبر العشرة متاع الصباح توقيت المحيط الهندي. ومن المتوقع على نطاق واسع وأنه تكشف الشركة عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس أول آيفون قابل للطي على الإطلاق إلى جانب منتجات أخرى. تشمل المنتجات الأخرى المتوقع الإعلان عنها خلال هذا الحدث أبل واتش سيريز 12 مع خيار هيكل من السيراميك، الأبل واتش ألترا 4، الايربودز 5 بإصدارات مزودة بإلغاء الضوضاء النشط ومن دونه وربما المزيد. 6 منتجات من المتوقع بقوة أنها تكشف عنها أبل في 9 سبتمبر إلى جانب أجهزة أو أجهزة أخرى أقل احتمال بحسب تقرير لموقع ماك ريمورز المتخصص في أخبار التكنولوجيا. 6 منتجات متوقعة بقوة: آيفون 18 برو من المتوقع وأنه يجي بشريحة دايناميك آيلاند وإلا A20 برو أصغر وزر كاميرا كنترول مبسط وخيار باللون الأحمر، وآيفون 18 برو ماكس من المتوقع عفوا أنه يجي بميزات نفس المتوقع لآيفون 18 برو، لكن طراز برو ماكس قد يكون أكثر سمك قليل بسبب بطارية أكبر وكاميرا بفتحة عدسة متغيرة واللي قد يكون حصرية لطراز برو ماكس هذا العام. آيفون ألترا من المتوقع وأنه يجي هاتف الآيفون ألترا القابل للطي بشاشة داخلية مقاس 6.7 وشاشة خارجية مقاس 5.3 وكاميرتين خلفيتين وكاميرا أمامية. من المتوقع أنه يكون نظام إيزوس 27 مصمم خصيصا لهاتف الآيفون القابل للطي بما يتيح تشغيل التطبيقات جنبا إلى جنب وغيرها من وظائف تعد المهام الشبيهة بتلك الموجودة في الآيباد. هدايا جديد الآيفون 18، كل الأجهزة قلت المتوقع الكشف عليها في حدث الأبل باش يكون نهار 9 سبتمبر من الشهر المقبل.
3: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
5: إذاعة الكاف
6: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
5: فيسبوك
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله تقضيوا ويكاند ممتع. اللي مازال في اجازه نقول لكم صحة الاجازه نتاعكم، تمتعوا بالاجازه، واللي رجعوا يخدم لكن عنده ويكاند كيف كيف نقول لكم اتمتعوا بالويكاند. تحيه كبيره كبيره كبيره نوجهها لاهلنا في الشمال الغربي، تحديدا في ولايه جندوبه، وباش نعطيكم الاسعار في ولاية جندوبة اليوم كيفاش هي الأسعار. هوك فكرة أولية قبل ما تخرج ربة البيت وأنها تهزك القفة متاحة وتمشي تتوكل على ربي. نعطيكم مسبقا الأسعار اليوم في الأسواق، أسواق جندوبة. هذيك علاش يحضر معنا صديقنا وزميلنا هشام الصغيري. هشام صباح النور.
7: صباح النور ليلى، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات كيف.
4: شكرا.
7: شكرا. اليوم السبت عملنا جولة في السوق البلدي بمدينة جندوبة كالعادة. أي. اللي لاحظنا أنه ثم شوية حركية، عارفوا أنه مع درجة الحرارة المرتفعة خاصة اليوم، ربما اليوم أقل شوية لكن في الأيام الفارطة درجة الحرارة مرتفعة، الناس تختاروا أنها تكون صباح بكري في الأسواق لقضاء شؤونها والعودة الى المنزل. الاسعار متغيرتش برشا، كل شيء متوفر، ما ثماش نقص في مواد معينه. نطلقوا بالخضر، عندنا الفلفل من 2 دينارات حتى 3 دينارات و500 مليم، الطماطم من 800 مليم حتى دينار، البطاطا من 2 دينارات و200 مليم حتى 2 دينارات و500 مليم، البصل من دينار و200 مليم حتى دينار و500 مليم، اللفت السنارية دينار و500 مليم، الكراع الاحمر من دينار حتى دينار و500 مليم، الكراع بوتزينة من 2 دينارات حتى 2 دينارات و500 مليم، الخيار من دينار حتى 2 دينارات، الكرنب من دينار حتى دينار و800 مليم، الخس من دينار و200 مليم حتى 2 دينارات، بالنسبة للوبيا الخضراء من 6 دينارات حتى 6 دينارات و500 مليم، اللوبيا الحمراء ب 5 دينارات و500 مليم، الخضرة الجويدة من 400 مليم حتى 500 مليم، عندنا السبناخ من دينار و200 مليم حتى دينار و500 مليم ل 100 غرام، وعندنا الثوم بدينار ب 12 دينار، الثوم الكيلو ب 12 دينار. بالنسبة للغلة عندنا الدقلة من 8 دينارات حتى 12 دينار بالتباع حسب النوعية والجودة، التفاح من 4 دينارات حتى 6 دينارات، الأنزاس من 6 دينارات 800 مليم حتى 9 دينارات، الخوخ كراميل من 4 دينارات حتى 7 دينارات، الخوخ بوتبقايا من 4 دينارات حتى 6 دينارات، العنب الأصفر من 6 دينارات حتى 7 دينارات، العنب الأكحل من 7 دينارات حتى 8 دينارات. بالنسبة للبطيخ الكيلو دينار و200 مليم، والدلاع الكيلو من 800 مليم حتى الدينار، الكرموس الزيتي من 8 دينارات حتى 10 دينارات. هذا بالنسبة للخضر والغلال. بالنسبة للحوم عندنا دجاج جاهز للطبخ ب 8 دينارات و750 مليم، الفخذ ب 12 دينار و490 مليم، سكالوب 21 دينار و290 مليم، الكبدة 19 دينار و500 مليم، والعظم الحارة دينار و400 مليم. بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء، العلوش 55 دينار، البرشني كيف كيف 55 دينار، الهبره نتاع العجل من 48 دينار حتى 50 دينار، كتله العجل 45 دينار، كتله العلوش 50 دينار، الدواره من 10 دينارات حتى 12 دينار، الكبده 65 دينار، والمرقيز سبيسيال 40 دينار. بالنسبه للاسماك عندنا الشورو من 5 دينارات حتى 6 دينارات، السوبيا 26 دينار، النظرلي 21 دينار، وعدنا البوري ب 14 دينار و800 مليم. هذه تقريبا الاسعار ليلى هذا الصباح بالسوق البلدي مدينه جندوبه. نعم. والملاحظ انه ما ثماش تغيير كبير على مستوى الاسعار.
4: نعم، شكرا. نعم. هشام يعطيك صحة، بارك الله فيك، وكحاولنا وانه نمدوكم بالاسعار قبل ما يعني المراه، هو في العاده المراه ديما هي اللي تقضي في الويكاند، ما نعرفش الراجل اللي تحب يرتاحها ويهز عليها هي الحمل ويقول خليني نمشي توتلي فاسون. أو كعطينيكم فكرة عن الأسعار اليوم، فيها وعليها الأسعار. شكرا ليك هشام الصغيري، يعطيك صحة. ميرسي بوكو، يعطيك صحة. مواصلين معكم مسلمين الكرام، بعد شوية باش يكون حاضر معايا ضيفي من المندوبية الجهوية للتربية بالكيف سي سفيان الجيزاني، باش نتحدثوا عن يوم العالم.

0: الكاف.
1: أهلا وسهلا بالجميع. مش نتحدث بعد شوية عن نسبة طباعة الكتب المدرسية اللي بلغت 93% حسب معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. احنا مش نبقاو في وزارة التربية لأنه مش نتحدث عن يوم العلم، ومن المفروض أنه يكون سي سوفيين الجيزين حاضر معنا من المندوبية الجهوية للتعليم باش يحدثنا عن يوم العلم. نسمع هكا في أصوات سي سوفيين. صباح النور.
2: صباح الخير، تحية صباحية إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. هو صباح التحدي، صباح النجاح والتألق. اليوم إن شاء الله بحول الله عدنا الاحتفالية باليوم الجهوي للعلم تحت إشراف السيد ولي الكيف. وهذه اليوم هي لحظة فارقة أخت ليلى، ينتظر فيها العديد على خاطر هي مناسبة لتكريم أنجب التلاميذ على مستوى الجهوي. عدنا اليوم عدنا 7 تلامذة في عدة اختصاصات البكالوريا، هما 7 تلامذة بما فيهم التلميذة المتألقة ياسمين اليعقوبي المتحصلة على أعلى معدل جهوي 20.01، وتكريم الأول جهويين في مناظرة المدارس الإعدادية النموذجية، وتكريم بطلنا يحيى العاشوري في مناظرة السيزير. كما سيقع تكريم نخبة من مراكز التكوين المهني والمتميزين في التلاميذ في المندوبية الجهوية لشؤون المرأة، وتكريم أيضا المتفوقين في وزارة التعليم العالي جامعة جندوبة. كما حرص السيد المندوب الجهوي للتربية بالكيف على تكريم الإدارات الجهوية المشاركة في إنجاح الامتحانات الوطنية، الإدارات الشريكة بما فيها الإدارة الجهوية للصحة، والمندوبية الشباب والرياضة، مندوبية المرأة، مندوبية الشؤون الاجتماعية اللي كانوا شركاء معنا في إنجاح الامتحانات الوطنية. كما سيقع تكريم عدة مؤسسات التربوية اللي عندها تميز في نجاح نسبة نجاح كبيرة في الامتحانات الوطنية. سيقع كذلك تكريم عدة أسرة من أسرة تربوية بما فيها معلمين وأساتذة، ويعني عمل العاملين تابعين وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية. هو اليوم أخت ليلى هو عرس تربوي كبير لتثمين مكانة العلم باعتبارها قاطرة التنمية. إن شاء الله وليداتنا كما كرمناهم اليوم ونشوفوهم ديما في أعلى مراتب، وإن شاء الله كيف ديما متميزة في ما هو علمي، ما هو ثقافي وتربوي. إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله. أحنا الحقيقة الصفية هذه سعدنا أنه كنا الكيف كانت من المتميزين، كانت من الأوائل في على مستوى النتائج على مستوى الامتحانات الوطنية. إن شاء الله نتمنى لوليداتنا، لأنه بينتو شوف الأيامات تجري أصبحنا نتحدث عن العودة المدرسية. إن شاء الله تكون موفقة لوليداتنا، وإن شاء الله بالنجاح لهم بالتوفيق، وإن شاء الله يشرفونا في المحافل الوطنية والدولية.
2: إن شاء الله. إن شاء الله. هو حبيت بركة في الختام تحية شكر للأسرة التربوية كل في ولاية الكاف، سواء السادة معلمين قيمين إداريين، السادة المتفقدين، الكل السادة الأولياء كلهم شريك، لولا ولاهم لكانت هذه النتائج المتميزة. هذا حرص كبير من سيد المندوب الجهوي للتربية على أن تكون المناسبة نجمع فيها جميع الأطراف باش تكون المناسبة هذه مناسبة سعيدة، مناسبة لنثمنوا فيها العلم، خاطر بالحق هي العلم المزال هو يعني النبراس الوحيد والنافذة الوحيدة للدخول إلى كافة الميادين. إن شاء الله وليداتنا ديما نشوفهم متميزين، وبحول الله إن شاء الله ديما الكيف متميزة في ما هو تربوي ما هو علمي. وإن شاء الله نوعدكم يا ليلى إن شاء الله ديما النتائج متاعنا
1: إن شاء الله
2: تكون متميزة في ما هو امتحانات وطنية. وتحية شكر لمن ساعدنا في هذه، خاصة سيد الوالي الحرص كبير على تكون ديما مناسبة يوم العلم الجهوي تكون مناسبة تلم فيها الأطراف الكل، على خاطر بالحق وزارة التربية ولا وزارة الشؤون الاجتماعية ما تخدمش وحدها ولا أي واحد، كلها ديما في شركاء لا لشيء، هو همنا الوحيد كتلميذ نوفروا له ظروف باهية وظروف حسنة ونثمنوا له المجهود اللي يعمل فيه ونثمنوا مجهودات العائلات ونثمنوا مجهودات الأسرة التربوية. فتحية شكر للجميع وإن شاء الله يا ربي ديما الكيف متميزة يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله من تميز إلى تميز. مبروك عليكم وإن شاء الله بالتوفيق في هذا اليوم يوم العلم الجهوي. شكرا لك سوفيان يعطيك صحة بارك الله فيك. مواصلين مستمعينا الكرام مواصلين مع بعضنا ونرجو مع أنغامنا اللي اخترناها لكم في ماتينال الويكاند.

أكيد نوصلوا مع الأنغام التونسية الحلوة. نوصلوا مع الفنان القيرواني زين الحداد، يقول لنا شنية الدنيا من غيرك أنت.

0: نغنى تونسية ديما حلوة وديما فيها كلمات هكا جميلة جدا. نذكركم انه في ساعتنا الثانية لانه ماتينال الويكاند صباحنا ربيح أربع سوايع من السادسة إلى غاية العاشرة صباحا. ساعتنا الرابعة إن شاء الله باش نتحط فيها عن البيئة، مهم البيئة، وكل عادة يحضر معايا باش يكون حاضر معايا سي وحيد الجرحاني المهندس في البيئة باش نتحطوا زادة عن بدينا في موسم الحقيقة التبرعات والعمل التطوعي خاصة مع العودة المدرسية. وفما اليوم العالمي لكبار السن باش نتحطوا في التبرعات اللي تجي من هنا وهنا ذيك علاش إن شاء الله في ساعتنا الثانية باش يكون حاضر معايا سي عمار، سي حمادي عمار رئيس الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان، وباش يحدثنا عن عمل تطوعي خيري تقوم به الجمعية هذية لفائدة كبار السن، وبالطبيعة هي دعوات لأصحاب القلوب الرحيمة باش يمدوا يد المساعدة للمسني هذه الجمعية وفاقدي السند والمعوزين. على شنو باش نتحدث؟ باش نتحدث على الأزمة متاع المياه، مش متاع الماء متاع الصناد اللي مقصوص كل يوم، لا، باش نتحدث عن أزمة المياه المعدنية. ورينا وتوا تقريبا أكثر من أسبوعين الماء تقريبا مفقود، حتى من الأحوانة الدبوات اللي تبيع في الماء وديما موجود على أنواع وعلى الأسماء العديدة، من صبرين، من حياة، من مليتي، من يعني كلها مفقودة، ولو أنه دخلنا في عملية الإشهار بون. ساعات رو ساعات فما حاجات تفرض عليك أنك باش تحكي من غير قيود ومن غير حتى شيء. وزارة التجارة انطلقت، وزارة التجارة وتنمية الصادرات انطلقت في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع هذية. ويدخل هذية في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. البرامج ترتكز حسب بلاغ صدر أمس عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخ بشكل مكثف السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية، واللي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة. احنا اليوم ولينا نشاهدوا في المساحات التجارية توصلها هالكمين هذية وتتزود بالمياه المعلبة، لكن الثمانية تقريبا وقت تحل مع المساحات التجارية الكبرى تحل الثمانية تقريبا الثمانية واربعة ثمانية ونص فص ملح وذيب هالدبيب السادومة، ما عاد فما حتى دبوزة، ما عاد فما حتى ستيك. علاش؟ لانه زاد راهو حاجه شويه ملحنه وشويه من ارتابه اليدين، راهو زاد حتى المواطن عنده دخل، المواطن الملهوف وقت يسمع انه فما نقص حاجته بستيكه ولا زوستيكيتي ولا حاجته يهز أربعة وخمسة وستة ويحرم غيره، يحرم غيره اللي عنده مريض في الدار، يحرم غيره اللي عنده صغير البيبرون، فما توا صغار يرضوا في البيبرون باش يتخلطك الحليب هذيك، ما باش يتخلط بالمياه، المياه مفقودة. وقت الوالدين ما يروحوش لصغارهم بالماء، وقت العائلة فيها كبير السن ويزم يشرب ماء، فما مريض المرض تاع الكلى، فما أمراض الحقيقة. دونك كما قلت راهو حتى المواطن عنده دخل في هاللهفة هذية. ورينا صور الحقيقة الفاضحة اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، من نجم نعبر عليها نقول كان قمة الهمجية اللي وصلنا لها، قمة اللاوعي اللي وصلوا المواطن التونسي، انه الكمين في لوتوروت، تصوروا انتم كاميون في اللوتوروت وتوا الناس الكل ولت تشرب الماء صافي، يعني وقت اللي احنا كبرنا على المياه متاع سبيلة، تحل سبيلة تشرب ولاباس، وكبرنا والحمد لله ولاباس. بون يكون توا فيه شوية كالكير، فيه شوية كتفش والكل صحيح، معذورين انه توا ربما احنا نتحطوا على فترة سبعينات وثمانينات، لكن توا تبدلت، لكن اللي صاير اليوم من نهب وسلب في المياه المعدنية ما يتسمى كان سرق. نصبروا على روحنا شوية، قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. هذه راهي ماهيش باهية. نذكر وأنه الوزارة انطلقت في عملية نوعية بولايات تونس الكبرى ومختلف الولايات الجمهورية في ضخ أكثر من 9 مليون قارورة متاع إيترا ونص إيترتين، على أنها تتواصل هالعملية هذية خلال الفترة القادمة حسب حاجيات السوق وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي لهذا الغرف.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: في حوار يلامس القلوب ويأخذنا إلى عوالم الصفاء مع الإنشاد الديني، عندما تلتقي الروح بالكلمة ويتحول الصوت إلى رحلة في رحاب العشق الإلهي، سفر وحوار يمتعنا من خلاله المنشد حمد الخماسي.
4: لانيش من السواسي ولانيش من رميلة ولانيش من المكناسي ولانيش من الدخيلة، نا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكاف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض كاسي من الله عندي هيلة.
3: فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلا، الإمضاء سندس مسعاوي.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا، ترجع لنا زميلتنا نيلة لتقديم موجز لأهم الأخبار.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: شكرا لك ليلى. مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنظيف.

0: وتلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. كما بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93%، ونسبة توزيع الكتب المدرسية 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. شرق أوسطيا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات لإنهاء صراعهما عبر القنوات الدبلوماسية حسب ما صرح به المتحدث باسمه. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وعودة من جديد إلى كلاب.
1: شكرا نيلة، شكرا لقسم الأخبار. كيف ما سبق وأعلنت باش نتحدثوا عن البيئة، باش نتحدثوا على النظافة وعكس النظافة هي الأوساخ، الأوساخ المتراكمة هنا وهناك. باش نتحدثوا في الموضوع هذا مرة أخرى مع صديقنا وصديق البرنامج سي وحيد الجنحاني، بعد شوية يكون حاضر معنا. سينا ونرجو مع أنغام الزمن الجميل. وقت يقولوا زمن الجميل يقولوا الأنغام اللي كبرنا عليهم. أنا شخصيا كبرت ونعشق فريد الأطرش إلى جانب وردة. هيت نسمعوا فريد الأطرش إياك من حبي.
2: صباح نرباح راديو الكل.

0: فريد الأطرشي، وصلنا لعشر دقائق بعد التاسعة صباحا، ما زلنا معكم في ماتينال السبت، صباحنا رباح فيه بصفة استثنائية نكون حاضرة معكم بالنسبة لصبحية هذا اليوم. ويحضر معايا صديق الماتينال اللي يحضر معايا نهار الثلاث، جبته معايا كركرته معايا لنهار السبت، سي وحيد الجنحاني المهندس في البيئة. سي وحيد صباح النور.
1: أخيراتك
0: شنو أحوالك؟ كل عام وانت بخير، جويز أنيفرسير.
1: عايش أختي، بارك الله فيك، وصباح الخير مستمعي إذاعة الكاف الكل من الأربع خمسة ستة ولايات اللي في جهة الشمال الغرب.
0: يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وكجبناك معايا اليوم. وانت بتبيعك تقوم بكري يا سي وحيد، نعرف تو خديت وريت الفيديو نتاعك اليوم الخمسة ونص تقريبا، يعني يوميا هذيك هو التوقيت نتاعك وذيك هو النشاط الصباحي نتاعك. تعودت عليه تو حتى في الشتاء هكا سي وحيدة، تو في الصيف تتعدى وفي الشتاء.
1: اي مدام انا قلت خمسة ونص قبل برشا
0: قبل
1: يعني اي، ولكن هو الريتم الحياتي اللي تربيت عليه من طرف الاساتذه نتاعي. الاساتذه نتاعي هما اللي قالوا لنا في الجامعه، في معناتك نقرا في شات مريم، فما استاذ جامعي قرينا وهو قال لنا راي اللي يحب يحضر الدروس نتاعو ما يقراش في الليل، يقرا الفجر.
0: يقرا الفجر اي، هذيك المعلومه خديناها وكبرنا عليها. انا من صغرتي يقول لك باش تحفظ، خاصه التاريخ والجغرافيا، تقوم الصباح بكري
1: بالضبط.
0: يبقى لك راسه
1: العاده قعدت فيا من سنه 83 من مشيت الجامعه، هذاك هو الحمد لله.
0: عاده حلوه، عاده حلوه. مه نتحدثوا ميلا، نرجع نتحدثوا ديما على تونس ومساعي جبارة، لأنه تونس هي تونس الخضراء، لكن للأسف الفترة الأخيرة ما عادش خضراء، لكن إن شاء الله بعزيمتنا وبولادها وبشبابها ترجع خضراء. من جملة الأخضار اللي نحبه في تونس الأشجار، خاصة أشجار التسويف أو ما يعرف بأشجار الطرقات اللي تعتبر كما كتبت أنت سي وحيد، قلت رأي عنصر أساسي من عناصر المشهد الحضري وما تقتصرش أهميتها على الجانب الجمالي، عندها دور بيئي مناخي بالغ الأهمية، خاصة أنه في الظرف اللي نعيشه اليوم التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة اللي أصبحت تشهدها بلادنا والعالم بصفة عامة.
1: بالفعل ولو أن كنت قلت احنا قاعدين بذلين مجهود جبار، لا منش قاعدين
0: زعمة، انا حبيت اللطف، حبيت اللطف سي وحيد.
1: ما هو انا يزمني نقول انا باعتباري مهندس معناتها فني بحت، ويعني خلي انت تلطف يعطيك الصحة، وماذا بينا ماذا بينا يولي مجهود جبار
0: ان شاء الله، هذا اللي نتمحوله الحقيقة.
1: انا علاش نحب نحكي على اشجار التصفيف او اشجار الطرقات ازار بدليني ما، لانهم علميا أصل كونه هما أكثر جدوى نفعية في حماية المواطن أو الوسط الحضري من مظاهر التلوث الكل. يقول مظاهر التلوث نقصد بهم برشا حاجات. الحاجة الأولى ساعة هو يحمي المواطن من ارتفاع درجات الحرارة. اليوم أي مواطن قاي لوش الأوقات متاع العشرة متاع الصباح حتى الخمسة تلعشية لوج على ظل متاع الشجرة،
0: لوج على شجرة صحيح،
1: أي ظل
0: إما الكرهبتو اللي هو بش أي.
1: لأنه ظل متاع الشجرة هو ظل خفيف، ظل يعني فيها كالوميديتيك الفريشار،
0: أي
1: يعني كالرطوبة متاع الشجرة هذيك اللي جاية من الشجرة
0: صحيح،
1: جاية من عملية التعرق متاعها تعطينك الماء هذاك. دونك هام جدا كون الشجرة في المحيط الحضري في الطرقات وفي المساحات العامة الدور هذاك يحس المواطن. ثاني حاجة أهم، حاجة مهمة برشا، كون هك الملوثات اللي نشوفوهم في الطرقات، هك الغازات المخقة وكل غبار وكل غبرة الكل نفهم، وكان الشجرة تنحي منه نسبة كبيرة تفوت 60% منه.
0: نسبة كبيرة
1: يعني أي نسبة كبيرة معتبرة. هذاك علاش الشجرة تحمي عندها دورها، أولا البيئي كونها تعطيك الأكسجين، هذا ديما نسوت هي تعطي الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون. يعني العملية هذه الضوئية احنا ديما نقولوا مثلا العملية الضوئية هذه يجب أن نفهمها كون الشجرة هامة جدا في الحياة اليومية متاعنا، كون هي تنقص من حدة التلوث. ثم كياس أو طريق مسجر على اليمين وعلى اليسار، حلو مزيان مزيان، كونك انت تدخل البلاد مدخل المدينه نتاعهم اخضر مزيان، تحتك الفريشور اللون الاخضر يفرح الناس الكل، ما نحكيش على الاشجار اللي تعطي النوار نتاعها البنفسجي والوردي والحمر الاحمر الى غير ذلك. دونك خلينا نفهم الجر بالمعنى صحيح، كون وراه احنا كنزرعوه، لانه فايدته العلميه على المحيط الحضري وتحسين مع الوضع البيئي في بلادنا ومتطلباته، هو ما يتم بنسبه كبيره كبيره جدا على عن طريق تشجير اشجار الطرقات. ونعاود ناكد، احنا اليوم نعيش ظاهرة وعشناها والله لا يعود علينا الأيامات اللي عشناها. احنا اليوم نعيش ظاهرة الانحباس الحراري بالحق راهو دونك في تونس شفنا. إذا نحب نأكد لكم 1000% السلاح الوحيد أو السلاح المقدور عليه أو السلاح السهل بالنسبة للتوانسة هو كونك تزرع أشجار، أشجار في كل مكان. صحيح في أشجار، نأكد على أشجار الطرقات، ما أزرع برك، لأنه الشجرة كي تكبر هي اللي تخف علينا، هي اللي تنقص علينا كدرجة حرارة. والمثبت يا مدام ليلى كون شجرة كبيرة تنقص ما بين 5 ل7 درجات دوغري سلسيوس، وهذا نسبة معتبرة جدا راه
0: صحيح.
1: هذا علاش نقولوا بالإثبات كون الشجرة تعطيك الفريشر، لأنها تتعرق في الدرجات السخونة، وبطبيعة الحال التعرق ينجر عليه دي كتلات ضوء تهبط في المحيط نتاع الشجرة. ثاني حاجة كونها تمتص ثاني أكسيد الكربون نتاعك الجهة هذيك وتخزن، وراه الحاجة الحلوة في الشجرة تخزن ثاني أكسيد الكربون في الجذع نتاعها، مش تلوح ولا لا تشدوا، وهذاك علاش نقولوا من أكبر خزانات الأكسيد الكربون هما أجزاء الغصن لوترون دي زارب. دونك هام مهم جدا، وفي المقابل تعطيك تفرز الأكسجين اللي احنا نتنفسه، راهو هام جدا باش نفهم الشجرة زادة في تاني إيكوسيستم. راهي الشجرة إيكوسيستم على حالة، شو معناه؟ احنا نشوف بقى اللي كنا نحكيه فيه قداش تفيد الإنسان، وزادة تفيد المنظومة كاملة من عصافر، من ديزانسيكت اللي احنا مفيدين في عملية التلقيح، في عملية زادة كيف الابيكولتور في العسل في النحل. فما أشجار راهم محبذين للزبائن النحل، أنا نعرف سيتيراك زيلون كوادرانجولار، أشجار الكالاتوس إلى غير ذلك، هذوما أشجار محبذة للزبائن للنحل، وبالتالي راهم زادة كيف ينميوا الثروة متاع العسل إلى غير ذلك إلى غير ذلك. هذا علاش احنا نقولوا رانا علاش ما نسجروش، وعلاش ما تبذلش البلديات مجهود أكثر فأكثر وتحط إيديها زادة مع الغابات، الغابات عندهم تجربة في الحكاية ذي، وخلينا نرد تونس خضرة كما كانت قبل وحاجة مقدور عليها.
0: نعم نعم، لكن سي وحيد اسمح لي، اليوم توا صحيح نحكيه على الأشجار أنه يعني غطاء نباتي مستدام ينجم كيف ما كنت تحكي أنه يصمد أمام هالتغيرات المناخية اللي نعيشوها اليوم في ظرف صعيب صعيب وحساس للغاية. فما أشجار الحقيقة من الكرش، فما عديد الأشجار، لكن في المقابل راهو نشوفوا اليوم تدخل جرامي لقطع هالأشجار وإلا اقتلاعها دون مبرر قانوني. ولهنا نذكر أنه فما قانون زيادة خاصة الأشجار متاع إدارة الغابات وإلا الأشجار الممتدة في الطرقات، ما عندكش الحق وإنك تجي تقطعها وإلا أمام محل متاعك أنت ريستوران وإلا أمام المحل الدار متاعك، ما عندكش الحق وإنك تجي تقطع هالشجرة هذية اللي كبرت في ظرف متاع سنوات تجي أنت في نهار تقصها. شنو موقف القانون لهنا وموقف وزارة البيئة خاصة؟
1: هو قبل موقف القانون أنا كنت تكلمت على الموضوع، قلت أنا عندنا جهل كبير بالأشجار، جهل كبير، ذيك علاش احنا يزلنا ننميو ثقافة كون الوعي البيئي متاع كون تعرف شو معناتها الشجرة. رانا يزلنا نقريو مناهج التعليم ونعود نكرر، راهو مناهج التعليم يزلنا تتغير باش الصغار والناشئة حتى في الروضة يفهموا عن عمق وعن دراية قيمة الشجرة. وقت الإنسان يتربى من اللي هو صغير من اللي هو في الروضة للمكتب، شنو قيمتها أكس الشجرة وكالنبتة اللي زرعها بعمق. وحاجة أخرى احنا ديما نعملوه، لكن ما نتبعوش صارنا. يلزم عمليه تاطير، عمليه متابعه، عمليه الاستدامه. احنا ما عندناش الاستدامه، يعني هون نعملوا عيد الشجره وننساوه. يعني ديما نقولوا احنا عيد الشجره نحتفل فيه المدارس الكل في البلديات الكل، ولكن بعد شهر شهرين يتنسى الامر. وهذا هو اللي ناقص
0: واصبحت
1: الحلقة.
0: عاده، بروتوكول نقدموه وبعدش نتعادوا. اي
1: مالوريزمون مع المؤسف كونه بورقيبه، الله يرحمه الزعيم بورقيبه، هو اللي عمل لنا هالعام 58 عيد الشجره، لكن كانت عنده نظره كبيره، لكن احنا فهمناها بالغلط. احنا يلزمنا نفهموا اللي كونه يلزمنا هذا العمق البيئي، معناتها الحس اللي يكون عميق، يكون داخلاني. وبالتالي انا متاكد فما حاجتي لما احنا نثقفوا صغارنا وشبابنا بقيمه الشجر ونزرعوا احنا نكونوا قدوه الكهول.
0: اي
1: من بعد يولي حاجه سهله، طبيعي باش يولي فما قوانين جذريه، راهو القوانين موجوده. صحيح فما مجله الغابات اللي هي في الفضاء الغابي وتخص الاشجار الغابيه، ولكن حتى في البلديات موجود الردع، لكن تعرف شنو اللي ناقصه؟ ناقص كونه المبادره، كونه فماشي مهندس يعمل تقرير. لانه انا عملت عديد من التقارير في البلديه، وخذيت حق البلديه وحق الناس، حق الناس اللي يقطع لي الشجره. لما المواطن مره برك يتخطى مع تخطية مبلغ مالي كبير باش هو يرتدع، ويكون عبرة لمن هكا للناس،
0: عبرة الغير، وهي عبرة الغير وباش ما يعاودوها شيء.
1: اي نعم. ايه. انا ديما نقول لازمهم المنظومة كل تتغير في سيستم ديورابل، معناتها في منظومة مستدامة. اولا نثقف، نبدل مناهج التعليم، نشجع الناس باش تزرع الشجر قدام ديارها في الحديقة بتاعها. انا نتذكر سيدة امال، وهذه ما يسالش نخرج على الموضوع، الله يرحمه دكتور منجي بن حميدة، كان أول رئيس بلدية تخليبي. وقت اللي انتدبني أنا كنت جديد، كان يقول لي أعطي النوار للناس بلاش، أعطيهم خليهم يزرعوا، خاصة في ديارهم وفي المكاتب. لأنك أنت تعطي النوارك المشكلة باش تزرع بلاش، تغرمهم وتزرع فيهم البذرة الطيبة، البذرة الطيبة لكونه يحب النوار ويحب المشات. وهذا هو اللي يلزم يتعمل. يلزم البلديات تفكر في أحداث منابت تاع نباتات، وتعطي وتشجع المواطنين وتشجع المدارس والمؤسسات التربويه كل تحلم هكاك، والمجتمع المدني يكون فعال ويعاون. رانا فما موجوده البذره الطيبه، واكبر بذره فينا احنا هي عيد الشجره اللي هو معناته نحتفلوا به ثاني احد من شهر نوفمبر.
0: شهر نوفمبر صحيح.
1: دونك عندنا يلزمنا احنا الدوله نتاعنا، واخص بالذكر وزاره الداخليه البلديات ووزاره البيئه، يلزم مع وزاره التربيه، يلزمنا نعاودوا نقعدوا ونحكيوا باش نشجعوا كل المبادرات اللي تاع التشجير في الأحزمة الخضراء، يعني في الرود سانتور، في مداخل المدن، في الطرقات، في الصحات، في المدارس، حتى ترجع تونس خضراء كما كان ومحضور عليه.
0: إن شاء الله إن شاء الله. كلامك فيه برشا طاقة إيجابية، وفيه حب للوطن زادة، لأنه هذه هي تونس اللي نحبوها خضرة ونرسخ. إن شاء الله إن شاء الله من خلالك ومن خلال هالبرامج التثقيفية التحسيسية نرجع هكا الثقافة متاع التعمير وزرعان هالشجر هذوما اللي تعتبر ثروة هامة، وهي الحقيقة راهي مسؤولية مشتركة، مهيش مجرد يعني كل واحد إن نحب النوار نحب الأخضر نحب الشجر، هذه يلزمها تكون عمل مشترك وكل واحد يبذل مجهوده. أنت ختمت بكلمة حلوة برشا سي وحيد في التدوينة متاعك، قلت وأنه تخضير تونس ليس ترفا وإلا شعارا عابرا، بل هو اختيار بيئي ومناخي وحضاري، وتأجيله لم يعد في صالحنا اليوم.
1: صحيح صحيح صحيح 1000%، لأنه قيد راهو اللي قاعدين عايشينه، وراهو ما تتصوروش اللي عام الجاي باش يجي أسهل من السناء. راهو لازمنا نفهموا اللي كونه أنا نصب وما نصبوش المستحيل، حاجات معقولة جدا، وعنا المبادرات وعنا. أما يلزم نحيو حكاية الحملات، جا ربي اللي يسمعوا فيها الكل، جا ربي نحيو كلمة حملات.
0: أنت ما تحبهاش كلمة حملات؟
1: ما تحبهاش، خاطر حملة معناتها أعمل أزرع وأنسى. باركوتر البرامج
0: حملة يعني كأنه واجب مسطر ليك باش تخدمه وتتعدى أي تغن لبش أي
1: وتتعدى أي. يزم فهم برنامج كامل متاع تحضير الأرض، إعداد الأرض، ثم غراس الأرض، ثم حمايتك النباتات، ثم متابعه النباتات بالحراسه والري، ثم الى غير ذلك. برنامج كامل لازم يتسطر، فهمت؟ وانا هذايا راه نعاود ناكد، رانا نجموه. اما خلنا نبداو نعملوا برنامج متكامل فيه برشا، مش بلديه وحدها ولا الغابات وحدها، لا، كلهم الاطراف الكل الفاعلين، مواطنين، شباب، مدارس، مؤسسات تربويه، مؤسسات اجتماعيه، كيف معناتها المجتمع المدني، المجالس، الكل عام ينجموا يعاونوا وينجموا يبنيوا تونس وتولي خضراء
0: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سي وحيد الجنحاني، المهندس في البيئه، يعطيك الصحه، ومن خلالك بالحق ترجع لنا الثقه وانه بلادنا غدوه خير، حتى هي اليوم خير لكن زاد غدوه احسن واحسن. بارك الله فيك سي وحيد، نتقابلوا نهار الثلاث كالعاده دائما مع النصائح الثمينه نتاعك فيما يخص البيئه. 25 دقيقه بعد 9 صباحا، نرجو مع الانغام اللي اخترتها لكم واخترنا لكم أنا وهندا صبحيت هذا اليوم، جفنه علم الغزل. هذا ديو آخر بين الفنانة اللبنانية والفنان اللبناني جاهدة وهبة ومروان الخولي.

0: جميلة جدا هذه الأنغام. ومازلنا باش نواصلوا معكم مستمعينا الكرام فقرتنا في فقرة الماتينال في هالأجواء هذه وأجواء ساعات متاع أنه نتحدثوا على الفوضى، الفوضى الهارمة دغنيهم جراء الانقطاع المتواصل للمياه المعدنية. وحكينا دي فيديو نتفرجوا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي من سرقة من نهب، اللي حتى إذا كان فما كاميون باش يوصل المياه المعدنية اللي بلاصتها فما هكا سرقة وفما نهب، لكن فما صورة أخرى حلوة تجينا في منطقة بومهل. فما مواطن كريم أمام المنزل متاعه حط قارورة كبيرة متاع ماء وكتب عليها ماء مجاني تبرع من أجل الجميع. وهذه الحاجات المنيرة في وقتنا خلال أزمة فقدان المياه المعدنية. شكرا وتحية كبيرة لهذا المواطن اللي يضع آلة تبريد ومياه مجانية أمام المنزل متاعه للعابرين. هذه هي تونس ومازال فيها الخير.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
0: وعلى ذكر الجمعيات، أنا باش نهزكم للجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان اللي توجه نداء إلى أهل الخير بمناسبة العيد العالمي لكبار السن اللي باش نحتفلوا به في القريب العاجل. يحضر معايا على موجات إذاعة الكيف نذاك أعتقد أول مرة السي حمادي بن عمار رئيس الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان اللي باش يحكي لنا عن العمل التطوعي الخيري اللي يعملوا فيه من أجل المسنين وفاقدي السند. السي حمادي، صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور، مرحبا بالخير، مرحبا بك.
0: يعطيك صحة، مرحبا بك أنت، شكرا ليك على اليوم اللي باش تعملوه. هو مش الحقيقة يوم، لكن التطوع متاعكم احنا قلنا وانه تحضروا للعيد العالمي لكبار السن، هذاك علاش انتم من توا حبيتوا انكم تاخذوا بعين الاعتبار وتقدموا يد المساعدة للمسني الجمعية فاقدي السند والمهوزين اللي يعانيوا فقر وتهميش ويمروا بظروف صعيبة. أوكي، أنا عطيتك الفرصة باش تقدم رسالة لكل من يسمع فينا في زغوان، في الكيف، في الشمال الغربي، في تونس الكبرى، في تونس الكل من الشمال للجنوب، حتى يسمعوا هل ربما هل نداء متاعك سي حماتي.
3: مرحبا بالناس كل ليك، مرحبا بكل إنسان يسمع فينا اليوم. احنا الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان، عنا ما يقارب على 380 مسن في منازلها مضومة فاقدي سند.
0: اي
3: احنا نهزو لما الطبيب، نهزو لما العمل متاعنا عمل عام 12 نخدمو فيه، نعملو مائة الافطار معناها في رمضان، زاد نطيبو الماكلة ونهزو لما على عين المكان. اليوم نحضروا إن شاء الله لنهار 1 أكتوبر، هو يوم العالمي لكبار السن. علاش لا؟ أبائنا وأمهاتنا المسنين مضومة فاقدي سند، وناس بالحق عنا شكون عمرها 108 يعني حضرت على حروبات ومشت حفيانة ومشت عريانة. اليوم في أمس الحاجة باش ناخدوا معاهم المسنين هذوما معناها بعين الاعتبار، طالبين مساعدة من أهل الخير. معناها احنا باش نخرجوا معناها قفة وكوسالة، خاطر إن شاء الله معناها حسب التوقعات كونه باش يجيش بارد وكل شيء. علاش ليه؟ صدقني معناها كي نحكي ساعات لي نبكي، خاطر تشوف وضعيات ناس مساكن صدقني أبسط الحاجات معناها مقاومات العيش ما عندوش. اليوم طالبين من أهل الخير معناها شوية مساعدة، مواد غذائية، نعبي وقفة نوزعوها عليهم ونعطوهم كوسيلة. نشكر كل إنسان معناها ينجم يمد يد المساعدة حتى بالكلمة الطيبة، خاطر بالحق هذوما ناس ما عندهم حتى حد كربي ولاد الحلال.
0: وأصحاب القلوب الرحيمة موجودين واللي يسمعوا فينا، أو كبش نوجه هنا زادة نداء معك إلى أهل الخير أنه من توا يعطيكم صحة تقريبا شهر على مواد العيد العالمي، اليوم العالمي لكبار السن، هذيك علاش ما فيها باس وأنه نتفكروا لدى أبائنا المسنين، ومش فقط في الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان، رأوا الجمعيات هذوما منتشرين في الكيف، في جندوبة، في سلينا، ما فيها باس وانه فرصه انه باش نعاونوهم، وكل واحد وكل قدير وقدره، هكا ولا لا سي حمادي؟
3: هكا كل قدير وقدره، كل قدير وقدره بالحق، معناها حتى كتعاون كيلو مكرونه راهو بالنسبه لي انا حكه طماطم راهي بالحق تنفع المسن ذاك.
0: نعم، وبالدويات اذا كان واحد عنده دويات زايده فايده عليه.
3: كرسي متحركه في امس الحاجه، الكرسي متحركه صدقني. نعم. أختي عنا تقريبا 40 ولا 43 مسن مقيدين في القائمة عندي. بلاش كراسي متحركة، ما عندهمش كراسي متحركة، الكوش معناها تصور أنت بالحق، معناها إنسان يعني رجل كبير كتمد له أنت باكو كوش قيمته دينار ولا اللي هو يخليه نهار كامل مرتاح، معناها مسن نهار كامل مرتاح.
0: على كل، أنا باش نقدم رقم الهاتف بتاعك لو كان تسمح سي حمادي. رقم الهاتف بتاعك اللي هو 25 502 721، إذا كان تحبوا تتصلوا بي، وكما قلنا هذي راهو عمل خيري، ربي يجازيكم كل خير. شكرا ليك سي حمادي، يعطيك صحة، بارك الله فيك. شكرا. معناش مزيه سيدي، معناش مزيه وقت لما هذي واجبنا انه باش نوصلوا صوتكم حتى وانكم نعاونوكم ونقفوا معكم في هالعمل التطوعي امتاعكم. شكرا للجمعيه الجهويه لرعايه المسنين. انا اليوم اخترت زغوان لانه بداوا على بكري الحقيقه حمله التبرعات امتاعهم وصولا الى يوم 1 اكتوبر، اليوم العالمي لكبار السن. انا نتصور انه معناش يوم، ما هوش يوم 1 اكتوبر بركرة، على مدار السنة يلزم هالأعمال التطوعية هذية لفائدة كبار السن اللي كما ذكرت رم يعني، وحتى في ديارهم مع أهليهم رم يعني، والفقر يعني وتهميش، وكل واحد وشنو الظروف متاعه، وكل واحد عنده ظرف أصعب من غيره، أذيك علاش ما فيها باس وإنه نعاونوهم كيف ما ذكر سي حمادي. رو حتى باكو مقارونة ربما أنت ما يعملش فيك معك فارق، يعمل فارق مع غيرك، يعمل فارق مع الناس هذوما المحتاجين، إن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. 36 دقيقة بعد 9 صباحا، مواصلين مع بعضنا.

قبل ما نختم معكم جولتنا الصباحية اللي بديت بشوية بشوية نقرب لنهاية مشوارنا، نحب نذكركم أنه وزارة التربية في بلاغ ليها تقول لكم وأنه بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 وصلت لتقريبا 93% حسب معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. الوزارة تقول أن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% ووصلت نسبة المبيعات إلى حد 65%، نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 65%، وقدرت نسبة المبيعات حسب المعطيات اللي نشرتها وزارة التربية 60%. تأتي هالمؤشرات هذه في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال سنة دراسية 2026-2027 وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجيال المناسبة. هذا آخر تحليل وآخر بلاغ لوزارة التربية حول نسبة طباعة الكتب المدرسية اللي كما قلنا بلغت نسبة متقدمة. نتحدث عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، واللي تذكر أنه المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية باش تنطلق يوم 3 غرة سبتمبر المقبل وتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة وقالت أنه باش يتم دراسة الملفات المسجلة وباش يتم وفاة المترشحات بنتائج دراسة الملفات متاعهم عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026. في جانب آخر، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ البرامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المهلبة مع مختلف الأطراف المتدخلة من صورة مركزية جهوية مهنيين ومتدخلين في هذا القطاع، وإذا يدخل في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين في قطاع المياه المهلبة. من جانب آخر، تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية بيجة. الدراسة هذه تندرج في إطار مشروع تعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المهدى لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه. طبعا احنا عرفتوا الحرب المياه هذه هي دخلناها، قلنا ندرة المياه اللي يهدف إلى الحد من التبخر. خلال ورشة انتظمت بمقر ولاية مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية، النقاشات أكدت على أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءات استغلال الموارد المتاحة، وهذا باش يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. منذ السادسة صباحا كنت في معاكم استثنائيا في اصبحنا رباح. بشوية بشوية وصلنا لنهاية مشوارنا. شكرا للخيري، شكرا الهندة، شكرا لزميلتنا صديقتنا سعاد اللي أملت لنا التنسيق. بعد شوية زميلتنا يمينة برزيك حاضرة معكم باش تواصل المشوار في البرنامج الصحي. أنا نختم معكم بمقطع من أغنية شعوري ناحيتك لوردة الجزائرية، ونذكركم إن شاء الله الجمعة الجاية في برنامج المسجل تاع نهار الجمعة إن شاء الله رحلة عبر الأوتار باش تكون حلقة خاصة بأغاني وردة الجزائرية. إن شاء الله نهاركم زين، بون ويكاند الناس الكل، إلى اللقاء.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إشهار.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تمام العاشرة صباحا، تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم العلم الجهوي، ليتم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية أثناء الموسم الدراسي المنقضي. تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة، وقد أكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة، وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية، منها بالخصوص الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب المروية، والعمل على ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة، مع تحسين برمجة الحاجيات وتوزيعها في الأجال مناسبة بما يضمن حسن سير الموسم الفلاحي. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل أن التزود بالوقود يعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة الماضية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج

0: التزاماتها فقط إذا فعل الطرف الآخر الشيء ذاته. قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة وجود 6000 بحار على متن حوالي 400 سفينة عالقة في مضيق هرمز بعد مرور 6 أشهر على بدء النزاع الأمريكي الصهيوني الإيراني، حيث لا يزال هذا الممر المائي الدولي الحيوي مغلقا إلى حد كبير أمام حركة الملاحة البحرية. الموجز. إلى اللقاء.
1: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

صباح الخير، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكاف برنامج صحتك. كما عودناكم كل اسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعه موضوع يهم الصحه. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، باش نحكيو على القصور التنفسي المزمن. القصور التنفسي المزمن موضوع في غايه من الاهميه، يهم العديد من الناس والفئات العمرية، سواء كان صغار

0: والا اكبر. القصور التنفسي المزمن اللي يعتبر حاله طويله الامد، يعني على طول، تنجم تكون نتيجه امراض تنفسيه باش يحكينا عليها بعد الدكتور غوازي. القصور التنفسي المزمن هذا يحدث عاده عندما تضيق المسالك الهوائيه بشكل كبير وما تنجمش تنقل الهواء الى الرئتين، وهذا ما يؤدي الى انخفاض مستويات الاكسجين في الدم. حبينا نحكيه في الموضوع هذا، القصور التنفسي المزمن، مش نحكيه على مراحله، أعراضه، أسبابه، تشخيصه وعلاجه، كل هذا مع دكتور غوازي حاضر معنا في الأستوديو. دكتور صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك. بي دكتور، القصور التنفسي المزمن، انت كطبيب بطبيعه باش تعطي فكره للساده المستمعين شنية هو يعني طبيا القصور التنفسي المزمن.
1: شكرا يا مينا. احنا لسه حبينا نحكوا على الموضوع هذا لانه ولا منتشر في المجتمع، باش ما نطولوش الكلام. لزوز اسباب اساسيه. السبب الاول هو التهرم السكاني، يعني احنا دعنا في السكان متانا، تغيرت النمط الديموغرافي متانا، واصبح عندنا ناس معناها دخلوا في مرحله الشيخوخه
0: كبار السن،
1: العمر في حد ذاته، مع الحياه متاعو اللي عداها الشخص، طبعا نشوف في الملوثات وخاصة التدخين، مع العمر بدأ المرض هذا، هو مش مرض، هو في الحقيقة نتيجة لأمراض يكثر. هذه واحدة. اثنين، ظهرت التدخين اللي مازالت منتشرة وزادت انتشرت، وخاصة طبعا نجيه ربما بعد في الوقاية، بدأت تتمس في فئات اللي قبل كانوا أقل، اللي هما المراهقين والنساء
0: صغار.
1: والنساء البنات واللي تشوفها ظاهرة في المجتمع شيء كبير
0: في الشباب والنساء.
1: طبعا هاك اللي دخنوا في صغارهم توا وصلوا الى الامراض هذه، وصلنا الى القصور، نسبه منهم كبيره وصلوا الى قصور التنفس ولا كثرت
0: معناها ولد ظهره
1: ولا اي ولد ظهر. هذا كاش حابين نحكوا فيه. اثنين، ثم ظاهره اخرى اللي مازالت ونشوفوها في قصور التنفس المزمن التام الخطير الاخير، اللي المريض يستحق فيها الاكسجين دائما. الى حد الان ما فماش تثقيف صحي جيد كيفاش يقع استعماله، وقتاش يقع استعماله، وكيفاش يقع استعماله حتى يكون ناجع.
0: يعني مش بالضرورة بحثيك باري متاع أكسجين تستعملها وقت اللي تحب.
1: أولا مش بالضرورة ساعة تستعمله ونشوف وقتاش تستعمل، يعني حتى الأطباء وقتاش يقولوا هذا الشخص هذا يزمه أكسجين دائما في البيت، سموه أكسجينو تيرابيا دوميسيل، باك المكثف متاع الأكسجين، سموه كونسنتراتور أو دابوز أكسجين ولا مكثف. وقتاش ما يسمش وقت اللي يبدا عنده كيفاش يستعملوا باش يستنفع به سينو. تو كثير من الناس يجي ونعاني وكثر، لكن ما راهش يستعمل
0: طريقه
1: او يستعمل بطريقه اخرى
0: عشوائيه،
1: ما ربحوش، هو غالي معناها، سواء كان اخذها عن طريق الكنام ولا عن طريق جمعيه او اخذها مستشفى، معناها على الاقل نعرف كيفاش يقع استعمالها. دونك هذا مهم بالنسبه للناس يوصلوا مرحله متاخره. حتى نشوفوا قسمي فيه فيه مرحله، في مرحله اولى بسيطة، ومرحلة ثانية متوسطة، ومرحلة ثالثة فوق، ومرحلة رابعة اللي هي متأخرة. يعني إنسان يولي عنده نقص في الأكسجين حتى هو جالس في بيت. دونك مرحلة أولى معناها إنسان ما يحسش به أكثر منه، ولكن قاعد يعرض نفسه للملوثات خاصة التدخين. يوصل المرحلة الثانية واللي يقول لك راني كي نطلع الدروج ولا نطلع عشان نحس راحي.
0: توا دكتور نحكيو على الاسباب،
1: لا نحكيو على المراحل.
0: المراحل
1: توجيه الاسباب حتى نفهموا ايه. فاستعد ليستعد مرحله، المرحله الاولى ساعات الانسان ما يحسش به الا في
0: حاجه خفيفه،
1: المرحله الثانيه وقت اللي يعمل مجهود يقول بديت نحس روحي
0: نتعب،
1: ساعات يحطها على العمر يقول كبرت شوي، فهمتني، او لاسباب اخرى، ولكن هي مؤشر، خاصه لو كانوا شخص عنده امراض مزمنه في التنفس ولا عنده وراه سنوات تدخين. فهمت. المرحلة الثالثة وقت اللي يقوم بحاجات أحيان كان يقوم بها، مش يعمل شوية في جنين يهز حاجة،
0: حاجات بسيطة.
1: والمرحلة الرابعة اللي يقولك حتى باش نمشي البيت راح نفد وصلنا، أو باش نلبس حوايجي وقت وصلنا للمرحلة المتأخرة. هذوما اللي استعد متاعو، فهمتني،
0: أي مراحل يعني.
1: أي وبوك بتاع كل مرحلة عندها كيفاش ناخذوها، كيفاش نعالجه أو نعالجه السبب، ومن بعد شنو، هل المريض هذا وصل الى مرحله نتاع يلزم يستعمل الاكسجين ديما ولا مازال بعيد. وحنا من الافضل انه المريض يجينا في المرحله الاولى او الثانيه.
0: بالمرحله الاولى هذيك الانديس يعني ضروره يمشي للطبيب.
1: اي
0: ضروره يمشي للطبيب. اي انت كطبيب
1: يعني يحسش بها هو يغناها.
0: اي اما انت كطبيب تنصحو يمشي للطبيب؟ انت كطبيب في الانديس الاولى يمشي للطبيب؟
1: لا من الاحسن من وقتها اذا قاعد اكتشف باش ما نوصلوش، خاطر اذا دخلنا في التطور نتاع باش نتعدوا للمرحله الثانيه والثالثه والرابعه.
0: الرابعه اللي
1: كان من الاول ما وقفناش، على الاقل اذا ما جاش في المرحله يجي المرحله الثانيه. فهمتني؟ هو من افضل مش حتى المرحله الاولى، تو نجيو في الوقايه كيفاش انسان يعيش حياه
0: يمس الفئات العمريه كلها دكتور، الصغير كي الكبير.
1: بالطبيعه احنا انا علاش ذكرت قلت لك تهرم السكاني، هو لازم يكون وراء الشخص تاريخ اما امراض تنفسيه قديمه قاعده تتطور او تدخين او تلوث في مهني او تلوث الجو، لكن عاده التدخين هو توا تقريبا السبب في 90% من قصور التنفسي المزمن.
0: ثم ناس اخرى اصغر في العمر وما هوش تدخين مثلا.
1: ثم احنا حتى اطفال مثلا يولد بامراض تشوهات. موجود
0: تشوهات.
1: وفما حتى شباب معناها يولد ببعض تصيروا بعض الامراض للاسف مبكر وتؤدي به حتى الى الحمد لله قليله، ولكن اكثرتها بعد 40 سنه وبعد مده طويله من التدخين او من امراض قديمه او من تلوث مكان ما في مهني او في المجتمع العام، وقتها يدخل في مرحلة القصور التنفسي.
0: بطبيعة دكتور مازلنا مواصلين معاك نحكيه على القصور التنفسي المزمن، عطيتنا فكرة شنية هو القصور التنفسي المزمن، عطيتنا المراحل متاعه، فيه تقريبا أربع مراحل، مرحلة الأولى الثانية الثالثة
1: والرابعة. نقول وإحنا السامتوم السينيكليك معناها العلامة السريرية هي ضيق التنفس.
0: ضيق التنفس سامبل يعني ضيق تنفس،
1: ولكن هنا بالطبيعه زاد حتى في التشخيص لازم نتاكدوا زاد القلب اللي لاباس عليه ما عندوش لازم زاد ناحيه حاجه اخرى، تو نشوفوا من بعد اللي القلب والريه مرتبطين ببعض يخدموا مع بعض، والقلب ياثر في هذا والريه تاثر في هذا، تو نشوفها في
0: به اشهار ثم لنا عوده.
2: اشهار Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à maintenant, tu connectes maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
3: اشهار
0: نواصلوا معاك دكتور غوازي نحكيه على القصور التنفسي المزمن، حكيت لنا على المراحل نتاعو، عرفنا به شنيا هو القصور التنفسي المزمن، عطيتنا الفئه العمريه تقريبا وعطيتنا المراحل نتاعو. بطبيعه لكل مرض عنده الاسباب، اسباب القصور التنفسي المزمن انت عطيتنا لمحه توا في تعريفك لهذا المرض، قلت اكبر افه اللي تتسبب في القصور التنفسي المزمن التدخين، التدخين اللي يعتبر ولا يعد سبب في 90% من حالات يعني القصور التنفسي المزمن.
1: فعلا هو احنا وقت نقوله قصور تنفسي مزمن هل هو مرض ام هو نتيجة؟ فهو نتيجة لما صار لتاريخ عند هذا الشخص، وانت ذكرتي تو ذكرت كان قلت لك اللي التدخين هو اليوم
0: الافه الاولى
1: نقول 90%.
0: اي
1: قبل كان يجيونا ناس كبار مرضوا بالسل في سنوات الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، وتبقى وقتها ما كانش فما علاج وبراو، لكن كبراو احيانا رية كاملة تتكمش وما عادش تخدم، فيوصل الى وين يكبر يولي عنده قصور تنفسي مزمن. هذوما تقريبا عاش يشوفوهم، لان اللي توفى توفى واللي فهمتني ولا تو نشوف في حالات اخرى هو خاصه التدخين.
0: اي
1: والى جانب التدخين،
0: التدخين اللي فاش يسبب دكتور
1: يعني هو احنا نقولوا ملوثات بصفه عامه، احنا الهواء نتنفسه لازم يكون نقي.
0: اي
1: فالتدخين هو ملوث، ولكن ملوث معناها باختيار الشخص هو اللي كي. ثم ملوثات اخرى معناها في المجتمع، مثلا ثم ملوثات موجوده في المهنيه، مثلا اللي يشتغلوا في المناجم يشتغلوا في الكاريريات سنوات طويله
0: الغبار
1: في مكان
0: يعني
1: ملوث.
0: حاجه اقوى منه.
1: وفما حتى التلوث نتاع المجتمع، يعني مدينه مثلا ربما احنا اقل شويه ما تاخذي بعض المدن في العالم، يعني احصائيات بالالاف اموات، لانهم يسموهم ميغابول، بالملايين يسكنوا فيه سيارات ومعامل وما نعرفش ما شيء، فحتى لو كان ما يتكاوش ما عندوش امراض بشي بتصير له مشاكل. فهمتني؟ فهذه مشكله معناها عالميه. اذا رجعنا قلنا على الاقل احنا لو كان نقاوم التدخين معناها شوف انت وقت اللي قلنا هو 90%، لانه التدخين شوي بسبب في زوز امراض اساسيين في التنفس بسبب اما في الالتهاب الشعبي المزمن لا برونشيت كرونيك او في انتفاخ الرئه لونفيزان. البرونشيت كرونيك هي المجاري الهوائيه تلتهب وتنتفخ وتنسد بشوي بشوي، يصبح المريض واللي عنده يتنفس بصعوبه باش الهواء يسير بسهوله في المجاري، واللي عنده صعوب وانتفاخ الرئه هو لونفيزان هما الحويصلات اللي هما يصير فيهم التبادل الغازي، يولي ما عادوش يخدم لما يتسدوا او يتحلوا في بعضهم ولا كور. تو كيما الحيط كيما كي ناخذ عرجون عنب تقريبا، الحويصلات هما كيما الحبات تاع العنب، ف والتيج هذيك هو المجرى نتاع الهواء اللي يوصل لهم الهواء. وين الحويصلات سموهم ليزالف، وين يصير التبادل الغازي، يعني البدن ياخذ الاكسجين ويخرج الغاز ثاني اكسيد الكربون، هاك الحويصلات هذوك ما يتسدوا والا يتحلوا في بعضهم يولوا كويرات كبر ما عادش يخدم. هذا يسموه لونفيزام. وقت نوصلوا الى ما يفوق 70% من الحويصلات مس وسي المريض واللي عنده ضيق التنفس حتى لمجهود بسيط. فهمتني؟ اذا هذا التدخين سبب خاصه بجزء امراض هذوما. وبالتالي احنا عندما المريض من البدايه وقت يحس نفسه بدا عنده ضيق تنفس وقت اللي يعمل مجهود بسيط في الدار ولا في جنينه ولا باش يمشي يقضي ولا ما يحطهاش على العمر ولا التدخين، راهو فعلا بدات وقتها من وقتها يلزمك تلحق نفسك قبل ما تتطور الامور.
0: دكتور هل انا
1: ثم امراض اخرى تنجيوها؟
0: هل أنه التدخين أي هل أنه التدخين مع السمنة
1: بالطبيعة
0: ولي كومبليكي أكثر؟
1: هي السمنة وحدها إذا كانت تكون سمنة كبيرة وحدها تعمل ضيق تنفس
0: مع التدخين،
1: إضيفة لها التدخين تولي مشكلة أخرى. يعني تولي مشكلة مضاعفة، خاصة السمنة اللي موجودة في البطن وفي الصدر ضاغطة تحسها يقول لك راني كينا مجهود نبدأ نلت حتى ولا ما يتكيفش. السمنة وحدها تعمل ضغط نفس.
0: ثم ظاهرة توا لدى العديد من الناس والشباب خاصة يقول لك ما عنديش مشكلة مع التدخين نستعمل في الفاب.
1: توجه
0: نحكوا عليها توا
1: نحكوا عليها توا الفاب إلى حد الآن الدراسات متضاربة فعلا. هل الفاب مضر ويعمل مشاكل كما التدخين أم لا؟ إلى حد الآن ما هو مسلم به علميا، وما زالت الدراسات قاعدة تصير لأنه الفاب مازال جديد في العالم، فهمتني، انه اقل خطوره من التدخين لكن عنده مشاكل اخرى اقل خطوره
0: مثلا
1: من ولكن عنده
0: شنو
1: لكن يتسبب راهو في مشاكل، لانه هو الفاب هذه فيه برشا مواد، فك الليكيد هذاك اللي يتحرق بالبيل ويعملك الدخان، شوفي دخان كبير، فيه ايضا مواد معناها تضر التنفس. المؤكد للحدان العلمين اقل ضرر من التدخين، قداش ب 20% هذه ما زالت الدراسات كل مره تخرج دراسات متضاربه الى حد ما.
0: اما الضرر موجود
1: لا موجود، ما فهمش ضرر صفر اما اقل. فهمتني؟
0: فوالا هذا هو اكثر حاجه كما كان يحكي دكتور غوازي التدخين مع السمنه. سبحان الله، يعني ما ياخذهاش حاجه سامبل يقول لك لي ماني بصحتي وسمي راني تعبت، ماذا به لنديس لولا يمشي يشوف.
1: ثم الامر الاخرى نتاع الجهاز التنفسي اللي هي ما يسمى التليف نتاع الرئه لا فيبراز، اللي هي ما تجي شنو معناها الرئه تولي مع تولي خيوط بفيها برش، خاطر احنا الحمى نتاعنا طبعا احنا الجسم نتاعنا قائم على الهيكل العظمي. هكا ولا الحمى اللي عنا على شنو قائم؟ قائم على ما يسموهم لي فيبر دو كولاجين، لو كان مش هذوكم الحمى تاعنا يسيل كالزبده
0: خاطر بالفيبر هي اللي
1: بالفيبر يعطيك الصحه، وهذا اللي يعمل فيها تو باش يقاوم التجاعيد الى اخره. ما علينا، فاك الفيبر ساعات لازم يكونوا بدقه، ساعات ينزادوا ولا يتصنعوا برشا
0: مالو برشا،
1: فوقت يتصنعوا برشا في الريش يعمل الريه ما هي تتمطط باش تنتفخ بالهواء وتتسك، تولي تنقصك الالاستيسيتي نتاعها
0: ماشي لاستيكي،
1: وتسكر هكا الفيبر يسكر بشوي بشوي الحويصلات، فيصير ما يسموها لا فيبروز بيلمونار او التليف. هذا يا اما يكون ما عندوش سبب ايديوباتيك يسموه ما يعرفوش، او يكون نتيجه اما لتلوث كما اللي يشتغلوا برشا في المينا، فهمتني، في المينات الغبار نتاع المينا او بالسيليس معناها الصوان، او اللي يشتغلوا في كاريرات برشا يتنفسوا في الرمل برشا والواحد، او نتيجة اللي يسموهم أمراض يسموها الكولاجينوز اللي هي تابعة الروماتيزم. ثم أمراض في الروماتيزم مثل الكولاجين كما الروماتويد كما الليبيوس، باش نذكرهم بالفرنساوية الروماتويد الليبيوس جوجر جوجرين إلى آخره، هذوما أمراض يمسوا الكولاجين يمسوا المفاصل ولكن في نفس الوقت يمسوا الرئة. وذاك علاش مريض كان عنده الأمراض هذه ديما يعالج عند طبيب الروماتيزم زي يمشي يشوف الرئة متاعه وتمسش بالفيبروز هذه، وهي أمراض أصبحت منتشرة وهي من الأمراض اللي زادت تتطلب علاج مرينا في الأخر ما كانش توصل صاحبها إلى القصور التنفسي المزمن.
0: يعني في الأسباب حكينا كان على التدخين هو السبب الرئيسي،
1: لا التدخين قول 90% ولكن هكا 10% ولا 15% أمراض أخرى
0: نتيجة موجودة التلوث
1: في الرئة، حتى واحد ما يدخنش فما عنده وفما أمراض أخرى هي ما يسموهم ديلاتاسيون دو برونش، هي توسع القصبات الهوائية اللي هي إما تكون ولد بها فما أمراض ولد بها، أو تصير له بعد لأسباب أمراض أخرى، وخاصة لكن تكون محدودة ما تقلقش، أما كان تكون في الرئتين في الأخر تؤدي إلى قصور تنفسي مزمن.
0: به مازلنا مواصلين معك دكتور غوازي نحكيو على القصور التنفسي المزمن، بطبيعة خلطنا حكينا على الأسباب، بعد شوية باش نحكيو على العلامات، نحكيو على العلامات، علامات القصور التنفسي المزمن بعد هذه الاستراحة الغنائية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. الناس كل اللي التحقتوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الكيف، نذكركم ببرنامج صحته كان نحكيه على القصور التنفسي المزمن مع دكتور غوازي. عرفنا شنية هو القصور التنفسي المزمن، أعطانا حكينا على الأسباب، الفئة العمرية المعنية بهذا المرض. نمشي للعلامات دكتور، شنية هي علامات وأعراض القصور التنفسي المزمن للناس العادية؟ كيفاش نعرف ولا الإنسان يعرف اللي هو يعني مثلا عنده بداية قصور تنفسي مزمن؟ العلامات،
1: قبل ما نمشي العلامات حتى ما ننساش، تفكرت توا من الأسباب، حكينا على التدخين والملوثات، وحكينا على الأمراض تاع التليف تمس الرئة، وحكينا على الناس اللي قدموا هذاك ما عادش معناها اللي يمرضوا قبل بالسل وتكمشت الرئة نتاهم. ثم أمراض أخرى هي اللي يسموها لي مالادي نوروميسكولار، تمس الأعصاب والعضلات، لو نعرف التنفسي عملية ميكانيكية،
0: أي
1: فهمتني؟ وبتيشو اللي يحرك هي الأعصاب والعضلات. إذا كان تمرض ثم برشا أمراض مش في الأعصاب وفي العضلات، إذا كان تضعف والميكانيك متاع التنفس يضعف، يولي أيضا يؤدي إلى قصور في التنفس. وهذا يمس إما حتى أطفال وشباب عندهم أمراض ولدوا بها، وإلا صارت من بعد بعض أشخاص به أمراض في الأعصاب وفي العضلات. إذن هذه أنتيتي واحدة، فهمت؟ به نرجع وقلنا إلا العلامات، العلامات قلناها هي ضيق التنفس، ما فيش حتى كلام. لكن إحنا عندما يجينا مريض وبدينا نحسوا عن ضيق التنفس، نعملوا حاجتي يقيس التنفس متاعه، فما آلة ينفخ فيها باش يشوفوا قدرة الهواء في الدخول والخروج والكمية متاع الهواء داخل الرئة.
0: هذا التشخيص دكتور.
1: إيه نحن نقول العلامات هذيك، هي العلامات هي ضيق التنفس.
0: ثمش سعال كحة ثمش.
1: لا هذاك عاد نرجع للأمراض، أنا نحكي على
0: تنفس،
1: قصور التنفس المزمن. الأمراض متاعه اللي حكينا فيه هذيك، حكينا قلنا إذا كان عنده انفزام حاجة، عنده التهاب شعب مشفي، عنده تليف في الكبد، كل واحدة هذيك عندها علامات متاعها، فهمتني؟
0: ثم ضيق يعني
1: حس بيه والمرض.
0: ثم ضيق حس بيه في الصدر.
1: أما إحنا بصفة عامة قصور التنفس المزمن اللي جاء لأسباب متعددة لأمراض عديدة، في النهاية بشي أدي إلى ما يسمى بضيق التنفس، لا ديسبني سموها بالفرنساوي، فهمتني؟ وكل مرض ذاك عنده علامات وقصة أخرى، فهمتني؟
0: فماش علامات؟
1: العلامة متاع قصور التنفس، الإنسان وصل إلى مرحلة قصور التنفس يراه يقولك وليت كي نعمل مجهود نفد، ورينا وحكينا على المراحل. أما مرحلة أولى في ما يحسش به إلا إذا كان عمل مجهود قوي، مرحلة ثانية إذا كان عمل مجهود بسيط، مرحلة ثالثة تولي تقوى ليه، مرحلة يولي حتى بشي يلبس حواجه ولا بشي يمشي البيت
0: يتعب
1: وقت وصل المرحلة متأخر، فهمت؟ هذا
0: بالنسبة للتشخيص.
1: طيب التشخيص قلنا وقت يجينا شخص كما هكا، حاجتي ثلاثة حواجه نعملهم، صورة بالأشعة ذاك اللي بده منها، صورة عادية، ثم قياس التنفس سما سبيرومتري، عنده آلة ينفخ فيها باش تقيس قدرة الرئة على التعب متاع الهواء، ونشوفوا كيفاش الهواء يمشي في المجاري الهوائي، مسرحة ولا مسكرة إلى آخره. وحاجة
0: فمش صور للصدر مثلا،
1: صورة عادي، صورة كان عادي. بعد نجم نتعدوا للسكانير إذا كان رينا حاجات أخرى، فهمتني؟ أما صورة لابد. ثم قياس التنفس، قياس الأكسجين اللي هو في الصباع اللي يسموه الأكسيمات اللي نعرفوه الناس كله، أو الافضل ان نحيو شويه دم من الشريان نتاع المعصم، شريان ارتيريال، فهمتني؟ باش هذاك يعطينا ما يسموهم لي غاز دي سون، يعطينا نسبه الاكسجين ونسبه الغاز كربونيك والحموضه نتاع الدم، كل هذا تعطينا فكره على وين وصلنا في الوضعيه هذه، فهمتني؟ هذوما خاصه اللي نركز عليهم. وبعدها تنجم ثم كما قلنا صوره الاشعه تؤدي بنا للسكانه والغازوميتري اللي هي قياس الغازات متاع في الدم، هذه كتأدي بنا شو باش نعمل وين الورحيض وهذه وصلنا فيه حتى ونجي. وبالطبيعة الأسهل واللي هي متاع كل يوم هذيك باش نقيسوا الأكسجين في الصباع، يسموها الأكسيمتر دوبو، هذيك متاع تعاوننا باش الميض يتبع وما نقعدوش كل مره واحنا ندقوا فيه باش نحيوا الدم. فهمتي
0: بالقصور التنفسي هذا المسلم بالطبيعه كيما اي حاجه اخرى واي مرض اخر عنده مضاعفات.
1: يقولنا القصور مش هو مرض، هو نتيجه لامراض.
0: اي نتيجه لامراض.
1: اما هذاك عشان ما بيش نحكي كل مرض شيء.
0: اما عنده مضاعفات
1: اكيد هذو المضاعفات باش نجيوها تو المضاعفات. احنا قبل ما نوصل المضاعفات احنا وقت اللي نتنفسوا هي شنو القصه الكل، وقت اللي نتنفسوا الهواء باش يدخل نجبلو شهيق، الهواء باش يدخل معناها محمل بالاكسجين اللي هو في الهواء. قداش نسبه الاكسجين في الهواء نتنفسوا فيه؟ 21% يخرج كل غازات اخرى 21% فقط. باهي ايش يعمل الاكسجين وقت يدخل؟ وقت يوصل للحويصلات هذيك بيصير ما يسمى الدم يتعدى بعدها، بيصير ما يسمى التبادل الغازي. الدم باش يتعدى بعدها باش ياخذ الاكسجين، يتحمل يعمل شحن بالاكسجين ويعطي ثاني اكسيد الكربون. بعد في الزفير باش يخرج، يخرج احنا الغاز كربونيك
0: ثاني اكسيد
1: ويعاود يتنفس
0: ياخذ الاكسجين
1: باش يعبي الدم نتاعو، يشحن الدم نتاعو بالاكسجين. شحن الدم بالاكسجين او يسموها الكونسنتراسيون معناها او الساتوراسيون بالعكس يسموها، توصل يلزمها توصل فوق 96%.
0: 96%
1: بمعنى ايش؟ معناها معناها كريات الدم الحمراء تاعهم تكون النسبه نتاعها 96% محمله بالاكسجين وهي خارجه من الرئه. واضح تو؟ باهي. مع تطور القصور التنفسي هاك الساتوراسيون هاك الشحن بالاكسجين بالدم يبدا ينخفض. 96 نهبط ل 95 نهبط ل 94 نهبط ل 92. هنا الجسم الشام شان ما يسموها ادابتاسيون، يحاول يتاقلم مع الوضع.
0: وقتاش يولي يحس هو بكذيق التنفس؟
1: لا هي انه فوق تهبط تحت 96 يولي يحس كيان موجود، يحس موجود قوي
0: تحت 96
1: وكل ما تهبط يحس به. لكن شو الجسم يعمل؟ تاقلم، يعمل ادابتاسيون،
0: يحاول
1: يحاول وبالتالي المي شيئا فشيئا يتعود يحس روحه بدا
0: يتاقلم
1: يتاقلم مع الوضع. خاصه لك الحكايه تاخذ وقت، وهذاك يجيك يجيك ساعه ساعات شخص تلقى الساتوراسيون نتاعو طايحه بالكدا وتحسه
0: ملف
1: متاقلم مع الوضع. الجسم يعمل اكثر ونشوف كيش يعمل تاقلم. ساعات يعمل تاقلم اللي يضر
0: الطبيعه.
1: فهمت؟ فهاك الساتوراسيون كي تبدا تطيح بشوي بشوي على مدى سنوات ما يحسش بها برشا المريض. اما كي تطيح فجاه سي المريض يتخلق ما عادش ينجم. يعني وذاك ساعات يجيك واحد بالساتوراسيون نتاعو اقل من 90% وتلقاه عادي ويدور ومتاقلم. وفما تقعد ب 92 93 وسي يقول لك انا فديت انا صارت بشكل فجئي لانه المرض تطور فيه ساعه ويولي يحس روحه فد. فهمتني؟ اذا هذه مؤشر كبير ياسر الى ساتوراسيون دوكسيجين. فهمتني نعمله؟ وكاش نقول احنا وفما يجيك مريض ساعات كيبدا جالس على الكرسي رايض الساتوراسيون نتاعو الشحن نتاع الاكسجين تاع الدم نتاعو عادي فوق ال 95 فوق ال 94 مقبول. لكن ما ان يمشي نقول وامشي اعمل دوره وامشي ولا اعمل اطرى دروج نقيسوا الاكسجين نقول طاح يولي عندهم يسموه دي ساتوراسيون اليفار. هذاك يولي مشكله نتاع مجهود. طيب نجيوها كيفاش نتعاملوا مع هذاك.
0: بالنسبه للعلاج، علاج القصور التنفسي المزمن كما كنت تحكي انت قلت هو سبب راهو ماهوش مرض، هنا هل نعالجوا السبب الكامن وراء فشل الجهاز التنفسي بالادويه والا غيرها من العوامل والا كيفاش بالضبط العلاج يتم؟
1: لا انت اولا ساعة انت والمرض اللي يتسبب له في القصور التنفسي المزمن. فهمتني؟
0: اي
1: شو الامراض حكيناهم الامراض عديده فهمتني، وقلنا على راسهم الالتهاب الشعبي المزمن ولا الانتفاخ الرئوي بسبب التدخين. هذه معناها اذا ناخذ احصائيا. والامراض الاخرى قلنا تليف في الرئه، وقلنا الامراض اللي تمس العضلات والاعصاب الى اخره. فهمتني؟ فانت هذاك علاج الامراض السبب. ثم من بعد نتجه الى القصور التنفسي المزمن. اذا كانوا مازال في مرحله اولى ولا ثانيه المريض نقولوا تأقلم مع الوضعية متاك، نحي التدخين، عالج المرض السبب ونتبعوك ما فيش حتى إشكالية. وقتاش يولي كأننا نعالجه حقيقة في وقت يوصل للمرحلة الرابعة، أي المريض يولي عنده الشحن متاع الأكسجين طايح. وقتها وصلنا إلى المرحلة الرابعة متأخرة، وقتها حتى القلب اليمين يولي يدخل في اللعبة لأنه يتعب. يسمى يولي عنا ما يسمى القلب الرئوي المزمن كوربيلمونير كورونيك، من القلب اليمين تعب والرئه تعب تولي هنا الموتور بكله
0: تولي كومبليكي
1: ومن بين علامات معناها أن القلب اليمين تعب هو الانتفاخ نتاع السقي اذا الشخص بدا عنده انتفاخ خلاص يعرف ان القلب اليمين راه صحيح بدا يتعب معناها وصل للمرحله هنا وقتها يولي السؤال هل المريض هذا يحتاج الاكسجين والا لا ما معنى الاكسجين بنسبه بصفه متواصله هنا ندرس الحاله وهذه اللي نحب نركز عليها وقتاش المريض يحتاج اكسجين ونعطيه الاكسجين اذا وصلنا للمرحله الرابعه هذه المتاخره معناها انه الشحن نتاع الاكسجين طايح سواء كان في حاله راحه او في حاله مجهود بسيط او في الاثنين فهمتني
0: هل انه الادويه يعني كفيله وحدها باش لتحسين
1: الادويه هذيك نوجهوها للمرض الاساسي
0: اللي هو سبب السبب
1: اي علاج القصور التنفسي المزمن هو علاج المرض السبب باش نخفوا منه خاطر اغلبيه امراض مزمنه ما تنجمش توقف انما تنقص منها باش تتطورش فيها وعلاج القصور التنفسي وقت نوصل ولا راح مراحل الرابعه هو ما فيش كان الاكسجين لكن وقتاش نعطيه الاكسجين ها هو السؤال
0: هل زيد دكتور يعتبر تغيير نمط الحياة نجم يساعد على تحسين الجهاز التنفسي تغييرات يعني نمط الحياة طريقة العيش مثلا
1: احنا قلنا وقت اللي يجينا
0: فماش تناول نظام غذائي صحي
1: احنا لا لا نقول يجينا المريض في مرحلة اولى ولا ثانية
0: ثالثة
1: ماذا بينا ما نوصلش والرابعة الاخر في وقتها من وقتها نأكدوا يا اخويا كيف اول حاجه وقف التدخين فماش كاينش ما غير ما تحاول كاينك تصب في الماء في غربال
0: تدخين والسمنه
1: بتبعهم جوله خلينا ساعه راس اللي كانوا كيف نقولوا نهي تدخين اذا كان عنده امراض مزمن نتاع تليف رئه لانه عنده روماتيزم وروماتويد وذيك تولي علاج اخر ما عندوش فيها دخل هو مسكين الحاجه اللي عنده فيها دخل هو التدخين او يشتغل في مكان ملوث جدا امراض مهنيه ذيك ياخذوا طبيب الشغل فهمتني فهذه نحيو سبب وإذا كان ما هو ما ينحيش أسباب نتاع تلوث التدخين في مكان ملوث جدا وقتها ما تجيبش توصل معها أنت
0: تناول نظام غذائي صحي صحيح؟
1: بتبان بعد ندخلوا في تناول غذاء صحي وفي الحركة تقوم جيوا الحركة مش إنسان عندك تمشي باش يبرك
0: فاش يتمثل دكتور
1: النظام؟ قعد شد كل شيء يزيد تعكر الحكاية لأنه العضلات نتاعو باش تضعف وهذه المشكلة ساعات حلقة مفرغة كان تحرك يفد كان قعد ما مشاش العضلات نتاعو تضعف فلازم شوف حتى في الاكسجين حتى في الاكسجين خلقوا توا ما يسموهم لي كونسونتراتور بورتاتيف يهزها كالكارتابلا ويمشي يخدم على روحه
0: بالنظام الغذائي فاش يتمثل مثلا
1: شوف النظام الغذائي هو غذاء متوازن اكثر شيء انت حكيتي على السمنه بتباع هنا باش نعمل نظام غذائي اذا كانوا سمين باش
0: نحاول
1: ريجيم بقيته هو نظام غذائي متوازن في البروتين زلاليات والبدد والدهنيات معناها بنظام حسب السن نتاعو هنا ربما المختصين في التغذيه يعطيوها فكره فهمتني وثم بعض فيتامينات مهمه جدا
0: ثم فيتامينات
1: فيتامينات مهمه جدا خاصه فيتامين بي لانها تعاون الجهاز العصبي اللي هو بي. يخدم في الميكانيك نتاع به تعاون فهمتني
0: ممارسه الرياضه
1: شوف الحركه
0: حركة بصفة عامة
1: مارش لأنه يعني بعض الناس تسيبها مك ذيق قصور تبتسيب مش يعمل يولي ماش حبي يتحرك يخاف هنا بالعكس يزيد يعكر المس لأن العضلات متاعه باش تضعف فهمتني يولي تزيد تعكر نحن احنا التنفس عملية ميكانيكية بالعضلات زيد تضعف العضلات يولي يزيد يتقلق فهمتني بالطبيعة توا أنا بعد باش نجيو للمشكلة الأكسجين
0: الأكسجين كيفاش
1: احنا كيما قلنا
0: كيفية استعماله
1: عنا نعرف الشحن بالأكسجين في الدم نقيسوه اللي هو لا ساتوراسيون اما نقيسوه بمتاع لك المكيم الأكسيمات دو بو بتاع أصبع اللي هي ماهيش دقيقة برشا ولا تعتمد على ان يكون الظفر ما فيش وحنة ما فيش مشخشين ما فيش شامبينيون
0: فيش فيرنيه
1: هي برشا واليد ما تكونش مثلا شخص يخدف في المرمى ولا يخدف في حياته حرشه برشا زاد تعطل فهمتني ثم اسباب اللي ما تعطيش دقه كبيره الاحسن ناخذه هذيك باهيه سهله انا بتاع مراقبه وسهله باش تعملها هو ناخذ كما قلنا الدم من من الشريان هنا في المعصم شريان ارتير مش الفان واللي هو باش يعطينا نسبه الاكسجين
0: صحيحة.
1: ونسبه الغاز ثاني اكسيد الكربون ويعطينا الضغط ويعطينا خاصه ما يسمى نسبه الشحن او لا ساتوراسيون اللي قلنا هي عند سن طبيعي تكون فوق 96% باهي إذا كان لقينا الشخص هذا عنده نسبة الشحن بالأكسجين ناقصة حتى إذا كان عنده مرض مزمن وجسمه بدأ يتأقلم ما نعطيهش الأكسجين حتى لو توصل أقل من 90%. فهمتني؟ نستنوا شوية ما نعطيه كده إنه نادى بتعطيه الأكسجين زاد فيه تثقيف صحي ويزم يعرف كيف يستعمله. تو برشا من الناس اللي يجونا مرضى تلقى عنده مكثف تاع الأكسجين ما يعرفش يستعمله مش داري كيف يستعمل. تو نجيو هاي
0: للمرضى ماهيش طريقة عشوائية
1: لا لا ولزم وأحيانا حسين ولا حتى أيمين نعطوه كونسرتور وما يستحقوش.
0: فهمت
1: وما يستحقوش. ثم كريتير معناها حاجات علمية معروفة به. انت يجيك مريض عنده معناها ساتوراسيون طايح معناها الشحن تاعو كشان طايح باه. فهم كيما قلنا اذا كان جسمه متاقلم والساتوراسيون ماهيش طايحه برشا معناها حتى 90 89 88 91 تخليه رايد تعالج المرض نتاعو ونحي التدخين كي متاخر نحي مثلا تحرك بشويه سيس روحك وسامر شتري بيان وتراقب. اذا كان الساتوراسيون طايحه برشا معناها 86 فما تحت
0: وهو تاعب
1: وخاصه هنا باش نجيو اذا كان بدا القلب اليمين يتعب اذا عنده شي انتفاخ في ساقي هذايا الاكسجين دوفيس ما كانش القلب زيد يتعب والساتوراسيون تاعها. واذا كان خاصه او قلنا من بين الحاجات اللي يعملها الجسم باش يتاقلم هو يطلع في الكريات الاحمر باش يقوي شحن. لكن وقت يطلع كريات ما يصير عندنا ما يسمى بالفرنسيه بولي جلوبيلي يقول كريات احمر طالعين برشا ايش يصير للدم؟ الدم السيوله نتاعو تنقص لا فيسكوزيتي نتاعو تطلع يقول لي حتى في الدوره نتاعو صعيب يزيد يعكر ضيق التنفس. هنا هذا الشخص زاد يستحق الاكسجين باش نقصوا باش الجسم يصنعش اكثر كريات احمر يزيد يعكر الوضعيه. واحيانا اذا كان تاع العين برشا مش نقولوا نحي الدم نقص وبرشا مرضى ساعات يهرب يقول علاش نفسروا له يا ولدي نقص عندك الدم الاحمر عالي برشا ويقلل لك الدورة الدموية ويزيد يفن يعني باش تقنعه يمشي ناحية الدم يعمل ما يسموها سيني بجهد جهيد ومن بعد ما يعني يقول لك والله نحس راح يتفرهدت شوي ما نحيوش برشا نحيو 400 سنتيمتر مكعب ولا ما يقل من نصف فيتر. فهمتني؟ باش نخفوا عليه شوي. إذن إذا وصلنا المرحلة الرابعة القلب اللي يبدأ يتعب ولا الكريات الحمر طالعين برشا ولا ساتوراسيون طايحه تحت 600 هنا لازم الاكسجين. لكن بشرط انه مش من اللي يجيك من الاول تقول له خذ الاكسجين لا لازم تعطيه زاد مهله شهر شهرين ومع ادويه وتزيد تعاود تقيس. اذا لقيت نفس الواحد وقتها
0: اوبليغاتوار
1: الاكسجين بولون كور يسموه اكسجين طول الحياه. به تو الاكسجين شو اللي موجود عندنا؟ قبل كان عندنا دباب تاع الاكسجين فيها مشكله تفرغ براد يعبيها ورا. التكنولوجيا صنعت ما يسموه مكثفات الاكسجين لي كونسونتراتور. شو مكثف هو؟ ياخذ الهواء اللي هو فيه الاكسجين 21% ويكثف ويردوا 70% 80% باهي. فهمتني؟ يتحط في الفضه ويحطه وهو في دار. المشكل انه المرضى يعتقدوا انه الجسم يخزن الاكسجين يعملك شوي ويقص يقولك ساي كأنه عمل شحن نفسه بالأكسجين. وهذا خطأ. فما البدن ما يخزنش الأكسجين تمام
0: مش يعمل مال.
1: أنت بدليل وقت وتتنفس تعمل تشبد الهواء وتخرج البدن زي تقولك أعطيني
0: أي
1: شيء
0: دي ما في حاجة
1: دي ما في حاجة. ولهذا نقوله له راه والكونسول باش استعمله ما أقلش مش عارف 20 ساعة على 24 ساعة إذا كان من جمس 24 ساعة 24 ساعة
0: 20 ساعة
1: وإلا ما ماكش بتستفاد به.
0: سينو ما يستفادش
1: وهذا يبرش مني عملت شوية ساعة وخرجت نحوس وهو عندي يا دي ماكش تشحن في
0: إيه وشاب قبل
1: راهو جسمك ما يخزنش الأكسجين
0: بشاب 24 ساعة هو بالأباري
1: ما لا شو بش يعمل
0: فهمت
1: مش حلق وإلا القلب اليمين يتعب تماما وما عشي نجم ولي يوصل المرحلة المتأخرة ساي وذلك عليش قلت كي تستعملك جاي ما نستعملوها على قاعدة وما تعمل ما تعطيه له إلا ما تتأكد مش هكاك اعطيه الكونسنتراسيون ومشي او عنده شويه نقص ساتوراسيون لا لا لا تتاكد وترجعوا بعد شهرين ثلاثه وتعاود تقيس اذا تاكدت وقتها تعطيه الاكسجين ولكن هذا
0: طريقه صحيحه طريقه
1: صحيحه. برشا مرضى هم يسمعوا فيه وعندهم الكونسنتراتور ماهوش يستعمل فيه علاقه في الديار زيت
0: تستعمل ساعه ساعتين كهو. شكرا
1: فهمتني. لك وهذا الخطا لا البدن ما يخزنش الاكسجين،
0: ما يخزنش يزم ديما
1: باش تعملوا ديما ولا باش تقصوا شويه بتمشي لبيت الراحه ولا تخرج شويه للجنينه وترجع.
0: سينو ماهوش صحيح
1: توا خذ بعض الناس مازال يحبوا يقعدوا اكتيف وما يقعدش شادويه ولا مازال صغير، عملوا ما يسموه كونسنتراتور بورتاتيف، يتاز كيما الكارتابلة يتشحن في الليل، يحط كيما يحط يمشي يسوق كهرباء يمشي يخدم على روحه يمشي الى الواحد، ولا انسان حر. المشكله الوحيده نتاعهم غاليين شوي. هذا هي الاشكال اللي موجود.
0: شكرا لك دكتور غوازي على المعلومات اللي قدمتها لنا، يعطيك صحه بارك الله فيك. مشكورين الناس كل على حسن المتابعه والاهتمام، الى اللقاء.
1: شكرا.

0: إشهار.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفرويت. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: تمام الحادي عشرة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم العلم الجهوي، يتم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية أثناء الموسم الدراسي المنقضي. أما إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سدس البراق من ولاية باجا، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويج مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في إطار دعم العرض وطلبية الحاجيات المتزايدة. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل أن التزود بالوقود يعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة الماضية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال إن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارة الجوية الصهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة يوم أمس إلى 5 شهداء، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفرقة تزامنا مع القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليات نسف واسعة النطاق للمباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع. قال الرئيس الإيراني إن بلاده ستتفاوض مع الولايات المتحدة لكنها لا تزال حذرة من واشنطن، مشددا على أن طهران ستحترم التزاماتها فقط إذا فعل الطرف الآخر الشيء ذاته.

0: ليكم الكل وإن شاء الله في نيتكم زينة وإن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا رب تكون آمنة ومريحة على مختلف شبكة الطرقات. كنا نتمنى لكم إن شاء الله تلقوا معنا الإمتاع والمؤانسة. خلوني يظهر لي بشائر خيرة شوية، ثم شوية هكا نسمة باردة كي تشقت السخانة القوية ذي اللي عشناها. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا، إن شاء الله إن شاء الله نتمتعوا شوية بنسائم الخريفة اللي تبدأ بشوية بشوية تدخل علينا، وإن شاء الله نرجع لك النشاط والحيوية، وإن شاء الله عودة مدرسية آمنة لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة اللي بدأت الاستعدادات في الحقيقة من توا للعودة المدرسية. مرحبا كذلك بكل استفساراتكم في عالم السيارات، الميكانيك، التأمين، النقل الغير منتظم والسلامة على الطرقات. احنا ديما في عالم الاوتوموبيل، ديما نلوجوا على التوندونس، نلوجوا على الماركات الجديدة، نلوجوا على العلامات الجديدة اللي خارجة توا في منافسة كبيرة مع أبرز الشركات المصنعة للسيارات. بالطبيعة احنا علينا الماركات، علينا الاختيار، القوة، الرفاهية، وانتم عليكم الاختيار. ركن الأول اللي تعودتوا به كالعادة، ركن الكومباراتيف، زوز علامات تجارية في الميزان، نقاط القوة، نقاط الضعف، أبرز المواصفات وكل ما تتميز به، زوز علامات تجارية. ركن الخدمات كالعادة، ركن الأوتوميكانيك، ديما نحكوا على الصيانة والمراقبة والحلول الممكنة للأعطاب الفجئية اللي تنجم تصير لكم باش نجموا نقصوا لكم التعب ونخفوا عليكم زادة من المصاريف الزائدة. ركن اوتو ترانسبور نحكوا على مشاغل قطاع النقل الغير منتظم. ركن اوتو اسيرونس نحكوا على قطاع التامين والخدمات المزداد للحرفاء بين الواقع والمأمول. الاخبار المتفرقه، اخبار الاسبوع المتعلقه كلها بالسيارات وقانون الطرقات، ديما حاضر معنا كالعاده في السويعه الاولى من 11 حتى نصف النهار. بطبيعه تدخلاتكم ديما تكون على الارقام الهاتفيه، ديما تكون موجوده معنا في المباشر باش نجاوب على كل الاسئله اللي توصلنا. بطبيعه ديما الاولويه لمشاركات الساده المستمعين. السبعتنا الثانية كيف كيف نكملوها زادة بالإجابة على التساؤلات، ونأخذ زادة دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. بعد باش يجينا ركن على الطريق، باش نحكوا اليوم على المعاينات الفنية والميدانية لرصد الإخلالات على الطرقات ونقاط الاختطار، ما يسمى بالنقاط السوداء اللي يقوم بها المرصد الوطني للمرور. أي دور لهذه المعاينات الفنية الميدانية؟ بالطبيعة نجي للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. اليوم كالعادة عندكم زوز جوائز. الجائزة الأولى، إذا كنت تحب تتعلم السياقة على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي، يلزمك تبدأ بالكود لول ومن بعد تعمل البراتيك وتعمل المناورات والجولان. خذ الخطوة الأولى واربح معانا التكوين مجاني في قانون الطرقات، تأخذ كود ونزيدوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية. وين مش تلقيه الأوفر هذا؟ ما تلقيه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكاف. هذه بالنسبة للمستمعين في الكاف، وإلا حتى سليانة بحذانة قريبة شوية منا. بالنسبة للمستمعين في جندوبة وبيجة، مدرسة سليم هادي بجندوبة كيف كيف. إذا كنت تحب تعدي البرمي وتولي تسوق وانت مرتاح، تلوج على التكوين الجدي والكود ويولي سهل وتبدأ تتعلم خطوة خطوة بأحدث الطرق، ما عليك كان مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي توفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود. زادة تنجم توفر لك دروس عن بعد، تنجم حتى تكون في بيجة وتتعلم عن بعد ومن بعد تمشي تعدي الكود، ومن سيبوك إلا ما تاخذ الكود من غير ما تدفع حتى مليم في كل ساعات التكوين. هذا تقريبا كل ما عنا من هنا حتى الماضي ساعة. إن شاء الله أتمنى لكم متابعة رائقة، مع تحياتي لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر. هذا المثل البث المباشر. شكون معنا اليوم؟ يتصوروا اليوم شكون معنا اليوم؟ هشام مسحابة يقود الرحلة تقنيا، يونس الشيرني في ديجيتال، سعاد الشيرني في مراقبة في التنسيق العام للحصة. هند اليونسي في مراقبة البث من القاعة الفنية المركزية، ومكرم في تأمين المكالمات الهاتفية. هذه تحيتنا الغنائية الأولى، وأنا رجعي.
1: يلا يلا يلا.

0: مرحبا بكم اصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء ونجدد ديما التحيه لكل ملتحق بنا على موجات راديو كيف لحداش وربع، ولقاء يتواصل معكم الى حدود الساحه الواحده بعد الزوال. نعرفش اليوم مش مين اليوم، مش مركز اليوم بكذا هشام بسحابه ديما، هو ديما ما يخلينيش نركز ديما. ها مرحبا بكم الناس كلها، مرحبا بكامل الفريق اللي يملكم هذا البث المباشر. محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنه النقل، مرحبا سي محمد خضيري.
1: مرحبا بك استفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر البرهومي خبيرنا واستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء سيارات، مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: اوكي غيبه جمعتين خذيتكم جبحر
2: رجعنا تو ان شاء الله
0: بكذا.
2: الحمد لله.
0: سي حاتم بالشادلي كرونيكور البرنامج، مرحبا يا حاتم.
3: اهلا صباح الخير، مرحبا بالجميع.
0: طب مش عاد نسميك المنسق العام للحصه، طب المنسق العام ها باعتبارك تعمل تنسيق زاد
3: ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن.
0: سي محمد صالح البوسالمي استاذنا كذلك وخبيرنا في ميكانيك وكهرباء سيارات، مرحبا سي محمد صالح.
4: مرحبا سي توفيق، مرحبا بكم بالزملاء، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بكم الكل منورين في انتظار يلتحق بنا بعد شويه عصام الدشراوي خبيرنا في التامين او في الطريق، ها ان شاء الله دقيقتين ثلاثه يبدا بحذانا عصام. نبدو الركلول اللي تعودتوا به، زوز سيارات في الميزان اليوم، مش نحكوا على لوبيل كورسا بتبيع علامه معروفه وقديمه برشا. لوبيل كورس كيفاش ولد لوبيل كورس الجديده توا اللي سعرها 62 مليون و900، ومش نحكوا زاد على الهوندا اليوم اللي سعرها 79 مليون و980 باش تتميز كل سياره. شنو الحوايج الباهي شنو الحوايج الخايبه بكل اختصار؟ نبدا معك سي محمد صالح، اش اخترت لنا اليوم؟ ماي اخترت لنا اليوم
4: والله ما تعرفني ديما نختار الكهرباء الباهيه.
0: والله قالوها جماعه في الاستديو قالوا لي سي محمد صالح اختار الكهرباء الباهيه وخلانا نحن كل امانه بكل امانه. ها سي شاكر متغشش، قال سي محمد صالح اختار الكهرباء الباهيه اللي
4: اخويا ندلل على فلوس يا
0: اخويا. عندك الحق. هاي تفضل. هاي
4: والله عند انا اخترت الهوندا جاز 1.5 لتر اللي هي 79 مليون و980. الكريه بادية موجودة، هي سيدة ما ديسبونيبل سيدة دين، خمسة بلايس خمسة بيبان وفيها جارانتي ثلاثة سنين. الباهي فيها باش نحكي على الموتوريزاسيون، فيها موتور إيسونس 4 سيلاندر إبريد معاه دو موتور إلكتريك. فهمتني؟ الموتور إيسونس بويسونس تاعو 5 شوفو وبويسونس دين 108 شوفو، ولي دو موتور إلكتريك 122 شوفو. الإبريد أوتو ريشارجاب معناها يتشارج بطبيعته، معناها ما عندناش كليك فهمني. وفي وقت الفونكسيونمون يا نجم يخدم فونكسيونمون ميكست ولا 100% الكتريك.
0: به
4: وكوبر نتاعنا، كوبر نتاع الموتوريزاسيون، الكوبر نتاع الموتور فهمتي ايسونس 132 نيوتن متر في 4500، والكوبر نتاع لي موتور الكتريك 253 نيوتن متر.
0: به
4: هذا من ناحيه الموتوريزاسيون اللي هي بصراحه باهية برشا.
0: باهية اي ثم نقاط قوة برشا. أخرى أبار الموتوريزاسيون
4: نقاط هي كلها نقاط قوة،
0: كلها
4: هي وخشوها ترانسميسيون فيها بوات أوتوماتيك سي في تي. فهمني؟ الديمونسيون ماهيش كهرباء باهية، ماهيش صغيرة، 400.4 سنتي طول، متر 69 في العرض، ومتر 48 في الارتفاع. الكوفر نتاعي يهز 304 إترات، وقت نركب الكراسي من تالي يولي يهز 1205 إترا. البرفورمانس تاعها من 0 ل 100 كيلومتر تعداها في 9.4 ثانية، والسرعة القصوى 174 كيلومتر في الساعة. هنا نشوفوا زاد الحاجة الباهية برشا كونسوماسيون، كونسوماسيون أوربان 2.5 إترا في 100 كيلومتر.
0: 2.5
4: وفي الاكسترا يربان 4.2، وقت نقولوا ميكس 3.6 إترا في 100 كيلومتر.
0: ما تاكلش خلاص. سي بيان، معناها هذه الميزه الباهيه اللي تعجبنا الناس كل التوانسه.
4: ميزه باهيه برشا فهمني، مع بوات اوتوماتيك مش عاديه فهمني. لي زيكيبون سيكوريتي فيها كل شيء، فيها لي لابيات، فيها لي زيرباك فرونتو لاتيرو وريدو سونترو، معناها من الجوايه كله من الوسط كلها فيها لي زيرباك،
0: دايره بيك لي زيرباك من كل شيء.
4: من كل شيء. فيها الارم انتيفول، فيها الارت فرانشيسمون تاع دي ليني، معناها دي كاميرا تقول لك راك باش تخرج على الطريق. فيها ليماج اوتوماتيك نتاع الضوء دي فو، اسيسونس تاع الفريناج،
0: حتى بتاع التعبي يظهر لي نتاع الفاتيك فيها، يظهر لي
4: كل شيء فيها. فيها اد على كوندويت، فيها ديماراج اون كوت تبدا في ساعه، ساعدنا ياسر في كيف نحن ديما
0: ما توخرش الكهرباء التالي.
4: ما توخرش التالي. زاد اد في المانتيان تاع الفوا باش ما تخرجش على الطريق. استاسيونمون فهمتني، فيها رادار دو ريكيول ورادار افون وكاميرا دو ريكيول. ديريكسيون اسيستي ريغيلاتور دو فيتيس باش تعدل الفيتيس تاعك ريكونيسونس دي بانو معناها دي بانو تنجم تقراهم الكهرباء قدامك.
0: سي محمد صالح سي شهيتنا في الكهرباء هذه اليوم
4: والله صراحه برشا حوايج
0: مش معروفه مانيش نشوف فيها برشا تركيبه
4: صراحه معصومه هذايا معقوله برشا فهمني
0: في معناها بوات اوتوماتيك وبالمواصفات هذه وبالقوه هذه بصراحه كهرباء تستاهل 80 مليون
4: تستاهلها تستاهل لا تستاهل بصراحه باش نكمل لك اللي فيها اونتي بروير ليد الفو زاد الفار نتاعها فول ليد كامل ليد الفو دي جور ليد جونت الومنيوم 16 بوص لي كونيكتيفيتي كلها فيها كومونيكاسيون ميكرو سنترال تبارك الله كبير 9 بوص
0: 9 بوص
4: اي الفولون تاعها كوير وشوفون وملتي فونكسيون ريغلاب في الهوتور والبروفوندور تصور معنا
0: كايز يز يز يا سي محمد صالح
3: توفيق توفيق باش يبيع الكهرباء تاعو
0: بالحق يظل الكهرباء ها لا لا ما هو سي محمد صالح قال كلمه قال دلوا على فلوس ابكي على فلوس ابكي على فلوس 80 مليون ماشي شويه راهي تو تو احنا رانا نقولوا 80 مليون تو باهين للكهرباء اما شكون اللي عنده 80 مليون
3: ممكن تقارنها بالكهرباء الاخرى 80 مليون
0: اي مش شكون عنده 80 مليون كونطون باش يخلص يشري كهرباء القروض البنكيه على الليزينغ ربما
3: 80 مليون انت مش تعمل قرض ولا على ليزينغ باش تزيد على الاقل 16 مليون اخرى
0: على الاقل على الاقل
4: والله والله سي توفيق راه تشوف كره اخرى واغلى من السوم هذا وما تلقاش فيها
0: ما تلقاش كيفك بالمواصفات هذه
4: والله ما تلقاها اغلى من هكا ما تلقاش ما غير ما نحكوا لي مارك ما تلقاش
0: باه ما نعرفش شاكر باه خلينا نكتفي بالقدر الوقت يضغط علينا سي محمد صالح خلينا نشوف سي شاكر باي ما نعرفش كيفاش نتحدث على لوبي كورس
2: ما نجمش نقدم حد شيء سي توفيق بما انه سي محمد صالح خذ لنا الكهرباء الممتازه خويا 80 مليون
0: خويا قال لك عندي 80 مليون باش نشريها
2: بارابور
0: يلزمك تكون عندك 80 مليون
2: كهرباء ما تحطهاش في الريشارج اوتوماتيك معناها تشارج الباتريه تتشارج اوتوماتيك من لي دو موتور الكتريك من الموتور الكتريك ومن الموتور ايزونس وب 80 مليون بارابور مقارنه بالكهرباء السينيه اللي قاعده تدور توا هاي ب 90 و100 و120 معناها الناس صراحه تما نشوفها بالوضعيه دي باللي زوبسيون هذيا كهرباء ممتازه
0: ما تنساش اللي عندك لوبيل كورس
2: عندي لوبيل كورس لوبيل كورس ما فيهاش حاجه معناها
3: شعبيه
2: هي
0: لا مش شعبيه مش شعبيه
3: تعتبر شعبيه
0: 62 مليون 900 مش شويه راهو
2: 62 مليون 900 نعاودوا نعطوا الهستوريك نتاع
0: ما تنساش فيها تيربوز
2: الهستوريك نتاع لوبيل سي توفيق هي بدات السيارات تدور لوبيل بداوا المعمل من عام 1980 خارج اكثر من 14 مليون سياره معناها معروفه هي
0: لوبيل احنا نقولوا في الاخر ماهيش باهيه
2: لا ماهيش بون هذه
0: قارنوها بالهوندا جاز واللي خير اما كسياره واحده لوبيل كورسا ماهيش باهيه خلقت يوم السيارات القدم وناجحين لتوا فما بالك لوبيل كورس لتو جاي تو
2: لوبيل كورس الجارانتي نتاعها بين 3 سنين على 100000 كيلومتر فيها 5 مقاعد و5 ابواب نمبر سيلندر 3 انرجي اسانس 5 شوفو بويسون شوفودين 100 شوفو الكوب الباهي كوب 205 نيوتن متر في 2750 تور بار مينيت سيلندريسيتي اي بورتون عندها تيربو 1199 سنتيمتر كوب زاد باهي بواط مانيال في اللونغور 4 متر على متر 70 وفي الهوتور متر 40 الكوفر نتاعها 309 لتر الباقي كل معناها سياره عاديه تمتاز فيها جام لي زوبسيون هكاك فيها كاميرا دو ريكيل على 180 درجه فيها فو دو جور الكونكتيفيتي معناها لوتو راديو 600 بارلور ليكرون
0: سونتر العادي الكل موجود
2: ديسبوس
0: دي معناها مش خايبه كهرباء
2: مش مش خايبه ونا وديما راه نعرفوا انه
0: ان شاء الله نوصلوا لها نشروها
2: لوبيل كورسا كي قارنوه بارابور رونو راهي لوبيل كورسا ديما في التوسكي معناها في الطول بصفه عامه هي تتبع الفولكسفاجن انه ديما
0: معناها الطول نتاعها اصح معناها قوي
2: ديما معروفه سواء في اللونسي سواء في النوفو وكانت عندها مشكله كيما
0: الانواع الاخرى الطول
2: شويه الموتوريزاسيون كانت في اللونسيا معناها شويه في اللي في الديستريبسيون وتنحت الوضعيه دي بالوقت معناها قاعدين كل مره يطوروا فيها في كوتي موتوريزاسيون اما البقيه كلها سياره ممتازه وما فيهاش عيوب
0: بايجاز
3: بايجاز احنا جبدنا على لوبيل لوبيل ملي دخلت في الجروب بي اس ا وتستعمل في الموتوريزاسيون بالشين كربون مش الشين الحديد ديما نعرفوا احنا الموتور في 3 سلندر ما ينجح الا ما يبدا يستعملوا في الشين الحديد ودايور رجعوا ثم في البيرتيك رجعوا في في الشان الحديد وتخلوا على الموديلات اللي ما نجحتش في الشان الكربوني كذلك. الموتورات القديمه ديما انجح من الموتورات هذه في الكات سيلندر. علاش انت تو قلت راي اللوبيل القديمه ناجحه فما بالك تو؟ ديما المشكله في الموتوريزاسيون اللي يحبوا ديما يضغطوا على الكلفه ودخلوا لنا هالشين كربون هذه اللي تولي تعمل شويه في كونسوماسيون دو ويل وتفيلينا في الكريبين تاع نتاع نتاع نتاع البومبا ويل. هذاك علاش يلزم يرجعوا للواحد حاجه بركة على الكهرباء اللي كان يحكي عليها سي محمد صالح في قبركة راهي ما تدخلش في الامتيازات الجبائيه بما انها ما تتشرجي روحها بروحها. اللي يدخلوا في الامتياز الجبائيه اللي عملتها الدوله هي الكراهب اللي بريد اللي باللي بورن نتاعها
0: معروف هذه. يعطيك الصحه حاتم شكرا لكم. هكا نكونوا كملنا الركن الاول توا ومضت كهربتي اذا كان حاضر هشام باش نبداو نستقبلوا التليفونات ونعطوا برشا اخبار وبرشا معلومات ديما في مواضيع تتعلق بالسيارات.

0: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل، حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك. إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي، كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
1: مده كرهبتي في عينيا عمرها ما تخليها بيا.
2: أكيد السياقة والصيانة مع بعضهم راهو، السياقة من غير صيانة الكهرباء بتخليها بيك، ويلزم ديما الصيانة الدورية واليومية. مرحبا بك مزيخان المستمعين ومسمعكم هذا اللقاء، وخليني رزاد الرحب بصديقنا عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين. مرحبا عصام.
3: صباح النور توفيق، مرحبا بك ومستمعي ذات الكيف.
2: شوف ديما جماعة التأمين ديما منورين ديما شباب، ولو اني ناكل فيهم اللي ناقصين شوية في الميكانيك وفي الله ومجمع كل جنجل وكل في الميكانيك، احنا نتبعوا فيهم.
3: حتى احنا متجندين توفيق، حتى احنا متجندين.
2: ليه متجندين في حوايج اخرى في الميكانيك و... واللي بان هذول
3: متجندين في المالية
2: جماعة في المالية. لا يا خاطي انت مختص في المالية
4: والله ما يغلب حد.
2: مرحبا بك عصام. لا نتعلموا، قاعدين نتعلموا منكم. نستقبلوا تليفونات اذا كان ثم تليفون 78 او نعطيكم التليفونات الكل معنا 78 227 700 والا تطلبوا على 70 281 725 والا تطلبوا على 70 281 726. هاو مره تبدلوا 725 مره 726. نعاود 70 281 725 والا 70 281 726 وإلا على ستاندار 78 227 700. هذه ثلاثة أرقام على ذمة السادة المستمعين باش تسألونا في ميكانيك وكهرباء السيارات، تسألوا في النقل الغير منتظم، تسألوا في التأمين، تسألوا في قانون الطرقات والسلامة المرورية. به في انتظار تحضر المكالمات الهاتفية، خلينا نبدأ بشوية الأسئلة اللي توصلنا خلال الأسبوع. بطبيعة ثم تليفون عندك هشام يقول لا به ثم شكون يقول لك عندي حس في الكهرباء كي ننزل على الفريناج. شاكر سي محمد صالح، كي ننزل على الفريناج ثم شوية حس البلاكيت تعمل تزريت، البلاكيت تبدأ تعمل في تزريت في الكهرباء. تيجو دو
4: توفيق. ثم نوعيه من لي غارنتور دو فرام بصفه عامه خاصه في الباتانات اللي هما للبيير،
2: اي
4: ولا البيير هذولا هما فيهم نوع من الميتال نتاعهم مع خاصه ان يمسوا شويه ماء يولوا معنا اومومون دو فريناج توقع كتزريته هذيك. هي نوعيه نتاع باتانات هكاهو كاليتي نتاع فريناج تتنحى اذا كان هو يبدل لي غارنتور دو فرام،
2: يبدل
4: الباتانات دو فرام.
2: شوف سي محمد صالحه ومعنا بالتليفون تتدخل في اي وقت.
5: نفس الحكايه باش نقولها لك، اما دو بريفيرابل ما يركبهمش
2: الصوت. ما نعرفش هشام
5: وي نسمع فيك.
2: اي
5: قلت لي باتان هما اللي يعملوا الحصه باهي، ولي باتان اللي يبدا فيهم الجارنيتور فيها طروف نتاع حديد.
2: اي
5: هذه وراي مش باهي تهلك حتى معناها ذلك
2: الواحد. باه ثم تليفون معنا. الو عسلامه.
6: الو صباحكم بالخير.
2: صباح الخير سيدي عسلامه، مرحبا.
6: مالكم طيب الناس كلها.
2: مرحبا سيدي، مرحبا بك، تفضل سيدي.
6: شكرا بارك الله فيك سيدي. بالله نحب نسري معكم اللقاء في ثلاث نقاط اذا كان امكن، اذا كان تسمحوا لي.
2: اي بإجازة بركه باش خلوا برشا التليفونات
6: اللي تبعها. معقول تفضل.
2: تفضل. مرحبا بك، تفضل.
6: بالله اخر الدراسات اثبتت في توفيق انه التونسي 2% من المجتمع التونسي ما يقروش النوتيس نتاع الدواء. اللي هي مخطرة جدا على السياق. لانه النوتيس نتاع الدواء فيها كولوا احمر. هذاك
2: من الادوية الممنوعة يعتبر.
6: صحيح. فيها نسبة من التخدير باش تنقص من الآلات. كما أنا من الراس اليدين الرجلين الكل. يعني واحد كي يشرب دواء يلزمه مدة زمنية باش يرتاح قبل ما يشد الفولا. هذه الأولى. الحاجة الثانية اش أثبتت أنه قلة النوم وشرب الكحول نفس الشيء يفقد سائق التركيز. نفس الشيء.
2: صحيح.
6: هذوما اثنين. ثلاثة السرعة. السرعة على قد ما تزيد السرعة العينين تكبتي صور وترسلها للمخ اللي يؤمر الحواس. على قد ما تزيد السرعة تكثر الكابتور ديكران هذيك للمخ. المخ يعجز عنده ساتوراسيون ما عادش ينجم يحتمل، تولي عدم التركيز، يحصل ما لا يحمد عقباه،
2: وحتى مجال الرؤية ينقص برشا، يولي
6: يرحم والديك لأنها مربوطة بالرؤية. ثالثا نستبشر شوية سي توفيق على خاطر عن الدول المجاورة اللي تستعمل في الرادار الآلي الرادار الذكي باش نولوا نحن نستعملوه كيفهم هما بروشين معهم في البرنامج
2: إن شاء الله.
6: اللي عنده تروازونا اللي هي عندك الأولانية السرعة، الثانية التليفون الهاتف الجوال، والثالثة هي حزام الأمان. ثلاثة أونا ثلاثة أونا ثلاثة مع بعض. وشكرا لكم على الإصغاء، وإن شاء الله ما كونش طولت عليك.
2: شكرا لك يا عماد، نقاط مهمة جدا الحقيقة بالضبط. نقاط مهمة جدا هذه راهي مربوطة الكل بحياتنا والسياق، راهو برشا نقاط تنرجع لها بالتفصيل. هاي مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
7: عسلامة أخوي.
2: مرحبا سيدي عسلامة.
7: عايشك صباح الخير.
2: صباح الخير سيدي، شكون معايا أخوي؟
7: عايش إياد من الكاف.
2: إياد مرحبا أخوي إياد.
7: عايشك أخوي.
2: عايش إياد
7: تفضل. بالله عندي بان في الكهرباء حبيت نستفسر.
2: إي مرحبا تفضل.
7: عايشك. عندي بولوسيس.
2: بولوسيس إي.
7: باه كانت امورها مريقله، وليت كي نعمل الديماراج تصير فيها خضه والريجيم يطيح ومن بعد ترجع تخدم لاباس عليها
2: في الوقت، معناها الخضه توقع في الوقت
7: الريجيم يطيح الديماراج كي نخدم وكي تبدا الكهرباء سخونه مش بارده، في بارده ما تعملش هادي.
2: كي تبدا سخونه الكهرباء،
7: كي تبدا الكهرباء سخونه
2: ايسونس الكهرباء، ايسونس الكهرباء، ايسونس
7: ايسونس بولو سيس ايسونس.
2: باه باه
7: البان دور تلوجت كذا، كل واحد يقول لي طونكو تخدم ما فيهاش مشكل عباب.
2: باه سخونة كي تبدا سخونة الكهرباء،
7: كي تبدا سخونة كي تبدا باردة الصباح.
2: قلت ايسونس ولا مزوط؟ قلت ايسونس ولا مزوط؟
7: ايسونس
2: ايسونس. باه باه بعد الببليسيتي نجاوبوك يا دبق معنا، سمعنا في الراديو
7: وبالله. سؤال اخر
2: لا
7: باركة.
2: لا ببليسيتي وبعد نرجع لك. يا دبق معنا ابقى معنا ابقى معنا.
8: اشهار فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. إشهار
9: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
10: ما تذكر هبتي في عينيا عمرها ما تخليها بيا.
2: أنا نرجع نكملوا مع إياد. إياد السؤال الأول فهمناه، السؤال الثاني يا إياد.
7: البارح شعلت لي لو بي سي.
2: إي لو بي سي.
7: عملت دياغنوستيك.
2: إي.
7: أعطتني كابتور نتاع البيدال داكسيليراسيون.
2: إي.
7: قالوا لي نظفوها بالبرودوي، نظفناها إذا ما صار حتى شيء. والكهرباء ولات ساعات تخض. هذا دياغنوستيك شعطاه وعاودت شعلت اليوم لو بي سي.
2: عاود تشعل. طيب سي محمد صالح، اذا كنت تحب تاخذ معلومه من عند اياد قبل ما يغادرنا باش نجم نجاوبوها.
11: طيب بالله السؤال الاول ما سمعتوش بكدا، خل نمشي ديماراج وقت تبدا بارده
7: ولا ديماراج تصير خاض الريجيم يعبط تحت العشرة كاينها الكهرباء باش تسكت ويعاود يرجع وترجع تخدم نورمال، معناها في الديماراج كان كي تبدا الكهرباء سخونه كي تبدا بارده ما تعملش هادي، تعمل هادي كان كي تبدا لقوي في 90.
2: باه السؤال الثاني سي محمد صالح واضح؟ ها
11: سؤال ثاني
2: واضح، خلينا نجاوبهم بعد. اياد تعلقوا وتسمعنا في الراديو. اياد باهي شكرا لك على الاتصال. المكالمه الثالثه. الو عسلامه. الو
12: صباح الخير سي توفيق.
2: مرحبا سيدي عم طاهر، مرحبا بك.
12: يبارك لك، تحيه ليك، تحيه للتقنيين وتحيه للساده الخبراء معاك وتحيه للمستمعين. سؤالي يعني خاصه للساده الخبراء وخاصه سي محمد صالح. ربي بالنسبه للسياره تاكل برشا ايسونس، هل سببها البوجيات؟ وإذا كان البوجيات يعني عندهم عمر قداش يلزمهم يتحطوا يدوموا في الكهرباء؟ وإذا كان سبب الأكلان هذا نتاع الليسونس من البوجيات، إذا كان نحلوا نشوف البوجيات شنو العلامة اللي نلقاها في البوجيات يعني؟
2: باه به به
13: سؤال واضح.
2: تحب تعرف البوجيات شنو المشكلة؟ كيفاش نعرف سؤال الخراني بكل ما فهمتوش أنا الحقيقة.
13: السؤال هو الخراني بكل إذا كان إذا كان البوجيات نحلوهم ونشوفوهم ونلقوا فيها شنو العلامة
2: شنو العلامة اللي تبين اللي هي ما عادش فيهم البوجيات؟
13: ما عادش فيهم البوجيات.
2: واضح واضح واضح.
13: خاصة احنا عندنا سيارة كليو بومبي قاعدة تاكل الأيامات مثل الفيسونس بصفة غريبة.
2: واضح واضح عام تار. شكرا لك على الاتصال. نشوفوا مكالمة أخرى. ألو عسلم. ألو
14: صباح النور سي توفيق.
2: صباح الخير سيدي سي محمد صالح. مرحبا بك.
14: محمد صالح
2: مرحبا بك. مرحبا.
14: ولا سي توفيق ثلاثة حاجات خفيفة خفيفة
2: هاي بسرعة. هاي
14: عندنا اللي هيحبس ديمبوزيون في الليل ويخلي لك الضوء الليل شاعل.
2: اي
14: راهو ذاك تحجب عليك الرؤية ما عادش تنجم تشوف خاطر تبدا مقابلاتك ما عادش تنجم تشوفها.
2: اي
14: سهل جدا إني نحط فيز يتيح الليل يمشي الليل شوي.
2: صحيح صحيح.
14: وعندنا الحاجات الضايعه سي توفيق. وعندنا في باليجا واحد ناس مفاتحه وعندنا في وراء وعندنا التليفون. بالله نداء لزملائي الكل نداء لزملائي الكل من المنبر هذا نقول لهم جاه ربي اي واحد يلقى مفتاح بطاقه تعريف تليفون حكايه يهزها للناس اللي بعدنا الغرفه نتاعنا تقول له خويا وعندي وعندي وعندي.
2: باه باه.
14: ونداء هذا السيد الوالي خاص بالله السيد الوالي حلانا بيرميد بلاس راه ما عادش عندنا سواق تاع تاكسي خلاص هنا في جندوبة.
2: بيرميد بلاس في جندوبة.
14: ما عندناش سواق تاكسي في جملة سي توفيق.
2: باهي باهي خويا يعطيك الصحة. وصلت النداء نتاعك خلونا نسموها النداء نتاعك اللي باش يعملوا البيرميد دو بلاس لسواق سيارات التاكسي. شكرا لك محمد صالح. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. عسلامة مرحبا صباح الخير.
15: صباح الخير.
2: سي رشاد بن جبلي مرحبا.
15: حياتي التوفيق نحييكم حيا ضيوفك.
2: مرحبا بك. الغرفة شنو أحوال الغرفة؟ صافا تخبر الأمور ماشية؟
15: لا الأمور نحن نقولوا إن شاء الله شدة في ربي.
2: أي
15: أما بالنسبة للغرفة تعب من القطاع أنا تعب واللي زاد التين بلا وحبيت ندخل اليوم على ملاحظتين ولا كذا.
2: أي أي أي
15: الملاحظة الأولى.
2: أي
15: احنا تكلمنا على الطرقات اللي دمرتنا والشكايات من المواطنين اللي ما يحبوش يوصلوا لبيوتهم من البنية التحتية.
2: أي
15: تكلمنا وخرج السيف وحاول له جايشتين إن شاء الله يكون مبروك سعيد علينا ونشوف كثير فينا. ثلاثة في توفيق كان مشكلتي وين؟
2: يا
15: ترى كيف فيها سلطة ولا ما فيهاش؟ فيها مراقبين ما فماش؟ فيها مسؤول يوقف على البلاد ولا ما فماش؟ نحن كتاكسيين وصلنا باش نعملوا مشاكل مع المواطن والسلطة تتفرج. يا ترى انا ملاحظتي الاولى اليوم التوفي سمعني بالكلمه التوفي اللي صم في الدلات ينزل منها السنان وكل دوره من دورات مثلا تاع الجيب ولا لا يفي يبقى بقيت البطاقه يهبط في الكياس
2: و200
15: فنتين يولي حشاك الحجره.
2: صحيح
15: خويا هذه واحده. البنيه التحتيه ثاني اللي تكلمنا عليها وما صار منها شيء. سما جاي العوده المدرسيه وليدات ما شاء الله ربي عامهم مبروك سعيد. اش حضرنا لهم؟ حضرنا المحطات لا عيطت لنا السلطه مش نتفاهموا على تنظيم القطاع ما صارش منه. هذا كنا سنتين هذا من حبيت نوصلهم للي يسمعنا. اما باش تقول لي هو مسؤول وما اكس مسؤول ما هذا سلطه الاشراف اللي ما على بالهاش بينا. هذه بالنسبه للقطاع هنا اللي قاعد يدمر. حاجه اخرى حبيت من خلال برنامجك ناثر زملائي اللي دخلوا القطاع الجذبه اللي دخلوا القطاعات المهنيه. راه فما نظام وفما قطاع
2: بطبيعه
15: حابين كلكم باش ناثروهم ونحسوهم.
2: المفروض يتاثروا المفروض يتاثروا قبل ما يبدوا يخدموا. المفروض
15: شكون باش ياثرهم؟
2: المفروض يتاثروا قبل ما يبدوا يخدموا.
15: انا كناطق بالنسبه للغرفه يد واحده ما تصرفتش وكل وقت تمشي له الا ويحاول يتهرب من الوقف نتاعك.
2: انا
15: باش يولي التسني تاع الغرفه يقول لك الغرفه راهي تعب كتانا قاعد يتهمش بطريقه او باخرى. وقاعد
2: نحكوا على التعطير والتكوين نتاع السواق جدد اللي خذوا البطاقه المهنيه وبدوا يخدموا تنحكوا فيه. شكرا لك يا رشاد. برشا نقاط الحقيقه طرحها رشاد مطروحه للنقاش خاصه على مستوى تحسين البنيه التحتيه وعلى مستوى الطرقات اللي في الحقيقه مازلنا ما شفنا منها شيء خاصه نقول ان في ولايه الكاف مازلنا ما شفنا حتى شيء. هاي مكالمه اخرى. الو
14: عسلامه سي توفيق.
2: مرحبا سيدي. عسلامه مرحبا.
14: وبيك وابو فتحي من الدماني سي توفيق.
2: سي فتحي مرحبا بك خويا. مرحبا بك خويا.
14: نوب عليك سؤال لاسيرونس.
2: تفضل ليا وبحذايا سي عصام تفضل.
14: بلاي سي عصام قول له في لاسيرونس التامين تجي تامن كهرباء يقول لك لا السن نتاعها كبير والبري يبدا مرتفع شوي ما راه قد الاخرى مرتين. شنو الحل معاهم؟
2: يقول لك الكهرباء عباره
14: كبيره ما نامنوهاش كبيره في السن ما نامنوهاش.
2: اي يعني تفوت 20 سنه نقولوا احنا.
14: اي بالضبط فوت 20 سنه يقولك ما نامنوهاش وبيان معنا نتاع الحاع وتدخلات وكذا ما نحق حق لاسيرونس ولا دوبل
2: يرفعوا في المعلومه نتاع التامين
16: من 500 600 يقول لك راهي 900 مليون.
2: وعلاش؟ علاش؟
16: والله ماني عارف. ليش كون تشكي الله اعلم.
2: مو حسب ثمن السياره وحسب التامين يتعمل.
16: يا سي توفيق المشكله يقول لك كبيره.
2: تفضل تفضل
3: سي توفيق. انت الوثائق نتاعك سي فتحي، الوثائق نتاعك كاملين انت؟ وثائق السياره،
16: وثائق السياره، كارت غريز، الفيزيتا كذا، تبقى كالاسيرونس. يقول لك لا اشبه الفيزيتا تعملك كبيره.
2: اي به به تو
16: جاوبوك، تمشي للاسيرونس يقول لك لا كبيره اختني منه.
2: فتحي تو جاوبوك ونعطوك القانون اش يقول، باش كي تعرف تمشي، كي تمشي تعرف تتحدث، وعندك القانون معاك باش يحميك. واضح.
16: وين نشكي؟ وين نشكي؟
2: مش نعطوك وين تمشي بالضبط. نجاوبوك ابقى معنا في الاستماع في الراديو تو نجاوبوك. مكالمة اخرى. الو
17: الو عسلامة يا سي توفيق.
2: مرحبا سيدي، عسلامة،
17: عايشك. معك انصار على المستوى. تحية تحية الخبراء كل اللي معك. حبيت نقول سي توفيق عندنا ريف كبير برشا في مدينة الشريف، ونقل ريف موجود كم برشا برشا. علاش؟ خاطر عندنا شريف وربلة ولاد أحسن ونعرفوه فما الطرقات، فما التهرات والسعادة. جماعة تاع النقل ريف، قلت أنا السيارة تتكلف 120 130 مليون باللي جين، ومعناها وكلها معناها كلها مصاريف.
2: ما نمشيش في طريق مكسر، عنده حق.
17: ما جددوش يا سي توفيق، ما جددوش. انا حبيت هنا مسؤول اول بس الطرقات هذه تتصنع على قاعده تتريد البشر نقل الريف، يخدم ارواحهم ويجدد الرخصه نتاعهم. والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا سي عبد الستار. واحنا كنا نستنوا في الطرقات وقتاش تتصلح. راه كل راه مش بالساهل لا يصلحوا لنا الطرقات اليوم وغدوه. يلزمها فلوس، ويلزمها ميزانيه، ويلزمها خدمه، ويلزمها صبر، ويلزمها انتظار. الصبر نطال لا محاله. طرقاتنا الكل ولات متهرقه، الحفر موجوده في كل بلاصه، هذه ما ينكر حتى واحد الكلام هذا. وننتظر اليوم اللي ان شاء الله تتصلح فيه الطرقات، ونعمل ثوره على مستوى تحسين البنيه التحتية امتي. على شكرك عبد الستار. خلينا نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية، ونعطي تو الكلمة لخبرائنا في الاستوديو. نبدأ مع عماد. تناول الأدوية ثم السياقة مباشرة. حاتم اي يهمك
18: الحقيقة يعطي الصحة عماد. يعني
2: وربطها مع بعضهم قلة النوم زادة
18: بالطبيعة
2: والسرعة.
18: بالطبيعة رو كل ما واحد يبدأ عنده دواء يلزم يستشير طبيب نتاعو. هو الحقيقة رو كل ما تأخذ دواء في الفارماسيان يقول لك تسوق ولا ما تسوقش.
2: ثم معروف الدواء بالبوند الأحمر، معروف
18: أبار البوند. ثم ناس ما تعرفش، ثم ناس ما تعرفش توفيق رو الفارماسيان بالحق. يعني ديما يقول لك هذايا رو تشربه في الليل ما تسوقش، راهو يجيب لك
2: ما تشربش النهار ديجا،
18: ما تشربش النهار،
2: تشرب في الليل.
18: ينصحك ينصحك يقول لك راهو خطر. فهمتني؟
2: قلة النوم. كيف
18: قلة النوم؟ السرعه كما كان يحكي عماد،
2: مجال الرؤيه
18: راهي مجال الرؤيه تولي الصوره فلو قدامه. وحتى زمن رده الفعل يطوال. فهمتني؟ المعلومه تكون طويله ياسر، باش يقراها المخ وباش يعاود يحللها، وباش يامر كما نعرفوا عن زمن رده الفعل تتعدى برشا مراحل باش تنجم تحبس الكهرباء.
2: باه. وزاد احكي على شرب الكحول، تناول المشروبات الكحوليه راهي زادت تخليك
18: كيف
2: ما تسيطرش على العربه، تفقد التركيز
18: كلهم. وتو حاليا
2: وذي حتى في التامين ما تعرفوش
18: حاليا توفيق تو كما كان يحكي في القطر الجزائري. احنا تو نستنوا في اثبات الجرائم نتاع الكحوليه ونتاع المخدرات. تو حاليا في الجزائر يخدموا في نتاع المخدرات، تو قاعدين يخدموا. يعني آله صغيره
2: صغيره
18: في الحين في الوقت يعرفوا اللي هو متناول مواد مخدره والا لا، مش مواد كحوليه، مواد مخدره.
2: عصام معناها حادث مع تناول المشروبات الكحوليه مع المخدرات، هذه في التامين ما فيهاش تعويض
3: في حاجه. تعويض ما فيهاش تعويض، حسب المحضر يجينا المحضر يبدا متعاطي كحول ترفض الملف.
2: هاي كحول.
3: اي كحول.
2: المخدرات مازلنا معناش اي خضيري.
19: ثم راهو في الكحول في الدم، وثم زاد في الهواء.
2: في الهواء اي ثم
19: نسبتين.
2: اي سؤال طرحته المره اللي فاتت،
19: 0.003
2: 0.003
19: اي 0.003
2: في الهواء،
19: خاطر يتعمل
2: لها 0.003 في الدم.
19: في الدم.
2: بالنسبه للعماد عطانا برشا ملاحظات، كيما حكى زاد على الرادار الالي الذكي. الرادار الالي اللي نجم يضبط المخالفات مباشره. تو اذا كان مش احنا سمعنا تو هاو شهر الجيش
18: ما نجمو نخدموا به توفيق الا راهو طريقه الاثبات. احنا نستنوا في تنقيح القانون. اللي قاعدين نستنوا فيه على في في
2: لا هذا رادار الي
18: رادار ما تنجمش تثبته تو حاليا يلزم القانون عندك وثيقه باش تنجم تقدم به
2: شو الوثيقه
18: اللي كاميرا والواحد تو ما عندناش اثباتات تو عندنا كان الرادار
2: اي هو الرادار الي باش تعمل هذا باش يثبت هو باش يثبت اللي انت تسوق في الكهرباء من غير سبته باش يثبت اللي انت تسوق في الكهرباء وتتكلم في التليفون مخالفه مباشره
18: المشرع مازال ما خرجش الفقره القانونيه باش يحطها في الرايد الرسمي تو نستنوا فيها
2: هذا باش نعملوا لي رادار احنا ما عملناش لي رادار باش نعملوا الفقره وقت نعملوا لي رادار اللي باش تكشف المخالفات المباشره وتولي مباشره تجيك مباشره
19: الرادار
2: سوق في التليفون 60 دينار ولا اذا كانت رفعت 47 دينار
19: مع الاثبات مع ليكو يجي ما يكو واضح صوره
2: اي موجود في الرادار موجود
19: صوره هذول الالي يطلعوا ديجا واحد
2: هذه باش تولي مخالفات مباشره كيما تجيك الرادار الالي تجاوزت السرعه تجيك 60 دينار ولا 40 دينار كيف كيف باش تولي هذه يقولوا انه اقتنوا التجهيزات وباش يوقع توزيعها على الولايات الكل
19: اللي يكون يجي فيه نوع الرقم تاع السياره والنوع نتاعها
2: كل شيء مع المعطيات الكل
19: وتجي في الوقت بالضبط حتى من الوقت باش تعدى
2: المعطيات كله تخلصها في القباضه كيما في القباضه المالكي
19: حتى اثبات هذاك بصوره
2: هذا بالنسبه للعماد تقريبا نقاط مهمه جدا تعرض لها كلها اياد من الكيف البولوسيس هاي سي شاكر سي محمد صالح سؤال الاول
20: هاي
2: السؤال الاول الديماراج الخضه في الديماراج الريجيم التيتيح بتاع الموتور
20: اي توا احنا وقت اللي ديماري كهرباء بالنسبه للكهرباء جديده بالالكترونيك انجكسيون الكترونيك وقت يبدا كامل الكهرباء بارده من غير ما تفصل الاكسيليراتور الريجيم يبدا عالي من الاول كيفاش يبدا الريجيم عالي لانه الانجكتور ينجكتي مرتين دوبل انجكسيون وشكون يؤمر الانجكتور باش يعمل دوبل انجكسيون هي كاكيلاتور وشكون اللي يقول الكاكيلاتور كون الموتور بارد هو سونتا تمبيراتور تاع الموتور والكابتير نتاع الريجيم يقول راهي السرعه في الانستونتاني كذا دونك نحن عندنا بين هذوما النقاط تاعتين هذوما زوج بين السون تمبيراتور موتور تنجم تعطيه سينيال الكالكيلاتور كون موتور بارد الكالكيلاتور ما تعطيش دوبل انجكسيون ونجم كابتير ريجيم موتور يبدا ماهوش دو كاليتي خاصه كي يبدا مبدل ماهوش دوريجين كي يبدا بارد ما يعطيش كي يبدا بارد ما يعطيناش السينيال صحيح ويبدا سخون يوعد بعد يجيو هذا بالنسبه للديماراج افروا ديماراج ديفيسيل افروا
2: به به
20: بالنسبه للسؤال نتاعو اللي هو
2: خنفسروا له اي خنفسروا له باش يفهم مش احنا رانا نشرحوا له في الوضعيه
20: اما نحكوا معه مباشر
2: سي محمد صالح سي محمد صالح احنا ما نفسروا له في الوضعيه اما نقولوا له شو لازم يعمل
18: لا سي محمد صالح بركه باش ننبهوا له حكايه اللي كونه السيد قال لك كي تبدا الكهرباء بارده سي محمد صالح ما عندوش حتى اشكاليه في الرجه تاع الكهرباء
2: قال لك كي تبدا سخون
18: تسخن الكهرباء تولي تعمل لي في رجه
2: هذا حبيت نوضحوا سي محمد صالح
20: هاي هنا نولوا نحو الكابتور نتاع سون تمبيراتور موتور وشوفوا الكابتور نتاع ريجيم موتور كابتور خاطر ريجيم موتور اذا كان ماهوش دو ريجيم وقت يبدا يسخن فيه ريزيستونس تتبدل الفارير نتاعها يولد دي مراجع تاعها صحيح
2: به به اياد اذا كنت تسمع فينا اياد وماهيش واضحه لك الامور تجب تتصل بينا ونوضحوا لك الامور وانت معنا في المباشر
4: زاد بالاضافه اللي قال سي محمد صالح ان النجم زيد يتفقد البوبين ديال ليماج كون تسخن تتبلوك دونك يولي ما عادش تعطي ايتنسال معناها مريقل يولي يتفقد يبدل شوف يبدلش بوبينه اخرى ولا حاجه ويشوف الوضعيه هكا
2: حكايه لو بي سي لو بي سي هذه يقول لك شعلت لي في الكابتور
4: شوف سي توفيق هو البولوسيس في شيرتنا هذه نفس الوضعيات ديما تشعل البي سي وخاصة اللي قاعدين يصبوا في سونس الجزائر تو شونجمون كامل في الكالكيلاتور دونك مرة تشعل البي سي
2: مرة يصبوا في سونس خارج الأطر القانوني
4: خارج الأطر
2: حتى
4: بالضبط خارج الأطر القانوني اللي هو قاعد يولد إشكالية كبيرة سواء على نيفو دو كونسوماسيون سواء على البيس دو روشونج معناها على القطايع الركبيه في الموتور دونك يحاول اللي يتفقد من البي سي هذه نجم يكون معناه باش تشعل وتعاود وحاتي نحاه عاود تعاود تشعل
2: تعاود تشعل ديما
4: ديما تعاود تشعل
2: باه اياد اذا كان تحب تاخذ شويه توضيح ما يسالش مازال احنا عندنا هم زوز خبراء على ذمتك باش نجاوبوا باه سعاد قولي ثم تليفون قبل ما نكملوا نجاوبوا على الاسئله الو عسلامه
21: الو عسلامه سي توفيق
2: مرحبا سيدي عسلامه
21: يا عسلامه عندنا سؤال الو
2: نسمع فيك تفضل
21: لا عندنا سؤال نحب نسالوه فيما يخص البطاقه المهنيه
2: البطاقه المهنيه
21: سوفير لا عندي لا رخصه لا عندي كهرباء عندي هاك البطاقه نخدم بها لكن نتقاضى في منح نتاع شيخوخه اسكو عندها الحق باش يعمل شونجمون للبطاقه المهنيه وقت اللي تموت والا لا
2: سي خضيري واضح السؤال واضح السؤال شكون معايا صاحب باش نجاوبوك
21: عثمان الشعبي
2: سي عثمان سي عثمان اي
19: منين
21: ياخذ اسمع الغرديمه ناخذ في شيخوخه تعرف شيخوخه تاع 280 290 حاجه
2: كذا اي اي اي
21: بطاقه مهنيه كتموت من حقه باش يبدلها والا لا لا عنده رخصه لا عنده كهرباء عنده كانك الوراق هذيك ياكل باب الخبز
2: ياكل باب الخبز
21: لا كان هذيك لا كان يقصها البطاقه المهنيه معاش جده 290 ما تعاونوش كراه وذو وصغار ومنا يعني باش يدخل في الريف
2: عثمان عثمان عثمان إيه عثمان سؤال باش نوضحوا الامور قبل ما نجاوبوك
19: سامحنا انت خرجت انت ريتا
21: تدخل في ريتك اسمعني
19: سامحني
2: باه خلي كمل عثمان
21: تدخل في ريتك هو تدخل في ريتك يا اما باش يعود يدخل في عمليه التزوير تاع بطاقه مهنيه يا اما باش يخدم من غير بطاقه يصبح في مشكله كبيره في الامن انا ما نعرفش كيفاش
2: باه
21: الشيخ قضيه ما عنده بطاقه تزيد تقص عليه بطاقه مهنيه ما نجمش يعملها تجديد
2: هذا السؤال مش نسالك سؤال قبل ما
19: تمشي انت خرجت من نقل
2: مش هو الوضعيه يعني نحن نجاوب على وضعيه
19: مش وضع في العام
2: مش تهمه هو تهم شكون معاه تهم شكون معاه
19: تنجبه
2: واضح السؤال
19: واضح
2: هذا باه يعطيك الصحه شكرا لك عثمان تو جابك سخذيرين بعد به مكالمة أخرى معايا ألو ألو عسلامة
0: عسلامة أخوي إياد اللي كنت
2: نتكلم إياد مرحبا هاي إياد وضحت وضحتك الأمور ولا
0: لا حبيت برك أن المونسيوني حاجة ناراني ما نصبش ليسانس متاع الجزائر جملة نصب كان متاع تونس
2: به به
0: به ولي بيز جينيرالمون بدل دوريجين
2: به
0: الكهرباء كانت تخدم لاباس عليها بالنسبة للديماراج وليت كي نجي نديماريها كي تبدا أفروا ما عنديش مشكل أشاك فوا تبدا الكهرباء سخونة نندي ماري تعمل خضة الموتور يخض وبعد ترجع تخدم لاباس عليه هزيتها البكودو سبيسياليست كل واحد يقول لي ليه راي الكهرباء نورمال أور الكهرباء ماهيش نورمال خاطر فيها خضة
2: مادام فيها خضة ماهيش نورمال
0: ماهيش نورمال اللي نكلمه باه عملت دياجنوستيك دياجنوستيك ما في حد شيء هذا السؤال الأولاني السؤال الثاني بالنسبة للو بي سي البارح عملت دياجنوستيك قالوا لي كابتور بيدال
2: كابتور بيدا اي اي
0: نظف لي الكابتور وقال لي امشي لاباس عليها لو بي سي تنحت اليوم الصباح رجعت نفس الحكايه قال لي اونكا وانا خاطر حسيت البارح مش هي الحكايه فهمتني كل يوم رجعت لي حبيت نسال اسكو الكابتور بيدال نولي نبدل بيدال خاطر وقال لي اونكا ورجعت تولي تبدل بيدال كامل
2: باه ابقى معايا
0: شنو يلزمني نعمل
2: ابقى معايا سي محمد صالح هاي شنو يعمل سي محمد صالح
21: والله شوف هو وقت فسخلو لازم يكون فسخلو الواحد بالنسبه لتنظيف الكابتور من بالنسبه للكابتور بتاع البيدال الاكسليراتور راه فيه هذا لي بيس وهو باش يعدي سينيال للموتور الموتور نتاع الكابيون باش تحلو سك اذا كان ثم صار فيه اشكاليه في البيدال الاكسليراتور اول حاجه هو يشوف هو لازم يكون فسخت ومن بعد رجعت تولي هذا ديفو في جي تي يبان ويظهر وما يخرج يخرج مره ومره ما يخرج يشوف البيدال نتاعو اللي فيه الفيشات الموجودين في البيدال داكسيليراتور ينجم حتى الطابي يدزك الفيشه هذيك تعمل مشكله راه. ثم حاجات بسيطه مرات الطابي تحت رجلينا تمس الفيشات الموجودين في البيدال داكسيليراتور.
2: باه
21: باه. يثبت في الحوايج البسيطه من بعد نتعادوا للبيدال نشوف البيس اللي كانوا مصفين والحاجه يضربهم ثم برودوي ينظفهم البيس اللي يمشي عليهم كيرسو.
0: وعملناها.
2: ايه ايه به ايه ايه ايه مازلت محمد صالح مازلت
21: ايه ايه
2: ايه
21: تفضل بالنسبه للديماراج كما قلت له يحاول باش يثبت في الكابتور نتاع الريجيم موتور
0: كابتور ريجيم موتور اوكي
2: به به
0: وما يعطيش دياغنوستيك هذا
21: ما يخرجش في دياغنوستيك هو قاعد يجاوب قاعد يجاوب
2: به
21: لكن الريسون تاعو تبدل مع السخانه هذاك انا سيرتي في الميغان نفس الحكايه سيرتي في الميغان يبدا سخونه الديماراج تاعها يبدا بليد يخدم مشوار باش يديماري
2: باه
0: يخدم الكهرباء انا من الضربه الاولى اما تخض والريجيم يطيح يعمل هبطه لوطه ومن بعد يرجع شد تحت
2: العشر لا لا ما باه ما نتكلموش هكاك يا حياتي مع بعضنا وشيك تفضل يحب يذوق الكلمه
4: هو هو ستاندي فو ترانزيتوار دونك ثم فيش من معناها موفي تاع في موفي كونتاكت ماهوش لو كان عنده معناها بروبليم ديما موجود يخرج له في الدياغنوستيك هذه معناها يتبع الفيشات بركه في اللي كابتور هذولا ويحاول يثبت في الفيشات وكهو ماهيش مشكله
2: اياد اياد اياد هاو اعطيناك برشا حلول هاو زاد حتى صديقنا هشام بسحابة زادا يفهم في الميكانيك قال لك شوف لي كابل دا ليماج كي يسخنوا يفقدوا للخاصيات متاعهم قال لك شوف لي كابل دا ليماج كي يسخنوا برشا يفقدوا كل الكاركترستيك متاعهم
1: معناها نشوف لي كابل داليوماج والكابتور نتاع ريجيم موتور.
2: يا جوستومون بالضبط بالضبط. شوف هذولا
1: من غير ما يبدل بيدال
2: ها؟ من غير ما تبدل بيدال، من غير ما تبدل بيدال. واضح اياد واضح. هاو انا ثلاثه اليوم والاربعه متحامين باش نقول لك الحل. اياد بالله كي تلقى الحل اعطينا الحل واعطيه لنا اياد باش نفيدوا به الناس الاخرى كلها.
1: هاي الكلام وما لقيتش صار بروبليم، يمكن عنده حكايه 6 اشهر
2: راك. هاي كي تلقى البروبليم اعطيه لنا نفيدوا به الناس. هاي
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: حياتي مع الاضافه زاد
18: صغيره برك يحاول باش يجرب كالكيلاتور اخر فهمتني ويجرب به ويحطه راهو ينجم الكالكيلاتور يسخن يعمل برشا حوايج.
2: باه زيد جرب بكالكيلاتور اخر. اياد هاي
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله. شكرا ليك. مكالمه اخرى. الو اخر مكالمه بعد نجاوبوا على الاسئله الكل. الو على السلامه.
5: الو سي توفيق بالله سامحني.
2: عماد هاي تفضل. هاي تفضل
5: بالله نقطه بالك باش نوضحها اقل يمكن.
2: هي.
5: بالنسبه للحاتم
2: هي.
5: قال على الرادار الالي
2: هي.
5: يعني ما بطش في الرايد الرسمي. لكن نعطيك معلومه راهي معلومه مدقق منها ومثبت منها.
2: هي.
5: راهو المشروع موجود تبقينا راهو بشابط في الرايد الرسمي صياغة نص القانون ومن بعد ينطلق التفعيل.
2: هما طول حظروا
5: يقول راهو ما سميش بالزم الرايد الرسمي راهو المشروع موجود وصادقوا عليه. ومشو كنت فيكون غدوا بش يصبح الرادار الالي.
2: هما طورهم جابوا برشا رادارات آلية ومازالوا مش يجيبوا عدد كبير وقاعدين يحظروا
5: والرادار الالي موجود الذكيين سموه. تبقينا صياغة النص ويهبط في الرايد الرسمي ويصبح موجود
2: يصبح يخدم جستما. هذاك هو
5: انا حبيت نصحح لي المعلومه
18: يا عماد. يا عماد
5: بابا
18: عماد خوي اسمعني راهو بالنسبه للرادار الاري هو راهو فصل من برشا فصول موجوده تو حاليا احنا بكلنا نستنوا فيها كيما تنقيح مجله قانون الطرقات كلها موجوده تو على يعني في مجلس النواب وصادقت عليها الوزاره كامله.
2: الوزارات الكل
18: وزاره الحكومه مصادقين عليها ومازالت في على طاوله مجلس النواب باش تخرجين احنا بكلنا نستنوا فيها ونستنوا في الرادار الالي. يعني
2: واضح
5: شكرا. موجود الرادار الالي والمشروع موجود
18: موجود
5: تقينا صياغه نفس القانون
2: هو اللي استنوا فيه
5: المخالفه وقداش هذيك النصوص الترتيبيه.
18: يا اخي صحه
5: متاكد انه في ظرف جمعه بيحاول باش نستبشروا
2: ان شاء الله. احنا
18: ان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا قرابه عام يا عماد استنوا
2: احنا راهو امام معناه ارتفاع عدد الحوادث وتو وصلنا 850 قتيلا فيها من اول العام لتوا. يعني كل يوم عنا أربعة تقريبا ثلاثة وأربعة قتل على طرقاتنا. يلزم الأجهزة الذكية ذي تتطبق. نرجع بعد نصف نهار ونكمل نجاوبوا على بقية الأسئلة. أبقوا معنا متغيروش موجات إذاعة الكف.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام، منتصف النهار. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم العلم الجهوي، يتم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية أثناء الموسم الدراسي المنقضي. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل أن التزود بالوقود يعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة الماضية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. عالميا، وفي الشرق الأوسط استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشان أن بلاده ستتفاوض مع الولايات المتحدة لكنها لا تزال حذرة من واشنطن، مشددا على أن طهران ستحترم التزاماتها فقط إذا فعل الطرف الآخر الشيء ذاته. قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة وجود 6000 بحار على متن حوالي 400 سفينة عالقة في مضيق هرمز بعد مرور 6 أشهر على بدء النزاع الأمريكي الصهيوني الإيراني، حيث لا يزال هذا الممر المائي الدولي الحيوي مغلقا إلى حد كبير أمام حركة الملاحات البحرية. إلى اللقاء.
2: كارهبتي.
3: مع توفيق الشيري.

0: ما تذكر هبتي في عينيا عمرها ما تخليها بيا.
1: نرجع أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل ما التحق بنا على موجات راديو كيف. شكرا لكم على المتابعة, شكرا ديما على المشاركة معنا, وسعداء جدا بالأسئلة الكل اللي توصلنا من السادة المستمعين لإثراء البرنامج, وبطبيعة ما ننجحوا إلا بمشاركات السادة المستمعين. ذاك علاش احنا ديما الأولوية نعطوها للمستمعين باش نكملوا تقريبا حتى الواربعة, يظهر لي 13 دقيقة كاملين باش نجاوبوا على الأسئلة الصحة اللي وصلتنا في السويعة الأولى, وإذا كان بقالينا شوية وقت نزيدوا ناخذوا بعض المكالمات الهاتفية. شاكر عندك كلمة يكمل معنا. شاكر البرومي, حاتم بشادلي, عصام الدين دشاوي, ومحمد خضيري اضيف لي.
2: ديما نمشي الإيجابيات.
1: الإيجابيات
2: أنه البطاريات متاع اللي كراها بتوها اللي قاعدين الدول كلها تسعى.
1: سؤالة دي ولا معلومة ذي؟
2: هي معلومة.
1: معلومة دخلت في معلومة.
2: أنه البطاريات دي ما يتعمل بالثيوم, وهذا معروف معناها ونادر جدا. تو بدو يسعوا انه قاعدين يصنعوا فيه من الماده دي, مش يستعملوا الملح نتاع الطعام بصفه عامه نتاع الماكله. ونحن ما شاء الله موجود
1: عن الملح,
2: عن الملح. ولكن الماده الاساسيه الاكثر اللي هي قاعده تمشي اللي في يوم ده قاعد يمشي يعملوهم الفوسفات والجيزمون موجود هنا في سراورتين. احسن حاجه واحسن ماده مش تستعمل للبطاريات.

0: باش نعودوا
1: نص العالم الوقت
0: للسيارات
1: هذايا من الاخبار هذه من الاخبار حاتم او حاتم تعاود يجيب لنا الاخبار اليوم شاكر ولا يجيب لنا الاخبار هاي خلينا نجاوبوا على الاسئله صح بالنسبه للاسئله صح لا مش نمشوا بالترتيب يا حاتم على الترتيب عم طاهر يقول السياره تاكل برشا ايسونس السياره تاكل برشا ايسونس اسكم البوجيات والا لا وشنو عمر البوجيات كيفاش نعرف البوجيات تخدم مع ولا افت
0: سي توفيق البوجيات هما عندهم كيلومتراج معين
1: اي
0: من 12000 حتى ل 15000 نبدل البوجيات هذا
1: أه؟
0: معناها آلية
1: أه؟
0: اما اذا كان زي عم الطاهر يحب ينحي البوجيات
1: أه؟
0: يتفقدها من البوجيات
1: أه؟
0: كان لقى البوجي في التيت نتاعها أه؟ رماديه
1: أه؟
0: دونك راهي البوجي لاباس عليه
1: بيه؟
0: اذا كان لقاها شوكولاتي ومايل على الكربون فيها شويه كربون
1: أه؟
0: دونك راهو عنده استهلاك نتاع وقود بطبيعته معناها دونك انا يولي يثبت انه في السيركوي نتاع ليسونس ويثوي بدل البوجي واذا كان عنده زيت تيت نتاع البوجي فيها كربون ومعها شويه زيت فيها نوعيه من الزيت دونك راهو عنده فيت زاد نتاع زيت يعني الكهرباء كله في الزيت في الحالات هذه كلها اذا كان البوجيات ما همش مرجلين دونك يزمو في الجهه ماهيش معناها فيها رماديه يمشي يبدل البوجيات
1: به او هشام راه في الكاسك يعطي فيه برشا معلومات اما صعيب عليا هشام المعلومات هذه باش نبلغها به
2: ماهيش
1: بالنسبه
2: ماهيش البوجي برك راه عم الطاهر تنجم راهي الصوند كي تبدا مضروبه تولي
1: هذه هي المعلومه اللي عطاها لي هشام
0: تولي صوند اكسجين
2: تولي بالطبيعه تولي تقرب الغالط وتولي الكالكولاتور يعطي في يأمر في الليزنجكتور باش يعطوا
0: ليسونس
2: ليسونس تولي تاكل
1: ليسونس ولي ما يتحرقش
2: تعطي اكثر اكثر يعني احنا نعرفوا ديما 14.7 هواء يقابلها 1% ايسونس تولي هي تعطي ايسونس مثلا 4% 14.7 تولي برش
1: به هذا بالنسبه للعم الطاهر بالنسبه نمشوا لسي محمد الصالح الوقوف يقول لك الضوء شاعل بالليل جنبه أنك توقف سيارتك في الليل وتخلي الكود ولا الفار يشعل بالليل خلي كان الفيوزة تشعل باش ما تجهرش الناس وباش تخلي الرؤية واضحة هي نصيحة من محمد صالح كيف يقول لك إذا كان ضعت لكم حاجة راكم تلقوها ديما عنا موجودة التاكسيات والبرمي دو بلاس في جندوبة إن شاء الله السلطات الجهوية تنظر وتعمل دورة متاع عندك فكرة خضيري ثم دورة بتاع برمي دو بلاس في جندوبة ولا
3: دورة البرمي دو بلاس كل عامين وتنجم تتراوح حتى لأربع سنة تحس
1: كيف عملناها سي جندوبه مازال
3: اي عملناها احنا قعدنا فتره وعملناها تو ولا حسينا نستنوا في فتره اخرى
1: يلزمنا 3 سنين 4 سنين اخرى
3: الله اعلم حسب الطلب
1: به.
3: ان شاء الله في جندوبه خطرة ما عملوها قبلنا نحن وقتها
1: رشيد بن جبلي حكى على الطرقات حكى على السمان اللي ضيعوا الكمير على الطريق اللي هو مخالفه
2: ب 60 دينار
1: مخالفه
2: ب 60 دينار
1: يخلق مشكله من بعد
2: يخلق مشكله ما شنو خاصه مشكل السمان بركه ولا كاميون يسيب في الزيت فهمتني ولا كاميون يسيب في المر كلها مخالفتها راهي ب 60 دينار
1: وقاعدين تطبق المخالفات هذه قاعده
2: والله ثم
1: انا ما نصورش الحقيقه
2: شوف اللي تشد اللي شافوها لعين مكان يعني تعدى قدام دوريه وهو عمل المخالفه ذيك راهم يخالفوه اما اللي ما شدوش على عين المكان ومشى كيفاش كيفاش باش يشدوا
1: هنا ترجع المخالفات
2: تاع الكاميرات
1: الرادار والكاميرا
3: سي توفيق والله هي على ذكر هذه يعطي الصحة في الأمر هذايا الكماين تدخل بالبلاد وهذا كيما السمين
1: والخلط
3: المفروض تكون الصيانة ما كانش ويتعدى
1: شكون يعمل الصيانة؟ احنا ما صلحناش طرقات هما باش يعملوا الصيانة
3: الصيانة تاع المرميط اللي هز
1: تاع المرميط
3: الخلطة هذيا المفروض
1: مخالفة
3: يبدو بتعدى به شكل كياس وتحبط
1: المفروض ما يدخلش حتى البلاد
3: يدخل
2: خدمته
3: عنده وقت معين لا سامحني الشركات
2: سامحني يا حاتم
3: سمحني الشركات اللي تصب الضالات كما ذي عندها وقت معين تدخل به وثاني بثاني تقوم بالصيانة نتاع المرمطة ذي متخليش ثم حاجز من اللوطة يعملوه يسكروه بالقدام باش تبدا اما نحن ساعات يدخلوا الكمين نورمال وظلوا يسيبوا وكاكا ما يجيش
2: ثماش هو الحقيقة راهو في القانون ما ثماش قانون باش يمنع قانون يعني يخدم هو ياخذ في لوتوريزاسيون تاعو من الى وكهو يعني نازل خاطر الخدمة تاعو داخل المدينة داخل مناطق العمران هو تاع بناء والبناء موجود في مناطق العمران. ما نجمش اليوم هو يخدم مناطق العمران واحنا نمنعوه نقولوا لا ما تدخلش ممنوع الكمين الاخرى الكبيره السميات تاع لي مارشانديز كذا.
1: بالله شو راهو الشاحنات اللي تهز في خاصه في السلع المخلطه يلزموا على الاقل في الصعده يحبس التخديم باش ما يهبطش حتى شيء باش ما يهبطش يكمل الصعده نتاعه ومن بعد في كي يبدا في من في منبسط ارض منبسطه ينجم يرجع يخدم
2: الين تخدم وحدها الين هذيك
1: لا هو اللي خدمها
2: لا تمشي كتب الدول هو يدور فيها هذيك
1: لا ينجم يحبسها ينجم
3: طول في القريب هو ديجي مع الناس اللي بومباج تو جابوك البومباج الصغار هذاك بالتيويت وتخلي كارثه كبيره في استكياس اي في الاكيد وهما عندهم ديما نهار لحد اللي يصبوا بيه راهو ثم يلزم وقت مش ديما كل يوم على وقته في وسط البلاد راهو
1: باه بالنسبه للتاطير والتكوين بالله باش ما نشدوش برشا في نقاط ويحتد النقاش بيناتكم عصام ما يخلوكش انا عصام خذ كلمه يا عصام بالنسبه للتاطير والتكوين الناس اللي خذت برميت جديد وخذت برميت بلاس من الجديد وبطاقه مالية مش بدا يخدم اثرتهم سيخذي لي كونتهم
3: راهو يستفيد
1: مش سهل الخدمه
3: راهو هو قبل ما يعدي يقرا ويثبت ويعرف القانون موجود
1: اي علاش ما تعملوش لهم يوم تكويني
3: كيفاش تعملوا مش تعاود تخرجوا يسوق
1: لا لا
3: يوم يعرف التاكسي
1: يوم تكويني في المعاملات مع الحرفاء في طريقه التعامل مع الحريف برشا حوايج
3: عوامل بيداغوجيه ذي معروفه في كل انسان تو
1: احنا قاعدين احنا نشوفوا في القانون قاعد يطبق في القانون نشوفوا في تجاوزات يومين على الطرقات
3: راك يدعتوه الترميم يطلع يخرج لازم يطبق القانون حرفيا مش اللي قراه نحن زاد برميد بلاس تحس الحسن سوق يعرف اللي هو مندمج في التاكسي هذي وما له هو ما عليه
1: بيه
3: مش كيفاش تبقى تكون سيه ويطلع
1: فتحي من الدهماني يقول لك الكهرباء سي عصام الكهرباء عمرها 20 سنه ولا اكثر ما عادوش يامنوها وحتى اذا كان امنوها بعد الحاح كبير يرفعوا لينا في معلومه التامين مرتي هل هذا معقول؟
2: فما بعض الشركات سي توفيق خذوا قرار في الكهرباء الاجيدي اللي ميت تاج نتاعهم فما خذات قرارات في 15 سنه حد الكهرباء ثم بعض الشركات وصلوا 20 سنه وفما بعض الشركات وصلوا 25 سنه كل شركه والقرار نتاعها في الكهرباء السمك معناها الاجيد
1: عمرهم كبير
2: المعمول به هو تو عند شركات التامين اذا كان الكليون معناه انت افيليم على مع الاجنس فلانيه عندك معاه مثالك نقولوا احنا سيانتي توصل لحد نتاع الكهرباء يرفضك وقتها فما قانون عملته داخلي هو عند شركة التامين يعملوا دوموند اوتوريزاسيون مطلب ترخيص الفرع يعمل يعني مطلب ترخيص للاداره العامه بشرط هي يكون وثيقه تاع مستوفى
1: انا صاحب السياره مش نمشي اش نعمل انا نعمل مطلب هما يعملوا لي المطلب
2: انت كي تمشي للفرع ويرفضك الفرع يولي انت تطلب من رئيس الفرع ولا لاسيور الموجود غادي تطلب منه باش يعمل لك المطلب ترخيص باش يسبلو دوموند اوتوريزاسيون
1: عمل لي مطلب لتونس باش يرخصوا
2: لي الدار العامه ديما نرجع النظر لدار العامه المطلب الترخيص تعمله نيفو دو لاجونس بالميل تبعث يلزم يكون وثيقه تاعو كاملي خاطرك يوصل المطلب الميل للدار العامه يحل الميل للدار العامه يلزم يلقى الوثائق كاملي ما يلقاش مثلا انت ناقص فيزيتا
1: جوست هو قال ورقي كامله
2: ورقه كامله في الكاه هذه سامحني حد في الكاه هذه اش يولي يعمل الولي الفرع يعملوا مطلب الترخيص كي يعملوا مطلب ترخيص يوافقوا الاداره العامه توافق خاطر راهو سي توفيق ما عندكش الحق ترفض التامين قانونيا
1: ممنوع ان ما ترفضش التامين الا تعطينا المبررات نتاعك ولا جاوبني كتابين
2: ما ترفضوش حتى الكين الكهرباء اجي ما ترفضوش ثم حلول موجوده حلول موجوده
1: ثم كهرباء عمرها 20 سنه جديده
2: خير من كهرباء عمرها 50 سنه احنا امننا كهرباء عمرها 50 سنه
1: وغالينا
2: وتخدم وماخذ الفيزيت نتاعها الكهرباء وتخدم
1: به بالنسبه لفتحي ما لا اتصل يا فتحي اتصل بشركه التامين نتاعك واعمل المطلب في الترخيص يعملوا لك مطلب ترخيص دوموند دوتوريزاسيون باش
2: يعملوا لك وما يخلصش الزايد مبلغ علاش يخلص 5900
1: يرتفع
2: معليش يرتفع المعلوم انت ديجا اللي المبلغ كنت خلص فيه حتى في صوره ما كان زادتك 40 ولا 50 دينار وطلبوا عليك برشا فلوس انت وقتها تولي تكلم الهيئه العامه للتامين
1: عندك حتى الوقت يضغط علينا وتليفونات السنه هاي تفضل حتى ماي لا عصام ما يجاوب على التامين
2: عصام يعطيه الصحه يقرا اقرا افكار بكذا اما رفض تقديم الخدمه للحريف يتعارض مع قرارات وزاره الماليه
1: هاني قلت لك ما عندكش حق ترفض قال لك ممنوع وقال لك الكلام هذا ممنوع وزاره الماليه هو اعطاه ممنوع يا حاتم قلت ممنوع
2: قلت لك ممنوع ترفض التامين
1: عبستار الطرقات والنقل الريفي يقول لك انا سي خضيري او جايك تلفونات يقول لك انا كهربتي شراها ب 100 مليون 150 مليون ما تدخلش بها في طريق محفر كلها ولا في بيس باش نهز بها التلامذه ونهز بها المواطنين والله بالنسبه بالحق باش يرفض اللي عنده القريفي ولا
3: بالنسبه للقانون ما عندوش الا في توصل مطبات ما ينجمش يتعدى حاجه اخرى هذيك اما في القانون النظري يلزم يكون الطريق مهيئ ويلزم يوصل للحريف المقتل
1: يلزم يوصله بالذات عندنا البطاقه المهنيه بتاع الشيخوخه اللي يخفي شيخوخه 280 دينار قال لك تموت البطاقه
3: والله من اكبر الخطا صدر في الامر هذا من وزاره النقل انه اللي يخرج انتريت خاصه بالنسبه للسواق جي دي بيان سواق يوصل 60 وياخذ في 280 ويزيد ما يحبش يبدل له بينما اللي صاحب الرخصه يفوت حتى 65 سنه يبدل له عاطينه رخصه ولا القانون مش منصف
1: سي عثمان شنو نجاوبوش نقولوا له
3: نحن هنا تو ديجا في البرلمان عاملين مقدمين شكايه في الامر هذايا ونحبوا تصحيح في الامر هذايا باش السواق من حقه ينجم يكمل يخدم هو صحته نجم حتى 70 سنه قادر باش يخدم بدل له بطاقته ويخدم
1: بدل له بطاقته ويخدم
3: ياخذ 280 و304 مش بتعيش
1: ما تعمل له حتى شيء ما تعملش به
3: ان شاء الله
1: يقولوا ثم تليفونات في الانتظار ثم مكالمه الو عسلامه الو
4: الو عسلامه استاذ
1: مرحبا سيدي مرحبا سي شعبان مرحبا بك
4: وبيك عايش
1: غريب علينا سي شعبان مرحبا بك تفضل سي شعبان تفضل
4: عندي صاحبي سي توفيق
1: اي
4: شاري كهرباء على ليزين
1: اي
4: وخلصها
1: اي
4: وخذا الكونترا في يديه كل شيء
1: اي
4: والكونترا في 10 ايام
1: اي
4: مشى للسيرفيس ترونسبور
1: شنو الكونترا في 10 ايام
4: في 10 ايام يخرج من ليزين يقول لك عندك 10 ايام في يديك بدك تعمل كارت غريز
1: باه
4: وهي مازالت ما دخلتش الخمس سنين هو يحب ينظف الكارت غريز كي مشى السيرفيس ترونسبور قالوا له لا لازم تكمل الخمس سنين ني راني باش ننظف باش تبقى الانسكريبسيون لا يمكن التفويت بهات السياره لمده خمس سنوات باش نحي اسم ليزين بركه مانيش باش نبيعها
1: بنعرفش
4: باش
1: حابين
3: انا نعرف بالنسبه للليزينغ ما تتنحى الا بعد خمس سنين ولا
1: بالقانون حتى تخلص كل شيء
3: هي ديجا مكتوبه ليه في الكارت غريس السياره لا تباع الا بعد خمس سنين
1: لا مش على البيع
3: هي مش على خرجها مش خرجها
1: قال لك باش يخرجها من الليزينغ
3: اما من البيع ياخذ يعطوه ورقه وتفوت كي يهزها للسيرفيس اقل من خمس سنين نهار ما بدلوش هيل إذا بعد خمس سنين يكملوا له يبدلوا له الكارت غريس
1: يعني يعني يعني حتى كان خالصه شركه الايجار حتى كان خالصه
3: تعطيه عقد بيع هي تعطيه عقد بيع الليزينغ في الامر هذايا ويجيبها للسيرفيس ترانسبور الوكاله
1: باهي ما سمعنيش في سؤالي سي خضيري ما سمعنيش
3: رفع اليد
1: احنا نحكي
3: مال فيه ويسمى
1: اي نحكي على شركه الايجار ما تنحي اسمها الا بعد خمس سنين حتى كان خالصه حتى كان خلصك في عامين ما تنحيش اسمها
2: ولا هي تعطي هي ما تدخلش
5: لا سي توفيق
2: هي تعطيك مال في تاعهم وماهيش مسؤول عليك
1: هاو قلت سي شعبان ما باش تخرج
3: ما باش
4: يخرج
2: ما باش خلصها قبل وقتها وخذ المال لوفي وخذ الكونترا دو فونت صبو في السيرفيس وخرج كاتريز باسم الحريف وحده
1: هو
2: سامحني لا ثم حاجه برك غايب عليكم اللي ثم كرهب بالقرارات هي تتحكم فيها نتاع الخمس سنين فهمتني وثم اللي ياخذ كهرباء على ليزينغ من غير قرار
1: غير قرار
2: هذيك في اي وقت تنحاها فهمتني
1: نرجع لشعبان شعبان بالقرار انت الكهرباء هذه
4: بالقرار
1: ما انا
2: بالقرار حاجه اخرى هذيك
1: بالحاجه اخرى
4: انا خذيت قبل ثلاثة كراهب على ليزينغ وبدلت لي كارت غريز خلصت من قبل الوقت نتاعهم وما يحطوش يخلوني في الكارت غريز لا يمكن التفويت في هذه العربه الا لمده خمس سنوات
1: اما نحوا اسمهم
4: يعطيك الصحه علاش حابين نعرفوا
1: وبالقرا خلوه الموضوع ضايل خلينا شعبان احنا برشا اراء موجوده فيه خلينا الموضوع ضايل للمتابعه السبت الجاي هاو سي خضيري وحاتم الكل تجيبوا لنا الخبر اليقي نجيبوا الخبر
2: اليقي
1: هاو قلت لك عملت هنا
3: ثم كرهب
1: خير قلت خذيتها بالقرار يا سي خضيري تسمع في شعبان وش
3: نحن نتعاملوا مع الليزينغ وماخذين الكرهب مستحيل باش تبدلها تحت خمس سنوات
1: ها سي شعبان بدلتها قبل خمس سنين
4: سي توفيق
1: اي
4: السيكات مكتوب في بالك بها
1: اي
4: خلصتها قبل الخمس سنين في اربع سنين ونص وخذيت الكونترا وعزيتو سيرفيس ترونسبور ويعاودوا يرجعوا للارشيف هم في سيرفيس ترونسبور في سيليانا وبدلت الكارت غريز نحيت اسم شركه الايجار المالي
1: واضح
3: اي سامحني تنحيها ما عندكش الحق باش تبيعها
1: يا سي خضيري راح نحكوا على البيع توا سي خضيري
2: وقانونيا
1: يا سي خضيري باش نحكوا على البيع رانا نحكوا على شركه الايجار تخرج من الكارت غريز باش نحكوا على البيع بعد خمس سنين باش نحكوا على البيع احنا علاش نقول لك مش فاهم
2: اخرى
1: باش نحكوا على البيع باه خلينا نتعدوا ثم تليفون اخر معنا الو عسلامه
6: نقولك السلام عليكم.
1: سي صدقي مرحبا بك، جيت في وقت صعيب شويه. راه سي صدقي هاي دقيقه دقيقه دقيقه
6: هاي سي توفيق حاجتين بركة بالله، حبيت نعمل البركة ومارك تاع المزيه واللي نجم يعاونونا في الموضوع هذا، يعاونونا على المحطات في جندوبه بالله، اصحاب الرخص واصحاب اللواجات والنقل الريفي بالله، عندهم محطه راه ما فيها باس يدخل البلاصه ويبلص فيها باس، خاطر علاش اللي كان يحبس في الطريق يهبط كنيو ولا يطلع كنيو راه يعمل امبوتياج كبير.
1: احترام المحطه، احترام المحطات في جندوب،
6: خاطر علاش عنده برشا امبوتياج.
1: اي صحيح، ازدحام مروري.
6: والثانيه بالله شارع البيئه نتاع جندوبه في دودانات درت البلايص كل تحت دودانات كبيره في شارع البيئه في جندوبه، دودانات خمسه كعبات موجودين
1: في البلد. تو ما تنحوش تو
6: ما تنحوش تو ما في بيتي كان تنحو سي توفيق.
1: واضح، اذا كان تابع البلديه يلزم البلديه تنحيهم، اذا كان تابع التجهيز
6: تكلف عليها من ناحيهم. بجربي كي الناس كل كي ولاد كل
1: تابع تابع التجهيز، تابع التجهيز طريق مراقبه
6: البلديه يعمل مزيه بشارع البيئه دودانات ينحاهم يعمل مزيه.
1: واضح بالله البلديه ولا التجهيز. هاي شكرا لك صدقي، اخر مكالمه هاتفيه، اخر مكالمه. عسلامه، مرحبا، عسلامه.
7: سي توفيق بالله سي خزاري، السؤال نتاع قبل نتاع بطاقة بنيمة ظهر لي ما فهمنيش، خاطر نحن بما يخص الشوفير بصاحب الرخصة راهو شايخ. الشوفير اللي عنده كان في بطاقة مهنية قالوا له ما عادش تبدلها.
3: هي ولا حدثتك على الشوفير انه ما عندوش الحق يحبسوها 60 سنة يحبس.
7: الشوفير عنده الحق يبدلها ولا يتقاضى في شهرين تاع 280 شيخ اخو هكا، اما صاحب الرخصة هو شايخ حتى من غير بطاقة مهنية قاعد يخدم على روحه.
3: يا سي
7: اما الشوفير القليل ياخذ 290 280 تاع شيخوخه يقولوا له بطاقه مهنيه مع
1: سنة. واضح شعبان، واضح يا شعبان، واضح.
3: الشوفير ما عندوش الحق بعد 60 سنه يبدلوا له البطاقه، راهي تمام تحل الاشكاليه. هاني
1: واضح كتاب. واضح الاجابه واضحه يا شعبان، ما عندوش الحق السائق باش يبدل البطاقه المهنيه
3: الا بعد
2: طبقوا عليه في الوظيفه العموميه.
3: الوظيفه العموميه
1: واضح. واضح واضح، القانون فوق الجميع. بقاش عندنا سؤال ما جاوبناش عليه، ظل الاسئله الكل جاوبنا عليها. سي شاكر جاوبنا على الاسئله الكل. حاتم
2: ثم ولايات راهي تطبق ولايات لا خذي لينا.
3: لا لا كله في كما الجمهوريه جاهم منصور، اما نحن هو ديجا قاعد في البرلمان الحكايه ذي صاير عليها مشكله كبيره.
1: يا سيدي يعطيكم الصحه، سي محمد خضيري ضيف لي ديما خضيري في الافون سونتر، ديما يلعب افون سونتر في البرنامج، هو اللي ياخذ النصيب. ما ننساوش عندنا افون سونتر ثاني زاده. عصام يعطيك الصحه، شكر ليك. سي شاكر مشكور. حاتم بشادلي كالعاده افون سونتر زاده، هو ديما ياخذ سي محمد صالح البوسالمي، شكر ليكم. نتقابلوا ان شاء الله معاكم انتم الجمعه الجايه، اما احنا باش نكملوا نسمعوا نغم وباش يكون عندنا ركن على الطريق باش نحكوا حديثنا في السلامه مرورية.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو لقاء المستمعين. وصلوا معكم هذا اللقاء وحديثنا توا باش يدخل في السيكوريتي روتير، وتعرفوا أنه عدد الحوادث في تونس رغم أنه خفضنا منه عدد الحوادث مقارنة بالسنة الماضية، إلا أنه بزلت عنا برشا قتلى على طرقاتنا، تقريبا 800 واش تقريبا معدل 3 أو 4 قتيل على طرقاتنا. مجهودات كبيرة تبذلها الهياكل الأمنية والمجهودات الكبيرة اللي تبذلها كل معنية بالمسألة المرورية، الحملات التحسيسية، التوعية، السلوك، لا استراتيجية وطنية متعددة القطاعات في المرورية، نستنوا شنو النتائج متاعها، شنو الأهداف متاعها، ونستنوا في الانطلاق بتاع الاستراتيجية. هذا كله ديما عملنا في إطار حماية الأرواح من حوادث الطرقات. ضيفي بعد شوية بعد ما نمشوا إلى شارة الركن.
1: على الطريق
2: سور لارو
0: نستقبل مباشرة على الخط سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. مرحبا يا سيد العقيد.
3: تحية طيبة سي توفيق ليك ولكافة الإطار العامل وكافة مستمعينا بإذاعة الكاف.
0: مرحبا يا سيد العقيد. عنو نعرف المرصد الوطني للمرور يتابع ملف ووضع المروري بشكل عام، يرصد عدد الحوادث، الأسباب متاع الحوادث، يعمل الدراسات، يعمل معناها المعاينات. الحاجة جديدة أنه ريناها سنة وربما في إقليم الشمال الغربي، خاصة شفنا أنه المرصد ولا يعمل في معاينات فنية ميدانية على الطرقات لرصد ومعاينة الإخلالات، وخاصة النقاط السوداء أو ما يسمى بنقاط الاختطار. هذا يتوجه اقترتوه سيد العقيد بالإضافة إلى الحوادث اللي قاعدين تراقبوا فيها كل يوم والعدد والأسباب، هذا اختيار منك سيد العقيد باش نجم نشوفه أو نجم نقلوا من عدد الحوادث على طرقاتنا؟
3: هي الفروع الإقليمية هي امتداد للخطة والاستراتيجية الوطنية للمرصد الوطني لسلامة المرور.
0: أكيد
3: نعم. في الفروع الإقليمية
0: أي
3: كلاية متاع يقظة الخدمة بتاع اليقظة هذه تقوم برصد الظواهر الخطيرة، نقاط الاختطار، نقاط تكرار الحوادث، نقاط السوداء. العملية هذه ماهيش عملية اعتباطية ولا وليدة صدفة. هي عمل دروسة تقوم على الرصد، التقييم، التشخيص، ثم المعاينة. المعاينة نقطة هنا هي انبثاق اللجنة الفنية على اللجنة الجهوية السلام المرورية اللي تحت إشراف الملك. بعد لعملية المعاينة جي عملية المتابعة. من قراءة المعطيات، الاحصائيات المتعلقة بعدد الحوادث، القتلى، الجرحى، باش نحدوا أسباب الخطر ومواقع تكريم الحوادث وتشخيص خاصة مكامن الاختطار بدقة. اللجنة الفنية هذه هي فريق مكامل يضم مختلف المدخلين. الهدف هو القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة، تقييم المواقع، الوقوف عن الأسباب الحقيقية لعلاش من النقطة الكيلومترية المحادة لماذا ارتفعت الحوادث أو تسجيل يعني القتلى ولا الجرحى. سواء كانت مرتبطة بالبنية التحتية أو بتنظيم حركة المرور أو بالمحيط العمران أو بهندسة الطريق بحد ذاته. نعرفوا أن ثم حاجات مرتبطة بسلوك مستعمل الطريق. إذا تم عرض النتائج والمعاينات والتشخيص في إطار توصيات على اللجنة الجهوية السلام المرورية لتقوم بالإجراءات المناسبة الملائمة لتبيعة كل نقطة.
0: أنا شفتك سيد العقيد في معاينات مثلا في ولاية الكاف، زرتوا بعض الأماكن الاختطار، شفتوا الأماكن اللي نقصتها علامات مرورية، شفتوا الأماكن اللي فيها منعرجات خطيرة، شفتوا أماكن اللي فيها بعد ما عملتوا المعاينة، عملتوا التشخيص وخرجتوا توصيات هكا ولا سيد العقيد؟ بعد ما خرجتوا التوصيات، مدى استجابة السلطة الجهوية والمحلية لمتابعة هذه النقاط وهذه الإخلالات ومعالجتها؟
3: أكيد سي توفيق، بعد عملية التشخيص والمعاينة الميدانية تبرز أهمية الاستجابة مخرجات وتوصيات هذه اللجنة الفنية باعتبار الهدف الأساسي من العمليات والانتقاد من رصد الإشكال تشخيصه إلى اتخاذ إجراءات ميدانية عملية للمعالجة بتاعه. النسق بتاع الاستجابة رو يختلف من ولاية إلى أخرى باعتبار ممكن اختلاف طبيعة نقاط المشخصة، حجم التدفلات والإمكانيات المتاحة. يعني هذا كل تقدم الإنجاز عنده أهمية خاصة. نحن حتى سواء تم التنفيذ أو لم يتم التنفيذ نبقوا نتابعه كفرع إقليمي للشمال الغربي إلى حين تتحول هالتشخيص إلى تدخلات ميدانية ملموسة. ممكن في ولايات كاف النسق بطيء وبطيء جدا، سواء
0: بطيء قاعد تقول لي اللي في ولاية الكيف النسق بطيء
3: نسق بطيء وبطيء جدا في التوصيات هذه أن نحولها إلى عمليات ميدانية.
0: به في الولايات الأخرى الشمال الغربي،
3: بالنسبة للشمال الغربي عندنا ولاية سليانة في المرتبة الأولى، ولاية جندوبة كذلك النسق ارتفع مؤخرا بصفة كبيرة وملحوظة، سواء في تركيز المنطقة 30، سواء في تركيز مخفضات السرعة أمام المؤسسات التربوية، أو تركيز مخفضات السرعة في نقاط الاختطار. تليها ولاية باجة، تليها ولاية الكاف.
0: به احنا في اجتماع وشفنا في ولاية الكاف وكنت حاضر سيد العقيد، ووقع الاتفاق أنه قبل العودة المدرسية بشكون تركيز العلامات ومخفضات السرعة والعلامات متاع الزون 30 منطقة 30 في المحيط في محيط مؤسسة التربوية بشكون حاضر الكل، والجميع تعهد بهذا قبل انطلاق العودة المدرسية. هكا ولا سيد العقيد؟
3: أكيد في توفيق. هي المخفضات السرعة بولاية الكاف أمام المؤسسات التربوية النسبة المئوية 10% تنفيذ، بالنسبة للعلامة 30 هي ماشي بنسق 95%.
0: 95%؟
3: 95%
0: سيبيا معناها وقع الاستجابة للزون 30، وقع الاستجابة
3: زون 30 تم الاستجابة لها
0: به، لأنه قبل العودة المدرسية. به إيش قاعدين تحضروا سيد العقيد توا للعودة المدرسية؟ وتعرف وليداتنا باش يرجعوا للمدرسة، ثم وليداتنا في الروضة، وليداتنا في المدارس الابتدائية، الطلبة، المعاهد الثانوية، مش تولي حركة مرورية كبيرة برش على طرقاتنا؟ شنو المطلوب أنه نحضروا باش نأمنوا ونضمنوا سلامة أبنائنا على الطريق؟
3: ديما في الإطار هذا في التوفيق نعول على المجتمع المدني ودور المجتمع المدني في حماية الأرواح، في حماية الممتلكات. أكيد أنه الفرع الإقليمي للشمال الغربي كيف ما عنده يعني خلايا منتجة رتب زيار الخطرة، عنده كذلك يعني في فريق خاص ومختص في الحملات التوعوية بالمؤسسات التربوية، واللي صراحة لقينا منهم انسجام تام بالنسبة للنوبيات الجوية للتربية. كذلك عن حكينا سابقا انه تم اربع حملات اسبوعيه، اربع حملات شهريه دعم فحص فني عربي، تو باش تولي 8 حملات شهريه فحص فني عربي.
0: به
3: هو برنامج هذا ياتي بينا كيف ما حكيت سيادتكم في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للسلام المروري.
0: به شنو تنجم باش نختموا معاك اللقاء، ابرز نصيحه تنجم تقدمها تو للناس اللي تسمع فينا وهي تسوق في السيارات نتاعهم، وهي عن ذا برنامج بتاع سفر العشيه بتاع تنقل المسافه بعيده، شنو نجموا ننصحهم في نهايه العطل الاسبوع سيد العقيد؟
3: ابرز نصيحه هي ان شاء الله الناس الكل تكون الروح نتاعنا غاليه، الطريق لو باش نجروا نوصلوا ديما النفس بالمقدره، ما تفوتش 20 دقيقه 15 دقيقه، نحافظوا على سلامتنا، نطبقوا بالرسمي مجله نحترموها مجله الزوالات والطرقات. هذه ابرز نصيحه، نستحفظوا على رواحنا، نكونوا واعيين ونحترموا زاده ايش معناه الطريق، نحترموا فضاء المروري بكافه مكوناته واطياف.
0: نعم، القياده مسؤوليه، القياده فن، وحوادث المرور اللي توقع على طرقاتنا وبكلنا مسؤولين عليها. هذاك علاش الناس الكل لازم تتجند، الناس الكل لازم تكون يد واحدة من أجل حماية الأرواح، حماية الممتلكات من حوادث المرور. إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. شكرا لك سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور.

0: نكتفي بهذا القدر من هذا النغم لانه وقت المسابقه اليوم خذينا منه برشا وقت اليوم الغالب باش نكتفي بعض المكالمات الهاتفيه باش تربح معنا كود من مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه ومعاه 5 سوايع سياقه فعليه والا تربحوا معنا كود من مدرسه تسليم هادي بجندوبه زوز كود تجربوا تطلبونا من توا 78 227 770 281 725 والا 70 281 726. ثم 725 وثم 726 تحبوا تطلبوا على ستاندار وإلا في المباشر نعاود 70 281 725 وإلا 726 وبالنسبة للستاندار 78 227 700. إذا كانت تحبوا تربح معنا كود تكوين مجاني في قانون الطرقات من أداة مدرسة الياس بحجر لتعليم سياقة معاه 5 سوايع جراتوي وإلا مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي زادت توفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات من غير ما تدفع حتى بالليم في ساعات التكوين. نعرف الوقت يضغط علينا برشا توا باش ناخذ مكالمات اذا كان ثم بعض المكالمات الهاتفيه ناخذوها سينو نرجو الجوائز للاسبوع القادم. ها ميساج اذا كان خاطر الوقت يضغط علينا والمستمعين يقول لك وخر لينا شويه يقول لك مثلا باش المسابقه موجوده ميساج اليوم من صاحب الحظ السعيد اللي بيشارك معنا الاول والثاني والثالث النجم نعطوه اذا كان باش يجاوب بالطبيعه بالصحيح نعطوه كود من جندوبه والا باجه ولا سليانه ولا الكيف. هاي مكالمه حاضر معنا. الو عسلامة. الو الو عسلامة. مرحبا عسلامة. باهي الصوت مش واضح ما نعرفش الصوت مش واضح نعاود اتصل نعيد الاتصال. حابين نخلو المسابقه الاسبوع القادم مش مشكله. ها باهي مازال التليفونات موجوده. المستمعين اليوم شفناهم خاطر شافونا وخرنا عليهم في المسابقه. في بالهم اللي المسابقه به. خلوا فما مكالمات هاتفيه مازال توصل معنا البرنامج 70 281 725 والا 78 227 700. مكالمه حاضره. الو عسلامه. الو
1: الو عسلامه
0: مرحبا سيدي عسلامه.
1: هشام المشرقي من باجه.
0: اي هشام.
1: اي حال.
0: اي العجلات غير صالحه للاستعمال شنو الخطيه نتاعها العقوبه نتاعها؟ عجلات غير صالحه للاستعمال. اي طيبه العجله طيبه وفي حاله ومتكله العجل الكل. اي شنو المخالفه نتاعها يا هشام؟ هشام
1: من 100 دينار.
0: لا لا لا لا لا لا لا اقل برشا. شكرا لك هشام. مكالمه اخرى. الو في انتظار المكالمة الثانية على الخط. حاضر المكالمة الثانية. الو عسلامة. الو
2: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
2: عايشك يا ربي يبارك.
0: شكون معايا سيدي؟
2: معك توفيق القروي من روحي.
0: سي توفيق القروي مرحبا سي توفيق من روحي. هاي كود جندوبة ولا كود الكيف؟
2: كود الكيف.
0: كود في الكيف تحب تعمل كود. لشكون سي توفيق؟ لشكون؟
2: ليان.
0: ليك انت مرحبا بك توفيق. هاي سي توفيق عجلات غير صالحة للاستعمال نقص على المبلغ اللي قاله هشام نقص عليه برش برش. ها قديش المخالفة وقت الواحد يسوق في كهرباء والعجلات في حالة يمثل مخطر وتضبطوا دورية أمنية نجموا يعملوا له مخالفة قديش قيمتها المخالفة يا سي توفيق؟
2: من 40 ل 100
0: أقل دينار. أقل ما قلت أقل برش عاد كنت تسمع فيا ولا قديش؟
2: 20 دينار.
0: باه نحسبوها ال 20 دينار نحسبوها صحيح. هاي باه ابقى معنا في الاستماع شوفوا مكالمه اخرى. الو باه سي توفيق. سي توفيق مشى مش مشكله. باه باه سي توفيق موجود معايا. سي توفيق
2: نسمع فيك يا سي توفيق.
0: هاي سي توفيق هاي هاي خلينا نزيد نسلك سؤال. قاروره الاطفاء اذا كان الكهرباء مش موجوده فيها قاروره الاطفاء شنو العقوبه نتاعها؟
2: 60 دينار.
0: أقل أقل أقل أقل
2: 40 دينار.
0: باقي قل. هاي يحسبنا هاي يحسبنا اللي جابها عندك إجابة واحدة صحيحة سي توفيق. أبقى معانا إذا كان التلفونات ما جاتش ما عطتش مكالمة تولي أنت هو اللي تربح معانا الجائزة اليوم. الكود راهو ما تعرفوش قيمة الكود. قيمة الكود راهو يتكلف بين 200 و300 دينار الكود. برو تعلموا وتشوف الساعة ب 15 دينار وتعمل 10 سوايع ساعات وبتاخذ الكود المرة الأولى وتعاود المرة الثانية. ها هذه كلها نوفرها لك بلاش، خاصة في الكيف أنه نزيدوك 5 سوايع جراتوي معناها تقريبا 150 دينار أخرى. مبروك توفيق القروي، مبروك ليك الجائزة. كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. كينات أعزائي المستمعين لنهاية هذا اللقاء، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. تقابل معكم إن شاء الله السبت الجاي، دمتم أوفياء. طريق السلام لكم الكل، إلى اللقاء.

0: فيسبوك تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: في حوار يلامس القلوب ويأخذنا إلى عوالم الصفاء مع الإنشاد الديني، عندما تلتقي الروح بالكلمة ويتحول الصوت إلى رحلة في رحاب العشق الإلهي، سفر وحوار يمتعنا من خلاله المنشد حمد الخماسي.
2: لانيش من السويسي ولانيش من رميلة ولانيش من المكناسي ولانيش من الدخيلة، نا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكاف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض كاسي من الله عندي هيلة.
1: فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلا، الإمضاء سندس مسعاوي.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفرويت. عندك أورانج
0: إشهار.
3: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها: وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة. بولاية الكاف تكريم المتفوقين في مختلف الامتحانات الوطنية وتواصل الاستعداد لنجاح العودة المدرسية. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفر حوالي 73% من الكتب المدرسية وانطلاق توزيعها على فروعه الجهوية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صولة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صدر أمس عن الوزارة على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وتهدف هذه البرامج التي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليب بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. وأشارت الوزارة إلى أنها انطلقت في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة سعة عائلية، وعلى أن تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة حسب حاجيات السوق وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. تزامنا مع موجة الحر القياسية التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة، استقبلت أقسام الاستعجالي بولاية جندوبة بعض الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتعرض للشمس لفترة طويلة. وأكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة دكتور خليل الغجاتي أن أغلب الإصابات ليست خطيرة، مذكرا المواطنين باتباع جملة من الإجراءات والتدابير للتوقي من الإجهاد الحراري والحفاظ على صحتهم.
5: موجة الحر نشهد معناها بعض الحالات نتاع الإصابات بضربات الشمس مربوطة بارتفاع درجات الحرارة. الحمد لله معناها ما عدناش حالات كبيرة برشا، أما ثم بعض الحالات المربوطة خاصة نقولوا نحن هي واحد ينشح شوية من المياه، ثم شوية اللي عندهم شوية دوخة شوية كذا. هذاك علاش احنا ندعو لجميع المواطنين نذكروا ديما بالإجراءات الوقائية اللي هي اللي عنده خرجة زايدة واللي عنده قضية شاقة كيف ما مثلا الخدمة اللي تصير في الفلاحة أو في الحدائق، معناه يحاولوا يخدموا على بكري باش يروحوا على بكري ويتجنب وقت الذروة متاع الشمس. كذلك الإقبال على شرب السوائل اللي هي عندها أهمية كبيرة لتعويض اللي تخرج في شكل تعرقات من الدم، إضافة إلى واحد ديما إذا كان عنده مرض وإلا كذا ويحس بشوية تعب يلتحق بالطبيب المباشر ليه أو بأقرب مصلحة استعجالي.
3: انتظم اليوم بمقر ولاية الكاف الاحتفال بيوم العلم الجهوي الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية خلال الموسم الدراسي المنقضي.

0: المؤسسة التربوية تقريبا الإعدادية والثانوية الابتدائية، قاعدين توا ندخلوا في إعانة المؤسسات والسادة المديرين على طلاء الجدران والأبواب. كذلك تم بعث ورشة داخل المندوبية الجهوية لصيانة الأثاث واللي هي تقوم بعمل كبير. سيكون كذلك توزيع التجهيزات طاولات على جميع المؤسسات. عندنا خطة في النقل كيفية إعادة توزيع النقل. كذلك سننتظر إحداث المدرسة الابتدائية القصور الجديدة اللي هي ستنطلق بداية من السنة الدراسية هذه، والإعدادية برج العيفة اللي هي تقريب توا في اللمسات الأخيرة بالنسبة للقاعات والساحة. العودة هي شأن مجتمعي وتتطلب تدخل كل الأطراف، السلطة المحلية والجهوية، وهذا بقدرة ربي إن شاء الله نعمل عودة مدرسية طيبة جاذبة لتلميذاتنا.
1: مع قرب انطلاق السنة الدراسية الجديدة، أكد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالكاف نور الدين بن يمينة أكد تسجيل نقص في المستلزمات المدرسية، مشيرا إلى تواصل العمل الرقابي للمنظمة للمساهمة في إنجاح انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
2: بالنسبة لنا نحن كمنظمة لدينا منذ نهاية السنة الدراسية وأنه ضرورة توفير أكبر عدد ممكن من الكتب ومن الكراريس ومن الأدوات المدرسية الأخرى بأسعار محترمة وأسعار في مقدورها وأنها تخلي المواطن يعديها العودة بشكل جيد وبشكل إيجابي. لكن اللي نشوفه أنه في المكتبات الموجودة لتأمين هذا التواصل بين العودة وبين عائدين نشوفه أنه ثم نقص في الفراسات، نقص في الكتب، نقص في غيرها من الأشياء اللي ممكن تعطل شوية العودة المدرسية. وهنا لابد من توجيه النداء إلى وزارة التجارة والهياكل المداخلة حتى تعطي أكثر ما يمكن من الأهمية لهذه المنظومة اللي من خلالها نقدر وأنه نساعد على عودة مدرسية ناجحة وآمنة.
1: أكد المتصرف والمفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود في تصريح للتلفزة الوطنية البارحة أكد توفر حوالي 93% من الكتب المدرسية بين عناوين ونسخ، مشيرا إلى أن نسبة توزيع الكتب على فروع الجهوية بلغت حوالي 70%.
3: حاليا تقريبا احنا وصلنا نسبة قبول متاع الكتب كعناوين 93% تقريبا من الكتب موجودة حاليا في المركز الوطني، واحنا المركز الوطني حاليا يوزع في الكتب على فروع الجهوية ونسبة التوزيع نسبة تقريبا وصلت تقريبا 70%. اذا كان نحكي وتو على النسخ، تقريبا حوالي 90% من النسخ حاليا موجودة بالمركز الوطني البيداغوجي، وتقريبا حوالي كذلك 70% كذلك من النسخ وزعت على الفروع. فما بعض العناوين، نقص في بعض العناوين اللي حاليا بصدد الطباعة آخر الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، تقريبا كل العناوين تكون دخلت المركز الوطني ووزعت على مختلف الفروع الجاوية.
1: يمثل حي صبات السعيد بمدينة باجة رمزية تاريخية ومعمارية خاصة، غير أن مبانيه وأزقته تفتقر إلى التهيئة والترميم، وهو ما يطالب به عدد من متسكنيه للحفاظ على طابعه المعماري الأصيل. نجي الخلولي.
4: له رمزية تاريخية ومعمارية، ويعد حي صبات السعيد بمدينة باجة من الأحياء القديمة والعريقة، غير أن به عدة نقائص وفق سكان الحي.
5: تنقصوا برشا حاجات وخايفين تصب المطر ومش يتيح علينا، كل مره حاجه تطيح. برا شوفوا توا منقوب نقبه قدك، حتى واحد ما تلفت.
6: صبت سعيد هذه فهمتي ولا لا؟ حومه قديمه، تاريخ قديم،
7: هذه رمز من رموز وتاريخ وتاريخ تاع البلاد اللي هي صبات سعيد، من اقدم الانهج والاقدم الحوم الموجوده في مدينه باجه، واللي يجوا الزوار كل الباجه يجيوا يتصوروا لهنا. اهمال في الصيانه في الاقواس نتاع الصبات، عدم الاناره ياول القوس اللي هو الصبات الفوقاني جاو وجاو طيحوا القوس، اما ما رانا ان القوس فيه انهيار لامة المتساكنين. لفت من السلطات ويجوا يحسنونا ويعملوا اناره ودراجوا في الجزء القسط الثاني من مسلك السياح. عنده رمزيه تاريخيه تجهيزها في الولايه ولا على مستوى البلدي، كيفاش ما يدرجوهوش في مسلك السياح؟
6: الحومه القديمه
4: هذا. وينتظر سكان حي صبات السعيد من كافه السلطات مزيد الاهتمام واعاده الاعتبار له حتى يبقى جزءا نابضا من ذاكرة المدينة العتيقة بباجة.
1: يطالب عدد من النشطاء والمختصون في الشأن الثقافي والحضاري بولاية جندوبة بضرورة الاهتمام بالمواقع

0: الأثرية وتعريفي بها لدى الناشئة نظرا لأهميتها وقيمتها الحضارية والتاريخية. رفقة عبيدي.
1: المواقع الأثرية بولاية جندوبة عديدة ومتعددة ولها طابعها الخاص، ويدعو المثقفون اليوم إلى ضرورة استغلالها أكثر والتعريف بها على نطاق واسع لتكون ذات مردودية تنموية بالجهة، على غرار موقع كف العقاب والموقع الأثري ببلاديجيا. أكثر التفاصيل مع الكاتب والمؤرخ طارق عمراوي.
2: عندنا موقع أقدم من بلاديجيا برشا، هو موقع كف العقاب، يمتد إلى ما قبل التاريخ البشري. نحن في جندوبة عندنا الإنسان البدائي، وعندنا الإنسان اللي سكن في الكهوف، وعندنا موقع أثري مهم عملت عليه فرنسا الحفريات في سنوات الثلاثينات وسنوات الأربعينات، وخرجت أكثر من 4000 قطعة أثرية لاصطياد الحيوان بالحجارة، معناها الشرق نتاع الإنسان البدائي، موجودين الآن في متحف باردو وفي متحف، معناها حفرة كبيرة ياسر موجودة فيها الغرف، تطبع عليها برشا مقالات الحق بالعربي وبالفرنسية، معناها موقع مهم.
1: أما عن الموقع الأثري ببلاديجيا يضيف طارق عمراوي.
2: دونك نمشوا للموقع الأثري ببلاديجيا نلقوا المعابد الوثنية البربرية، ونجدوا المعابد المسيحية الرومانية إلى جانب المسرح إلى جانب السوق. عندما نتحدث عن بلاديجيا لا يمكن أنه ما نحكوش على الفسيفساء. كل المنازل اللي موجودة في الموقع الأثري ببلاديجيا مزينة بالفسيفساء، وعندنا صور جميلة وجميلة جدا في المنازل هذه.
1: مواقع أثرية هامة لها مكانة تاريخية عريقة، واليوم يدعو المثقفون بولاية جندوبة إلى ضرورة استغلالها أكثر وتهيئتها والتعريف بها.
0: أصبحت الدراجات النارية وسيلة نقل معتمدة بكثرة بولاية سليانة لما توفره من سهولة وسرعة في التنقل، إلا أن هذا الانتشار رافقه بعض الظواهر المثيرة للقلق، ومنها الضجيج والسرعة واستعمال الأرصفة بما يهدد سلامة السائقين والمترجلين. مهر العماسي.
3: في شوارع مدينة سليانة لا يكاد يمر وقت دون أن تلفت الدراجات النارية الانتباه بضجيج محركاتها وهي تنتقل بين السيارات والمترجلين، وأحيانا تسلك الاتجاه المعاكس أو تصعد إلى الأرصفة، مشهد أصبح مألوفا في عدد من شوارع المدينة.
4: يقلقون أخوي، أنا واحد من الناس عندي الوالدة مريضة، كينيت الموتورات هذوكم يقلقوا في العباد، لأن الوالدة مرة فهمتني تفاجأت، يتعدى بحث الدار فهمتني خادم يعطيها للأخر، ثم سيام مرضى، ثم رجال مرضى، ثم شكون عندها القلب، عندها السكر، عندها الدم، ثم لونسان، اي وقت ليل نهار صباح في الليل حتى بالكراب، وانه يعملوا بالعان ما نعرفش يعملوا لها موديفيكاسيون، يتعدى قدام دار مسكينه تبدا مراه مريضه ولا راجل كبير ولا ولد صغير راقد فهمتني، يتعدى بشمات يدور بماكينه في وسط بلاد في حي سكني، صارت في سليانه برشا اكسيدونات، ثم شكون اللي 70% 80% سقوط.
5: شفنا برشا موتورات كثر، والاغلبيه يعني يكونوا اولاد صغار ويكونوا طايشين يلموا بعضهم، يكونوا في سليانه يدوروا خاصه في الليل ويشكلوا القلق على العباد، ولو يمشوا ويجوا برشا ولو يكبروا بالموتورات ويدوبلوا على العباد ويمشوا على الانتردي ويمشوا على التروتوار زادة، لازم يكون خطر لهم هم وخطر للمواطنين زادة شوي، والأولياء زادة مشكلة ولو يعطوا في صغارهم موتورات يدوروا بهم في الليل ولا في النهار.
6: أعمار متاع وليديات صغار جدا وعندهم الدرجات النارية هذه ينجم يكون خطر كبير، والأكيد صارت برشا حوادث وصارت حتى حوادث قاتلة.
3: بين الحاجة إلى التنقل وضرورة احترام القانون تبقى السلامة المرورية أولوية لا تحتمل.
0: شرق أوسطيا وفي فلسطين، استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستتفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال حذرة من واشنطن، مشددا على أن طهران ستحترم التزاماتها فقط إذا فعل الطرف الآخر الشيء ذاته. عودة إلى الشأن الأفريقي، حيث قالت حكومة النيجر صباح اليوم أن قوات الأمن تنتشر استجابة لما وصفه شاهدان من رويترز بأن هجوم في العاصمة استهدف المطار ومقر الرئاسة، ودعا البيان الحكومي إلى التزام الهدوء. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد توفر حوالي 93% من الكتب المدرسية وانطلاق توزيعها على فروعه الجهوية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف بعد قليل. زميل كريم العوادي وآخر أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

شكرا للزميل حاتم بوبكري، تحية طيبة من إذاعة الكيف. واصل معكم في أخبار الرياضة اليوم، دفعة أولى مقابلة الجولة الثانية لبطولة رابطة الأولى لكرة قدم تتلعب كلها في الساعة 4:30 مساء، لقاء النادي الإفريقي وملحمسوسة في رادس بإدارة حسام بولعريس. الاتحاد المنستيري يستضيف الملعب التونسي بتحكيم لحسن النائل النادي السيرسي وترجي الجيس الحكم محمد علي قروية، ومستقبل المرسى مع تقدم سقيط الدير بإدارة عبد السليماني. اللقاءات المنقولة مباشرة على الوطني الأولى نادي إفريقيا ملحمسوسة، على الوطني الثانية على ترددين الاتحاد المنستيري الملعب التونسي والنادي الصفاقسي مع الترجي الرياضي الجرجيسية. الأولمبي البيجي أعلن البارح على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبد الله باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا، والفريق سيتمكن في الجولات القادمة من استغلال منتدى به في البطولة فور تأهيلهم لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. أولمبيك الكاف يلعب غدوة لقاء ودي في مركز الترابوسات الدولي بعين دراهم ضد سيكاك الحديد الصفاقسي، لقاء ينطلق في الساعة 9 صباحا. واليوم انطلقت في الكاف عملية إزالة العشب الاصطناعي لملعب نور الدين بن جيلاني من أجل إعادة تهيئة الملعب وتعشيبه اصطناعيا من جديد. جندوبة رياضية تلعب اليوم أولى مقابلتها الودية التحضيرية للموسم الجديد في الرابطة الثانية لكرة القدم، لقاء يجمع بالأمل الرياضي ببوعوان بداية الساعة 4 مساء في ملعب المرحوم صالح المرداسي بجندوبة. أول مباراة ودية، والفريق أعلن البارح تعاقده رسميا مع المهاجم زكريا عمار لمدة موسم إعارة من الملعب التونسي. النجم الخميري بعين دراهم يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 19 من سبتمبر في الساعة 5 مساء في المركب الشبابي بعين دراهم، وقبول الترشحات يتواصل لغاية يوم 11 من سبتمبر المقبل. اليوم جلسة عامة انتخابية للنادي الرياضي بمكثر، لكن إلى حد الآن لا وجود لترشحات لرئاسة الفريق، والجلسة العامة قد تتأجل إلى موعد لاحق. أربعة أو ثلاثة لاعبين ورياضيين من البعثة التونسية الموجودة في تورونتو في إيطاليا غادروا دون علم المسؤولين بذلك. البداية كانت بالمصارع شهد الجلجلي، ثم لاعب الكرة الحديدية اختصاص رفا محمد أمين السعيدي، وآخرهم محمد أمين بوحجبة لاعب منتخب رفع الأثقال. البعثة التونسية المشاركة في الألعاب المتوسطية اليوم مرام جمور خرجت من الدور نصف النهائي في رياضة الجدو ربع نهائي عفوا، وعندها مقابلة للتدارك. بالنسبة لقصي بن غارس غادر أيضا في الدور نصف النهائي، عنده مقابلة من أجل البرونزية في وزن أقل من 500 كيلوغرام. سوار الذوادي أيضا انهزمت في ربع النهائي في رياضة الجدو، تنسى الطاولة، وسيم السيدة لسعيد تأهلوا إلى ربع النهائي. في الرماية بالمسدس الهوائي ألفا شيرني وهيفاء بوحريزي كذلك مرتبة متأخرة 12 و17 في الترتيب العام. كرة اليد الرجال اليوم منتخبنا يلعب من أجل مراكز من 5-8 الساعتين ضد كوسوفو. منتخب الرجال في كرة السلة 3-3 يلعب ضد تركيا 3 ودرجين، وضد إيطاليا في 9 ودرج. وغدوة منتخب كرة قدم يلعب النهائي من أجل ذهب ضد المنتخب الجزائري، ينطلق اللقاء في الساعة 6 مساء. منتخبنا الوطني لكرة السلة يلعب اليوم أو غدوة لقاء مهم جدا ضد منتخب جنوب السودان من أجل التأهل للمونديال القادم، مطالب فيه بالانتصار. لقاء ينطلق في 7:20 في قاعة رادس غدوة لحد 30 أوت. نذكر منتخبنا فاز على رأس الأخضر 60-56 وانهزم البارح ضد الكامرون 83-61. على مستوى دولي متوسط الميدان الدولي الجزائري، رياض محرز ينتقل إلى نادي الشباب السعودي قادما من أهلي جدة، ونكمل بأبرز مقابلات اليوم في البطولات الأوروبية الستة. في إسبانيا ريال سوسيداد إسبانيول 8:30 إشبيليا أتلتيكو مدريد. في إنجلترا نص نهار ونص بدأ لقاء ليفربول نوتنغهام فورست اللي خليناه متقدم 1-0. 5:30 توتنهام مع نيوكاسل. في فرنسا لوريون فريق التالبي مع تروا، واليوم مع لوهافر لقاءات الزوز في 8:15. نفس التوقيت جوفنتوس في إيطاليا يلعب ضد بارما. في ألمانيا اليوم أونيون برلين مع إنترخت فرانكفورت، كولن مع هوفنهايم 2:30، والخمسة ونص دورتموند يستضيف فريق هامبورغ. نقطة ختام أخبار الرياضة، موعدنا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة 6 مساء. إلى اللقاء.

مرحبا بكم الناس كل معنا في موعد متجدد من يلا نغني. نتلقى معكم على المزيكا وما زلتوا باش تسمعوا برشا مزيكا من توا حتى الثلاثة، ومع ضيفنا زيدا وجديد ضيفنا باش يكون موجود معنا بتبيع من خلال مصافحات مباشرة. تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، فكركم اللي الفضاء هذية راهو ليكم انتوما باش تتواصلوا معنا، باش تكونوا موجودين معنا إذا كان عندك موهبة الغناء، وإلا العزف هو فضاء للفنانين التوانسة المحترفين اللي عندهم جديدهم زاد نحكيوا عليه، وزاد فضاء لكل المواهب الشابة والصاعدة واللي بطبيعة مازالوا يخطوا في خطواتهم الأولى سواء في العزف وإلا في الغناء ولا في كتابة زاد الأغاني. مرحبا بكم معنا الناس الكل، احنا معاكم ديما مع أجواء الموسيقى، ورجعين بعد شوية مع أولى مصافحتنا.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

0: مرحبا بكم من جديد. هذه قاعتنا مواصلين بها المشوار معكم اليوم في بين كلمة في بطبيعة أو رجعت بكم بين كلمة ونغمة اليوم مع الموسيقى. اليوم أكيد مع كل جديد فنانين في الموسيقى في يلا نغني بطبيعة وين تغني ومعنا أنتم زيدا واللي تسمعوا فينا في دياركم ولا زيدا اللي حابوا يجيوا بحدنا الاستوديو لكل من عنده موهبة في الغناء وإلا في العزف. مرحبا بكم أصدقائنا الكل كيما تعودنا ديما مع جديد ليزارتيست الموجودين في الشمال الغربي ولا خارج الشمال الغربي ما ديما هكا يكون عنا الحقيقة أولوية لأولادنا اللي نفرحوا وقت ليكون فما ديما مولود جديد وموزيكا جديدة. باش نمشيو مع الشاب راي الشاب سمعتوه معنا قبل على موجة إذاعة الكيف صوتي جينا من تبرقة عنده غرام بالموزيكا اليوم عنده جديد فحبينه يكون موجود وحاضر معنا. شاب راي مرحبا.
1: عسلام أختي غالية مرحبا بإذاعة الكيف.
0: يعيشك يا سيدي مرحبا. فما خدمة فما جديد الحمد لله وعنده تقريبا 12 يوم ملي خرج. احكينا ساعة قبل جديد المدة اللي تعديت هذية مع آخر قبل آخر انترفيو وينك شنو عامل فما موزيكا قاعدة تخدم شنو عندك خدمة غير جديد اللي باش نحكيو عليه بالطبيعة.
1: ليه تويك وقت الحاضر هذيك الغنية سارة الزينجين هذيك مرة خدمت في عرس في واحد يقرب لي
0: اي
1: مول بيدومي للفرقة قالوا لي شو تمشيش للاستديو تعمل له مونتاج تغيير صوت اخر قلت له علاش لي باهي مشيت للاستديو سجلت غنية اخرى موسيقى بدلت الريتم كل شيء.
0: يعني بالنسبه للصيفيه زاد قبل الاغنيه هذيا تعديت معاك ذولي مع جويل افراح لعروسيت
1: سمعي
0: اي بيه فماش مهرجان فماش تظاهره ثقافيه هكا شاركت فيها ولا مازال يمكن في المستقبل؟
1: والله ان شاء الله في المستقبل الجاي ان شاء الله كل مره نعمل حاجه جديده ان شاء الله وديجا هكا في بيت نعلمك بها
0: ان شاء الله مرحبا بك. هو قبل كنا عدينا انا رقد في مليمي اللي خرجت عمدها 3 شهور من توا وتوا باش نسمعوا مع بعضنا جديدك. شبراي خليك ليك انت كلمه لحكينا حاجه تحب توصلها للناس يسمعوا فيك للناس يتابعوا فيك ذكرهم بالشين يوتيوب نتاعك باش هكا يتبعوك ويتفاعلوا معك اكثر ومن بعد نخليهم مع موزيكتك.
1: هي القناة تاع اليوتيوب الجديدة حاب يدخل عليها يكتب الشاب راي دي ويت اجريك
0: وبالنسبة للفترة الجاية فما حاجاتك قاعد تحضر فيها فماش حاجة قاعد تخمم انك تسجلها وإلا مازلت؟
1: والله انت وقت حاضر مازال ان شاء الله ثم حاجه جديده نعلمك بها قريبا ان شاء الله
0: ربي يوفقك. شيب راي تحيه كبيره برشا ليك يا سيدي عايشك مرحبا بك
1: وتحيه ليكم انتم وتحيه لاذاعه الكيف والشمال الغربي
0: مرحبا في كل وقت تحيه كبيره برشا ليك. خلينا مع جديد شيب راي ورجعنا

هذه كانت أجواء الشاب راي، كان حاضر معنا بكري شوية سمعنا جديد، وكوهذية الأخرانية كانت أغنيته لقبل الأخرانية. نشجعوكم الكل بتبيعوا كل ما يكون فما إنتاج، مرحبا بكل فنانية شمال الغربي، مرحبا.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تحية طيبة. انتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم العلم الجهوي، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية أثناء الموسم الدراسي المنقضي. تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سبسيديا البراق من ولاية بجا. انطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الصهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى 5 شهداء، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة تزامنا مع توصل القصف المدفعي وأطلاق النار من آليات الاحتلال، إضافة إلى عملية نسف واسعة النطاق للمباني السكنية في المناطق الشرقية في القطاع.

0: إيقاع يسرح له هشام بالحق. يعطيك الصحة، رجعنا معاكم مواصلين المشوار في يلا نغني، مواصلين مع بقية بتبيع اختياراتنا الغنائية، ما زادة مع جديد فنانينا التوينسة والأرتيست اللي حاضرة معنا المرة هذية، كانت حاضرة معنا في فرصة قبل وقت اللي سمعنا جديدها، اليوم عندها جديد زادة نحكيه على الفنانة والمغنية الشابة نور عمال، حاضرة معنا مباشرة على الخط. نور مرحبا.
1: أهلا بك، لاباس؟
0: الحمد لله. شنو أحوالك في القيلولة؟
1: الحمد لله.
0: طمنا عليك لالا، وينك المدة اللي تعديت؟ كان فما خدمة هكا في الكواليس، شنو فما بالضبط؟ غيبت شوية.
1: برشا خدمة يعني، برشا تخطيط، برشا تعب.
0: فما خدمة كانت كنت تحضر فيها للمدة هذية، وإلا كنت ليه في حاجة أخرين؟
1: ليه
0: موزيكا موزيكا آية به. اليوم عنا جديد، كنت بارتاجيته مع الناس أمس مع زيدة كواليس التصوير. حكينا على فكرة الغنية ساعة كيفاش بديت. نعرف كل غنية دي ما تبدأ هكا بحكاية، إما فكرة صديق وإلا إحساس حسيته هكا وطلبت من حد يكتبه، ولا خلينا احنا معاك انت نكتشفوا مع بعضنا حكاية الغنية هذي.
1: هو صراحة أنا نخدم مع شاعر معروف، نوجه له تحية، أحمد عيسى مصري. بعث لي الكلام وكل، احنا أصلا كنا مقررين أغنية أخرى بشابط في الصيف. كي بعث لي الكلام أنا متفكر روحي لحنتها أون ديغي في 10 دقائق هكا.
0: حسيتها الأغنية
1: كانت يعني تلحينها كان بسيط وميسع جاي
0: بيه؟
1: يعني ما زيت زي اللحن، وانا حبيته على الاخر كنسلت لي باش نهبطو. وقلت له باش نهبطو هيلي، استغرب قراري ولا كيف. قلت له، قال لي علاش هيلي بالبيت؟ قلت ما نعرفش،
0: حسيت وليه. وجيت مع زيدا نحكيه على تصوير الكليب هاوكا مع أجواء السخانة، مازالت الصيفية متواصلة، مازلت التبحيرة مازلت متواصلة، زيدا أجواء الكليب ياسر حلوة. جيت وين صورت الكليب؟
1: صورته في بنزرت.
0: حلوة.
1: كان التصوير نهارها متعب على الاخر.
0: شنو صار؟
1: يعني سخانة تونس، ما تعرف
0: سخانة برشا. سيف السنة بالذات معناتها سخانة سبيسيال برشا، يعني كي تكون برا من الماء معناتها فما يامات، كي تكون برا من البحر يكون شيلي معناتها مش نسمة البحر، ليه معناتها يكون فما شيلي. اي ما هذه الكل ما نراوهوش احنا في الكليب، نراو الصورة من زينة وحكاية محلاها ومحليها بالحق.
1: جوا نعطيه طاقه ايجابيه،
0: حتى اللبسه زاده، حتى اللبسه وحتى الالوان، اختيار الالوان زاده الموجودين في الفيديو كليب.
1: لازم تيم، اكيد لازم نمشيو على تيم معين. زيد احنا والله نحاولوا على قد ما نقدروا، نحاولوا نخليو الجمهور المستمع يتفرهد، شفتوها تشوف معناها الاوضاع مش احسن حاجه صحيح. ونحاولوا ديما نفرهدوا الناس، معناها ما نقعدوش نعملوا في الكئيبه ونزيدوا ندبرموهم.
0: وهذا هو الهدف من الموسيقى زيدا، اكيد يحكي حكايات الناس الصحيحه، ما زيدا كيف يفرهدهم شويه زيدا.
1: بالضبط. وانا حبيت وحبيت نمشي معناها في الفيديو كليب على البساطه، يعني انه زوز مع بعضهم كيمشيو للبحر، بساطة جدا.
0: شيء واللي هو راو معناتها ما نعرفش هذه القصات ولا أنا را اللي وديما نقولها الحقيقة، اللي سعادة تكون في حاجات بسيطة برشا، معناتها ما تستنيش معناتها حاجات ياسر هكا تتكلف ياسر واو باش تكون فرحان، وفما حاجات معناتها تفاصيل بسيطة تنجم تصنع السعادة
1: بطبيعة. اللي أي تفاصيل أخرى كبيرة ولا فوق الطاقة ولا أعرف رأي ماشي غايتها السعادة.
0: صحيح
1: غاية أخرى.
0: نور فما حاجات تطبخ في الكواليس، ملا فما أغنية أخرى أجلتها هكا حكينا عليها between the lines أو حكينا عليها بين السطور.
1: هو المشكلة، أنا المشكلة عندي برشا أغنيات، هي مش مشكلة، هي حاجة تفرح بطبيعة من تلحيني وكلمات نفس الشعر
0: ما شاء الله،
1: وإن شاء الله نحضروا في حاجة مزيانة. وبطبيعة نخلي القرار للجمهور ان هي حاجه مزينه ولا
0: مزيانه
1: مش
0: اكيد. وما عادش تبدا، ما عادش تبدا يا نور، ما عادش تبدا، ما عادش تخلي
1: والله
0: بلاستيك.
1: والله كيما تشوف معناها انا نحاول في كل مره لازمني نخمم انا بنا صوره باش نظهر الجمهور شنو يحب يسمع. يعني قبل ما تهبط اي غنيه راي بعد دراسه بعد برشا بحث بعد
0: صحيح
1: برسمي سي با فاسيل معناها
0: اكيد.
1: ماهيش الحكايه مدروسه
0: كل
1: شويه
0: اغنيه تكون تحدي، خاطر وقت تنجح زيد
1: بالطبيعه
0: اغنيه من بعد
1: اكيد
0: لازمك ما تطيحش على الليفل هذاك، ما تطيحش
1: اكزاكتومون
0: على
1: على قد
0: المستوى
1: ما باش
0: هذاك.
1: يطلع على الليفل قد ما باش تحس بمسؤوليه اكبر
0: بالضبط
1: بالطبيعه معناها ماهيش سهله سورتو احنا عارفين الناس كلها عارفين ان الانتاج ماهوش سهل
0: بالضبط صحيح. نور مش حكايتك مع مصر؟ انا وقت اللي نسق معاك معناتها تيك تاك ديجا نسقنا، خدت الاغنيه هابطه تيمس معناتها فيسا فيسا هكا يقولوا لي في الكواليس هكا من نمس لتو عامله 4000 معناتها هكا ماشيه ماشيه الاغنيه باهي باش ما تفش تسمع بالكدا بالكدا ان شاء الله. اما حكايتك مع مصر، انا وقت اللي نسق زعما في مصر ليه زعما باش نستحقوا هكا حاجه، كيفاش نكلمها، كيفاش اللي معاك باش تعدى معايا يا اخي، لقيت النمرو تونسي نفس الرقم
1: أيه
0: دونك انت
1: حاليا
0: في
1: في
0: تونس.
1: تونس
0: شنو
1: أيه.
0: علاقتك بمصر نور؟
1: مصر بلاد انا متعلقه بها اكثر فن واكثر كل شيء، انا نحبها كبلاد برشا وليا ناس فيها برشا، يعني ليا عائله غازي وليا يعني ليا برشا ناس نحبهم، فتعلقي بها تعدى فكره انه انا مثلا نغني في المصري ولا
0: مغرومة
1: ننجح في
0: بها.
1: مصر. نحبها كبلاد عشت فيها، عشت فيها برشا مش شوية، ديجا قريب نمشي أنا تو
0: هاك
1: يعني
0: عرفنا معك
1: نمشي ونجي،
0: بين
1: أما
0: تونس
1: بلاد
0: ومصر
1: نحبها
0: معناها.
1: برشا اكزاكتومون، يعني هي بلاد أنا تعز عليا برشا وناس هم أحلاهم وهم يحبوني زادة،
0: للتواجد
1: فنتكلم حق من
0: العربي،
1: الطرفين.
0: للتواجد العربي تحسها خطوة مهمة انك تكون في مصر؟
1: طبيعة بيان سور احنا عارفين كلنا نعرفوا انه
0: صحيح
1: اول حاجة توصلك للعالم العربي هي مصر من اول
0: صحيح
1: الدنيا معناها،
0: صحيح.
1: هي هكيك ثقافة الفن في العالم العربي هي مصر عبارة هوليود العرب.
0: وحبوك احنا حسب رينا لي كومنتير وتفاعل حتى مع الاغنيه اللي قبل هذايا، معناتها حبوك
1: الحمد
0: المصريين.
1: لله الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله، انا ذلك المهم بالنسبة لي انه تكون عندي فان بيز تحبني وتستناني أهم لي من أي حاجة أخرى.
0: وخرجت بصورة مختلفة شوية على اللي قاعدين نشوفوا فيه يطلع للأسف السنوات اللي تعديت، معناتها كل الصورة النمطية متاع الطفلة اللي لازمها معناتها تظهر مفاتنها ويلزمها هكا حتى الصوت يكون خايب شوية ليه تتعدى والكل ليه، أنت جيت ببساطة صورة بسيطة وإحساس كبير برشا، وهذا هو الأهم وهذا هو اللي يوصل للناس.
1: بيان سور ليه مش سي با فورس سي با فورسيمون انه الطفله لازمها تكون في صوره معينه
0: بالضبط
1: باش تنجح
0: بالضبط
1: ولا ليه ليه عليه،
0: صحيح.
1: هو اغلب الفنانين اللي توا ناجحين كيما مثلا فنانه شيرين عبد الوهاب يعني من
0: اي
1: انجح ما فما توا،
0: صحيح صحيح
1: فنانه محترمه يعني
0: محترمة صحيح
1: وصوت احساسها بركه يسكت برشا عليه معناها،
0: بالضبط.
1: فلا غلطه
0: لا
1: فكره
0: يصح
1: انه
0: إلا الصحيح في النهاية، خاطر هما ظواهر الحقيقة ما جوش سموهم معناتها فنانين، فما ظواهر تخرج كل مرة لكن ما تكملش ما تكملش، وهذا هو
1: بالطبيعة
0: معناتها
1: بالطبيعة
0: اختيار.
1: هذيك ظاهرة لغايات أخرى
0: بالضبط
1: بالطبيعة،
0: بالضبط
1: يعني أكيد فما غايات أخرى وراء الصورة هذيك، وأنا اللي أنا اللي نعم فيه أنا نحبه
0: وظاهر
1: وبحب معناها برغم تعب وكل شيء، أما مانيش قاعدة نحس في التعب بحكم انا حابه اللي نعمل فيه
0: الحمد لله. مش نسمو حاجة تونسية ولا ليه؟ ان شاء الله في
1: ان شاء
0: الجديد
1: الله.
0: الجاي ان شاء
1: عرفني
0: الله.
1: والله انا شوف انا محضره حاجات تونسيه
0: ايه
1: اما في وقتهم
0: بيه بيه
1: يجي وقتهم
0: ان شاء الله ان شاء الله. تحية كبيرة برشا ليك يا نور، ان شاء الله ديما
1: يعني
0: موفقة، وان شاء الله كل ما يكون فما جديدة كي تكون موجودة وحاضرة معانا.
1: ان شاء
0: خليك
1: الله
0: الكلمة للناس اللي يحبوك اللي يحبوا يتابعوك ويسمعوا جديدك، شنو تقول؟
1: ان شاء الله ان شاء الله نقعد ديما في المستوى ويقعدوا يحبوني
0: ان شاء الله يا رب.
1: وان شاء الله ديما ان شاء الله اللي باش يهبط يعجبهم زاده، ونقول لهم استنوني راهو في الصيف برشا اغاني هكا دراما باش نخرجوا من الصيف شويه،
0: بي
1: عندي برشا عمري ما عملت اغنيه شرقيه في الستايل الدرامي
0: اي
1: فما برشا مفاجآت معناها، وفما عمل ان شاء الله مفاجئ مع شخص مشهور برشا في العالم العربي.
0: آه بيه بيه
1: ما مانيش نقول لحد شيء توا،
0: شيء ما نعملش محاولاتي معناه باين
1: هي
0: باين
1: ان الامور
0: ان
1: تظبط
0: شاء الله. اي
1: هكاك،
0: اي اي اي
1: وان شاء الله ان شاء الله يفرحوا ويكونوا فخورين بوجودي وفخورين اني انا تونسية، وان شاء الله نور لهم وجوههم خاصة التوانسة في العالم العربي،
0: ان شاء الله يا رب.
1: وان شاء الله يعني المصريين زادة يعني نقعد انا وياهم ديما اون بون تيرم معناها،
0: ان
1: خاطر
0: شاء
1: انا
0: الله يا
1: نحبهم
0: رب
1: برشا،
0: ان شاء الله.
1: وان شاء الله ديما فما، ونتمنى انه بلاسني الاوضاع تتحسن والناس تكون مرتاحة، وبالحق هذا اللي نتمناه
0: ان شاء الله يا رب، وان
1: يعني،
0: شاء الله
1: ما عندي حتى
0: نشوفوك،
1: سلام.
0: ان شاء الله نشوفوك خير من اللي تتمنى يا نور. تحية كبيرة برشا ليك،
1: نهايتك ربي يخليك،
0: مستأمنيك
1: نهايتك
0: هو
1: ربي
0: جديدك،
1: يفضلك.
0: مستأمنيك هو جديد الفنانة نور عمان. نتلقاو احنا ان شاء الله معاك في لقاءات اخرى وقت يكون
1: إن شاء
0: جديد
1: الله
0: حاضر معاك. مرحبا بيك في كل وقت يا نور، نورتنا. مرحبا،
1: ربي يخليك
0: يا
1: ربي
0: عيشك،
1: يفضلك،
0: شكرا
1: يا
0: ليك.
1: عيشك
0: نسمع مع بعضنا مستأمنيك مع نور عمارة.

تحياتنا لكم من جديد. مرحبا بكل أصدقائنا كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوى. أكيد نفرحوا برشا بتفاعلكم معنا في باج راديو كيف. مرحبا ونذكركم ديما اللي الفضاء هذي يروا لكم انتم الكل من عنده موهبة في الغناء ولا في العزف أكيد وإلا في كتابة الأغاني. مرحبا بكم معنا الناس الكل وكل من هو أكيد فنان عنده جديد مرحبا به بطبيعة. احنا ماذا بينا نوصلوا صوتكم للناس اللي تابعوا فيكم للناس اللي علاش ليه اللي باش يتعرفوا عليكم يتعرفوا على موسيقتكم. مرحبا بكل أصدقائنا. اليوم سمعنا زوز أصوات صوت يجينا من تبرقة اللي هو الشيب رايس. معنا زيدة فنانة نور عمار وأكيد في كل مرة نحاول ونكون حاضر معنا جديد لكل الفنانين خاصة فنانين التوينسة بطبيعة اللي ركزوا معاهم سواء كلمة تونسية ولا كلمة مش تونسية. وكمان أجواء الراي الأجواء الشرقية الحقيقة اليوم مع اختيارات فنانين التوينسة أما المفيد اللي هي انتاجات لفنانين تونسيين. مرحبا بكم الناس الكل مازال الجو مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. احنا معاكم وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم اليوم من يلا نغني. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف الاختيارات الغنائية مع ضيفنا زيدة اللي فاتتوا الحصة. بالنسبة للمصافحات كموجودين كالعادة في باج راديو كيف، خليوا رايكم في الكومنتير هكا الفنانين ديما وضيفنا ديما يرجعوا لللايف ويشوفوا اكيد رايكم اللي يهمهم برشا اكيد باش ياخذوه بعين الاعتبار في علاش لا في خدمتهم الجايه في عملهم الجايه. مرحبا بكل تفاعلكم بطبيعه ديما في باج راديو كيف. فاحنا كيما حكينا وصلنا نهايه مشوارنا معكم لليوم، نتلقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعيه لاحقه. ايكيبا كامله تسلم عليكم اسكل هشام في التكنيك، نجح في مراقبه البث ومين ميكروفونيا. باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام، والثالثة زوالا هنا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المدير والجهة للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغنجاتي أنه تزامنا مع موجة الحر القاسية التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة، استقبلت أقسام الاستعجالي بالجهة بعض الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو التعرض للشمس لفترات طويلة، مضيفا أن أغلب الإصابات ليست بالخطيرة. خصص البنك التونسي للتضامن في إطار البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة القادمة خط تمويل بسقف يصل 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيع عمر 50 رأسا على شراء العلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي الماشية. أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بيانا دعوا فيه لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد في علاقة بالانقطاعات المتواترة للماء والكهرباء وارتفاع الأسعار والنقص المسجل في عدد من المواد والخدمات الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وفق ما جاء في نص البيان. ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,449 شهيدا وأكثر من 174,000 جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب ما أفادت به اليوم السلطات الصحية الفلسطينية، التي أفادت بأنه تم خلال الساعة 48 الماضية نقل جثامين 10 شهداء و18 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة. قالت وزارة الدفاع في النيجر اليوم أن جنودا متمردين من قاعدة في نيامي أطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، مؤكدة أن هجوما استمر لساعات نفذه أفراد من القوات المسلحة. ختاما، أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق في البلاد إلى 633 قتيلا ونحو 3000 مفقود وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع على التوالي. شكرا على المتابعة. الموعد الخبري القادم يأتيكم تمام الرابع، على اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

أهلا وسهلا بكم. حديثكم كبير. في حديثكم كبير اليوم مش نحكوا على حاجة كبيرة في الدنيا هذه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا من منظور ديني ما فيش حتى كلام، خاصة كي نحكوا على الذناع على الولاد الجيبهم تعب وما جابهمش تعب. هذه كلمة نسمعوها لما حالا منمش نركز عليها برشا من القوالب الجهاز اللي نسمعوا فيها كل يوم، الجيبهم تعب وما جابهمش تعب. برا لوج عاد لوج تفهم، كل واحد كل يغني على ليه، وكل واحد يغني من الزاوية الضيقة نتاعو. اللي عنده صغار يشكي واللي ما عندهش يشكي، مهمش. باختصار اليوم باش نحكوا على الولاد اللي هما حبينا واللي كرهنا، ساعات يتعبونا نعرف، مصروف نعرف، ولكن الحياة هذه بجاه ربي نحبوا نعدوها لا تعب لا مصروف لا حد شيء، لا نخدموا لا نعملوا شيء، ما فهمش كيفاش نعدوها. تخيلك هي بربي الدنيا، شكون قال لكم اللي الدنيا باش تقعد هكا مرتاح كالم لا تصرف لا تعمل حد شيء وتولي ما عندها حتى طعمه؟ اكيد هذا تحصيل الحصر، ولكن في كل الحالات يتعبونا ومن بعد يفرهدونا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا نعملوا علينا رساله في الحياه هذه نقوموا بها، ولكن في كل الحالات يلزم نكون

0: اهلا وسهلا بكم، نذاك التحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، حديثكم كبير. اليوم باش نحكوا الحديث الكبير، باش نحكوا على الولد، على الظناء، على الابناء تحديدا. ما نعرفش كان عندنا مكالمه. مرحبا، اهلا وسهلا، ما عندناش نجم تطلبونا تفاعلوا معنا. مرحبا، هذا هو الموضوع نتاعنا. ما نعرفش محمد امين عندنا مكالمه. ايه، اهلا وسهلا.
1: اهلا
0: بالغالي. اهلا غيبه. لا من ما نقبلوكش، هاي نقول لك من الاخر. صاحبي غيب علينا ومن غير ما خلى حتى وصية. تيتي اللي غيب يخلي وصية يا رسول الله. يا سلوى، عروينك يا اخوي
1: غالي حنان، غالي
0: غالي. المهم لاباس عليك، المهم الصحة لاباس.
1: ونعم بالله،
0: الحمد لله. ها والله في المباشر هذا، وين سلوار، وين عم عثمان، وين باو عم عثمان دخل مره. ايه، وصلناه قال لاباس. هاي الحمد لله،
1: الحمد لله، والله لاباس. عطتنا ولا زي الجلدوش عندي الزبنيات
0: بدون غادي ما شاء الله.
1: واش نقول لك، فرهدوني. يلا يلا.
0: هذا هو اللي نحكوا عليه، ما شاء الله. جبت اللي اللي اللي اللي تعبوك في الصغرى فرهدوك في الكبرى، الحمد لله.
1: في الكبرى وصحيت 14 يوم صبح عاشوا وضحر.
0: الله الله الله الله. عاد تيب ربي، تيب زلت تسأل علينا احنا، تيب حر ودنيا، تيب لا انت ايش تعمل بينا نحن. يا اخوي صحة وفرحة، الحمد لله. الحمد لله والشكر لله، وربي يخلي البنيات، وربي ان شاء الله باذن الله من الذرية الصالحة، والحمد لله.
1: الحمد لله، يجيب ذريه صالحه بحول الله. لاباس
0: ديما لاباس.
1: والله كيف والله كيف فتح جبان الاولاد راهو باهي، هو يقول لك المال والبنون زين في الحياه الكل.
0: اي
1: لكن أي. لكن المال هذاك نتفاهموا فيه، واحد ورب هذاك قضايا الرب، كل واحد باش كتب له ربي. اما البنون راهي فاهم حكمه.
0: صحيح،
1: حكمه يلزم المدرسه الاولى هي الدار الصغرى.
0: اي صحيح،
1: تخرج توريه في مقبل الشنتي يهز لهم حاجه كذا، يمشي يلقى يهز لهم ويتفتف كذا وكذا، في الاخر شدات وقالت له كذا، قالت لها يا قال لها يا ما كان يهتني
0: يرحم والديك. كان حب السيني من الاول، راني ما وصلش للمصر. ايوه
1: في زمان قال لها ريتي جيت من الاول على الاقل المدرسه الاولى هي الدار، والام راي هي الركيزه كله، الام راي ترواكار نتاع المجتمع، ثلاث ارباع
0: صحيح.
1: ام صالحه هي ثلاث ارباع نتاع المجتمع، مش نص المجتمع اكثر.
0: صحيح،
1: خاطر الام تعبه ياسر مسكين،
0: تعبه ياسر،
1: ترضى هي بداتها كذا، ترضى ماذا بها قمه العلم وقمه في الرخاء وقدوه لغيرهم،
0: وماذا بهم تشوفهم كما تحكي في عز مرتبه. ولكن الغالب ساعات نحن نبنوا نوع ويطلعوا نوع، نحاولوا نملسوا نوع ويطلعوا نوع.
1: بالضبط، خاصه الشنت يبدا عند وليدات ويوصل سن المراهقه يتعبوه شويه،
0: برشا مش شويه
1: يتعبوه وكذا، وشد في ربي شي فتحي. والله
0: الحمد لله،
1: من سار على الدرب وصل بحول الله. كي
0: تو بيناتنا سنوار البنيات، ربي يبقى عليهم. تعبوك، تعبت اكيد.
1: ما عنديش
0: اي
1: كنت في القرية، قريتهم وكل رفعت عليهم الجهل وكل،
0: ما شاء الله.
1: لاباس والله، ونعم بالله الحمد، ونضرب بهم المثل، يضربوا بهم المثل في المنطقه. والله
0: الحمد لله،
1: خاطر الام صالحه، الام باليه، الام طيبه، الام تزرع تاتي في مرعى في كل وقت.
0: اي
1: ري سمح حساب انت وتزرع، اخي تزرع الدفله خضراء تشوفها مزينه في الولد وهي ما عندهاش حتى نظر.
0: اي يرحم والديك، لا يعجبك نوار دفله
1: فيها انواع وسكال.
0: صحيح،
1: يعني عندي امراه طيبه الواقع، الحمد لله يا رب
0: بها.
1: والله يا فاتي فتحي الا الا الا الا روعه، يضربوا بها المثل الاصل.
0: الحمد لله،
1: والله بدون مبالغه.
0: الحمد لله،
1: والبنيات وش نقول لك، خلوني انا ابا بالراحه، انت كل واحده مني كل مني ما نمشيش ليها للاخر، تاخذ تاكسي وتجيني للدار.
0: يتعاركوا عليك ما هو حاجتين، يا يتعاركوا عليك شكون يهزك لون، يا يتعاركوا بالعكس كل واحد يرمي للاخر. انت الحمد لله يتعاركوا عليك باش يهزوك، والحمد لله.
1: والله ونعمه بالله، 14 يوم قلت لك 17 في البحر الجلاسير
0: والفرح. اوه اوه سين واعر انا ما عادش. صح لصاحبي، فرحت بهم ولا ما زلت البنيات؟
1: لا مثانين وكل الوليدات
0: ما شاء الله. يا ما شاء الله يعني ولد الولد انت وصلت وصلت مرحلة ولد الولد ما شاء الله عاد. اوه سلوى عرجد
1: من عند ربي الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: عندي خمس بنيات وولد ولد ربي يهديه وكره.
0: امين امين عزيز
1: معايا ديما في الهدايه.
0: امين امين ربي يصح الراي
1: ان شاء الله ربي يهدي ياخذ في سوسه ما واش نقول لك ما من
0: مش مشكل الجاي خير خليه على الله ما نعرفوش عليه
1: وان شاء الله ربي يدلو الخير ان شاء الله.
0: مادام انت باذن الله باهي وقلبك باهي والمدام ما شاء الله ديما تدعو بالهديه وندعو لاباس لاباس ما يصير كان خير
1: والله الحمد لله والله
0: ونعم
1: بالله.
0: يا اخويا اصحابك الكل يسلموا عليك سلم عليهم سلوار طولت صاحبي تفضل. ايه
1: هاي سيدي هاي سيدي تحياتي القلبيه لكل الاصدقاء سي محمد عبيد سوق الشمس الاخ سي جلول الغزواني
0: اي سي جلول سل عليك
1: حاجه في برنانا وكل العائله سي عبد المجيد بمنطقه بهره مدير مدرسه متقاعد وان شاء الله ربي يطول ربي في عمره عطاه عمره كله في العلم ولوليداتنا سي هلاني الحرباوي وكل العائله بمنطقه برويس محسن العبيدي صديق وفي سي عثمان العبيدي صدر منطقة مسجد وقول نقول له يا سي عثمان انا عرفت نطلب فيه يقول راني في فدوى ما تحاولش عليها قلت له حتى الشيخ جاي جفدي حتى الهاك ومويز
0: تهنى
1: ما تطولش عليها
0: المد بي اعطيهم اللحم وكهوة هذا زين اللحم الكبير
1: المد بي حني العرس ممدوده امي تقول له يا سي غمة دي ما نقولها الصديق العزيز صلاح الحرباوي الطاهر المحيمدي عبد الحفيظ حسين مروم جميل ربي يطور في هذا
0: العمر امين
1: محبوبه معروفي عايشه يعقوبي جليله ورقي رفيقه ورقي وبنت بناء شكري شويني موجي ومرحوم ام الجمره عبد الرفاهيه والام مسعوده ام زينه والف قبل عليها بينا نور الدين مهدي الهادي محفوظ والخالتي الصادق بن حمود العبيدي وزوجته حسنيه ليلى الغريبي مبروك غزواني فتحي عبيدي وكل احبائي هذا البرنامج ودمت دائما متعلق.
0: عايشك صديقي ومرحبا بك وما تنسانيش ينسيكش البحر توا ورجعنا اي ما عادش عندك عذر.
1: لا سي حاضر
0: خويا عايشك شكرا يعطيك الصحه عايشك مرحبا اهلا وسهلا. نذكر تعقبينا في الاستماع ما نعرفش كان مازلت عندنا مكالمات يا اهلا مرحبا
2: ساعات نهير وساعات نهير
0: الله الله سي جلول مرحبا بسي جلول يا اهلا
2: اكثر مكتوب واش خليت المكتوب حاطين ايديك على الجرح بالضبط
0: اسمع عاد انا قلت الوصية مانا سي جلول خويا وينك سي الواعر والناس كل صارك ما فيهم سي جلول خويا
2: يقول ساعات نهير وساعات المي وساعات الركح الحمول المايلة
0: الله الله
2: وساعات نهير وساعات الميل ساعات نخلي القلب عاش وذليل
0: الله الله
2: وساعات نهير وساعات الميل وساعات نحمل العطش في وقت الجايلة
0: بركيكة الله الله
2: واش خليت فيها انت حاطط ايديك مكتوب على الجرح بالضبط
0: يا خويا المكتوب منه هروب انا ديما مع الحكايه هذه
2: هذه تجمع الكل لا معاه بيا بالضبط واش خلى المال والبنون لا والله عندي زوج وليدات وبنيه
0: ربي يبارك ربي يبارك
2: ولا تقول لي مدير ولا معلم ولا استاذ مع كامل احتراماتي لهم كل المدرسه الاولى راهي الام
0: اكيد
2: حاجه مريه بالمناسبه
0: ربي يخليها ربي يخليها ربي يخليها ويبقى عليها الستر واجمعين ان شاء الله.
2: انت واش احوالك اخويا؟
0: والله نحمدوه الحمد لله والشكر لله.
2: الصحه بخير
0: الحمد لله.
2: مخرج الماك تكون معنا
0: سي محمد امين هذاك
2: سلم على امورنا ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما امن يا ربي وكل ان شاء الله ما ياكل
0: واضح ان شاء الله وتفكرنا بكب الفناره
2: ان شاء الله نقول لك سلم على ابو المودي وجماعه البسيان ونسلم على صاحبي الواعر برشا برشا برشا
0: اي
2: ونسلم على كمال البوليامي
0: اي
2: ونقول لها الواعر الحمد لله يا ربي انا عرفت الحقائق اليوم
0: اسمع جمعتين بحر نسد في حباب الكل تي برا برا كسير على الحي
2: كل شيء اللي قلت سير والبحر وفي الاخر نسلم على عماد الوسلاتي
0: اي
2: وعاد الخماسي
0: اي
2: وهنا مدفعي
0: واضح صديقي
2: وكل اهالي اذاعه الكياب وجماعه فرنان وكل من يعرف جلول الغزواني
0: شكرا صديقي شكرا
2: على فوزي جاري او بحضير ويسمع فيه
0: سلم عليه سلم عليه وتسمع كب الفولار ان شاء الله
2: ونسمع على نسلم على صلاح نسيبتي في حمام برقابة بالمناسبة
0: اي ما تفكر نسيب كب الفولار عايشك صديقي شكرا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مكالمه اخرى انا ثم. اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: اوه عم عثمان هذا يا سلوته. اسمع كنا نقطعوا فيك والريش في المباشر.
3: اسمع اسمعني اسمعني اسمعني
0: اي نسمعك ملالي.
3: مش نحكي لك نكته.
0: اي
3: نحن المدبيه ما كنا نمشوا ناخذوا.
0: اي
3: تو ولوا عطونا للطهور والعرس نولينا نقروا ونجروا. لا رسلت بتسمح لواحد صاحبي عنده طهور.
0: اي
3: يا اخي نحن مروحين في الليل وشدونا الحرس يرحم والديك ووالديهم نحييهم بالله الحرس
0: نحييهم. تحيه لي
3: وليدات صغار جدك انت هكيه.
0: اي
3: شدنا في دار السلام. السلام عليكم في دار السلام جانا تعرفوا عليكم. قلت له نعم عثمان العبيدي صدر بمدينه اهله وسهله.
0: الله الله.
3: قلت له ليدي راني كنت قبل كنا نمشي ناخذوا في الفلوس تولينا نمشي نجري.
0: والله يضحك ذات الحرس مسكين والله الحريم ساكنين في نص الليل يتشاجوا. إيه خطأ طبعا ما تحب ديما تقبض ما لازم تدفع هذيك الدنيا تقبض وتدفع.
3: هو السعر نزل فيا.
0: اي
3: طاح في بيا.
0: اي
3: هو ما شاخ هو شد شد هات جامعة باش يمديله. واحد قال له واك خوذ خوذ نحن نقرب العرب متبية.
0: اي
3: اللي داخل يدي وجيبه مسيج من الديار ونقوله مش يعطينا حاجة.
0: وصحيحة تو عم عثمان الحقيقة صحيحة يا عبد الميت ممدود وانتم اللحمة ذي ما عجبتنيش بدلها لي مم شوية مدير. هذا سنوي عرقل سنوي عرقل لي مقول
3: هو لو كان يشكر في روح ويشكر في المرأة.
0: اي
3: هو الخايب هو الخايب مش باير
0: هكا هو سيد.
3: هي بتصل هي اللي معانية هو لو بتصل في كل جديد الواحد. أنا واسم واعر ما سموه الواعر
0: للواعر. أكاه.
3: هو اسمه الواعر. اسمه آخر. وسموه واعر لأنه واعر هو.
0: أكاه. ماذا واعر يا ذاك؟
3: هو عنده اسم آخر راه تو نقول لك
0: عليه. أي خلي كي نبدو تليفون مشوا يسمعوا فينا. أي واضح. عايشك عم عثمان يبارك لك عايشك.
3: والله أنت بديت البرنامج تاعك وتلوخت.
0: ايوه
3: مرجعك لو انا وقت ما نجي في الناس يتكلم ولا اي
0: حاجه هكا اي اي والله عايشك عم عثمان الحمد لله والشكر لله.
3: حدث على الولاد انت تحس على الولاد.
0: اي
3: يا بنياتي الكل عن
0: ما شاء الله
3: فيهم اللي جابت صغار وفيهم اللي ما جابتش
0: ربي سهل له
3: تسمع فيا.
0: اي
3: يا اخي هرسونا نحن الولاد هرسونا.
0: اي
3: الصغيرين ولاد الولاد ريد ناس وريد تاج وهات عطيني وبابا ونلحن وتقوليني نهار كامل الشيبس الجلاس واللي يجيب كعب جلاس يطل على خيرته كله وخارتك ناس يجيب الجيجي تبيها مجاك يا عيال صراحه هي دم وتوارى بروح لزيارته.
0: يزي يزي بيه البركه
3: وقتك انت اسمع هذينا الليله مشيت لتمرتك بحذا مباركه.
0: اي
3: وهي خاطر تشري لها من خويا قالت لي والله يخلوا بلاصتك. ما قلت يا مش تبكي عليها.
0: طيب ثبتي روح قول لها خدتها من ناحية ترميها من
3: وراسك انت كيف الحسنيك.
0: سي هي هي
3: قالت لي والله يخلوا بلاصتك.
0: اي
3: والله الولاد باهيين راه الولاد باهيين.
0: اي
3: اما نحن شوف سي فتحي الاولاد اللي جبناهم نحن تونا جبت ثلاثة اولاد
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: لعبوا نيس وما شريتش الكوش وما نعرفوش.
0: صحيح
3: كنت انا هزري صغار زي جيل زي جيل سعيد ليسر حليلها مساكين وحليل السرعين ولا بيس الحمد لله.
0: الحمد لله هو يولد ببركته.
3: شوف في السبعينات
0: أي.
3: في السبعينات
0: أي.
3: عندي خالي محمد بالعشر هذا معروف بالعشر يرحمه كان صدام
0: يرحم
3: كيف. اي مشيت بحذاك قلت له خالي انت كبرت وليداتك وليداتك كيف اسكت قال لي تو كي يكبروا لك ويلي يبرموا في تغيير تو تشوفوا الزرق. والله وراسك انت الله يحفظك كيف تفكر
0: الله يرحمه.
3: اي هي كنت خالي رحمت خويا خالي بالعشر ومحمد العشر في نظر العينيه هذا اللي خدمت ثاني في السوق الحميد.
0: اي
3: ويا تعب قلت له خالي خلي جات صغار وانت كبرت البنات تبدا تكبر اسكت اسكت قال لي تو كي يكبروا لك تو تشوف
0: تو
3: رحم عليك
0: تو تشوف المرض
3: ما عاد راضي يمشي. الحمد لله
0: اسرك
3: كبرناهم والحمد لله
0: الحمد لله ربي خليهم ويبقى لهم ستر ان شاء الله ديما ملو. اي
3: يلمسهم المكي.
0: اي
3: في المكي مسكين مريض يعصر جليل
0: ربي يشفيه.
3: وسي جمال صاحب وسي فوري كاه.
0: اي ربي
3: يشفيه. كنا نقل ده قلب. اي. وسلم على سي مورد يشويني وعلى الأهل الناس الكل. واجه الواحد ذاك الواحد يقول له تون تراجن وياك ونقول. وسي محمد العياري بالله يا بعدين.
0: اي سلم عليك.
3: بالله الخزارة في على عنا كرد ومن عنده
0: ويقرد. اه مدام تكردي مدام تكردي سلموا عليه كانوا في الكريدي ما سلموش. عايش كاتك صعب عثمان يبارك شكرا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا سي محمد امين نكب الفلاره ولا ناخذ بوكل اخرى مازلنا ما كبوش هات ناخذ بوكل يا اهلا
4: الو
0: يا مرحبا
4: سي فتحي
0: يا مرحبا بيك
4: مرحبا بيك يا سي فتحي
0: اهلا وسهلا
4: لاباس اخويا
0: سي عماد شحوالك
4: اخويا كان لقينا بواي باش
0: لا ما شاء الله توا هكا توا توا هكا
4: مازال عندنا شوي وقت ولا لا
0: مازال عندنا خذ راحتك تفضل
4: هاي بيه الحمد لله خاطر الموضوع بيه لو لا ما جبت ولا
0: يعني
4: الابن رويت راح برشا مواضيع اخرى في عقوق الوالدين وفيه عقوق الابناء وفيه معناتها هذايا دورنا شويه توا ونختصر واكثر ما يمكن ما فيها باش
0: تفضل
4: الابن المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات كما قلت
0: لك توا
4: بقينا له في حالات راهو اما في حالات اخرى تنقلب الايه ما عادش المال والبنون زينة الحياة الدنيا
0: اي
4: وليك زينة الحياة ولنقمة وقتاش هنا
0: اي
4: وقت الانسان يخون الامانة
0: صحيح
4: خلنا نبدو من رواحنا نحن الساحة قبل ما نمشوا للابناء الابناء لنا نحن هما نصنع التربية متاعهم نحن هما نحطوهم وقت نعطوهم حقهم ونحسن تربيتهم ونقوم بالواجب معاهم الصحة خاطر الأمانة والأمانة عرضناها على السماوات والأرض فأبين والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان يعني الأمانة يثقيلها شوية إنسان وقت يجيب صغار يتحمل مسؤوليتهم لو مش يجيب ويرمي يهمل في المجتمع يزيد يضر غيره خاطر نحن كنشوف وسمحني مواضيع مترابطة الطلاق ولا نسبة محسوبة يوميا عليش نحكو بالشهر وبالعام إذا كان جيب صغار أنت وتنفصل المرأة تمشي تشوف حياتها والرجل يشوف حياته والأبناء ذلك مطيشين في الشهرة وبالألاف توا يباتوا في محطات القطار وفي محطة الكيران في المدن الكبرى هذه راهي كارثة على المجتمع هذا يولي كما قال المعري هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد أما الإنسان يحسن التربية متاع الصغير ويعطيهم العطف والحنان هذيك اللازم يكبر بيه ويتلابيه في قرايته ويتلابيه في لباسه ويضحي عليه بالفم والملاء ويصبر عليه يستثمر فيه أما وقت يهمل تولي كما قال ربي في سورة البقرة ومن أبنائكم وأزواجكم عدو لكم فاحذروهم هنا أي كي أنت ما تستثمرش في ولدك باش وش يشوف لك هذا به غدوة الحي باش يحن عليك باش رسالك المزية اللي عملتها عليها هنا نزم نردوا بالنا شوية أنت جبت أعطاك ربي النعمة ذيك اللي فما ناس تعبت وصرفت وهونت وعملت وحرمها ربي ما كتبش لها انت اعطاك ربي خيره اعطاك من البنت واعطاك من الولد ولكن ما قمتش بالواجب معناتها ما خذرتش الغدوه ما خذرتش في الامانه هذايا هي مش تنتظر انت غدوه صغير راهو في السن صغيره وقت معناتها من ظنوهم اظافيره راهو راهو يبدا في سن استبطان استبطن من الوالديه يخزن في مخه في الدماغ يوصل لي حتى لسن الوعي في سن الوعي يبدا يظهر في الشعور كله هذه خاصه في سن المراهقه يولي يسموها كاللاوعي المتشفي يتشفش ماتع انت حلمتني هاني نرجع لك انت ما اعطيتنيش ناها ونوريك وش عملت علاش نشوفوا نحن في الجرائم هذه ومع الجرائم تنعكس عليه هو وحده ولا تولي تنعكس على المجتمع
0: كامل صحيح
4: تولي كريت على الناس كل ما كريتش على روحك انت فهمت انت ولدك تلقنه يعني العبارات الشباهية وتعلمه كذب وتعلمه العقوق. انت عقد، انت عقد. عمر بن الخطاب جاء واحد يشكيله من ابنه قال له راه عاقني الصغير وراه وراه وراه قال له غادي صح لهذا الطفل قال له اسمك قال له اسمي ظالم قال له لقد عققته قبل ان يعقك
0: هذيك المشكلة
4: يلزمك تعطيه اسم باهي باش ما يتعقدش ما بين صحابه يلزمك تهون عليه تنحام فمك وتوكلها له يلزمك تطريه كما برشا نحييهم كل صدق راني مربي اكثر من 36 سنة مش شوية وعيشت وجربت وشفت وكذا كما المتدخل الكريم اللي قال لا مدير لا معلم لا يا سيدي تربي في المدرسة نحن نكملوا في الرسالة راهو يجونا التلامذة ما خارجين على السكة في قاطرة أخرى ورجعوهم للثنية ولا في وقت من الأوقات اقترحت في منبر إعلامي اسمع فيه الناس كل قلت كيما نعطوا شهادة طبية سابقة للزواج ماذا بينا نعطوا شهادة تكوين الأزواج تكونوهم في التربية
0: بالضبط
4: أنت قادم على الزواج باش يجيب صغار يلزم نكونوك ونتحملوا مسؤوليتك ونعطوك شهادة باش غدوة ما تهملش الذري وتسيبها للمجتمع وتقبل الجرائم هذا راهو المطلوب هنا باش تسلم انت قدام ربي وقدام العبد ما تنساقش نحو ملذاتك ونحو شهواتك وكذا وتشوف حياتك وتهمك لا نحن ما لو لا انساني لا اخلاقي لا قانوني انك تجيب وتحمل هذا لو الدولة التوعوي صحيح لو لازمنا نحكوا فيها لا صحيح لا يقبل عيش عشنا نبكلنا ليه وانت وغيرنا وانا اكبر منك حتى اكبر منا عشنا على تقاليد اجدادنا لا عشنا على تقاليد بيتنا القدم وكذا لكن السطر ربي لو صفت خيرا
0: بركة
4: ربي لا مشت بطبيعتها اخي زعم الولي قبل جدي وجدك وباي وباي يفهموا في علم النفس الطفلة
0: يفهموش لا
4: يفهموا في علم النفس العصبي
0: لا
4: يفهموا في الاستبطان
0: لا
4: يفهموا في اللاوعي والوعي مو عايشين هكاك بعدي ولا لا
0: يا رب
4: العوج الصغير يبدو له العصا
0: اي
4: ما وكلين الكل ولا لا
0: اكيد اي
4: التصحيح وين التصحيح في المدرسه باش يبدو واضحين
0: اي
4: وقت يشوف معلم قدوه مثال يقتدي به ذاك يلقى في أخلاق أخلاق عالية لقى الرسول ونحن على أبواب
0: مولد النبوي الشريف
4: الذكرى مولد النبوي في بال الموضوع هذا يعني حضرت لي المداخلة السيرة الذاتية بقينا لغير بنتجيب موضوع أخرى منحاول ندمج ونحن لأن هو القدوة الرسول متاعنا نحن نكون قدوة في الأخلاق متاعه قدوة في التربية كما ربى أبنائه
0: يعطيك الصحة عايشك سامي
4: وإن شاء الله وإن شاء الله وليداتنا بخير وعيالاتنا بخير وبلادنا بخير وليداتكم سعيدة
0: شكرا يعطيك الصحة عايشك سامي يبارك لك أهلا وسهلا هكا ظهر لي بخذينا برش كلام عنا مكالمة به آخر مكالمة نختموا بها به زوز مكالمات واضح أهلا وسهلا مرحبا
5: مرحبا
0: سي فتحي اهلا وسهلا سي عادل صحوالك
5: عطير
0: صح لاباس
5: انا مقيم هناك
0: في عينيه تبارك الله
5: بيضه طويله
0: اي مرحبا سيدي
5: ما خلصش خبرناه زيد سي فتحي يقول لك المكالمه ونحن خبرناه
0: مش باين اخويا مرحبا سي عادل الولد لاباس الامور لاباس
5: البرنامج
0: اي
5: نحب نتصل باش نسمع اصواتنا
0: ربي يستر ربي يستر والله الحمد لله اسمع على ذكر موضوع اليوم لكن نشوفك انت سي عادل ونشوف الوالدة وكذا الحمد لله جابت وربحت خاطر كي نشوف اخلاقك واليوم كيفاش ترعش على الوالدة وربي خليها نفرح
5: ربي يرحم
0: والدك عايشك بارك عايشك عايشك عايشك اخوي سلم عليه سلم عليها وربي يخليها عايشك يبارك لك
5: برنامج كانوا فيه ديما البرنامج نتاعك نسمو فيه ديما من وبدن
0: اش عايشك صديق
5: مالا بينا نحن ديما نسمو في مرة وشنين في الجمعة في البرنامج غير ما يذكي حساس كل واحد وش يخدم في البرنامج نتاعه مالا بينا نحن نسمو قديمة
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
5: ان شاء الله ديما متفوق في برنامج
0: ان شاء الله صديقي
5: قلت يا برنامج هذي نتاع مال والبنون
0: اي
5: هذي مال والبنون هذا مثلا ان شاء الله ما جاب ان شاء الله ربي
0: يرزقه اي
5: ربي يرزقه خاطر عنا هنا جيران عنا كل ما جاب ان شاء الله ربي يرزقه والجاب الاولاد في خاطر كل واحد كيفاش التربيه نتاعهم التربيه من الاول على نقولوا نحن على طالع من الاول على العرس من الاول يبني واحد بنيه لا عجبت على العرس وعلى البنية على الصح وهي ليش يجب واحد الولي الأمر ذاك يعرف يتبع لبنيك الأولاد كيف يربيهم وكيف وش يطلعهم صحيح قتل سوى شبيل انت سوى مش كما فخار بيه شبيل انت بكر انت يعني في عاصر 5 سنين خاطر شبيل سوى ثم قلت انت اللي يخذر اي والدي وثم اللي يخدم وثم اللي يطوع بوي وثم اللي يطوعش بوي وثم كما قلت انت يقول كليم ويرجع كليم ما مش مسابق كلام البعض ان شاء الله ربي يصلح رايهم كبير من تاتو ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله في الدنيا ان شاء الله في الدنيا في الدنيا تاتو ان شاء الله ربي معي خاطر تشوف الدنيا غلط وسالف غليه وشبيبه تاتو على قد واحد على قد جهده الشيخ مثلا في البرنامج هذا يحكي انه يخدموا وربي يوفقهم في اعمالهم وفي فتح وربي يوفق
0: عايشك
5: معك في فتح معك سهل حاب تكلم
0: ايه
6: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بيك شحوالك
6: لاباس
0: الحمد لله عايشك لله ربي يخليك
6: ربي
0: عايشك يعطيك الصحة ربي يخليها عايشك لله يبارك لك عايشك وربي يخليك وبقى لك الستر
6: باي
0: باي باي
5: باي
0: يا اخويا ما شاء الله تبارك الله بركنا على شاهد
5: شاهد راي ديما قبلت انا تكلم في الاذاعه مرات في برنامج تاخنا كريمة
0: اي
5: ربحت معي جيد فات نتاع الصور تاخ الرياضة
0: اي
5: ديما تبقى فيها تاخ تلغ اي تاخ السنة خامسة ابتدائي
0: ما شاء الله يا ما شاء الله على بنتي
5: اي وكل الاخر صغيرة يقف سنة اولى ابتدائي
0: يا ربي يخليهم يا اخويا والحمد لله
5: ربي يوفق في فتح العمل
0: اهلا وسهلا وربي يخلي لك الزوز دورات ان شاء الله
5: عايش
0: يا اخوي يرحم والديك يرحم والديك ويخلي الوالدة اهلا وسهلا ما نعرفش اخر مكالمة كان ما زالت يا اهلا به هكا ونوصلوا الى ختام هذا البرنامج شكر خاص لمحمد امين شكر لكل من طلبنا كل من تفاعل معنا اللي طلبنا ما نجمش تحصل الغالب ان شاء الله فرصة اخرى نلتقي في مواعيد اذاعية لاحقة باذن الله في
7: حبيبة حبيبة حبيبك يهزك في الدرك تسيبه حبيبك معز حبايب حبيبك يهني حضرك ولا غايب حبيبك المطراش من الخايب والخايب بفكرته

0: في حوار يلامس القلوب ويأخذنا إلى عوالم الصفاء مع الإنشاد الديني، عندما تلتقي الروح بالكلمة ويتحول الصوت إلى رحلة في رحاب العشق الإلهي، سفر وحوار يمتعنا من خلاله المنشد حمادي الخماسي.
1: لانيش من السواسي ولانيش من الرميلة ولانيش من المكناسي ولانيش من الدخيلة، نا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكاف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض في كاسي من الله عندي هيلة.
0: فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلاً، الإمضاء سندس مسعاوي.

0: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. مساء الخير تمام الرابعة هنا بإذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي أنه تزامنا مع موجة الحر القياسية التي تشهدها بلادنا خلال الأيام الأخيرة استقبلت أقسام الاستعجالي بالجهة بعض الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو التعرض للشمس لفترة طويلة، مضيفا أن أغلب الإصابات ليست بالخطيرة. خصص البنك التونسي للتضامن في إطار البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة القادمة، خصص البنك خط تمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 رأسا على شراء الأعلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي المشية. أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بيانا دعوا فيه إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد في علاقة بالانقطاعات المتواترة للماء والكهرباء وارتفاع الأسعار والنقص المسجل في عدد من المواد والخدمات الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي. ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,449 شهيدا و174,472 جريحا غالبيتهم من النساء حسب ما أفادت به اليوم السلطات الصحية الفلسطينية. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الخامسة. إلى اللقاء.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم. تأليف المنصف البلدي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي. حكايات الزمن القديم إخراج إيمان اليحيوي.
1: الملك جلال الدين فرحان بالبشرة اللي فرحته بها مرته، ياخي سكنها في أحسن دار وأكرمها غاية الإكرام وغرقها بالهدايا. كلف الملك الحاجب متاعه باش يعيط للوزير شمس الدين، وكيف حضر قالوا الملك على خبر الزين وهو باش يطير بالفرحة.
2: الحمد لله الحمد لله، صدقت المنامة واللي بشروني به صار. لعل هالولد يهز علي يحمل الراية ويورثني في الملك. اش قولك يا وزير؟ اش بيك يا وزير؟ يا اخي ماكش فرحان الفرحية؟ اش بيك ما تردش علي جواب؟ ما تحبليش الخير؟
3: يا مولانا ربي يطول في عمرك، اما اش ينفع المثل اللي بشجرة اذا كانت النار خارجة منها؟ واش ينفع اللي يكرع في الماء الحلو البارد وهو غارق فيه؟ انا عبد الله وليك انت خادم مطيع. اما يا مولانا ثم ثلاثة حاجات ما يلزمش العاقل يتكلم فيها قبل ما يحين وقتها: المسافر حتى يرجع من سفره، والمحارب حتى يهزم عدوه، والمرأة الحامل حتى تولد. واعلم يا مولانا اللي يتكلم فيهم يحصل له كما حصل هاك الراجل اللي سال على راسه السمن.
2: شوقتني، شنو هي حكايته هالراجل؟ ايش جرال
3: يا سيدنا؟ فما راجل شريف مستكفي بروحه، يعبد في مولاه اللي من عليه واعطاه من اهل الخير كل يوم ثلاثه خبزات وشويه عسل وشويه سمن. والسمن في هاك البلاد فال وسومه غالي.
1: كان هاك الراجل يجمع هاك السمن في قله معلقه فوق راسه، حاطتها وين يرقد بالضبط. وفي ليلة

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يلزمني نبيعها القلة متاع السمن اللي فوق راسي ونشري بيها نعجة ونشارك بيها فلاح من الفلاحة، وفي أول عام تولد لي ذكر وأنثى، وثاني عام تولد لي أنثى وذكر، ويبدأ الغنم يتكاثر ذكور وإناث حتى تولي عندي رسلة كبيرة كبيرة كبيرة، وناخو باي من عند الفلاح ونشري بيها أرض هاي نعمل فيها ثانية وبستان، نبني فيها قصر كبير ونشري حوايج ولبسة وخدم وعشم، ونتزوج بنت أمين التجار ونعمل عرس ما صارش، نذبح الذبايح نطيب الطعام ألوان ألوان والحلويات أطباق أطباق، ونستادن فيها أصحاب الفنون والعزف، ونزين الفرح بالأنوار ومشامم الريحان، نعيط للأغنياء والفقراء والشعراء والعلماء، واللي يطلب حاجة يلقاها موجودة، ونكري براح يبرح اللي حاجته بحاجة يطلبها، وبعد ندخل على عروستي ونتفرج على حسنها وجمالها، وبعد ما تحبل زوجتي وتجيب لي وليد نفرح بيه ونربيه وندل ونعلمه الحكمة والأدب والحساب، ويولي اسمه مشهور بين الناس، ونفتخر بيه ونوصيه باش يعمل الخير، وكريتو تبع الطاعة زدتو في الهدايا والعطايا، وكريتو مال العصيان ننزل عليه بهالعصا.
1: وهز العصا باش يضرب بها ولدو، ياخي ضرب القلة اللي فوق راسه وكسرها وسالها كالسمن على راسه.

0: الراجل على حوايجه ولحيته وولى عبرة. وعلى هذاك يا سيدنا ما يلزمش الواحد يتكلم على حاجة قبل ما تصير.
1: صحيح وكلامك صواب، نعمل وزير انت، وعلى خاطرك بالصدق تكلمت وبالخير نصحت رقيتك ولي أكثر قربتك.
0: ربي يدوم عليك النعمة ويعلي شانك. حبيت نقول لك يا سيدنا راني ما نخبيش عليك سر وحتى جهر، وراه رضاك رضايا وغضبك غضبي. ربي يحرسك ويطول في عمرك يا سيدنا.

0: قام الوزير شمس الدين وخرج من عند الملك، وبعد مدة مرت الملك ولدت وجابت له وليد.
1: الحمد لله، الحمد لله اللي رزقني ربي بوليد بعد ما أيست. هو المعطي والرؤوف على العباد. يا حاجر
2: مولاي،
1: أبعث لكل أهل المملكة وعلمهم بالخبر السعيد واستدعيهم للقصر.
2: السمع والطاعة يا مولانا.
3: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل الصياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: سلسلة
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي. السفساري.

0: عز ارتداؤه بعد أن هجرته نساء تونس مع تطور نمط حياتهن، ولم تعد تلتحف به سوى قلة من النساء تلجأن إليه كلباس محتشم مثل الحاجة حبيبة. اعتادت عليه ولم تعد ترى نفسها خارج المنزل دونه، لأنه برأيها عنوان للوهرة والأصالة والستر.
1: السفساري بالنسبة لي أنا حاجة خارقة العادة، ما نجمش نخرج بالسفساري في الحومة، ونحب السفساري، أنا بجودة نحب السفساري. الوهرة للمرأة محترمة مستورة قيمتها، أني تونسي كيفاش نخرج عريانة؟ ما نجمش. طو ما عادش حد يتغطى بالسفساري، أنا قاعدة توباك برسك في حومتي قاعدة أنا نتغطى بالسفساري، مسميني أحبابي وصحابي النساء مسميني أم السفساري، تغطى بالسفسارية للآن علي، والسفسارية حرير زادة. ما نحبش حاجة أخرى على خطر بأذكاء أنا استنس بيه وعنده وهرة وعنده هيبة يلوموا عليا مسميني مسفسارية، نحيا كل الناس كل بالجبيب. لا أخويا ما نحبش أنا تونسية ولا نلبس جبة، وكلبسة جبة في داري جد نلبس جبة البرة في الشارع ما نجمش.
0: السفساري أحد ألبسة الاشتمال النسائية التونسية التي تغطي جسد المرأة كلها، ورغم وجود شبيه له لدى جيراننا في المغرب العربي فإن التسمية تونسية صرفة حسب الباحث في التراث فؤاد العلاني، وقد اشتقت من الصاري الهندي الذي عرفه التونسيون في زمن مضى وأقبلوا عليه، فصاغوا في البداية اسم نصف ساري ثم أصبح سفساري.
2: السفساري ككلمة موجود في تونس برك، الليبيين أو الجزائرية يعطيه اسم آخر، في الجزائر يقولوا له الحايك وعنا يقولوا السفساري، والاسم يوحي شوية بكلمة ساري تاع الهنود. بقى السفساري تحسوا أنه هو وليد تطور، ما هوش تدخلقها كيما كل ما هو تراث، يعني فما تراكمات يجي منها لباس يوصل لحد معين وليستقر، معناه يدخل في تقاليد سواء صنعه أو طريقة لباسه.
0: يعود وجود السفساري إلى قدوم الأندلسيين في بداية القرن 17 للميلاد إلى تونس، ليصبح منذ ذاك الوقت لباس الحاضرة، ثم تداولت على ارتدائه باقي نساء المدن والقرى التونسية الأخرى.
2: نلقاو السفساري ينتقل للريف، ولكن ينتقل مش باللحفة كاملة، يتحط على الأكتاف والريفيات معناها بالمليه متاعهم اللي هي روعه، من اجمل ما فما من اللباس التقليدي في العالم. تحط السفساري على كتافها وهره، خاصه معناها في مناسبات، فبالتالي نقولوا احنا السفساري ما قعدش التونسي حضاري متاع العاصمه، نقولوا احنا الحاضره، قعد في المدن الكبرى يتوسع، ومن بعد وصل حتى للارياف على اساس كونه يعطي صبغه مناسباتيه اكثر في الارياف.
0: لكن رواية أخرى تقول إن هذا اللحاف الأبيض إرث قرطاجي تونسي أصيل عرفته المرأة القرطاجية منذ عصور ما قبل ميلاد المسيح، ولأن شبه الجزيرة الإيبيرية أي إسبانيا والبرتغال اليوم كانت في عصر قرطاج جزءاً من جمهوريتها، فإنه وجب الإقرار بأن الأندلسيين قد نهلوا من حضارتها وأعادوا إلينا في هجرتهم السفساري القرطاجي الأصل الأبيض اللون النقي الهوية.
2: السفساري ولا الغطاء الرأس بصفة عامة في تونس وفي العالم الإسلامي الكل مرتبط بالسترة، مش بالضرورة بأسباب دينية على أسباب حضارية ثقافية، لأنه حتى قبل الإسلام كانوا يلبسوا لباس ساتر وعلى الشمس وعلى البرد وعلى كل شيء، معناها رجالا ونساء. هو متعارف عليه أنه في الجاهلية العرب كانوا يلبسوا برشا لباس الدكن، واللباس الدكن راهو حتى في المجتمعات الصحراوية معروفة عنا عمال تهبط تلقى الألوان أكثر في الجنوب، ولكن كي جاء الإسلام سيد النبي عمل لبس الأبيض، ميز المسلمين باللباس الأبيض، فيعطي انطباع كونه ثم صفاء وثم روحانيات ثم نوعا من الخير، لأنه الخير ديما يميلوا أنه يكون أبيض أو صافي. فتونس تميزنا على شعوب أخرى اللي هم مغرومين بك السواد، سواء معناها من الشيعة حزنانين على سيدنا الحسين أو من اللي هم العباسيين زاد جابوا لباس الأسود، لأنه كما نقولوا احنا كخريشيين إلى خيره وهاشميين، وتأثيرات الفرس اللي هما كانوا يلبسوا الأكحل. فتونس حافظت على النقاء السني متاحة، يعني حتى الحايك القيلواني اللي هو أقدم بكثير من هذا هو يمشي الأكثر في اللون الأبيض. النساء يلبسوا الكبار يلبسوا الأكحل، ويلبسوا الأكحل علاش؟ خطروا الحايك قدام يصبغوه، هو مش كسف ساري ما عندك ما تصبغ، نوعا ما يمشوا به في مناسبات تعيق ذي ولا حسك في غيار ولا حاجة. قال الأبيض هو هذا هو الأساس، أنه معناها المرأة تبقى ترمز زادة كذلك للبركة للوفرة الخصوبة، تعتل حليب أبيض بطبيعة الحال، والعظمة البيضة، البيضة هي بيضة ترمز للخصوبة إلى آخره. كذلك كحذرة هي متوسطية منفتحة تحترم المرأة، المرأة عندها فيها دور كبير وعندها مكانة كبيرة وعندها تاريخ، حتى كي ضغطوا عليها باش تلبس اللباس هذا اللي هو ساتر خلقت له رونق آخر، أعطته أنوثة، معناها حتى كي تشوف المرأة بالسفساري ملكت التغمبيزة وكل طريق الرونق اللي تعطيه لها يعطيها أنوثة أكثر ويزيد يخليها عندها شوية كجاذبية.
0: وبقدر ما اقترن ارتداء السفساري بمعاني الحشمة والحياء، فقد اقترن أيضاً بمعاني النضال السياسي. ويحفظ تاريخ تونس صور نساء رائدات في مجال الحركة النسائية وفي مجالات أخرى معرفية بالخصوص ملتحفات السفساري.
2: العائلات كانت متشبثة بالسفساري لأنه ثم مسألة شرف، مش مسألة دينية بحتة، ذيك بنت بلان واخت فلتان ومش ما يقلقوهاش. فبالتالي النجم نقوله السفساري مثل السلطة الذكورية. كانت لي راضية جوادة اللي هي تصمم من جيل الثلث الأول من القرن الماضي، كانت مناضلة كبيرة في اتحاد الطلبة وعمرها 16 سنة، عملت خطاب وجريدة الصباح تحطها في الصفحة الأولى، حسيلوا مناضلة وفي نفس الوقت لابسة سفساري وتحضر في المظاهرات. كانت تمشي تقرأ في نهج الباشا بسفساري. كيفاش تعمل؟ قلت لها قتل نحيوه في القسم ونحطوه في المحفظة متاعنا وكي نجيو خارجين يلبسوه، إلا كيف شتت تعدي في دبلوم الصدقية يسميوه، هو نوعا ما كأنه معادل للبكالوريا الجزء الأول. وكانت نحاته باش تعدي نهارتها، قالت لي كيفاش أمي معناها أنا تسب فيها وتدي علي وتقول لي لا تنجح كيفاش تدحي السفساري، تقول لها مش نمشي نعدي في الصدقية ما نجمش نلبسه. ومن بعد كي مشيت المعهد نهج الروسي وسميوه كانوا قبل أرمون فاليير، وكانت هي واحدة أخرى تونسية برك معهم تونسيات يهود أو فرنسيس، كانوا يمشوا بالسفساري زادوا وينحيوا في القسم. من بعد ولاو يلبسوه من الدار ويخرجوا بعض الأمطار يلبفوه ويحطوه في المحفظة وبعد يقعدوا كيك.
0: من سوق العطارين ولجت سوق الحريرية داخل المدينة العتيقة، وأنا أطرق السمع لعلني ألتقط أصوات الأنوال وهي تحيك السفساري التونسي. عادت بي رحلة البحث إلى الذكرى. اختفت صنائع واندثرت أسواق ارتبطت أسماؤها بالحرفة، مثل سوق الحريرية الذي خلت دكاكينه من الأقمشة الحريرية وهجرتها الأنوال لتترك مكانها للمقاهي وللأكلات السريعة. حرفة حياكة السفساري تراجعت كثيراً لأن هذا اللحاف النسائي لم يعد لباساً أساسياً في تونس، لكن مع ذلك لم تندثر هذه الحرفة ولعلها ما زالت تقاوم، ووجود أمين الحريرية لسعد الباجي ينبئ بذلك.
3: اليوم السفساري قعد كان على لون واحد الأبيض ولا السكري، الأنواع كانت ما بين القطن وما بين الحرير، معناتها الحرير الأصل ولا الحرير اللوح ولا النص حرير، معناتها ديزون اللي ولا بعد نص حرير ما بين ديلون والحرير.
1: هو السفساري أنواع عين حجلة فلاية الجريدة، أنا تغطيت بالفلاي كان سفساري حي تونس حتى التو به يا ماما، مش كما بكري بكري حرير حرير.
3: كان طوله 5 متر ويتلبس سفساري كامل، هذاك علاش احنا توا الحريرية والصناع يسميوه نص ولا 2.50 متر حتى اللي وانا 2.20 متر حتى أقل، ولا يقموا حتى في 2.5 متر بعطيهم يطيحوا الأسواق تحكموا في التكلف. 2.5 متر راهو ما يلحفش المرأة، هذا ما كانش مرأة ضعيفة وقصيرة، امرأة بصحتها وطويلة كاملة ما يلحفهاش، تقعد هي ماشية وهو شيء يطيح من هنا ولا من هنا. كان يوزن رطل وحتى 400 جرام اليوم ولا يخدموا فيه 300 جرام. الاخر السفساري البوليستير هذاك تلقاه هطو يرخص نوكي نجم يزيدوا. باركونتر قبل كان فما برشا الوان، كانت الحرير الاصل بالمجد اللي هو كان تاع عروسه ولا تاع واحده، كان حتى بالفضه معناتها تخدم باش يولي ابيض شارق، غطس الماء معناتها سخون وتعمل له زريقه زرقاء باش يعطي لو ريفلي بلان. قبل كانوا يخدموا بالطابع زين. هذه المزدية، المزدية اللي باش نخدموا عليها اللي هو منسوج، حتى الاخر فما الاخر اللي هو التريكوتي معناتها مخدوم كيما التريكو، خيط واحد هذاك كي تنقب يتجبد يتبع بعض. هذايا لا راهو كي تنقب ما يتبعش بعض، كل خيط وحده. الخيوط تقريبا بين 6000 و 6600 و 7000، هذيك القيام. بعد القيام يلزمك ترامة، الترامة اللي باش تدخل في وسطك القيام هذاك، والقيام ذا يطلع هابط تخدم الطفطة، خاطر هو الطفطة مخدوم دونك يلزمو يطلع يطلع ويهبط، مرة تطلع هذي مرة تطلع الأخرى، باش هكاكا كي تعدى الخيط يتنسج.
0: ولا يكون السفساري المفخم إلا حرير تونس، ولا يكون أيضا دون الخامة والعجار.
2: السفساري يزيدوا يلحقوا له قماش آخر باش يزيدوا يغطيوا الوجه متاع المرأة، خاصة كي تخرج تشوفوها تلبس الخامة لونها كحلة، الخامة اللي هي من الخشم حتى للدقنونة في شكل مثلث فيها شوية طريزة ولا شوية دنتيلة ولا حاجة من هك. وفما اللي تعمل العجار، فما عجار كي الخامة وطويل وأكحل بكله، وفما اللي تربط في الجبين وعنده قماش المسلين كما نقولوا يبدا شفاف هو أكحل، هي تشوفه وهم ما يشوفوهاش.
0: أم حمزة الحرفية المهتمة بالتراث لم تتخلى هي الأخرى عن السفساري بالمرة، مثلها مثل عديد التونسيات. السفساري يتوارى ليعود في تمظهرات عدة ووظائف مختلفة.
1: كنت السفساري كيف نجي ماشي للجامعة يعجبني، نحب نلبس السفساري، ناخذ سفساري حميتي نمشي به للجامعة، يحسسني اني هكايا معنيها مستورة ماشي للجامعة، حاجة في بلاصة انك تجيب حاجة من الشرق يعوض الازدال بألف مرة ويعوض معنيها السترة بألف مرة، يعجبني برشا هكاك. اما انا في العدم بالسفساري لاني متعودتش به.
4: هو السفساري نلبسوه ديما باش تمشي تفرح، ماشي بسفساري باش تمشي تغير على موم تمشي بسفساري، باش تمشي تهبط معناها للسوق ولا باش تمشي للمرشي هكا تقضي لسا هذاك السفساري. لا سفساري عادي، السفساري الحرير البيه هذاك نتاع خارجة.
0: ولا تقتصر وظيفة السفساري على الستر والاحتشام، بل تتجاوز ذلك بكثير. السفساري وإن اختفت عادة ارتدائه اليومية فقد صار موضة بعض المناسبات بعد أن تحول إلى زي فولكلوري، وكما هو لحاف الحشمة والفرحة فهو أيضاً كفن مواراة الألم.
2: هي الحماة تجيب السفساري، أم العروسة نقولوا إحنا هي اللي تجيب السفساري، هذا اللي باش تخرج به العروسة فوق الكسوة متاعها، أما ما يتعملش لحفرة، يتحط كي على أساس كون يغطي شوية الجسد وما يتلحفش بيت كيما باش تخرج في الشارع بالسفساري.
4: السفساري الحرير يغطيه به الميت، المرأة تتغطى بالسفساري مادام تخرج متغطية بسفساريها، كي تموت لا ينكبهم، كي تموت يغطيها بسفساريها في بلاصة الملحفة، خاطر ما كانتش فما ملاحف كيما تو، وتو فما ناس تو نعرفهم أنا، كي تموت المرأة سفساريها حرير شريط جديد يغطيه به.
0: استعمال السفساري اتخذ أشكالاً عدة على مر السنين وشهد تحولات في ماهيته ورمزيته ووظيفته، فمثلاً استنجد به بعض السياسيين أو المناضلين للتخفي.
2: ساعة ساعة يلبسوها الرجال باش يهربوا، باش يخرجوا من دار معينة، باش يحاولوا كيفاش مثلاً يعديوا سلاح أو وثائق هامة. نعرفوا اللي بورقيبة مثلاً هرب من دار متاع المطاوة في حومة ترونجة، معناها هرب بالسفساري. زاد مزالي يظهر لي كيف خرج هرب واجتاز الحدود. ثم استعمالات السفساري في تخفي زادة، وهنا ثم حادثة يحكيها حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ العلامة الكبير الله يرحمه يحكيها، يقول ثم أمير أغلبي كان يمشي للحفلات الزفاف ويتلحف باش يقعد يشوف النساء ويعني يتكشف عليهم وكل. فنهار من النهارات فما حاجة تسرقت من المجوهرات، فسكروا البيبان وبدأوا باش يفركسوا وعملوا صف، وهو يرعش وخايف لأنه مش يتكشف حاله. فالمرأة اللي قبله ولا اللي قبلها بشوية هي طلعت سارقة، فحمد ربي وتاب.
0: دلالات مغايرة شحن بها السفساري منذ أن عمد الرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة إلى نزعه عن إحدى النسوة في لقاء شعبي، واعتبرت هذه الحركة التاريخية دليلاً على نزعة بورقيبة التحرورية وحرصه على الرفع من شأن المرأة التي طالما كان السفساري رمزاً لقيدها وهي التي ترنو دوماً إلى الانعتاق. وإن نزعت التونسية عنها السفساري فإنها لم تتخلى عنه أبداً، تتركه جانباً وتعود إليه كلما استدعى الأمر، والأمر عندها فعل مقاومة واحتجاج. في مسار انتقالي بعيد الثورة التونسية شهد الكثير من الصراعات، عاد السفساري وبقوة ليستثمر في محاولة للدفاع عن الهوية التونسية التي تعرضت للتشويه بعد انتشار العباءات السوداء والنقاب وغيرها من العلامات التي تمشرق حياة التونسيات، على رأي الأستاذة والباحثة الجامعية المختصة في الحضارة الدكتورة أميل جرامي، ضمنته في دراسة بعنوان التونسيات والمسار الانتقالي.
5: روح السفساري، روح روحنا، نتابعنا حاجة متاعنا، حاجة خاصة بينا.
0: ذاك هو السفساري، ليس مجرد لحاف أبيض، هو كل ذلك وأكثر، هو روح الأصالة، هو الثخامة والحشمة. وتبقى التونسية في حضرة السفساري أسيرة لجمال هويتها ونقائها.
6: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري. السفساري، تلحيفة الحشمة والثخامة. قراءة النص أمير شقشوق، نص وإنجاز نايلة السحلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
7: إذاعة الكيف، وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف، تسمعها وتفرح.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: الخامسة مساء هنا على موجاتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بيان لهم اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة اليوم أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء الفاتح من سبتمبر لتتواصل لغاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. خصص البنك التونسي للتضامن في إطار البرنامج الوطني لتوفير ضحية العيد للسنة القادمة خط تمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 رأسا على شراء العلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمية لإفادة مزارعي العلاف ومربي الماشية. انتظم اليوم بمقر ولاية الكاف الاحتفال بيوم العلم الجهوي الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية خلال الموسم الدراسي المنقضي. وأكد مندوب الجهة للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي بالمناسبة تواصل الاستعدادات لينجح العودة المدرسية من حيث صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية وتوفير النقل المدرسي. في أخبار العالم، أعلن وزير الدفاع النيجيري اليوم استعادة السيطرة على الوضع في العاصمة نيامي، وذلك عقب تمرد نفذته مجموعة من الجنود داخل قاعدة عسكرية رئيسية، مؤكدا أن ما جرى كان نتيجة خرق للانضباط واللوائح العسكرية. ختاما، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع الذخيرة في منطقة كييف في وقوع انفجار، مهددا أو متعهدا بمعاقبة المسؤولين عن إهمال مشتبه به في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام. الموعد الخبير القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة. باللقاء.

0: על שווי יציב
1: על המושת
0: עירת אלקט.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكل في منوعتنا عشوية صيف من توا حتى الثمانية ثلاثة سوية معكم من امام ميكروفون. حييكم معكم امنا الخليفي على الكونسوليت معايا فيصل المحيمدي في الغرفة الفنية المركزية نجاح الورتاني في استقبال مكالمتكم الهاتفية مكرم عوادي. دونك اهلا وسهلا بكل الناس اللي تسمع فينا عبر موجات راديو الكيف. تحية لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم، نتمنى لكم طريق سلامة. للناس الكل، للناس اللي تسمع فينا في الدار ولا في الخدمة، نعرفوا انه فما برشا ناس تخدم، نقولوا ان شاء الله ربي يعاونكم وين ما كنتم، ولي في الدار ان شاء الله تعديوا عشوية حلوة مزينة بالموسيقى بالاستضافات بالمتابعاتنا الثقافية والفنية. نذكر باللي تنجموا تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو الكيف. تحية للفانز نتاعنا اللي تواصلوا على الباج، ميرسي بيان على كلامكم المزيان. اهلا وسهلا زيدا باقتراحاتكم بانتقاداتكم. نبداو مع اولى الاغاني اللي عندنا لليوم ونرجع معكم.

هذه يسرى محنوش، توصلنا ل 18 دقيقة بعد الخمسة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، نذكركم باللي قاعدين تسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف. طقس اليوم، طقس السبت اللي يوافق 29 أوت 2026، كما تشوفوا يعني في مدينة الكيف ما بعض السحب القليلة كما كامل البلاد. السحب هذه تتكاثف تدريجيا في الفترة الليلية، باش تكون فما بعض الخلايا الرعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع في آخر النهار في كل من الجهات الشمال الشرقي، مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في انخفاض طفيف كي نقارنوها بالنهارين اللي تعداو. اليوم الحرارة بصفة عامة بين 37 و42 درجة، وتوصل حتى 45 درجة بالجنوب الغربي. البحر بصفة عامة مضطرب محليا فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الريح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب والمرتفعات، ضعيفة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية في آخر النهار مع بداية الليل. على كل نقول إن شاء الله ربي ديما يعطينا على قد جهيد ويرحمنا من درجات الحرارة هذه القوية برشا. وديما نذكروا نتفقدوا صغيرات، نتفقدوا زادة كبار السن، ما ننسوهمش في الماء، نعرفوا خاطر الصغار والا الكبار في العمر ساعات ينسيو شربة الماء. دونك هكا عينينا عليهم وربي يحمي الجميع. مكملين معاكم، حبينا نبداو يعني باحوال طقسنا لليوم. راجعين معاكم شويه اخر، نمشيو مع صابر الرباعي. برشا اصوات اليوم، برشا موسيقى، برشا فن باش تسمعوها معنا في عشويه صيف.

هذايا كان سابر الرباعي، وصلنا ل 30 دقيقة بعد الخمسة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، مازلنا معكم في عشوية صيف حتى الثمانية أبارتيغ من نهار الثلاث، الإسناف الخاص بالعمل بنظام الحصتين توقيت الشتوي اللي بيستخدم بيها الإدارات العمومية التونسية من 1 سبتمبر اللي يوافق كما قلت نهار الثلاث. أوقات العمل بين نظام الحصتين باش تكون من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس، الحصه الاولى تبدا 8:30 نتاع الصباح حتى لنصف نهار ونص، الحصه الثانيه الانطلاق نتاعها ماضي ساعه ونص حتى للخمسة ونص. بالنسبه لنهار الجمعه باش تكون فما الحصه الاولى من 8 حتى الماضي ساعه، والحصه الثانيه من 2:30 حتى للخمسة ونص. بالطبيعه سبت وحد مرتاحين، نقولوا عوده ميمونه للكل بطبيعه الحصة. كيف ما عاد يفصلنا على العودة المدرسية أيامات قليلة ويرجعوا صغيرات للصفوف الدراسية، نتمنوا لهم كل النجاح وكل التوفيق. برشا يعني أولياء كما نعرفوا قاعدين تويكا يشريوا في اللي فورنيتور نتاع الصغيرات الكراس المدعم اللي ما هوش موجود كما العادة، فما كتب زادة كيف ما زالت ما طبعتش، مش الكتب الكل موجودة وإلا الأدوات الكل متوفرة. بطبيعة الحال باش نواكبوا الاستعدادات المدرسية في المدة هذه بإذن الله، ونشوفوا شنو فما شنو ما فماش، لكن ديما نقولوا ربي مع التونسي ومع جيب التونسي. على كل معكم مازلنا مكملين، مازلت متابعتنا خبيراتنا معكم في عشوية صيف عبر موجاتنا موجات راديو الكف.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجتنا، موجة ترجل. كيف معكم في عشرية صيف حتى الثمانية؟ أهلا وسهلا بكل مستمعينا وكل أصدقائنا من مستعملي الطريق. وقيت باش نبداو مع ضيوفنا، مع أولى مسافحتنا باش تكون مع سي سفيان الجزاني، رئيس المصلحة الثقافية أو للأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتعليم بالكيف. سي سفيان أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مساء النور، تحية مسائية ليك آمنة ولجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف.
0: يعيشك سيدي منورنا. دونك قبل كل شيء نقول لكم نتمنوا لك هاكا أنت وكل الأطر التربوية بعودة مدرسية ميمونة، وكل التوفيق ليكم أنتوما وتليم ذات اللي معاد سي سفيان يفصل على العودة المدرسية. أكيد استعدادات كثيفة.
1: أكيد احنا في الأمطار الأخيرة للعودة المدرسية، إن شاء الله بحول الله تكون عودة آمنة وعودة جاذبة لكل التلاميذ. احنا على قدم وساق لتحضير المؤسسات التربوية وعمل كبير برشا قاعدة تعمل فيه المندوبية الجهوية للتربية على رأس السيد المندوب وكافة الأسرة التربوية لتأمين عودة سليمة لجميع التلاميذ اليوم.
0: يعطيكم الصحة وربي يوفقكم بطبيعة الحال. اليوم سي سفيان انت حاضر معنا باش نحكيو شوية على الاحتفال بيوم العلم تحت شعار العلم نور القلوب. نعرفوا تونس كيما برشا بلدان تحتفل كل عام بيوم العلم اللي يوافق 17 أوت. دونك اليوم صارت احتفالية بولاية الكيف، أكثر تفاصيل معك.
1: اليوم هو لحظة فارقة، كانت اليوم هو نهار ممتاز برشا كان أشرف عليه السيد والي الكاف اليوم العلم الجهوي بحضور السيد المندوب الجهوي للتربية. كان لحرص حرص تام على أن تكون هذه المناسبة لتتويج جميع المتوجين في الامتحانات الوطنية، خاصة التلامذة اللي توجوا أحسن بأحسن معدلات على مستوى جهوي في البكالوريا. هما 7 تلامذة ونزيدهم من بينهم التلميذة المتألقة والتلميذة البطلة ياسمين اليعقوبي اللي كانت حصلت على أعلى معدل وطني 20.01. إن شاء الله نتمنى لها لوليداتنا الكل إن شاء الله يا ربي كما تحصلت ياسمين إن شاء الله يتحصل لوليداتنا الكل. وقع كذلك تتويج التلميذة أسيل بالسيحية في مناظرة النفيام والتلميذة البطل عاشوري من المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بالكاف. وكذلك وقع تكريم المؤسسات التربوية اللي عندها تحقيق أفضل النتائج في الامتحانات الوطنية، وهي المدرسة الأعدادية النموذجية والمعهد النموذجي والمدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بالكاف الشرقية. كذلك هي مناسبة لتكريم الأسرة التربوية وكافة الإطارات وكافة العاملين بالمندوبية. وقد وقع تكريم كذلك أنجب التلاميذ في التكوين المهني، التلاميذ اللي تابعين مدام سيدة حياة العلوي المديرة الجهوية لشؤون المرأة والتلاميذ وشؤون المرأة وكبار السن. ووقعت كذلك تتويج تلاميذ أعلى يعني أحسن تلميذة في علوم التمريض وأحسن طالبة في المعهد الأعلى للرياضة تابع جامعة جندوبة. يعني اليوم كان
0: يوم حافل،
1: يوم بهيج بالحق. اليوم بالحق كان فما فرحة كبيرة لدى الأولياء، فرحة كبيرة لدى الأسرة التربوية بهذا التتويج. بالحق احنا رانا هو الخيط الرفيع اللي قاعدين شادين فيه الناس كل هو العلم. احنا غايتنا نوفروا ظروف باهية لتلامذتنا باش هم يكونوا قدوتنا فيما هو خير ما هو أحسن. العلم على خاطر العلم هو نبراس الوحيد لكل الطرق بالحق، واحنا مراهنين عليه هذاك. كيف كيف خرطوا معنا الاولياء، خرطوا معنا الاسره التربويه، لنوجه لهم تحيه شكر. كيف كيف تحيه شكر لكافه الاطار الارشاد والاطار التفقد والاسره التربويه المستند المديرين في المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه والثانويه اللي قاعدين يعملوا في مجهود كبير برشا. بالحق فما تحس اليوم فما فرحه كبيره لدى الحضور اللي كان حضروا معنا السادة النواب مجلس النواب، السادة الحاضرين مجلس الأقاليم. يعني فما فرحة كبيرة والحق حرص سيد الوالي على أن تكون المناسبة هذه باش نلموا فيها جميع الشمل بين جميع الإدارات، على خاطر فما إدارات كانت معنا شريكة وقع تكريمها لأنها كانت لها دور كبير في إنجاح الامتحانات الوطنية وعاونونا برشا. أي. كيف كيف شكر خاص إلى السلطة الأمنية والعسكرية والحماية المدنية اللي كانوا عندهم دور كبير برشا في الامتحانات الوطنية. يعني التربية هي شريكة لكل الإدارات كلها الشريكة، ذيك علاش احنا في اليوم العرس التربوي لمينا الناس الكل باش تكون مناسبة نفرحوا بها مع وليداتنا، وان شاء الله وليداتنا كيما فرحونا اليوم ان شاء الله نشوفوهم في اعلى مراتب يا ربي، وتكون كيما ديما كيف هي ولادة دين أنجب النجباء، وتكون ديما الكفاءات ديما كفاءات كافية يا رب.
0: يعيشك سي سفيان، يعطيك الصحة يا سيدي على المصافحة هذه. أكيد العلم نور، وإحنا ما نشكوش اللي عنا عدة كفاءات سواء مثل ذات اللي يقرأ، واللي نتمنوا لهم كل التوفيق والنجاح ونعاونوهم بطبيعة الحال، وحاجة كيما كا تشجعهم باش يزيدوا يقدموا ويكونوا عبرة لغيرهم، وزادة كيف كيف الأسرة التربوية اللي قاعدين يبذوا في جهد ويوصلوا في المعلومة الصحيحة.
1: كلمة أخيرة بركة، الأسرة الإعلامية وقع تكريمها اليوم، وقع تكريم إذاعة الكاف، يعني كلهم شركاء في الحق التربوي، الكل بالحق يعطيكم الصحة، الكل راهو قاعدين توصلوا في المعلومة، وإن شاء الله نتمنى عودة مدرسية آمنة للجميع، وإن شاء الله تكون نجاح حليف وليداتنا الكل يا رب.
0: هذه اللي نتمنوه الكل، إن شاء الله عودة ميمونة للجميع. تحياتي ليك سي سفيان الجيزاني، رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتعليم بالكاف. مكملين احنا معاكم المشوار سويعتنا الأولى، في ساعة ما تعديت معاكم مازلنا باش نكملوا المشوار في الجزء الثاني معاكم من 6 حتى 8. أبقوا معنا، مازلت برشا أغاني وبرشا متابعات.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مساء الخير تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم. وضمن عناوينها، وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. بولاية الكاف تكريم المتفوقين في مختلف الامتحانات الوطنية وتواصل الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية. وبولاية جندوبة المطالبة بضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية والتعريف بها لدى الناشئة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صدر عن الوزارة على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها بإشراف المصالح الرقابية المختلفة. كما تهدف هذه البرامج والتي تشارك فيها مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم لعقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. وتأتي المبادرة في أعقاب تسجيل انقطاعات في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق البلاد، إلى جانب نقص بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. تزامنا مع موجة الحر القياسية التي تشهدها بلادنا، استقبلت أقسام الاستعجالي بولاية جندوبة بعض الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو التعرض للشمس لفترة طويلة. وأكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي أن أغلب الإصابات ليست خطيرة، مذكرا المواطنين باتباع جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية.
3: في إطارها موجة الحر نشهد معناها بعض الحالات متاع الإصابات بضربة الشمس مربوطة بارتفاع درجات الحرارة. الحمد لله معناها ما عدناش حالات كبيرة برشا، أما ثم بعض الحالات المربوطة خاصة نقولوا نحن هي واحد ينشح شوية من المياه، ثم شوية اللي عندهم شوية دوخة شوية كذا. هذاك علاش احنا ندعو جميع المواطنين ونذكروا ديما بالإجراءات الوقائية اللي هي اللي عنده خرجة زايدة واللي عنده قضية شاقة كيف ما مثلا الخدمة اللي تصير في الفلاحة أو في الحدائق، معناه يحاولوا يخدموا على بكري باش يروحوا على بكري ويتجنب وقت الذروة متاع الشمس. كذلك الإقبال على شرب السوائل اللي هي عندها أهمية كبيرة لتعويض اللي تخرج في شكل تعرقات من الدم، إضافة إلى واحد ديما إذا كان عنده مرض وإلا كذا ويحس بشوية تعب يلتحق بالطبيب المباشر ليه أو بأقرب مصلحة استعجالي.
1: انتظم اليوم بمقر ولاية الكهف الاحتفال بيوم العلم الجهوي الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية خلال الموسم الدراسي المنقضي. وأكد المندوب الجهوي للتربية بالكهف لطفي الفرجاوي في تصريح بالمناسبة تواصل الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية من حيث صيانة المؤسسات التربوية وتهيئتها وتوفير النقل المدرسي.
4: نتوج فيه المتفوقين نتاعنا وعندنا أول الرياضيات التلميذة جبت 20.01 هي تتويج على مستوى وطني وكذلك على مستوى جهوي. كذلك المجهود هذا يعود إلى السادة أساتذة إداريين عملاء كل الإطارات المتدخلة في الشأن التربوي، وفقنا وإن شاء الله نسعى دائما إلى تحسين نتائج في السنة المقبلة. بالنسبة للاستعداد للعودة المدرسية هذه السنة نحن انطلقنا منذ 22 جوان 2026 تزامنا مع الامتحانات الوطنية، قمنا بزيارات لجميع المؤسسات التربوية تقريب الإعدادية والثانوية الابتدائية، قاعدين توا ندخلوا في إعانة المؤسسات والسادة المديرين على طلاء الجدران والأبواب. كذلك تم بعث ورشة هذه داخل المندوبية الجهوية لصيانة الأثاث واللي هي تقوم بعمل كبير. سيكون كذلك توزيع التجهيزات طاولات على جميع المؤسسات. عندنا خطة في النقل كيفية إعادة توزيع النقل. كذلك سننتظر إحداث المدرسة الابتدائية القصور الجديدة اللي هي ستنطلق بداية من السنة الدراسية هذه، والعددية برج العيفة اللي هي تقريب توا في اللمسات الأخيرة بالنسبة للقاعات والساحة. العودة هي شأن مجتمعي وتتطلب تدخل كل الأطراف، السلطة المحلية والجهوية، وهذا بقدرة ربي إن شاء الله نعمل عودة مدرسية طيبة جاذبة لتلامذتنا.
1: ونبقى في الشؤون التربوية، إذ أكد المتصرف والمفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود في تصريح للتلفزة الوطنية توفر حوالي 93% من الكتب المدرسية بين عناوين ونسخ

0: فما بعض العناوين نقص في بعض العناوين اللي حاليا بصدد الطباعة آخر الأسبوع الأول من شهر سبتمبر تقريبا كل عناوين تكون دخلت المركز الوطني ووزعت على مختلف الفروع الجاوية.
1: يمثل حي صباط السعيد بمدينة باجة رمزية تاريخية ومعمارية، خاصة أن مبانيه وأزقته تفتقر للتهيئة والترميم، وهو ما يطالب به عدد من متساكنيه للحفاظ على طابعه المعماري الأصيل. بعضهم يتحدث في ميكروفون مراسلنا ناجي الخلولي.
2: توصوا برشا حاجات وخايفين تصب المطر ومش يتيح علينا، كل مره حاجه تطيح حتى واحد ما تلفت
3: له عقبال نتاع شكون يعرف عليها.
4: الصباط السعيد هذيا فهمتي ولا لا؟ حومه قديم تاريخي قديم،
5: هذيا رمز من رموز من تاريخ تاع البلاد. الصباط السعيد من اقدم الانهج والحوم الموجوده في مدينه باجه. كيفاش استثناه في بلايص مسلك السياحي ويجوا الزوار كل الباجه يجيوا يتصوروا لهنا؟ اهمال في الصيانه في الاقواس نتاع الصباط، عدم الإنارة أو القوس اللي هو الصباط الفوقاني، وجاءوا طيحوا القوس. أما ما رأنا إن القوس فيه انهيار لامة المتساكنين، لفت من السلطات ويجوا يحسنون ويعملوا إنارة ودراجوا في الجزء القسط الثاني من مسلك السياح، عنده رمزية تاريخية.
1: نواصل تقديم نشرة الأخبار. وفي الجهات أيضا، يطالب عدد من النشطاء والمختصون في الشأن الثقافي والحضاري بولاية جندوبة بضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية والتعريف بها لدى الناشئة نظرا لأهميتها وقيمتها الحضارية والتاريخية. مراسلتنا رفقة العبيدي والتفاصيل.
6: المواقع الأثرية بولاية جندوبة عديدة ومتعددة ولها طابعها الخاص، ويدعو المثقفون اليوم إلى ضرورة استغلالها أكثر والتعريف بها على نطاق واسع لتكون ذات مردودية تنموية بالجهة على غرار موقع كف العقاب والموقع الأثري ببلادجية. أكثر التفاصيل مع الكاتب والمؤرخ طارق عمراوي.
7: عندنا موقع أقدم من بلادجية برشا، هو موقع كف العقاب، يمتد إلى ما قبل التاريخ البشري. إحنا في جندوبة عندنا الإنسان البدائي وعندنا الإنسان اللي سكن في الكهوف، وعندنا موقع أثري مهم عملت عليه فرنسا الحفريات في سنوات الثلاثينات وسنوات الأربعينات، وخرجت أكثر من 4000 قطعة أثرية لاصطياد الحيوان بالحجارة، معناها الشرق نتاع الإنسان البدائي، موجودين الآن في متحف باردو وفي متحف، معناها حفرة كبيرة ياسر موجودة فيها الغرف تطبع عليها برشا مقالات الحق بالعربية وبالفرنسية، معناها موقع مهم.
6: أما عن الموقع الأثري ببلادجية يضيف طارق عمراوي.
7: دونك نمشوا الموقع الأثري ببلادجية نلقوا المعابد الوثنية البربرية ونجد المعابد المسيحية الرومانية إلى جانب المسرح إلى جانب السوق. عندما نتحدث عن بلادجية لا يمكن أنه ما نحكوش على الفسيفساء. كل المنازل اللي موجودة في الموقع الأثري بلادجية مزينة بالفسيفساء، وعندنا صور جميلة وجميلة جدا في المنازل هذه.
6: مواقع أثرية هامة لها مكانة تاريخية عريقة، واليوم يدعو المثقفون بولاية جندوبة إلى ضرورة استغلالها أكثر وتهيئتها والتعريف بها.
1: في الشأن الوطني، ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر لتتواصل غاية يوم السبت الخامس من الشهر نفسه. وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها، ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. وسيتم دراسة الملفات المسجلة على أن تتم موافاة المترشحات بنتائج دراسة ملفاتهن عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم. ضمن أخبار العالم، استشهد فلسطينيون اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي. أعلن وزير الدفاع النيجيري اليوم استعادة السيطرة على الوضع في العاصمة نيامي عقب تمرد

نفذته مجموعة من الجنود داخل قاعدة عسكرية رئيسية، مؤكدا أن ما جرى كان نتيجة خرق للانضباط واللوائح العسكرية. وكانت السلطات في النيجر قد أعلنت صباح اليوم أن مجموعة من الجنود تمردت على الضباط داخل قاعدة عسكرية رئيسية، حيث أطلقت الرصاص على مواقع حساسة في العاصمة. قال الرئيس الإيراني إن بلاده ستتفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال حذرة من واشنطن، مشددا أن طهران ستحترم التزاماتها فقط إذا فعل الطرف الآخر الشيء ذاته. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، قدمناه لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. في الجهات بولاية الكاف تكريم المتفوقين في مختلف الامتحانات الوطنية وتواصل الاستعدادات لنجاح العودة المدرسية. وبولاية جندوبة المطالبة بضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية والتعريف بها لدى الناشئة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات. آخر موعدنا الرياضي لهذا اليوم السبت بداية تكون بالدفعة الأولى مباراية الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. لقاءات مازال تدور في أشواطها الثانية تقريبا على بعد 5 دقائق أو أكثر من نهاية بعض المقابلات. 77 دقيقة في لقاء نادي إفريقيا وملحمسوسة نتيجة 0-0. 85 دقيقة في لقاء المستقبل الرياضي مرسى وتقدم ساقية الدير نتيجة الوقتية 0-0 مع ورقة حمراء لتقدم ساقية الدير حمزة الربع دقيقة 83. الاتحاد الرياضي المنسيري متقدم على الملعب التونسي بهدفين مقابل هدف، هدف أول عن طريق وائل الورغمي للملعب التونسي دقيقة 31، عدل رايد بوشنيبة دقيقة 34 للاتحاد المنسيري، وابن الكيف صالح البرهومي سجل هدف التقدم في دقيقة 45 للاتحاد المنسيري. النادي الصفاقسي بعد شوط أول هدف مقابل صفر أمام ترجي رجيس عن طريق محمد طرابلس دقيقة 23، سجل الثاني عن طريق إياد بالوافي في دقيقة 56. توا نلعبوا في دقيقة 80 من هذه المباراة مع نهاية أخبار الرياضة. نعطيكم النتائج وين وصلت المقابلات الكل في مختلف ملاعب الرابطة الأولى لكرة القدم. البعثة التونسية الموجودة في تارانتو في إيطاليا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط نبدأ اليوم بالجيدو. مرام جمور انهزمت أمام إيطاليا في دور ربع النهائي. قسي بن غرس وزن أقل من 100 كيلوغرام، ريجا جاب وزن أقل من 78 كيلوغرام، سوار الذوادي وزن أكثر من 78 كيلوغرام، كلهم انهزموا في نزال البرونز. في تنس الطاولة انهزم الثنائي وسيم السيد علاء السعيدي في ربع نهائي المنافسة. في ترياتلون محمد عزيز حمدي مرتبة 15 وسيف الدين السالم مرتبة 18، ريمية الثنائي ألفا شيرني مرتبة 17 في التصنيف وهيفا بوحريزي مرتبة 12. في التنس وسام عبد الرحمن يواجه إيطالي في الدور ربع النهائي، بالنسبة لوسام تأهل عفوا إلى الدور نصف النهائي. كرة السلة 3-3 منتخبنا الوطني هزم في لقاء الأول ضد تركيا 11-8 ويلعب 9 ضد إيطاليا. كرة اليد الرجال منتخب الأواسط في لقاء ترتيب من أجل مراكز من 5-8 فاز اليوم على منتخب كوسوفو 39-35 إلى حد الآن دون ميداليات اليوم. بالنسبة لتونس ننتظر غدا نهائي كرة القدم رجال المنتخب التونسي يلعب في السادسة مساء ضد المنتخب الجزائري. تمنيتنا بالتوفيق لمنتخبنا، متأكدين من الفضية لكن إن شاء الله تكون ميدالية ذهبية لتونس في رياضة كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي شهدت مغادرة 3 رياضيين تونسيين دون علم المسؤولين عن البعث الثلاثي، كان بدايته بشهد الجلجلي المصارعة، وبعدها كان لاعب منتخب الكرة الحديدية محمد أمين السعيدي، والثالث هو الرباع محمد أمين بوحجبة البارح في مطار روما. كرة القدم وأولمبيك كيف يلعب غدوة لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد في طرابلس في مركز طرابلسات الدولي بعين دراهم مع فريق من الرابطة الثانية لكرة القدم اللي هو سيكاك الحديد الصفاقسي في عين دراهم بداية من الساعة 9 صباحا. اليوم في كيف بدأت عملية إزالة العشب الاصطناعي لملعب نوردين بن جلالي من أجل إعادة تهيئة الملعب وتعشيبه صناعيا من جديد. إن شاء الله ما نستنوش برشا لأنه ملاعب في الشمال الغربي تبقى بالعام باش يعاد التعشيب متاعها. الإشارة فقط ومثال ملعب الدهماني لحد الآن ما بدأتش عملية التعشيب الاصطناعي، حاضر الأرضية في انتظار تعشيبه اصطناعيا وإعادة التعشيب. بالنسبة لملعب بن جلالي إن شاء الله الأشغال ما تدومش برشا وقت ويرجع للاستغلال لأنه شبان أولمبيكا كيف في الانتظار للتدرب على أرضية ملعب بن جيلاني. نادي مكثر جلسة العام الانتخابية غدوة لكن ما ثماش ترشحات، بالتالي ستتأجل الجلسة إلى موعد لاحق. جندوبة رياضية لعب توا لقاء ودي في ملعب المرحوم صالح المرداسي بجندوبة، لقاء يجمع بجارو الأمل الرياضي ببو عوان، والفريق تعاقد رسميا مع المهاجم زكريا عمار إعارة من فريق الملعب التونسي لمدة موسم. النجم الخميري بعين دراهم فريق كذلك من ولاية جندوبة يعقد جلسة العام الانتخابية من 19 من سبتمبر الساعة 5 مساء في المركب الشبابي بعين دراهم، ويتواصل قبول الترشحات لرئاسة الفريق للمدة النيابية 2026-2028 حتى 11 من سبتمبر المقبل.
إلى الكرة الطائرة. سيدات منتخبنا الوطني يبدأ غدوة الأدوار الثمنهائية ويلعب غدوة الأدوار الثمنهائية لبطولة أفريقيا في نيروبي الكينية بعد ما كان ثاني في المجموعة متاعه بانتصار كان على نيجيريا 3-1 هزيمة ضد كامرون 3-0 وضد غانا 3-2. منتخبنا إذن يلعب غدوة الخمسة متاع العشية ضد مالي الدور الثمنهائي لبطولة أفريقيا في نيروبي الكينية. كذلك منتخب كرة السلة غدوة من أجل لقاء أمل الترشح لنهائية مونديال 2027 في قطر يلعب ضد جنوب السودان، لقاء ينطلق في 7 متاع العشية وتحتضن قاعة رادس. إلى حد الآن جنوب السودان في والكامرون في المركز الأول 15 نقطة من 8 مقابلات، جنوب السودان ثانية ب 14 نقطة 8 مقابلات، تونس ثالثة ب 13 نقطة من 8 مباريات، ونيجيريا المركز الرابع ب 12 نقطة من 8 مباريات. منتخبنا انهزم ضد الكامرون 81 وفاز في اللقاء الأول على الرأس الأخضر 60-56. لعبنا الدوري أنيس بن سليمان ندخل في دقيقة 62 اليوم في لقاء نورويتش سيتي وبيرلي، النتيجة فوز نورويتش بأربعة مقابل واحد. حنبع المجبري كان أساسي وخرج في دقيقة 82. مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية نبدأها بالبطولة الإسبانية، ليفانتي على ريال بيتيس، النتيجة كانت فوز ليفانتي 4-1. كذلك لقاءات الدور توا ريال سوسيداد مع إسبانيول برشلونة، إشبيليا أتليتيكو مدريد 5-2 ليفانتي فاز على ريال بيتيس، نتيجة وقتية ريال سوسيداد 1-0 على إسبانيول برشلونة. في بطولة إنجلترا ليفربول نوتنغهام فورست تعادل 2-2، بورنموث وإيفرتون 1-1، كوفانتي انهزم ضد هال سيتي 1-0، هدف بلومي لاعب المنتخب الجزائري. توتنهام نيوكاسل لقاء ابدا في 5:30 ونتيجته تعادل 0-0. في فرنسا لوريون يلعب في 8:15 مع تروا، اليوم مع لوهافر، ستراسبورغ تعادل مع لونس بنتيجة هدف مقابل هدف في او فوز ستراسبورغ على لونس بهدفين مقابل هدف. بطولة ايطاليا مقابلات الدور توا، فيرونتينا خاسر من فروسينوني 2-0 في الشوط الاول، مونزا منهزم ضد دينيزي 2-1، وساسولو متعادل مع تورين 1-1، لقاء باش يكون في 8:15 بين جوفنتوس وبارما. في بطولة ألمانيا جولة الأولى وهزيمة باير ليفركوزن خارج ميدانه ضد فريق صاعد إلفيرسبيرغ ب3-2، لايبزيغ فاز على مونشنغلادباخ 3-0، أونيون برلين على أو تعادل مع فرانكفورت 3-3، كولن على هوفنهايم 3-2، وعودة صخيري لفريق كولن ودخل في دقيقة 65 نتيجة وقتها 2-1 لهوفنهايم، وكولن قلب الخسارة إلى فوز 3-2. ماينز وبادر بورن التعادل 0-0، نتيجة وقتية لقاء بدل 5:30. دورتموند في الاستراحة متفوق على هامبورغ بنتيجة 2-0. نرجع ونختم معكم ببطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، النتائج الوقتية لحد الآن في الدفعة الأولى مقابلات الجولة الثانية ذهاب 86 دقيقة نادي إفريقي ومال حمصوص 0-0، مستقبل مرسى في 90+3 متعادل مع تقدم سقي الدير 0-0، 80 دقيقة في لقاء اتحاد المنستير والملعب التونسي 2-1 للاتحاد المنستيري، والنادي الصفاقسي متفوق في 86 دقيقة على الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة 2-0. كل النتائج إن شاء الله بعد قليل تجدوها على الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. عشوية سيف تتواصل مع زميلتي آمنة الخليفي. إلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

0: رجعنا معكم من مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل في عشويتنا لليوم ونقول إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع غيث الرحمة. طقس تبدل تقلب شوية، فما صحب رعدية، ريحة قوية. إن شاء الله إن شاء الله ديما نقولوا ستار ربي فما كان الخير. مكملين معكم المشوار ومكملين مع ضيوفنا مع مصافحتنا اللي عنا اليوم في عشوية الصيف. باش نمشيو مع مدام شريفة الرابعي النائبة الجهوية لاتحاد المرأة بولاية الكيف اللي حاضرة معنا في مصافحة هاتفية. نقولك مدام شريفة أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا بيك وسهلا مدام.
0: مرحبا يا للا. دونك مدام شريفة أنت حاضرة معنا اليوم باش نحكيو على المبادرة الحلوة اللي ينظمها اتحاد المرأة نيابة الكيف فيما يخص تجميع الكتب. نعرفوا أنه العودة المدرسية على الأبان، وأكيد فما العديد من العائلات اللي ما يمكنهمش لعدة أسباب وعدة ظروف، وإحنا الراعي ونعرفوا يعني كل عائلة شنو ظروفها. تحبوا أنتم بتبيعة تعاونوا العائلات المستحقة في تجميع الكتب. معاك مدام شريفة بتبيعة الحال باش ناخذوا أكثر فكرة على المبادرة هذية.
1: شكرا مدام إيمان. مرحبا. ومرحبا بكيف نستمعي إذاعة كيف. بالنسبة لنا احنا كاتحاد المرأة ان كل سنة انها نهبطوا على صفحة متاع اتحاد المرأة نداء لتجميع الادوات المدرسية المستعملة وتكون يعني في حالة جيدة.
0: اي
1: نجمعوا الادوات هذيك المدرسية كل وتم توزيعها. يجونا الأهالي يعني من جهتنا يجوا يأخذوا الكتب اللي حاجتهم بها والأدوات اللي حاجتها بها، وفما شكون اللي ينسى اللي يجونا يحبوا يجيبوا أدوات نتاعها نتاع صغارهم يحبوا يأخذوا مستويات أخرى.
0: واضح.
1: هو الهدف من الحملة هذه هو مساعدة العائلات محدودة الدخل وترسيخ مبدأ التضامن ما بين كافة المواطنين.
0: أي يعطيكم الصحة.
1: كافة المواطنين باقي من الأدوات هذيك ساعات يفضل لنا عدد كبير به نقدموه لمؤسسات التربوية.
0: واضح.
1: نقدموه لمؤسسات التربوية.
0: أي
1: بالمناسبة هذه اللي نحب نوجه نداء إلى كافة المواطنين اللي عندهم أدوات مدرسية مستعملة في حالة جيدة أو أدوات جديدة يتصلوا بنا في مقر الاتحاد الوطني للمرأة نهج الزهور قرب البلدية على التوقيت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11، أو الاتصال بالأرقام التالية
0: اللي هما الأرقام
1: 825-202 أو 94-99-73-27.
0: بيه مدام شريفة ميساش نعودوا الأرقام احنا بالنسبة للناس اللي عندها اكتب ما هيش مستحقتها، يعني نجموا يجيبوهم المقر الاتحاد اللي موجود وين بلدية الكيف. نعودوا جوست الأرقام إذا كان هما يحبوا يتصلوا يعني يزيدوا يعرفوا العنوان بالضبط وإلا يستفسروا أكثر.
1: 97-825-202 الرقم الثاني 94-99-73-27.
0: يعطيك الصحة مدام شريفة. أكيد يعني التونسي للتونسي رحمة، واللي عنده كتب في الدار وكتب تكون يعني لائقة وإلا أي وإلا أدوات وإلا كرارس زيادة ما هيش مستعملة وتكون كما قلت يعني في منظر لائق تليق بالتلميذ وتكون جديدة، علش ليه ما يهزهش لي مقر الاتحاد اللي من خلالكم يعني تعاونوا بطبيعة الحال في العائلات اللي تستحق للإعانة، وهذا واجب بطبيعة الحال علي الناس الكل. نخليك مدام شريفة كلمة الختام.
1: لأن احنا رو يعني بعد لنجمعوه نعمل عملية فرز.
0: اي تختاروا الحاجة بيه.
1: اي نحق نحو نحق لو كان جيد تجديد. هنا اني نحب نطلب ونزيد نعاود نداء الى كافة المواطنين انهم يمدونا بالكتب المستعملة والادوات الجديدة. ينجم واحد يشري حاجة جديدة ويجيبها لنا الاتحاد
0: اي فما برشا بهم
1: ويعطيهم الصحه مسبقا.
0: اي فما برشا حتى يقول لك صدقه رحمه على الوالدين حاجه خليني نشري مثلا نتاع سنه اولى ثانيه ثالثه اللي هو اللي يقدر عليه ويزل الاتحاد
1: اللي يقدر عليه يجيبه لنا. علاش لا يعني ما فيها حتى شيء، الناس تتعاون شوي شوي
0: بطبيعة الحال
1: نعاونوا بعضنا
0: معاريش بطبيعة الحال. مدام شريفة يعطيك الصحة يا للا على المصافحة هذية، نقول لك كل التوفيق ليك أنت والأعضاء اللي معاك في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نيابة الكيف. مبادرة حلوة وحملة أحلى يعني حلوة فيها برشا إنسانية، واللي هي حملة تجميع وتوزيع الكتب المدرسية اللي ينظمها مقر اتحاد المرأة التونسية نيابة الكيف قرب البلدية. تنجموا تتواصلوا معهم إذا كان فما عندكم يعني أدوات مدرسية زايدة، وإلا اكتب إكرارس اللي يحب يشري حتى ميساج حتى بزاز اكتب بالكتاب اللي يقدر عليه. علاش ليه نعاونوا التلمذات اللي يقراوا ونشجعوهم باش يقراوا وباش ينجحوا. مدام شريفة نقول لك إن شاء الله في لقاءات أخرى ومسافات أخرى معك.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، نرجعوا لك في الشتاء
0: يعيشك. مرحبا بيك مرحبا بيك يا للا، تحياتي ليك. نكملين احنا معاكم مشوارنا عبر موجه راديو الكاف. اهلا وسهلا بكم. وردة ميدة ميدة الحناوية ميدة الحناوية، نمشي ونسمعوها ونرجع معاكم.

0: في حوار يلامس القلوب ويأخذنا إلى عوالم الصفاء مع الإنشاد الديني، عندما تلتقي الروح بالكلمة ويتحول الصوت إلى رحلة في رحاب العشق الإلهي، سفر وحوار يمتعنا من خلاله المنشد حمادي الخماسي.
1: لانيش من السواسي ولانيش من الرميلة ولانيش من المكناسي ولانيش من الدخيلة، نا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكاف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض كاسي من الله عندي هيلة.
0: فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلا، الإمضاء سندس مسعاوي.
2: تمام، والسابعة مساء هنا على موجاتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. انتظم اليوم بمقر ولاية الكاف الاحتفال بيوم العلم الجهوي الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية خلال الموسم الدراسي المقضي. هذا أكد مندوب الجهة للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي بالمناسبة تواصل الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية القادمة من حيث صيانة وتهيئة المؤسسة التربوية وتوفير النقل المدرسي. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصات الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء الفاتح من سبتمبر لتتواصل لغاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. خصص البنك التونسي للتضامن في إطار البرنامج الوطني لتوفير ضحي العيد للسنة القادمة خط تمويل بسقف يصل 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 رأسا على شراء الأعلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمي لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي الماشية. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بيان لهم اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير سرة لواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة فيها. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء غارة لطيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارات وعمليات إطلاق نار شنها جيش الاحتلال ضد مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع وخيمة نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ختاما، أظهر تقرير فلسطيني اليوم تصاعد إجراءات الاحتلال الصهيوني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع خطوات لتوسيع المستوطنات والبؤر والاستيلاء على مزيد من الأراضي ومصادر المياه الفلسطينية. شكرا على كرم المتابعة، اللقاء.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهلا وسهلا بيكم مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف، نحييكم مكملين معكم مشوارنا في عشرية صيف حتى الثمانية. نعلن على مسابقة نبدأ في استقبال المكالمات بعد الأغاني اللي باش تتعدى، بعد زوز أغاني اللي باش تتعدى تويكا. مسابقتنا سهلة برشا وكديما نحبوا نسهلوا لكم باش نربحوكم الهدية اليوم تاع المسابقة، اللي هي 100 دينار من إهداء الإذاعة الجهوية. بالكيف اليوم حبيت نسأل سؤال ثقافي، باش نسأل على أكبر كوكب في النظام الشمسي. أنا هو أكبر كوكب في النظام الشمسي؟ سؤال سهل برشا، نتمنى يعني الربح للي باش يكون الحظ اليوم معاه هو من نصيبه. نذكر جائزة 100 دينار من إهداء الإذاعة الجهوية. بالكيف تكلمونا على رقمنا 70 281 727، 70 281 727، باش ناخذوا 5 مكالمات فيما يخص المسابقة تاع اليوم.

0: رجعنا معكم، نبدأ في استقبال المكالمات اللي عنا لليوم. تنجموا تطلبونا 70 281 727. سؤالنا سهل برشا، أنه هو الكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية؟ نقولوا ألو عسلامة. مرحبا.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة أخويا، مرحبا.
1: عسلامة.
0: نتعرفوا عليك، شكون معنا؟
1: محمد مسعودي من القلعة الخصبة.
0: مرحبا بيك وبالقلعة الخصبة. به سي محمد، إجابتك يا سيدي؟
1: أكبر كوكب في النظام الشمسي هو كوكب المشتري.
0: به قيدنا الإجابة نتاعك سي محمد، يعطيك الصحة على المكالمة. تبقى في الاستماع بعد عملية القرعة. نمشيو للمكالمة اللي بعد، نشوفوا شكون معنا. ألو عسلامة. مرحبا.
2: ألو عسلامة. مرحبا.
0: عسلامة يعيشك، يعيشك لالا. مرحبا بك أنت. تقوى تقوى، تعطيني اللقب. تقوى شكون؟
2: بالتي.
0: باستي. نتشرفوا يا تقوى، مرحبا بك يا تقوى وبأهالينا في الجريسة. ذي تقوى، إجابتك يا للا؟
2: بالنسبة للإجابة، أو أكبر كوكب في النظام الشمسي هو كوكب المشتري.
0: باهي يا تقوى، قيدنا الإجابة. تبقى في الاستماع، مشكورة على التليفون. نشوفوا إذا كان فما مكالمة أخرى. نقولوا ألو عسلمة. ألو ألو. باهي، نكملوا نكملوا مع المكالمات. فما تليفونات معنا. ألو مرحبا.
3: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، نتعرفوا عليك.
3: معك دنيا جبالي ملكي.
0: سامية جبالي، مرحبا يا سامية.
3: دنيا جبالي.
0: لميا، مرحبا بيك.
3: دنيا
0: دنيا. هاكا هاكا سميتك لسامي الكل اليوم. مرحبا بيك يا للا. باهي إجابتك.
3: كوكب المشتري.
0: كوكب المشتري، باهي قيدنا الإجابة نتاعك، يعطيك الصحة. تبقى في الاستماع، إن شاء الله الحظ يكون من حليفك. نمشي للمكالمة اللي بعد، المكالمة الرابعة. معناش يقول لي نزار موجودة. باهي لله، نكملوا مع المكالمات ونشوفوا شكون معانا. ألو مرحبا. ألو ألو، نسمعوا فيك. مرحبا.
4: ألو
0: ألو مدام. ألو. عسلامة. مرحبا.
4: ألو ألو عسلامة بنت.
0: يسلمك يا ليلى. شكون معنا؟
4: الو
0: الو، نسمعوا فيك. شكون معنا؟ شكون معنا؟
4: فريده الشيرني.
0: فريده الشيرني، مرحبا بك يا فريده. منين تكلم فينا فريده؟
4: من محجوبه.
0: مرحبا بك يا ليلى. باهي فريده، اجابتك
4: كوكب المشتري.
0: باهي قيدنا الاجابه نتاعك يا فريده، يعطيك الصحه على الاتصال. نشوفوا اذا كان فما مكالمه اخرى ناخذوها. لازمنا ناخذوا 5 مكالمات لليوم، وان شاء الله يكون الحظ حليف الجميع. فما مكالمه والا لابه، اخر مكالمه نستقبلوها. الو مرحبا.
5: الو عسلامه.
0: عسلامه مدام، مرحبا بك.
5: عسلامه يعيشك. وحيده الفرشيشي من كيف معاك.
0: مرحبا بك يا وحيده، منورتنا.
5: باهي
0: وحيده يعيشك.
5: كوكب المشتري الاجابه.
0: كوكب المشتري، ذكرني في اللقب وحيده.
5: الفرشيشي.
0: الفرشيشي، باهي اللي قايدنا الاجابه نتاعك يا وحيده، يعطيك الصحه على المشاركه. دونك نكتفيو هكاي بالقدر هذا من المكالمات. 5 مكالمات هاتفيه. سؤالنا كان سهل برشا، اللي هو انه اكبر كوكب في المجموعه الشمسيه. الاجابات كلها كانت صحيحه، واللي هو كوكب المشتري، اللي هو من اكبر الكواكب اللي موجوده في المجموعه الشمسيه، واللي هو الكوكب هذايا يعد أكبر من كوكب الأرض بألف وثلاثمائة مرة. دونك بعد شوية، بعد الفاصل الغنائي، نرجع للإعلان على الفائز معنا اليوم ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكفة.

رجعنا معكم نقول ألف مبروك لسي محمد مسعودي اللي ربح معنا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. نعاود نذكر مبروك سي محمد المسعودي الفائز معنا اليوم. تنجم تتواصل معنا في مقر الإذاعة الجهوية بالكيف وتتسلم بطبيعة الحال الجائزة نتاعك. نكملوا نحكوا شوية على إعلان هيئة تنظيم الدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية اللي باش تكون فيها العديد من العروض الموسيقية والإسناء باش يوصل أعدادها ل 26 عرض بمشاركة موسيقيين من 14 بلاد. هذه بطبيعة يعكس تنوع العوالم والتجارب والتعبيرات الموسيقية. كانت في نفس الإطار أكدت الهيئة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك إنه لجنة الاختيار تلقت 378 ملف ترشح وهو رقم يعكس الإشعاع الدولي لأيام قرطاج الموسيقية. تأثث أيام قرطاج الموسيقية اللي تلتئم من 3 حتى 10 أكتوبر 2026 جملة من العروض الفنية، منها العروض التونسية اللي باش تكون موجودة كما عرض وجدي رياحي تخيو، كما عرض شغاج أبيكس أفيكا، عرض ألتفا اللي باش تكون زادة كيفيف موجود، برو في عرض حر الإنسان من تونس وهولندا، بروا باش تكون زاده كيف كيف موجوده، جروف اليرت، عصام الدين العبسي، نيجي العبيدي، مولكا عويج، نوري فايبز من تونس وكذلك من فرنسا، ماركو سانتاسو من تونس وايطاليا، طارق زروق من تونس. اما بطبيعه العروض الاجنبيه اللي باش تكون موجوده باش نقوم المغرب عرض ليلى شاكر، من مصر عرض يسرى الهواري، عرض سارة اللي هو عرض يجمع من سوريا وفرنسا كل من مايا ووردة، عرض زادة كيف كيف الكالسيت من الضفة الغربية وفلسطين. دونك العديد من العروض اللي باش تكون موجودة في أيام قرطاج الموسيقية اللي تلتئم من 3 حتى 10 أكتوبر 2026.

Thank you.

هكذا نكون وصلنا معكم الختام مشوارنا من عشوية الصيف، ملتقانا إن شاء الله غدوية في المتينال من 6 حتى 10. تحياتي لكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون، فيصل المحيندي على الكونسولات، نزال الهريري في الغرفة الفنية المركزية، في الأمان وتصبحوا على خير.

ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا.

0: في حوار يلامس القلوب ويأخذنا إلى عوالم الصفاء مع الإنشاد الديني، عندما تلتقي الروح بالكلمة ويتحول الصوت إلى رحلة في رحاب العشق الإلهي، سفر وحوار يمتعنا من خلاله المنشد حماد الخماسي.
1: لانيش من السواسي ولانيش من الرميلة ولانيش من المكناسي ولانيش من الدخيلة، نا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكاف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض كاسي من الله عندي هيلة.
0: فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلا، الإمضاء سندس مسعاوي.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: الثامنة مساء على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بيان لهم اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. الجمعية أكدت في بلاغ لها اليوم دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانياً لضمان التكفل بجميع المرضى، ولا سيما الحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة اليوم أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 من نفس الشهر. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة لطيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بالوضع في قطاع غزة. الموجز إلى اللقاء.

0: روعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تم اليوم خلال الاحتفال بيوم العلم الجهوي تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء ولاية الكاف في مختلف الامتحانات الوطنية خلال الموسم الدراسي المنقضي. وأكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي في تصريح بالمناسبة تواصل الاستعدادات لنجاح العودة المدرسية من حيث صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية وتوفير النقل المدرسي. انطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتداخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحيجيات المتزايدة للمواطنين. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بيان لهما اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة به. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل حرارة درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. استشهد فلسطينيون اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن بلاده ستتفاوض مع الولايات المتحدة لكنها لا تزال حذرة، مشددا على أن طهران ستحترم التزاماتها فقط إذا فعل الطرف الآخر الشيء ذاته. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة في نشرة مفصلة بإذن الله، إلى اللقاء.
0: فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج فوق القمة. اليوم ضيفنا علامة مميزة في مجال الإنشاد الصوفي، وأيضا موهبة أخرى اللي ما تجيش غريبة على المجال اللي هو فيه، اللي هو الشعر وكتابة الكلمة الملحونة الشعبية. نتحدث إذن على تراث، ونحكو على إنسان يحفظ هذه الذاكرة وهذا التراث. اليوم تراث الكيف، نقولوا الكيف صليحة، الكيف الغناء، الكيف المدحة، الكيف العيساوية العلوية، الكيف الثقافة والفن المادي ولا مادي، لكن خباياه مش ناس كل تعرفها، وتفاصيله مش ناس كل تعرفها، نعرفه عموما، لكن كي ندخله في التفاصيل كل حكاية عندها قصة، وكل كلمة تهزك إلى زمن وإلى ردهات منيرة في المشهد الثقافي الكافي. أذية لا شك فيه، وإحنا كل مرة كل ضيف معانا نضيف لبنة جديدة في هذا الصرح، لنحفظ أيضا الذاكرة حتى من خلال هذه المساحة ومن خلال عدد من الوثائقيات اللي نقدموها على مستوى الإذاعة. إذن ما نكثرش عليكم وما نطولش عليكم، نخلوا المجال لضيفنا، صوت معروف سواء كان على الحاضرة الاجتماعية أو الإعلامية، وهذه تجربة أخرى زادت تنضاف ولبنة أخرى في مسيرته. ضيفنا هو حمادي الخماسي. حمادي مرحبا بك، أهلا وسهلا
1: وبيك. أجل وكرم، شكرا أختي سندس على الاستضافة، وأنا مسرور جدا لحضور برنامجك.
0: متعود جيل الإذاعة تقدم مساحات، تقدم برامج، تحضر وتشارك أيضا في برامج، لكن أنك تكون الضيف، أنك تحكي على روحك، هي راي من السهل الممتنع.
1: من السهل الممتنع فعلا.
0: شنو باش تحكي؟ ويلزمك تحكي لي يلزمي تحكي.
1: أكيد.
0: والمحطات المهمة.
1: أكيد.
0: وحديثك راه يحمل معطيات ومعلومات، اليوم تكون مرجع نهار آخر لأولادنا، حتى وقت اللي يحبوا يتعرفوا على كيف يعرفوه من الناس اللي فاعلين في التراث. احنا منش نحكوا على إنسان شاهد، وإنما إنسان هو جزء من هذا التراث، هو جزء من بنائه. إذن البدايات، هل كان المحيط، الحاضنة الاجتماعية كاملة، هل كانت الموهبة والغرام هو اللي خليك تجري؟
1: والله يختي سندس، هما الكل. أولا تقديم اللي حمادي الخماسي، أنا نقول لانيش من السواسي، ولانيش من الرميلة، ولانيش من المكناسي، ولانيش من الدخيلة، أنا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكيف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض كاسي من الله عندي هيلة.
0: الله،
1: هذا هو حمادي خماسي اللي ولد.
0: ما نستغربوش المقدمة، معناه من شاعر، من إنسان حافظ معناها للإنشاد، للكلمة، للحن.
1: أخوكم بعد أنكم حمادي من مواليد 65 بالكاف العتيقة، زاول التعليم الابتدائي بفرانكو عربي مدرسة سوق الخميس اللي كانت محاذية في نفس الوقت للزاوية القادرية، فكنت من الموفقين وبإذن من الله أني كنت نقرأ الابتدائي في المدرسة ونحفظ القرآن في الزاوية القادرية. أنت حكيت لي على المحيط.
0: يعني أعطيتنا فكرة في الوقت ذاك أنه نجمه عنا حاضنة جينية وعنا الحاضنة الأخرى التعليمية
1: وصعيب ياسر باش
0: مودرن
1: صعيب ياسر باش يوفق، لكن بتوفيق من الله. كنا في عهدي أنا نقرأ ساعتين عربية وساعتين فرنسية، معناتها أربع سوايع. أنا نختار ديما باش نقرأ من 8 للعشرة من نص ساعة للثلاثة، باش في الثلاثة نمشي للزاوية القادرية نحفظ القرآن باش الطريقة الأولى نتاع السمق واللوحة وما إلى ذلك. أتممنا حفظ القرآن ولله الحمد مع سن السادسة مع الانتقال للمرحلة الثانوية، اللي نحمد ربي عليه أختي سندس أني كل المراحل التعليمية بتوفيق من الله وبيسر القرآن. القرآن عنده أسرار كبيرة، اللي خلت عندك الصوت في مخارج الحروف الصحيحة، اللي خلت عندك ما نسموه احنا في الميدان الموسيقي بالديوان، الديوان الكامل في الصوت، هو الفضل للربي والقرآن. مع انتقالي من المرحلة الابتدائية للمرحلة الثانوية التحقت بالزاوية العلوية للإنشاد الصوفي.
0: أيوة.
1: المرحلة الابتدائية اقترنت بالقادرية بالقرآن، المرحلة الثانوية اقترنت بالزاوية العلوية. المحيط هو جدي للوالدة معروف ناصر شحيدر، أشهر من نار على العالم، هو جوال، هو غني وجوال، معناته ما ينشدش الغير وينشد لي هو منتوجه الخاص. الوالد في المناسبات الخاصة من المبدعين في المجال الغناء. الوالدة على رنة الخلالة والرطاء.

0: المالوف الكاف، عملت فرقه اسمها فرقه ليالي الكاف في الموسيقى العربيه، ثقفت موسيقيا. كان هو الداعي الاول والاخير اختي سندس هو الغرام. الغرام راهو في اي ميدان اذا كان ماكش مغروم به وما تحبوش وما تحسش حاجه روحيه هيك تجلبك ليه، راهو سي با لا بيان باش تدخل.
1: لانه برشا كيفك في محيطك ينجم يكون حتى في العائله وعاشوا في هذه كلها، لكن ما ممشوش ما سافروش في المجال هذايا لانه مسافروا. ما عندوش استعداد
0: الغرام
1: وما عندوش الحاجه.
0: وهي امور روحانيه اكثر منها. فهمتني انا التو في العمر هذا ودني ما تقبلش النشاز في الكلمة، حتى في العربيه، حتى في العربيه خاطر انا قريت اداب. حتى في العربيه كي نسمع عربيه مكسره
1: تضربك في
0: الودان ونمرض اكرمك الله. الله غالب،
1: المزاج يتعكر،
0: المزاج يتعكر.
1: لانك تعودت على نظام.
0: كذلك في الادب الشعبي ثم ناس تخوض فيه وتحكي فيه من غير درايه ومن غير علم. فهمتني؟ وانا نقولها وسامحوني في اللفظه، نقولها ديما، نقول راهو الادب الشعبي اكرم الله الجميع، راهو ما هواش بهيم قصير اللي يجي فحج عليه، راهو عنده قواعده، عنده كيما العروض. نحكي مثلا في الشعر كيما العروض، عنده القواعد، عنده الموازين.
1: تنحكوا عليه سي حمادي تو نحكوا عليه اكيد باش نحكوا بالتفصيل، كيما باش نخلوا مجال العيساويه باش نخلوا مجال زاده للكلمه وللشعر الشعبي سواء كان الملحون والا غيره، وانت تعرف انه يعمل تدخلش فيهم. خلينا نبدو من البدايات. المجال هذايا هذا كله انت كنت فيه عايم، لكن انك باش تاخذ ثنيتك وباش تختار حمادي الخماسي وين ينجم يكون، وقتاش وشني الحاجه اللي خليتك لازمك تاخذ قرار؟
0: وقتاش؟ وقت اللي اتممنا كما قلت القران واتممنا الدراسه، المراحل كلها اتممناها بنجاح ولله الحمد، لقيت روحي مجبور باش نقوم بالزاويه العلويه.
1: مضطر
0: انتر طون. اي انتر طون مشينا للموسيقى الوتريه، خذينا القواعد وخذينا السلم الموسيقي مع اساتذه الله يرحمهم والله يبارك لهم اللي مازال منهم حي.
1: سميهم سي حماد.
0: الفضل الربي سي محمد لباد الكيفي استاذ الموسيقى، عشرة انت عمر رمباتوا بالاسبوعين بثلاثه ملازمين بعضنا ليل ونهار. فهمت؟ وكان من الجهاب ذا، كان موسيقيين خاصه في التيوريك. فهمتني؟ كان ممتاز. فهمتني سي محمد؟ سي عز العياشي في الفرقه القوميه في تونس، سي محمد القرفي، خلطت شويه، خلطت صغير على سي محمد المرزوقي الله يرحمه. فهمتني؟ معناتها فتح له في الوقت هذاك. فهمتني؟ بحكم النادي نتاع العيساويه سي بلقاسم الحمروني الله يرحمه. فهمتني؟ سي ابراهيم بن قديش اللي هو ليس له مثيل الله يرحمه في المالوف، مش نقول لك في تونس، في المغرب العربي. سي ابراهيم بن قديش هو خليفة السحبي المصراتي. خذينا الامور من اصولها، والمحيط هذاك اثر علينا كما قلت تاثير ايجابي، والطاقات حاجتين، التقى الغرام والحاضنه.
1: ايوا
0: تصور انت باش يخرج،
1: اكيد باش يخرج انتاج مبني على عرصه صحيحه،
0: على عرصه صحيحه. بعد هذا الكل نلقى روحي مجبور باش نكون مسؤول على الطريقه العلويه في الكاف، لان الزاويه في حاجه لشكون يقيم بها. دخلت الميدان الصوفي وانا دخلت من قبل اما بصفه رسميه وبصفه مسؤول.
1: شمعنى يقيم بها؟ الكلمة عندها دلالات أخرى، معناها
0: الزاوية
1: أي
0: هي الزويسة على الطابع نتاعها راهو اجتماعي
1: فعلا
0: قبل ما يكون روحاني.
1: أكيد
0: اجتماعي،
1: هي ساعة فضاء وما يحتوي الفضاء،
0: فضاء وما يحتوي الفضاء
1: والناس اللي تجي والناس
0: فوالا. هي فضاء اجتماعي، وإحنا زاويتنا مربوطة بالجريد التونسي لأن التاريخ العلوي نسبة الولي صالح سيدي أبي علي السني دافي النفط. عندك ضياف مش يجيك من النفط، ومش تمشي انت تهز المجموعه. وتبادل ثقافي مش على مستوى دار الثقافه، تبادل ثقافي خاص على مستوى الزوي. باش تمشي لسيدي احمد دليل، باش تمشي لزاويه سيدي بولبابه في قابس، باش تمشي لكذا. فهمت؟ يلزمك اللي يجيك تقوم بضيافتهم وتقوم بكذا وكذا وكذا وتشرف عليهم، وفي نفس الوقت من الجانب الموسيقى الطرقيه يلزمك الاولاد تحفظهم وتفهمهم خاطر هما عصاميين حافظ الكلام. انت باش توريه نغمات تونسيه، هذه في المزموم، هذه في المحير، هذه في الاصبعين، الموازين هذه في المرأة.

0: بعد تونس هذه في المسدس معناتها ثقافة باش تكتمل
1: باش يفهم روحه هو وين موجود
0: وين موجود فهمت. لقيت روحي مسؤول على طريقة العلوية
1: وفما منافسة حتى في الزيارات هذه كل واحد يجيب ما عنده كينها مبارزة
0: مبارزة فعلا مبارزة مبارزة عنا في الأدب الشعبي المبارزة في حاجتين المبارزة في المديح الصوفي في الحضرة والمبارزة في كربتان العرس هذا برنامج كبير كانت العراس بك يجوا زوج إدبة زوج شعراء واحد يعجز الاخر
1: ايوه
0: والاقوال تتقال حينيا الراي معناتها من وحي من وحي اللحظه ارتجاليا فهمت معناتها الجو راهو في تحليله وقت سندس راهو
1: علاش حبيتك تدخل في تفاصيل باش الناس تسمع نعرف
0: راهي مسوحه كبير الطرق حتى بخلاف المبارزه في المدح وفي الانشاد وفي الموازين وفي النغمات تم خصوصيات علاش انا توسعات وانت الاولى نعرفك تلاحظها عليا كي نسمع شكون يحكي على العيسوية والعلوية والواحد
1: نتغشش عندك الحق
0: ما نكذبش عليك
1: عندك الحق
0: علاش خاطر ثم
1: اللي يحب حاجة يغير عليها
0: ثم خصوصيات وسمحي لي أخت سندس الطرق الصوفية سواء عيسوية قادرية علوية رحمانية تيجانية عمارية اللي موجودة راهي مربوطة بالروح قبل كل شيء والروح سمحت للمشائخ باش يدخلوا آلات معينة هي بدأت بالبندير برك
1: فقط اي
0: وقت اللي جابوا آلات نفخ وقت اللي نقول النفخ نقول يخرج من الروح سواء كانت ذكرى ولا قصبة في الجو البدوي مربوطة بالروح وقت نجيب لها كمان جوارق وكذا راهو لا يستوي ولا يستقيم مع كل احتراماتي للي يخدم في الميدان هذاك أما سميه قول حضرة قول ميعاد قول دخلة قول زيارة قول كذا أما ما تقولش عيسوي ما تقولش علوي ومع كل احتراماتي الناس كلها فهمت وراهم من غيرة ومن نقرة ونعرف وش تحدث قول سمي فرقتك ما تقولش عيسوي الكيف ما تقولش علوي الكيف ما تقولش قادري الكيف قول هدية الزيارة ولا اعمل عرض سميه تخميرة كما موجود ولا سمي اللي تسمي أما باش تجي تقول لي راي هدية عيسوية ولهذا عيلوية لأنك تفتقد إلى أدنى خصوصياتها مثلا في العيسوية طبعا بعد نوضح أكثر في العلوية تم خصوصيات كبيرة ياسر اللي تخليك أنت كمتلقي وكمشاهد تعرف هذيك عيسوية وانت راك جيت دخلت اول مرة اما تعرف عيسوية
1: يعني كي تسمع
0: تعرف هذيك علوية
1: بخلاف السمع
0: بخلاف السمع بخلاف السمع حتى تم الطقوس
1: هيت ندخلوا في هيت ندخلوا احنا نبدو في التفاصيل حتى ما نطولوش باش نعطوا اللي يلزم للناس
0: العيسوية هي عبارة على إدارة عامة تم رتب
1: ايوه هي بتبيع
0: هي من الخصوصيات والرتب هذه استفرض راي مجلسة بهلالة تفرض الاحترام والقدر وجلب الاحترام من المتلقي
1: قد ما تكون أنت منظم قدام المتلقي قد ما يكون هو محترم لك الواجهة
0: نبدو من الشاوش نبدو من المحرك
1: أي؟
0: المحرك هو إنسان معين يأمر الشيخ العمل لخاطر شيخ الطريقة وحده وشيخ العمل راهو باب كبير ياسر
1: يستاهل شاطينا المنتب
0: شيخ العمل وحده وشيخ الطريقة وحده شيخ العمل تبدا عنده حضرة في دار السندس المسعاوي يكلف المحرك يدور على الناس على أهل الفرقة كانت أعمالهم متشتة كل واحد واحد في الحدادة واحد في النجارة واحد في كذا
1: نستخدم على روحها مشاغيرة ورزقها
0: لا ما يهتماش
1: نستخدم على روحها هذه
0: أمور أخرى ثانوية فهمت المحرك يمشي للعناصر تاع الفرقه ينبه عليهم يقول لهم راهو الليله الفلانيه مبيتين علينا هي وعلى سموها المبيته كانت الفجر كانت الصباح مبيته كامل يقول راهو الليله مبيتين علينا ايش معناها مبيتين علينا
1: راهم
0: طالبين في سهريه مش مباتوا عندهم راهو يقولوا الليله الفلانيه مبيتين علينا في دار سندس مسعاوي الملتقى في الزاويه والانطلاق من الزاويه باش يقوموا بكذا هذا المحرك من بعد يجي الشاوش هو اللي يعتني نقولوا احنا في ما يرادفه في الموسيقى الوترية حافظ الاثاث
1: ايوه
0: هو اللي يلم المعون وينصب
1: وينظم
0: الباشاوش الباشاوش هو اللي لهي بالشواش اكل يعملوا الصف نتاع الحضره
1: ايوه
0: بالكدارين ولبسه محترمه وازياء وكل واحد في حدوده ما يتجاوزش حدوده اكل الصف نتاع الحضره بتساوش فلوس وشواش دارين بيه وقت ضربت على الكف، والشاوش وقت كان لاحظتها وني في بعض العروض يخرج ويرجع بيضرب بالكف. هو اللي يعطي الدخل نتاع الميزان الشيخ العمال اللي هو جاي لسلط.
1: ايوه
0: تناسق كبير وفن كبير فن. نرجعوا توا ذما اللي على الميدان اللي الجلوس باش نلقوا الشيخ عمل كاهي يمين كاهي يسار، رداد باش رداد جديد خلاص يقعد في جنب يبدا يحضر يسموه لواح.
1: ايوه
0: فن رتب. هذه فيما يخص العمل، يتم العمل هو الانشاد والعزف وما الى ذلك. في وسط الحضره تم طقوس اخرى نتاع التخميره. فهمت؟ تم اللي يتخم. هذه امور نحب نتعدى عليها عرضيا خاطر امور فلسفيه كبيره وما نحكوش فيها. فهمتي باش ما
1: نتخذوناش
0: ويتهمونا بالشرك ويتهمونا كما تعرف. هذه امور كبيره ياسر لها مجالها. تم التخميره ليأكل الظلف، وثم التخميرة ليأكل العقرب، وثم التخميرة اللي يخدم بالسيف. نحكي فيها كموروث
1: كموروث شعبي ما عنده حتى علاقة
0: لا بالدين ولا بالعقيدة ولا بالكذا.
1: يتخمر
0: هي أمور روحانية.
1: وفما اللي يقلد، فما اللي يشوف يقول يحب يعمل كيف أو يولي جزء في
0: تم.
1: عنديش تفسير علمي أو نفسي أو واضح
0: تفسير خاص لا يسمح المجال بالحديث
1: واضح لكنها موجودة
0: وحقيقة ثابتة. فهمت؟ هذه شوفك الجو كل احترام وكل تقدير وكل واحد
1: ورو أدرينالين يطلع رو حتى بالعلم تتفسر
0: تتفسر
1: والتعود يخلي الإنسان يولي يعملها من غير ما يشعر ونجي كما لشيان دو بافلوف وقت يعمل إيتانسيل متاع الحكاية ذيك السيء معناه يدخل هو فك التخميرة ذيك يعني ما عنديش علاقة لا بالدين لا
0: لا حتى ركبوها والشركة لا ناس تستعد في المال عكر وفذا هذه العيسوية. العيسوية الطابع نتاعها المتميزة بها على بقية الطرق كونها مربوطة أكثر بالمالوف، خاطر عنا مالوف الجد ومالوف الهزل.
1: أيوة.
0: مالوف الهزل هو كتمت المحبة سنين رأيت ما نفعني كتام ومن شيمة العاشقين ألا يدعوا بالغرامة دي نوبة في رمل الماء. هذا مالوف بتاع الهزل
1: بن حزم أوله هزل وآخره جد هذا هو. والجد
0: مالوف الجد هو في المدح الصوفي كما عنا من أرقى ما ثم وما زالت محافظ عليها عيساوي الكافر. بالمناسبة نحيي القيدوم خالد طراد اللي نشكره كل شكر على المحافظة على العيساوية فهمتني بطقوسها وبأتم ما ثماش خوه زادة نقولها ونتحمل مسؤوليتي ما ثماش خوه في العيساوية في التراب التونسي كل ما ثماش لا أحقاق الحق لا جزان ولا شكورة راهو نحكي فيها حقائق وأنا معروف بصراحتي. خالد بن طيب بن طراد خزينة نتاع عيساوية ثماش خوه فهمت. نوبة مثلا في ملوف الجد قصدي انظر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مش اللي من تميل العيسوية مش كي يبدا كي غير داخل في الإسلام وقت يسمعها وفيها هروبات وفيها خروجات فهذه أمور تكنيك تاع موسيقى فيها هروب وفيها تزين وفيها برول وفيها كذا. قلت كل اللي غير داخل الإسلام يعشق الرسول عشقا لا يوسف صلى الله عليه وسلم.
1: شوي منها سي حماد تو نجم ندلل عليك نايف شوي
0: قصدي انظر هي
1: اي
0: والله سامحني
1: سمح خاطر الصوت مسيج قابلين
0: هي توصل تقول في بيت من الابيات تقول يقول له قبل موتي ان شاء الله نراك. تصوري من قوت ما يحب الرسول يا شفيع في من اتاك يحب يراه سواء كان يرى كتب له ربي باش يشوف المقام نتاعه ويشوف الحرم
1: بأي شكل
0: والا يراه في المنام يشوف الحب الرباني والطرق اللي يوصفها بالشرك اكبر
1: هو العشق.
0: عمود اكبر عمود في الطرق الصوفيه هو توحيد الله مبنيه على التوحيد وعلى الكتاب والسنه. فهمت قلت خذي انظر هذه ونشاهد مقامك فيها بنة وفيها رونق صحيح قعدنا ربع من الناس نحفظها في الكيف
1: شوي.
0: فهمت قام

0: سلامك ونسلم نسلم عليك الصلاة عنك يا سيدي.
1: عليه أفضل الصلاة
0: عليه
1: والسلام.
0: أفضل الصلاة والسلام. من أرقى ما
1: زيت البركة.
0: ربي يبارك في عمرك. مشني عيساوي راني.
1: أي زيت
0: راني علاوي. أما من حسن الحظ أني محبوب في كل الفرق ويستدعوني ونحضر معهم. أما أنا أصلي علاوي أبا عن جد. فهمت؟ رونا قاخر. قلت لك في قصدي أنظر هذه اللي هي في نغمة معينة من النغمات التونسية تخليك تشتاق للرسول، تشتاق للحج، تشتاق لشفاعته فيك، تتخيل الرسول قدامك.
1: قيمة الكلمة والوزن،
0: الكلمة والوزن
1: واللحن
0: والأداء
1: قديش تدخل معناها تمس تأثر.
0: يا من ستره مسبول تخدم في المزموم. يا من ستره مسبول قصة
1: معروفة ياسر،
0: قصة يحفظوها تو اللي جايبينها باللورق وكريم، ما عرفش شي قصتها. هو أحد المريدين
1: أي
0: من دار القزوني اللي هما اللي قايمين، اللي هما حتى في السلالة في النسب يرجعوا لسيدي محمد بن عيسى، وهما رب كلهم يرجعوا لرسول الله الشرفة
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. واحد من المريدين من دار القزوني ابتلاه الله بالخمر، وربي سبحانه قادر فعال ومش همش كل تجي كل طيبة طاهرة ومش تجي كل عاصية. ليلة من ليالي الحرة في زاوية هاي قاضي انظر سيدي اللي غنوا فيها وما يدروش عليه. سامحني عفوا يا من ستره مسبوح. ليلتها بشنبها كيف معنا نحن الجريدين شيخ حاب يدخل للزاوية منعوه، وهو من أهل الطريقة مفهم استغاث زاوية جده والخمرة الكلبة ما خلتوش باش يدخل زاوية. يقول يا من ستره مسبول إليك رفعت براسي، قاصد بابك المحلول وارحم عبدك العاصي.
1: أكثر شيء منك حتى في قمة أنه هو معناه يقول الغياب
0: الذهني
1: والعقلي وغيره معناها
0: يا
1: يرجع
0: من ستره
1: إلى
0: مسبول.
1: معناه أبواب الله مفتوحة.
0: إليك رفعت براسي، قاصد بابك المحلول فارحم عبدك العاصي. كم ناسي وكم كذا وانت لا تؤاخذني. يقول له راك انت غني يعني
1: أكيد.
0: يحكي في حديث بتاع مشايخ بتاع علم
1: بتاع لحظه من الوجدان،
0: من الوجدان
1: وبالحق ومن التضرع لله ومن العزله عن المحيط، يحس روحه في علاقه مباشره مع ربي سبحانه،
0: مع الاناء الاعلى والاناء الاعلى.
1: مش كان انك تتوضى وانك تدخل الجامع وانك
0: اش يصير
1: لحظه من لحظات
0: اي من المدحة هذه كمدحة في المزموم وتلحن وفيها براول وفيها دخولات وفيها كذا. ومن ليلتها كمل الحضرة وكان حمام بن عنين يبات يخدم. هبط الحمام بن عنين طهارة الكبرى ودخل للزاوية ودخل للمسجد وأصبح من المشايخ الكمل.
1: يعني بالحق علش قلت راني كل كلمة وكل مدحة عندها حكاية وعندها قصة أكيد ماهيش من فراغ.
0: أي مش راهي مشي موسيقى وعزف
1: قلتها لي مره كي نحكوا على مدحه سيدي عمر كنت اتذكر الوثائقي اللي خدمناه، قلت لي مدحه سيدي عمر راهي ماهيش مدحه، راهي حكايه،
0: راهي حكايه،
1: راهي قصه.
0: من جمله الابيات على سبيل الذكر للحصر تحكي على ليله الوفاه نتاع سيدي عمر اللي هي كانت مفاجاه للام ولعائلته. قالت لا عجمك برديه لا مرض لا جاتو الهوايه، البارح ساهر بحذايا والليلة في الجبال. هاي تصور سينوغرافيكمون صورة تخيلها. هاي
1: قصة.
0: الراجل ساهر مع أمه لا جاء مرض لا تعب لا قسات ولا جاء شكون يهوي عليه يطل عليه، ساهر مع أمه اللي هي لا عجم سيدي عمر ابن راعي البخر فهمني. يوم تقول صبح ميت من الصدمة قالت لا عجمك برداي لا مرض لا جاته هوية لا مرض لا قسيت ولا جات ناس تطل عليه، يلحنوا على مدحة أخرى يقولوا نتاع سيدي عمر ويدعوا اللي هي خاطية.
1: أيوة.
0: ناديت على لسيدي، نادوا لي فارس الوفاء، قولوا للشيخ راني مريض، حني عجل بالدواء.
1: أيوة.
0: عمرها ما كانت سيدي عمر.
1: أيوة.
0: هي قادرية، هي في مدح الشيخ القطب الرباني والغوث الصمداني والشيخ الطرق، هي سيدي عبد القادر جيلاني. بون، جماعة خذاها الوالة المداح نتاع سيدي عمر خذاها وضافها سيدي عمر، ومحبة في شيخهم ركبوا عليها كلمات من مدحات أخرى
1: أخذوها، لكن ما تكونش المدحة.
0: أما في الأصل هي تقول
1: طريقة
0: الطريقة القديرية
1: القديرية
0: تقول نا شيخي ركاب العابر خلاص الدين اللي غابر، ماك سيدي عبد القادر ماك سيدي بحر الوفاء، قولوا للشيخ راني مريض هني عجل بالدواء. والأكبر دليل كونها قادرية تقول ناديت على راكب الحمرة، خد سيدي عبد القادر معروف في الرسم تاعو حمرة، يا ندهت من داي خمرة يا ندهت من داي خمرة عيط عيطات الخلاء، قولوا للشيخ راني مريض هني عجل بالدواء. المتطفلين الله يهديهم ونقولها راني صريح وننغر على الميدان،
1: والمفروض تقعد كل ما معناها
0: مدحة
1: خصوصيتها باش ما تتخلطش
0: كل حاجة بلاستها. عمرها ما كانت العيسوية ولا العلوية ولا القادرية ولا الرحمة، واللي راهم كانوا موجودين الكل في الكيف، كانت الرحمانية وكانت القادرية وكانت العلوية موجودة والعيسوية والعمارية جماعة سيدي عمر بوسنة فهمني، ومدحت سيدي عمر وحدهم. وكانت كذا عمرها ما كانت فزانيات وإيقاع طاغي راو البنة في الكلمة يا سلطسختي، وقت تسمع الكلمة قلتك خزي انظر لي في مدح الرسول اللي داخل الإسلام حديث ثاني عشق الرسول
1: في المرسالة باهي نجول للطرق بالحق. طبعا احنا حكينا على العيساوية والعيلوية بوسكنتي سي حمادي، نذكر سي حمادي الخميسي معنا تقول أني راني طريقة العلوية وراو معناها، لكني ما نجتثرش روحي من محيط كامل
0: ونحفظ الطرق وكل
1: الطرق نجول الطرق وتنوع الطرق وكل طريقة وعندها خصوصيات. شنو اللي يميز كل طريقة على طريقة؟
0: اللي يميزها هي الباز نتاعها الكل هو التوحيد وذكر الله. فهمتي؟ خاطر الأحزاب والأوراد تحكي على توحيد الله، لأنهم الأولياء الصالحين الكمل أتموا الرسالة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم المدعاة، هم اللي يجلبوا لطريق ربي، هم اللي يجلبوا لتوحيد الله، هم اللي سيدي أبو علي السني هو سني بحت، وهو من حارب الأباضية والخوارج وما يسمى بسلفية تو. حاربهم سيدي أبو علي في سنين غابرة، سيدي أبو علي توفى 610 هجري في وقته، هو فهمتني هو ما عاش مية واش فهمتني، في عهده حارب الأباضية وحارب الخوارج اللي شوهوا الإسلام وخرجوا على المذاهب الأربعة وكذا فهمتني. الباز نتاعها التوحيد، وعندها قبل راو هذايا المدح وهالبندير وهالزكرة، هذا راو ترويح عن نفس المريد وجلبا للمريد، أما الباز هي الأوراد والأحزاب والسبحة وذكر الله وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقي تلقي في مدحة تفسير لأحاديث
1: أيوة
0: يجيبه في قالب شعري وفي قالب
1: وسهلة باش تحفظه باش تتشد
0: وتكون بالدارجة في أيوة. بالعامية باش يحفظها، كي تجي انت تحلل وناقش كما نقرا في الفلسفه والعربيه وكذا تجي تحلل تلقى حديث من حديث فهمت، هانو وصلت الرساله لك الامي لك اللي يصعب عليه باش يفهمها بالعربيه ووصلت عن طريق الطرق الصوفيه فهمت. سيدي ابو علي يقول انا يحكي هو في الخبره نتاعو يقول انا ابو علي السني جدي ونسبتي رسول وراء المختار خير البريه، معناتها راني نتمم في الرسالة راني نحث ونجلب ونفرض على اللي جابوا سيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام. هل يتهموا فينا بالشرك ويتهموا فينا بكذا؟ لا يا سيدي، رانا
1: ما من المريدين الأصليين. فرق بين المريد اللي يمشي ويعتقد في شيخه
0: ويوصل مراتب علاء يوصل
1: المشيخة وبين الناس اللي تدخل وتحول المسار نتاع الزاوية ومتاع المحتوى اللي يصير فيها وغيره وبعد تولي هالحضرة اللي نشوفوها والتخميرة وغيرها معناه وتتحول تدريجيا. نشوف انت مع مرور معناه مئات السنين اللي تعدت اليوم نلقوا ما هو لا يبقى الحال على ما هو عليه، علاش احنا ديما نقولوا ماذا بينا نلقوا من الناس اللي يعطونا الاصل ويعطونا
0: اي ويحاول باش يرجع
1: ويعطي الصوره الحقيقيه
0: ويحاول قدر الامكان باش يرجع
1: الانحراف يرجعوا زي
0: اي تونا مثلا نعطيك هي نكته
1: اي
0: انا مو عادي البرامج انتجتها في ذات الكيف في وقت من الاوقات استدعيت شكون فهم. لكن نظر لي بنظرة
1: دونية.
0: دونية. فهمتني؟ ما يعرفوش المقامات.
1: ما يعرفوش الناس.
0: ما يعرفوش الناس.
1: إيه.
0: أنا حبيت نرفع من شانه، حبيت نعطيه درس في الحصة نتاعي، درس على التهذيب، اللي يحكي على التهذيب هذا، فهمتني؟ اللي هو ما يتهذب كان الخايب حشاك. تراث
1: والمروث
0: ما فيش وما يتهذب، خط أحمر ما فيش
1: تهذيب. هو ترغب فيه كما هو هكيكا، ونجح كما هو هكيكا.
0: فهمت؟ عامل فيها بطل الله يذكره بالخير. وعم فيها بطل في التهذيب. قزمني في حستي مجانيه. حينين خذيت عملت اللحن المميز وقدمت وقلت له من صغري نواكب الأحداث، وحديثي ديما مثير، كان تهذب في التراث هذا بروحك خير. التزم بمواعيدك
1: يصير علينا الكل يا راس حماد.
0: انت تجي
1: يصير علينا احنا ضيوف نستضيفوهم وما يجوناش ونلقوهم في محطات
0: ثانيه اخرى. انا مش عامل درس تسعير فلوس باش نوريك التهذيب.
1: يمكن انا احترمك ونعطيك قيمتك وقدرك في حصتي اكثر من تمشي لحصه اخرى تنجم معناها وانا نشوفه معناها.
0: جاي باش نعطيك رساله مشفره بكل تربي على التهذيب راه ما يصيرش، فهمتني؟ واستاذ عيدكم مش تعدى في مساحه زمنيه في وسيله اعلام رسميه راه ما يدخلهاش اللي يجي، فهمتني؟ وعطيت قدري جي تحقرني هاون والجواب كان حيني.
1: نرجع لل نرجع
0: من باب التربه.
1: لا لا وتصير علينا الكل راه الاقواس مسموح بها. قلنا انه كل فرقه وكل طرقه عندها خصوصيتها. مثلا شنو يميز العلويه على العيسويه على الرحمانيه على القدريه؟
0: العيسويه هي حضاريه
1: ملي نسمع ونشوف نقول هذه العيسوي هذه العلوي هذه مثلا القدري. شنو اللي يخليني نميز؟
0: العيسوية هي تاريخ حضارية بحتة. نقول لك حضارية ما عندهاش فروحها في البدو وفي القصبة والمدينة.
1: توجدت في المدينة.
0: هي الشيخ في روحه سيدي محمد بن عيسى مش من باب رأو العنصرية.
1: لا لا لا.
0: يعرف وش يقول.
1: تولدت في حاضنة معينة.
0: يقول العيسوية تاريخة حضارية ليس للبدو دخل فيها.
1: أو.
0: هذا في المناقب رأو.
1: أي.
0: هذيك موسيقى
1: مختلفة
0: تعصلتنا تعصلتنا ولا أنا يعني قلت كلمة عيسويين تعصلتنا تعنا غمات ساعات ساعات اللي يحب الريتم القوي كذا كيمشي العيسوي يقول لي يروح
1: أيوة.
0: خاطر هي نتاع ذوق
1: تعصلتنا
0: به. العلوية عندها طابعين، عندها طابع حضاري والفضل يرجع لعلوية الكيف. خاطر هي أصلها تخدم غربي، مش الغربي بمعنى الغرب، غربي بمعنى النفط الغربية اللي هي في الجنوب الغربي. عندهم اللي بالمناسبة نحيي محمد الطاهر، محمد بالطاهر اللي هو عجاج اللي قائم على الطريقة العلوية بنفطة، ونشكره جزيل الشكر لأنه شاب في ريعان الشباب وقائم بالعلوية على الوجه الأكمل ويحترمني احترام كبير. تحية خاصة وخاصة وخاصة جدا المحمد بالطاهر شهيرة محمد عجيز.
1: أيوة.
0: فهمتني؟ عندها الطابع الغربي. تماش آلات نفخ يخدموا كان البندير وتقاطق هكا في القصايد يسموهم قصايد. فهمت؟ في القصايد نفطة نغار وشيخي في نفطة نغار وعلى البشير رونق آخر. ومن بعدهم عندهم مدح سخون شوية كنت على التخميرات ونتاع في الكاف. لا في الكاف بما أنها الكاف ضاربة في القدم في الموسيقى في ما يعرفش كيف يحليه
1: معناها متشبع رولي باش يجيها باش يلقى أرضية حاضرة.
0: وقت اللي جات الطريقة العلوية للكيف
1: ماهيش تتعلم،
0: لقيت ناس مثقفين موسيقيا ولقيت ناس على مستوى عالي من الثقافة الموسيقية أصبحت تضاهي في حضارتها العيسوية.
1: أيوة.
0: ولينا نخدموا في النغمات التونسية في المحير في الأسبعين في المزمون في السيكة في النواة في كذا متقاربين. فهمت؟ الكلام يختلف الألحان تختلف أما في نفس في نفس النغمات التونسية. هما 13 نتبع تونسي اللي ما يعرفوش الموسيقى خلينا نثقفوه 13 نتبع تونسي وتمتاز العيسوية بطبع خاص اللي ولا 14 اللي اسمه العروسي. سي خال تراد كانت تسمع فيها وحكيت لك على العروسي طبع اسمه العروسي.
1: أيوة.
0: فهمت؟ العروسي هذايا خارج عن النغمات التونسية، هما نغمات تونسية مربوطة في 13 طبع تونسي. ال 14 زادوه العيسوية اللي هو العروسي اللي كونوا في الورد في الحزب نتاع العيسوية في الورد سما توسل ودعاء يتم يزمو خط الاخر مو تسبيح في الدعاء وفي التواصل لازم يتم بنغمه. خلقوا العيسوية الكبار الله يرحمهم الطبع اللي هو اسمه العروسي، ما نقصد باب غير بابك يا ربي، لأني عبدك لا تخيب لي مقصود. يا ساتر نوح في السفينة واسترني، فضلك نرجو يا مولى الكرم والجود. هذا العروس
1: الله يعطيك الصحة. هذا العروس يا
0: ذي،
1: وعليش العروس يتسمى؟
0: ظهر لي والله أعلم اللي أبعوا اسمه العروسي.
1: تسمع لي
0: تمالي اقرب روايه،
1: اقرب روايه معناها
0: شوف الفن.
1: اي صحيح
0: فهمت. العلويه قلت لك في نفطه تختم تابع، وان شاء الله في برنامجي مش نعدي.
1: اكيد نحن لو مش تفاصيل برنامجك، احنا رانا نحكوا على حماجي الخماسي وشنو هو معناها التاريخ نتاعو والذاكره اللي يحفظها. حتى الناس أذيرة وتسويق البرنامج أهو ما ذكى حتى أقرأ الكتاب.
0: والله لا يسلس، والله قسما عظما والقرآن والرحمن عشقي ومحبتي في التراث ونارغم الأصل أصيلنا ما نرجعش كافي، أما نحب الكيف ونموت على الكيف ونحب إذاعة الكيف، راهو مش رامي ورود ولا استجداء.
1: نعرف سي خماسي،
0: نحب وتغيرني كي تخرج حاجة غلطة من إذاعة الكيف ونمرض وكذا، ونحب نخدم إذاعة الكيف، والفضل ربي ونشكرهم كل من محمد سميد الله يذكره بالخير إلى حد الآن للأخت عواطف والمديرين اللي مريت عليهم كل أعطوني قدري وأعطوني قيمتي، وأنا قدمت الإضافة ونفرح ياسر كي نضيف حاجة يسمح المجتمع. غرام وراس خيتي سوريا سوريا غرام، راني حاجتي بالغرام، راني مغروم، راني مغروم مشني لا مادي ولا اخر ما نخمم في اللحية، والنير والجنة حاجاك وقت نسمع حاجة غلط.
1: يعني دخلت بينا للتجربة
0: أحمق، لا أحمق في الميدان كي نسمع حاجة مشي، قلت لنا في العربية كي نسمع كلمة
1: أكيد
0: نعمل تداب
1: يعني اللي يعرف ما تضربه في وذنه. دخلت بينا خطر الوقت، دخلت بينا للتجربة الإذاعية، بعد مش مشو للشعر نقصت باي، خلينا في التجربة الإذاعية. كيفش معناها فكرة أنك تدخل وتنشط دخلت؟
0: والله
1: معناها
0: مازلت صغير وقتها،
1: أكيد صغير.
0: نسمع في نور الدين بن يمين في برنامج وقتها نسيت إيش اسمه الله يذكره بخير، نور الدين بن يمين، وأنا نحضر مدريت في ثانوي ولا في الجامعة والله نسيت، طلع قدامي نقرأ الحصيلة، جبت ورقة عملت رسالة شوفك
1: النية اللي كانت جوابات،
0: لا بعثت جواب باش يستضيفني مش الأداء،
1: كانت اي كانت جوابات، كانت الإذاعة لهنا هنا معناها والجو مازال
0: عندي فريجات جوابات
1: ومحلاها،
0: عندي فريجات جوابات نهار واليوم كنت نعتمد على اللغز وجوابات في البرنامج تاعي. كتبت رسالة للمدير الإذاعة قلت له نحب نجي ضيف، فهمت، جيت ضيف مع سي نور الدين بن يمينة، فهمت، سي محمد سميد ونور الدين عجبهم جو قالوا لي عاود ضيف قاع
1: عاود يشهد زيما
0: والاذاعه وقتها في بداياتها
1: وتبحث بالحق معناها على التوثيق لانه كان دورها وقتها،
0: فهمت، وقتها
1: حفظ
0: التراث. جتني فكره عملت مشروع برنامج صغير هيك، شاورت نور الدين قال لي ربي سهل رانا
1: مستحقين
0: عملت مشروع برنامج قبل شي محمد سميد نذكر اي عاد من جمله النوادر، حضرت البرنامج وجيت تخالفت نور الدين، نور الدين مشي يوقف معايا في التسجيل على خاطر انا تكنيك ما نعرفش وكذا، ديك الليله تاع وقت ما تقابلناش ما لقيتش نور الدين، هبطت الاستديو المغادي هذاك وقت نسجل
1: كان هذاك نتاع التسجيل،
0: سجلت وخرجت انا خارج ونور الدين عرضني قال لي مش يا راجل، قلت له تسجلت الحس اعطاني فوالا اعطاني نص ساعه من سنابل الفرح وقتها لابس شكون
1: عبد الحق المشري
0: نحت عبد الحق كملت هنا نلقى اول ضيف سي الحبيب عمار الله يرحمه استضفته وقتها سي الحبيب عمار.
1: بديت بقامه معناها
0: بقامه من الصدف
1: صح عليك استضفت
0: عندي برنامج ونلقاه هو في كلوار عظما عظما
1: صح عليك استضفت
0: عندي سونبسيس خالص
1: ما خلطتش معناها
0: فهمني ونلقى سي الحبيب هنا سي الحبيب مقدروه صاحبي صاحب جدي فهمني بوس تاعي قال فل ما عنده مشكل ما تفل واش تعمل هنا قلت له عندي برنامج كثرته من جب فهم عاد نص ساعه من سنه بالفرح الجمعة الأخرى جيت محمد سميدة هيك اللي متغشش كما تعرفيه كي
1: نعرف نعرف غلطت علي شوي
0: دخلني البيرو ويقعد قال لي لا مش خدمة ما عجبتنيش سي محمد خوي قلت له ذاك اشتهي
1: ذاك جادي
0: قال لي والدليل اللي كونها ما عجبتنيش برنامجك مش رده ساعة
1: أيوة عنده عنده عنده عنده أكيد نحيوه والله بالحق
0: أنت عملت بالفرح بعد ما عملت أنغام البادي عملت من قاع الخابي عملت كبار حومتنا عملت نفحات من التراث معناتها في ميداني ما نتطفلش
1: ما خلطت عليهم
0: ما نتطفلش
1: اي
0: فهمت نحكي كان في اللي نفهم فيه
1: اكيد
0: فهمت والله وراس خيتي سندس محبة في الإذاعة ومحبة في الجهة ونحب هالوليدات رغم حتى كان مش ينطلقوا على قواعد هل يسمعوا المنطلقين كذا خاطر ما نكذبش عليه
1: المغرومين يسمعوك
0: اي ونقولها راي عمرها خاصة الموسيقى التركية عمرها ما كانت في الزنيات وتف تف تف تف تف تف
1: ممكن دخلت العريس معناها لازم تعمل الإيقاع نتاع الربوخ
0: ذكرتني قبل
1: تولي تتشوه حتى كانت العريس كانت بشكل تقليدي معناها
0: تقليدي وكنا بلاش
1: كانت جراية تقعدوا مقابلين بعضكم
0: مقابلين بعضنا تتسمى قوالة ورداد
1: قوالة ورداد
0: قوالة ورداد فهمني من بعد دخلت عائلة الذكرى وكذا كنا قبل حتى بلا ذكرى قوالة ورداد ورونا قاخر فهمت وكنا لله وفي الله راه
1: اي كنت بليش عشونا ونروحوا
0: ومزيه كي تعشي رغم ان البعض وقتها من الطرف يتغشى شوي كي ما يتعشاش اما
1: انا فهمت على الاقل يعشوا
0: اجى عربا وبرع روح
1: هذا هو نجو الوقت بالحق معاك يتعدى سي حمادي الخميس نحكوا على الشعر محطه مهمه جدا
0: الشعر فهمتني
1: تعتبر نفسك شاعر
0: انطلق شاعرا بمسؤوليتي راني اي
1: على مسؤوليتي
0: لا شاعر بمسؤوليتي اما نقول
1: شاعرتي انت ما تقدمت روحك بالشعر وتجاوب في الناس بالشعر
0: فهمت
1: موهبه
0: بدت من الميدان الصوفي
1: اي
0: فهمت من الميدان الصوفي التقينا في سيدي بوعدي عندنا دخله تم شبه مهرجان هو احتفالا للناس اللي ما يعرفوش نهار ثالث عيد كبير يقولوا الدخلة في نفطة هي احتفالا بعودة سيدي بو علي لأنه من المجاهدين من الفاتحين بعودة سيدي بو علي منتصر عملوا له احتفال نهار ثالث عيد كبير صادف أنه نهار ثالث عيد كبير رجع من الفتوحات منتصر استقبلوه قاعدة عادة قيمت ذاتي لحد الساعة استقبلوه نلقى القوابسية جايبين مدحة الله أعلم شكون أنشدها فهمت يحكوا على رحلة من جابس رغم اللي هي المسافة 130 كيلومتر بين جابس ونفط جايبين مدحة نوبة تحكي على المشية والزيارة نسمع فيها قلت هما 130 كيلومتر عملوا مدح ونعمل في 470 كيلومتر ما نعملش مدحة
1: تعمل
0: شيخ فهمت انطلقت من ثم كملنا روحنا الدار التياترو بوزيك ذا قلت خذ الثنية يا الماشي خذ الثنية خذ الثنية وسلم على الشيخ باب علي تخرج من الكاف أقرأ فاتحة للأشراف واقصد ربي ليش تخاف وإن شاء الله الحاجة مقضية في تاجروين المسار أقرأ فاتحة للصالحين عبد الباسط نور العين والأمة لا يعز علي كي توصل تالة أقرأ فاتحة للرجال وعبد القادر بود البالة يا شيخ الطريقة القادري في القصرين خذ الدورة على اليمين ولاد عزيزة من الصالحين طريقتهم رحمانية في فريانة صوب للزاوية المزيانة حمدت لي اللي يكون معانا سيدي رابح طلع لي عجل بالعفسرك وصلت سويح قفصة يعرضك غالي النسبة سيدي ماك المدلل وتعز علي في توز ربات هذه باختصار وتم محطة فرنج في توز ربات تحظى بعناية السادات حمد الغوث وافي الخصلات والمولد ابو عراقي هذا من الاقطاب نتاع توزر عجل لطبت راك وصلت سويح نفطه يعرض ركاب السبت هذاك لانجر سيدي عليا. ربي يا معبود يا مولاي الفضل والجود، اغفر لعبدك بن مسعود حمادي طريقته علوي.
1: ايوا يعطيك الصحه. هذا طابع. والقصايد اللي كتبتهم
0: وثقتهم هي بدات الازمه ولد الابداع.
1: اي اي
0: بدات. انا مو باحث شوي في التراث وعشت برشا مع العزوز الله يرحمه ويرحم والدينا والديكم ونقطه ضعفي سحبت ربيني تمشي للعزوز وقت كانت حيه. عشت معها برشا وحبيتها برشا وحبتني برشا.
1: الله يرحم موتانا جميعا ناسي حمادي. ارتاح.
0: كم ثم عروبي يقول حوش وين ام مليك ودار وين خديجه.
1: اي
0: عروبي
1: معروف
0: مجهول النسب من قالوا فهمتني
1: قالوا واحد ومشي على روحه
0: ومشي على روحه وما كانش التوثيق وما كانش ومشت حقوقهم صدقتي مشت حقوقهم. عاد انا قلت يا حوش وين مليك ويا دار وين خيره.
1: سميها على
0: الوالدة. لو كان نشكي نبكيك نخلف دموعك غزيره مركبه هي سيحه على
1: هي موجوده في الشعر. حتى في الشعر الجاهلي وفي الشعر الحديث موجود.
0: يا حوش وش بيك وليت تسخف وحالك يبكي يا خيره من بعد لمشيت من بعدك لما نشكي يا خيره انا تعبت وعييت ولما نحصلي بدركي أحوش ركبت لي علا سألتك بالعرش والبيت يا رب تغفر للا. نحن كنا نقولوا للا
1: للا
0: فهمت انطلقت من ثم.
1: أيوة
0: فهمت. قصائد بسيطة
1: وثقتها سي حمادي وثقتها
0: مكتوبة عندي مريقلة إن شاء الله وتوب بإذن الله.
1: ما تغنيش منها؟
0: لا
1: ما غنيتش انت؟
0: لا نغنيها هنا في المناسبات الخاصة العائلية
1: نتاعنا
0: تاع عائلتنا.
1: ما غنيتهاش مع الفرقة؟
0: لا الفرقة غنيت خذاثنية هذيك. أما نتاع الوالدة
1: بخت اللي كنت الأشعار
0: هذيك بخت للعائلة وللواحد فهمت. قلت لا راضية لا باغضة لا حبت لا وخرت لا قدمت ثابت.
1: ايوه
0: هذه في الغراميات ما كانت يمر الواحد بفترة
1: مش يمر بفترة هي راه ما هو في انساني معناها فينا.
0: لا وخرت تفهتني
1: اي
0: ولا سرحت بغرامها وحيتني يشهد علي خالقي خلتني لا دريت قمحي حب ولا نبت.
1: هو راهو كي يكتب الانسان وانت تكتب سي حماد ما تختارش شنو تكتب.
0: ما تختارش يجي واحد
1: عشت لحظه كتبتها
0: تعبر
1: هي لحظه انسانيه سواء كان حزينه ولا فرحانه.
0: وقلت ساعات نبدا هاني وساعات نبدا في الهموم نعاني.
1: اي
0: ما تعرف ماي اغراض هو راهو الشعر
1: اغراض
0: اغراض كيما كنا نحكي
1: معناها راهو هو الشعر شعر راهو شعبي والا بالفصحى راهو هو شعر يخضع الأوزان ويخضع الأغراض والحالات النفسية والإنسانية اللي يكتبها.
0: وجب علينا احترام
1: وهذا هو
0: احترام.
1: احترامها
0: راهو ما نجيش نتطفل على ميدان خاتيني ما نجيش نحكي في الأدب الشعبي وفي الشعر الشعبي وفي الملحون وفي القول وفي الملزومة وفي المسدس وفي كذا وانا قريح على كتاب ولا كذا. راهو تم ثقافة تكتسبها وتقراها وعلم. راهو علم تقراها
1: علم فعلا.
0: وشي اللي يتوج العلم ويخليه في صورة خير هو الغرام هو الحبك خدمتك كي ما تحبهاش ما تخدمهاش.
1: صحيح.
0: في الإدارة كي ما تبدأش تحب خدمتك
1: صحيح
0: ما تنجحش في خدمتك والإدارة ما تصور منك شيء.
1: أكيد
0: فهمت. يلزمك حب الانتماء حب الانتماء للإدارة حب الانتماء للأصالة نتاعنا لتراثنا لتاريخنا قسما عظما وأكبر نعمة نحمد عليها ربي سند سختي هي محبة الناس
1: الحمد
0: في كل
1: الله.
0: محفل وفي كل ميعاد وفي كل نمشي معزز مكرم كذا بانك يبدا الجو عائلي كبير وكذا وأقرب للناس هاني نغني خاطر نغني شوي شعبي وكذا ولا قصيدة علوية ولا كذا ما ثماش تلقيني ماخذ كرسي أما في نطاق الاحترام ومعزها كالإحساس وتحترمك الناس وتحبك
1: صحيح.
0: على حقيقتك ما لا تملق ولا تزيف ولا وعمري صدقني اليوم توسعت معك في الحديث وشكرت روحي عمري ما قلت الحديث هذا على روحي.
1: هي اليوم جيت تحكي على روحك سي حماد.
0: فهمتني عمري ما قلت الحديث هذا. نوصل المعلومة نجتهد فهمتني نبحث نلوج بين الوديان اللي عملت عليها حصة كاملة اللي هي أصيلتي كيف فهمتني خطفوها أنا ومشت ولد مسواسي ولا إسماعيل الحطاب الله
1: دم القطر ما بين الوديان
0: قصة.
1: احكي لي سي حماد شوي برك احكي لي ونتبعوها أكيد معاك.
0: بين الوديان هي بسيد هذايا من أصله من ولاد طالب، هو جد سي عبد الله الطالبي. بسيد معناتها موهبة عطاها ربي نادر الوجود، عنده صوت ما خلقش خوه، وهو من عرش ولاد طالب اللي هو جهة بهرة جهة ودان القلاع اللي يعرفوا كيف وكذا، فهمت؟ عنده صوت جوهري وصوت صادي. تصوري من بين ما يقول غنيت في توضيت في تونس للصبح، توضى للصبح، صليت في بو عرادة، غنيت في بحيرة السرس، زغرت تبنات العمادة، غنى في بو سليعة، وانت تعرفي سرس
1: أكيد
0: غنى في بو سليعة، في الخلصة زغرت البنويت عليه، عنده صوت ساءت الأقدار أنه يمشي يغني في قبلات، عنده فرقة مجموعة يمشي يغني في قبلات، هزوه ويحترموه العروش والعرس اللي يحضر فيه بالسيد شرف كبير، فهمت؟ الزكارة نتاعو اسمه محمد السرجان، ومن المعهود ديما الزكارة والطبال والفرخ يمشي وتحقق قصص غرام عشقه وإعجاب، هو حيني وظرفي وماشي على روحه. سي محمد السرجان أعجب بإحدى فتيات الحفل العرس، لاحظوا عليهم اللي العرش وكذا، وكانت الدنيا صعيبة وحزارة، شافوه تعدي جبناه يذكر لينا ولا يحب يعرف طفله ويأخذها، وربما
1: تعدى عليهم تسمى
0: تعدى باللفظة تعدى على العرش. قروا قالوا كي جوا مروحين تبابلين يلحقوا يذبحوا هذا محمد
1: ما يروحش
0: يجمو موت. جيت قبلات بكلها ويدان وكذا وسراسيف، هبطوا خلطوا على جماعة في واد البشر ما يتذبح بالكفاء، وجماعة مغصورين وهم المجموعة كاملة تبابلي، وهم يمكن نفرين ولا ثلاثة أمام حكم متخوين كانوا في منطقتهم. شدوا محمد السرجان على الذنب، جبدوه حدوا من كفاه، شاف الدم هبط حسابه مات، خلوهم قالوا انا صاحبكم هزوه وخلوه. بالسيد قال بقيت الطبابليه بقيت الفرقه، قال لهم سبق توا الاولاد طالب يطلب في المدد باش يجوه يروحوا بصاحبه وكذا. الجماعه روحوا وصلوا غير هيك المشكله مش عاملها في راسينا.
1: ايوه
0: يا راجل مات وهو بالسيد تو يدفنوا اللي دبر روسهم مو الجبن حشاك والخداع والواحد من أول الدنيا
1: موجود،
0: روحوا حقروا الحكاية. بالسيد بوسائله الخاصة ضمت جراح صاحبه وصاحبه عشير وياسر زكارتاعه
1: والحشيش رأي مكدسة في الطريق
0: وكذا، تصرف الحسيله دبة دبة، فهمتني؟ وجايب صاحبه واستغرقت المدة، عاد كي تضمت الجرح وعرف اللي بالسرجان ارتاح، قال ذبحوا لباي كبر هذا العروبي، ذبحوا ولا باي كبر، بالطبيعه مش يذبح بشر ما يكبرش. وحيا بعد الذبيحه عبد اللي بعثته يخبر ما جابش نصيحه، جماعه اللي بعثهم ما وصلوش لامانه. بين الوديان دم ويقطر، بين الوديان اسمه محمد يقولوا سرجان.
1: أيوة.
0: لا الموت ونحيا على السمرة حلال، ولا لا هذه برا دقيقتني، هذه اصل بين
1: الوديان بنوا عليها
0: سي حمادي، تتحاور بين الوديان دم ويقطر، مش دمي يحكي على دم صاحبه، دم ويقطر بين الوديان اسمه محمد يقولوا سرجان، حتى اللي يقول مشي نتلقوا بلاط
1: يعطي القصة معناها
0: نجاريدي لابسة صبات خلاصة برسم حيز الفارات طفلة صغيرة وصايم رمضان،
1: عطاها تفاصيل ايش قعدوا
0: علاش انا حزت في نفسي
1: أي.
0: مشيت للسواسي نلقاهم يغنوا فيها، فهمتني؟ والمثاليث وناسبينها اسماعيل اداها بكل اتقان الله يرحمه، ونجح فيها رغم الكلمات مبدله مش هو اللي بدلها، فهمتني؟ خاصه لا فيها بحيره الكاف، هذيك بحيره الكاف الواحد هذيك جاب وجاب في مجال اخر وفي منحى اخر. اما العروبي نتاعها يقول ذبحوا لباي كبر وحيا بعد الذبيحه، عبد اللي بعث في خبر ما جابش نصيحه، هذه العروبي نتاع بين الوديان وبين الوديان الاصلانيه اللي حكيت لك عليها، فهمت؟ حازت في نفسي انا نتاعنا نتاع كيف نتاع ولاد طالب نتاع ويدان القلاع نتاع بهره، فهمتني؟ تنتسب لجهه اخرى تحز في نفسي انا
1: بالطبيعه. سي حماد
0: بحثت عليها ولا وش
1: يعطيك الصحه والله، حديث شجون بالحق والوقت
0: واجب فهمت حويجه واحده.
1: وشنو اللي حبيت تعمله ما عملتوش حتى نختمه سي حماد؟
0: لكوني العلوية تقعد متواصلة إلى أن يقرع لي الحزب كي نبدأ هزيني
1: لطف عليك هذا عمر طويل
0: عايش. لكن للأسف وبفعل أفعال تاع ناس دونية ربي سامحهم، ديت العلوية
1: حق موجود سي حمادي،
0: موجود موجود، أما
1: ما دام كنت خذيت على مسؤوليتك معني علاش
0: موجودة، أما مش بالصورة اللي حبيتها، مش بال
1: ربيت ناس
0: ربيت ناس وراح ربيت، لكن ثم شكون تنكر وثم شكون سعى باش يهدم والعياذ بالله، رغم اللي هو قربته مني أكثر ما يلزم وحبيته أكثر ما يلزم في العلوية في النطاق الروحاني
1: أكيد،
0: لكن نجريت له بالتمر الفم وهو جالي بقبس العيني حاشاك، فهمت؟ أما لا نقول له وراو تو يفهمني، نقول له راهي العلوية قائمة الذات، وراو حمادي مسعود، حتى أنا في الميدان الفني اسمي حمادي مسعود، حمادي مسعود راو علوية في حد ذاته، كي يقعد هو بركة راهي علوية، وراي ما تكسرش العلوية طونكو حمادي مسعود موجود.
1: معناها الأمنية أنك ترجع وتوقف وترجع العلوية،
0: لا واقف حليت الزاوية، رجعت الزاوية، الزاوية 18 سنة مسكرة، حليتها وأسستها من
1: حرمالي،
0: من حرمالي، والله الفضل والله الحمد، بإعانة أحد الأصدقاء نجم نسميه ولا ما نسميهش، وسندس مش مكاف سي محمد علي مديم الله يبارك له، عاوني عليها وضافت الجهود في بعض الأشياء وأسستها ونورتها ولباس، فهمني؟ وإن شاء الله بإذن الله راي تو ترجع قائمة الذات وتو يجوم ملاها وتو يحفظهم حمادي وتو ينسق بينهم وبين الأولاد الموجودين.
2: فوق القمة بإمضاء سندس مسعاوي.
3: تمام الساعة 10 ليلا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها، وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. بباجة مطالب بتهيئة وترميم بعض الأحياء المعمارية القديمة للحفاظ على طابعها المعماري الأصيل. في تفاصيل الأنباء، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وتهدف هذه البرامج التي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صدر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتوتر الأزمات، كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تسجيل انقطاعات في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في عدد من المناطق بالبلاد، إلى جانب نقص بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالية ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطرة والمهددة للحياة، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتوفد أعداد هامة من المرضى على أقسام الاستعجالية. وتزامنا مع موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، استقبلت أقسام الاستعجالي بولاية جندوبة بعض الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو التعرض للشمس لفترات طويلة. وأكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي أن أغلب الإصابات ليست خطيرة، مذكرا المواطنين باتباع جملة من الإجراءات والتدابير للتوقي من الإجهاد الحراري والحفاظ على صحتهم.
5: في إطار موجة الحر نشهد معناها بعض الحالات نتاع الإصابات بضربات الشمس مربوطة بارتفاع درجات الحرارة. الحمد لله معناها ما عدناش حالات كبيرة برشا، أما ثم بعض الحالات المربوطة خاصة نقولوا نحن هي واحد ينشح شوية من المياه، ثم شوية اللي عندهم شوية دوخة شوية كذا. هذاك علاش احنا ندعو لجميع المواطنين نذكروا ديما بالإجراءات الوقائية اللي هي اللي عنده خرجة زايدة واللي عنده قضية شاقة كيف ما مثلا الخدمة اللي تصير في الفلاحة أو في الحدائق، معناه يحاولوا يخدموا على بكري باش يروحوا على بكري ويتجنب وقت الذروة متاع الشمس. كذلك الإقبال على شرب السوائل اللي هي عندها أهمية كبيرة لتعويض اللي تخرج في شكل تعرقات من الدم، إضافة إلى واحد ديما إذا كان عنده مرض وإلا كذا ويحس بشوية تعب يلتحق بالطبيب المباشر ليه أو بأقرب مصلحة استعجالي.
3: هذا وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، وتشهد الكميات الموسمية للأمطار خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم السابق. تم اليوم خلال الاحتفال بيوم العلم الجهوي بالكاف تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة بمختلف الامتحانات الوطنية خلال الموسم الدراسي المنقضي. وأكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي في تصريح بالمناسبة تواصل الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية من حيث صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية وتوفير النقل المدرسي.
6: ديت توج فيه المتفوقين نتاعنا، وعندنا اول من الرياضيات التلميذه هي 20.01، هي تتويج على مستوى وطني وكذلك على مستوى جهوي. كذلك المجهود هذا يعود الى الساده رو اساتذه اداريين عمل كل الاطارات المتدخله في الشان التربوي، وفقنا وان شاء الله نسعى دائما الى تحسين نتائج في السنه المقبله. بالنسبه للاستعداد للعوده المدرسيه هذه السنه، نحن انطلقنا منذ 22 جوان 2026 تزامنا مع الامتحانات الوطنيه، قمنا بزيارات لجميع المؤسسات التربوية تقريب الإعدادية والثانوية الابتدائية، قاعدين تولى ندخلوا في إعانة المؤسسات والسادة المديرين على طلاء الجدران والأبواب. كذلك تم بعث ورشة هذه داخل المندوبية الجهوية لصيانة الأثاث واللي هي تقوم بعمل كبير. سيكون كذلك توزيع التجهيزات طاولات على جميع المؤسسات. عندنا خطة في النقل كيفية إعادة توزيع النقل. كذلك سننتظر إحداث المدرسة الابتدائية القصور الجديدة اللي هي ستنطلق بداية من السنة الدراسية هذه، والعددية برج العيفة اللي هي تقريب توا في اللمسات الأخيرة بالنسبة للقاعات والساحة. العودة هي شأن مجتمعي وتتطلب تدخل كل الأطراف، السلطة المحلية والجهوية، وهذا بقدرة ربي إن شاء الله نعمل عودة مدرسية طيبة جاذبة لتلميذاتنا.
3: أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود توفر حوالي 93% من الكتب المدرسية بين عناوين ونسخ، مشيرا إلى أن نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية بلغت حوالي 70%.
7: حاليا تقريبا احنا وصلنا نسبة قبول متاع الكتب كعناوين 93% تقريبا من الكتب موجودة حاليا في المركز الوطني، واحنا المركز الوطني حاليا يوزع في الكتب على فروع الجهوية، ونسبة التوزيع نسبة تقريبا وصلت تقريبا 70%. إذا كان نحكيه تو على النسخ، تقريبا حوالي 90% من النسخ حاليا موجودة بالمركز الوطني البيداغوجي، وتقريبا حوالي كذلك 70% كذلك من النسخ وزعت على الفروع. فما بعض العناوين، نقص في بعض العناوين اللي حاليا بصدد الطباعة آخر الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، تقريبا كل العناوين تكون دخلت المركز الوطني ووزعت على مختلف الفروع الجاوية.
3: يطالب سكان حي صبات سعيد بمدينة

0: كل الباجه يجيو يتصوروا لهنا اهمال في الصيانه في الاقواس نتاع الصباط عدم الاناره ياولوا القوس اللي هو الصباط الفوقاني وجاو طيحوه القوس اما ما رانا ان القوس فيه انهيار لا مد المتساكنين لفته من السلطات ويجوا يحسنونا ويعملوا اناره ودراج في الجزء القسط الثاني من مسلك السياح عنده رمزيه تاريخيه.
1: في العالم استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعية. هذا وأعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعاوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة. قال الرئيس الإيراني إن البلاد ستتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها لا تزال حذرة من واشنطن مشددا على أن طهران ستحترم التزاماتها فقط إذا فعل الطرف الآخر الشيء ذاته. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لمناقشة الأوضاع في البلاد. بباجة مطالب بتهيئة وترميم بعض الأحياء المعمارية القديمة للحفاظ على طابعها المعماري الأصيل. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
3: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، ومرحبا بكم معنا في أهازيج وقوافي من توا حتى نص الليل. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد شوية يكون حاضر معنا عم شريف تشنشينا كالعادة، ويكون حاضر معنا عم عايشي عايشي في أنغام تراثية إن شاء الله، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون حاضر معنا زيدا سي محرز البوغانمي. تحيتنا لكم الناس الكل باش نكونوا حاولوا مرا وحابين عم عايشي سي محرز. تحيتنا للناس الكل، وبطبيعة باش نرجع مكالمتكم الهاتفية. تحيتنا لكم الناس كل رجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار وحاضر معنا عم شريف. نقول مساء الانوار ومرحبا بك عم شريف.
1: لا لاباس،
0: شنو الاحوال؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
0: هاي عم شريف، شنو تشنشينا لليله محضر هنا؟
1: هاي
0: تفضل.
1: على انسى رقيقة السيق مضرب تمشي مريش، بعد لحفلة وجدت حكمت في كبير دهويش.
0: به تعودنا عم شريف.
1: ولا انسى رقيقة السيق مضرب تمشي مريش،
0: مرايف هكا.
1: بعد لحفلة مريش، بعد لحفلة وجدت حكمت في كبير دهويش.
0: بعد لحفلة وجدت
1: اي
0: اي حكمت
1: في كبير دهويش.
0: به. نعود لهم اخر مرة عم شريف.
1: ده على انسى رقيقة السيق ومضرب رقيقة السيق ومضرب تمشي مريش، بعد حفلة وجدد حكمة كبير دهويش.
0: واضح. طب معنا عم شريف باش ناخذوا معاك في الكواليس الإجابة، وتحياتنا لكم الناس الكل. هذه تشنشينتنا، نرجعكم بعد شوية إن شاء الله مع عم عايشي. تحياتنا لكم.
2: صفحة التراث يغسل أسير، صفحة التراث يغسل أسير.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في أهزيج وقوافي قبل ما نمشوا لعام عياشي. إن شاء الله ربي مع أهالينا في دوار البلادعية واد الغريب فرنانة اللي تشهد فيها احتراق تقريبا لحد الآن حسب بطبيعة شهود العيان اللي موجودين، الناس الموجودة غادي، أصحاب المنازل الموجودين غادي، 4 منازل احترقت وربي يستر الدار الخامسة، وثم شكون يقول 6، نقول إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله يقولهم حال في أقرب وقت، لأنه حاجة توجع على الأخر الديار اللي قاعدين نشوفوا فيها كيفاش قاعدة تتحرق. يقول كل حماية ما نجموش يطفوها، الحرائق هذه كلها ربي يلطف بينا، وإن شاء الله ربي يفرج على أهالينا في دوار البلادعية واد غريب فرنانة. ربي معاكم وقلوبنا كلها معاكم، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يكون ثم حل على الأقل باش ما تزيدش تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر. صحيح الديار اللي خسروها هذية مش شوية، يعني واحد خسر دار وش مازاله، إن شاء الله ربي معاهم بالحق، حاجة توجع على الأخر وحاجة مأساة، هذية مأساة بالحق أنه الديار تحرقت بالشكل هذية قدام مرأة أهليهم ومصحبها حكاية ومصحبها جرح. إن شاء الله ربي معاهم الناس الكل. تحيتنا لكم على كل، باش نمشي مباشرة مع عم عياشي عياشي. تحيتنا لكم من جديد ومواصلين معاكم، وإن شاء الله نرجعكم بعد ما نكملوا مع معايشي مع مكالماتكم الهاتفيه. مساء الانوار، مرحبا بك.
2: بيك عايش، اهلا بك.
1: مرحبا بك، شنو الاحوال؟
2: الله لاباس الحمد لله، شنو احوالك انت؟ لاباس
1: الحمد لله يا رب، ان شاء الله مولدك مبروك. ساعة
2: عايشك عايشك كل عام وانت بخير،
1: وانت بالف خير ان شاء الله يا رب.
2: عيدك انت مبروك ثاني ان شاء الله. حياك.
1: امين يا رب، امين اجمعين ان شاء الله يا رب. شنو حضرت لنا الليله؟
2: نعم،
1: شنو حضرت لنا لليلة؟
2: حضرت لكم ساعتها مستعمل لكم العزوز بغريتها مولد بي وفاتها بعد سنتها.
1: اي ان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله.
2: انت وراكي شاكراتك كيفاش عديت البرنامج ساعة
1: كيفاش هنينا، وبطبيعة عنا ان شاء الله مدام ولدك معانا وانت ديما حاضر معانا، كيفاش ما نقوموش بالواجب، على الأقل نقوموا بالواجب حتى من بعيد نهنو.
2: ملديك وعيش بنتي.
1: يعيشك الله يخليك.
2: معك العزوز راي مش ييك عزوز كبير يا سراي.
1: إن شاء الله ربي كبرنا في طاعته إن شاء الله.
2: لا أنا أمكن نديد السيد عليه، أمكن نديد
1: إن شاء الله ربي يفضلها إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. مرحبا بيها.
3: سلام.
1: وعليك السلام، مرحبا بيك يا حاجة.
3: يعيش كمان.
1: الله يخليك وإن شاء الله مبروك عليك مرة أخرى. يعيشك الله يخليك. يقول لي تحب تقدم لنا حويجه، تفضل تفضل. ان شاء الله مبروك عليكم، وان شاء الله بالرفاه والبنين، وان شاء الله ربي يهنيه ان شاء الله، وان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله يا رب.
2: ربي العام الحي عندي البنوتة ثاني متعرف
1: ان شاء الله ربي يهنيها ان شاء الله.
2: ما نعرف بنتي
1: ان شاء الله. فقط عم عايشي عندك مشكله شويه في الريزو، كنت تبدل البلاصه شويه، وانا معاك نسمعوا فيك، حاول تبدل البلاصه شويه باش نجمو نسمعوك بالباهي. نذكر انه دوار البلادعيه واد غريب فرنانه الديار قاعده تتحرق في الوقت هذايا نحكوا فيه معاكم، الديار قاعده تتحرق، راهي ثم ناس قاعده تفقد في ديارها وديارها تحرقت، وإن شاء الله ربي يكون معاهم وربي يفرج عليهم يا رب إن شاء الله. تسمع فينا عم عياشي توا؟
2: نسمع فيك، وانت تسمعي بقدها توا؟
1: نسمع فيك ورغم أنه الصوت بعيد شوية المحلة. به مش مشكلة، خلينا نجرب وإن شاء الله ما يقصش علينا مرة أخرى الريزو. تفضل عم عياشي، شنو باش تقدمنا الليلة؟
2: الليلة مش قبل لك الذكرى على النبي صلى الله عليه
1: وسلم. عم عياشي حاول التليفون، تكلم من غير كيت ومن غير ما تحطه بارلر، تكلم التليفون. مش هكيك.
2: لا ما هوش برلول، ما هو
1: ممكن الريزو. باهي مش مشكلة، تفضل.
2: باهي مش نعطي التلفزيون الدريس والتنشيل اللي كنتي والتنشيل اللي
1: أنا لا علاقة بالتنشينات. باهي عم الشريف ما يساش، أنا لا علاقة.
2: أزماني.
1: نعم.
2: علي خلق قبله.
1: أي.
2: وهو في باله بي.
1: أي.
2: بعد 40 يوم جاب له طعام وجي.
1: أي. عاود لنا عاد.
2: علي خلق قبله. وهو في باله بي. بعد 40 يوم جاب له طعام وجي.
1: وجاه هكا جاب له الطعام وجاه. اي هذه العام الشريف.
2: هذيك العام الشريف.
1: لا يا نام حاول تطلعها انت العلاقة.
2: درني كبير.
1: شنو عودنا عم عايشي؟
2: نادرنا الكبير.
1: نادرنا الكبير اي.
2: وطرافه رايبة. وطرافه رايبة. من برا عسل السبة من داخل اسمرج الطايبة.
1: من برا عسل شنو؟
2: من برا عسل السبة.
1: عسل الشبة هكا؟
2: اي عسل السبة. لا عسل السبة يسموه.
1: اي
2: ومن داخل اسمرج الطايبة.
1: ومن داخل اسمرج الطايبة.
2: اي عسل السبة ورايبة. من برا سلس ومن داخل صفر الطايبة.
1: الله أعلم زعما مش رمان هذا.
2: نعم.
1: مش الرمان زعما.
2: لا ما مش الرمان.
1: أنا قلت لك لا علاقة. بعد قولي عليها لمحال وغدوة نكلمك قولي عليها مش مشكلة. بيه شنو باش تغنينا تو؟
2: مش نجيب ذكرى عن النبي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. به تفضل.
2: هذه ذكرى هي شوف هو برشا ذكر على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صل وسلم على سيدنا محمد.
2: كان فقيد وتم بن عمه ماشي للمكة ان شاء الله الله يحرمنا منها نحن.
1: اللهم امين.
2: اي لكن مشى يسر معاه يعملوا الاحتفالات ماشي تاريخية. مشى سيد بن عمرو مشى غني وعطاه رب الرزق دار الدنيا مشى للحج وهو ذاك قعد وشوف قديم. مشى ذاك قعد هو يتخيل يعني كيفاش مشى وكيفاش ذكر المؤمنين في غربتهم. عاد جاب على هذيك بعد ايامه شافها مقامه. يقول من تونس سافر البابور دغري نجي جاب على سويس والطور والطحن ساق البلد. والطور ورد بالخير وعده كان نوصل ثم نشرب من المكنون حتى مروة وزيتك شيء. يقول عرفات وما بالقرار والناس فوق المطايا رجمنا ابليس بالحجارة وشعبنا تحت. بعد المتقلين للظهر البسل اللي بنتكم جلي. ثم عملكم بشراك الملح الجاج رب يرحمكم. ان شاء الله نرجع في الامان الى انكم نمسكم خلاص افهامه. راكب العزم وسال سعد ايام.
1: واضح.
2: يقول اسمو على النبي حتى يرضى ربي. أيدي صلى على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي يا ربي صلوا يا حضار على النبي المصطفى أنت عاطل الزجار في جرته وتمشي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي حتى يرضى ربي صلوا على يملي عيد دنا والريح عيد دري وبشيح من هاي الأرض صلوا صلوا على يدي على شريف الهدي محمد العربي صلوا صلوا عليه وزيد عيد بلال العيد من السنة جريد للقطب السامي ليه
1: تسمع في اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
2: ذكر روح هذه انت ركب لها انت دائما هي
1: حاول تبدل بلاصة شوية يا عم عايشي، ما نعرفش حتى كانت نجم تخرج من الدار البر اشتعبوك شوية لأنه الصوت ماهوش واضح بالباهي، مش 10/10 شوية يعطي وياخذ الصوت. هاو كان احنا باش نبقوا معاك، وأكيد نذكر أنه دعانا ودعاكم الناس الكل لإخوتنا في فرنانة تحديداً، ان شاء الله ربي معاهم وربي يفرج عليهم. دوار البلاد عية وادي غريب في فرنانة، ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ربي الحق. واحد ما نجم يقول حتى شيء، كان ربي معاهم وربي يلطف بهم وربي ان شاء الله يفرج عليهم. مأساة كبيرة اللي قاعد يصير، الحريق اللي نشب صحيح في الجزائر وتعدى لنا نحن، هذه مشكلة كبيرة اللي قاعدين يعانوا فيها أهلينا في فرنانة وتحديدا دوار البلادعية وادي غريب. إن شاء الله ربي معاهم وربي يفرج عليهم، ومأساة كبيرة اللي صارت، إن شاء الله قلوبنا الكل معاهم. ما نعرفش كان توا الصوت باهي ولا مرحبا من جديد دعم عياشي.
2: إن شاء الله بنيتي الله ينصرهم والله يسترهم ويبقى عليهم الستر
1: بالنبي. اللهم امين اللهم امين، لانه المشهد يوجع برشا. يعني صحيح شفنا الفيديو من بعيد، لكن الواحد كي يتخيل روحه معاهم في المشهد هذا باش تكون حاجه بالحق، حاجه صعيبه على الاخر. ربي معاهم برك.
2: بنيتي والله كنا نسمع كنا نتاثر الله. ان شاء الله ان شاء الله هذاك حد البيت، وان شاء الله تمنع العياليات تمنع
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اما هو توجع صحيح الحد الان لباس العيالات والناس الكل اهالينا، لكن توجع برشا انه يشوف واحد دار وتتحرق قدامه، ما هيش سهله زياده. ان شاء الله ربي يكون في عونهم، ربي يفرج عليهم، ان شاء الله ربي يسلمهم، ان شاء الله سلامات ان شاء الله الكل. به امين يا رب امين. قلت لي باش تسمعنا حاجه اخرى ان شاء الله.
2: قلت لك
1: ريزو زد قسطول يظهر لي. قلت لك ريزو عمل علينا بالعاني الليله.
2: لا ما حتى مشكله ريزو يلا غالي.
1: باهي تفضل.
2: فهمتي؟ هذه كي مشى السيد عنده من دار الدنيا هذه ومشى للحج، مشى الوقت دار كنيسه ونعمل تاريخ.
1: يعني
2: عاد نخرج مشى نخرج عندك الفترة هذاك.
1: خليك في البلاصة هذه ما تتحركش معايا شي تفضل.
2: عاد كي مشى هذايا السيد اللي ما لبس عليه وعطاه ربي من دار الدنيا فهمتي، لكن يعطينا ربي من بابه الواسع.
1: امين.
2: وإن شاء الله من رزق الحليل
1: إن شاء الله يا ربي.
2: مشي الأخر قعدك الفترة ذاك قعد مشوك يحب يمشي حتى هو عاد خرج على ذكرى هي نسموها ذكرى نحن عاد يقول ركب العزم وسير صابانا ركب العزم وسير صابانا ركب العزم وسير ايام زار النبي المصطفى ارشاف قام ارى من طول الضباط جدا ما جاب على سويس والطور واصبح مصاف هالبلده أما راكب فيها فرح وسرور ربي بالخير وهذا لك يا موسى الفم يا ينوش ربي يكمل حقا من أرواح ليجيت في اليوم سيد ويريك لازم ورساد هيامة ريك يا لازم هاي بعد تقليم وتقليم لظهر البسم لديس لدي هاي تيم وميكم مصروات وملح وجوه أزراب بيها انت وغلا نار سلم واني لها شب نيم سمي الخول وسافه ما اكمل لهم ورصات زارا نبي المختار شاب قلب ريت ما لازم وسيارة يا عم الوحيد الصغير قبل الصغير هاي زور نبي صوف في كعبة وبيت مكة وطوف في كعبة هذاك الخير يكون الله ربي وعم الله الله يا حرام من زهر السعدة زهر الاثنين نبي محمد نبي ورساد أيام تكبر لعظام ورساد أيام زهر ورشاف نقلب ريت بالعزام هذه
1: الذكرى
2: على محمد
1: صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق وأكيد يعطيك الصحة أنت عم عايشي وإن شاء الله المرة جاي يكون الريزو على الأقل ما يخذلناش شكرا ليك ويعطيك الصحة وإن شاء الله مرة أخرى ألف مبروك لولدك رمزي وإن شاء الله ربي يهنيه والعقبة اللي مازال إن شاء الله وتفرح بهم الكل إن شاء الله يا رب وتحياتنا ليك وللعائلة الكل كنت حاب تقدم تحية تفضل عم عايشي
2: نعمل تحية نفسي ولادي بالإذاعة لمعرفة المحبية سمين هي بنتي خيرة بنتي حنين ولدي فتحي بنتي رفيقة بنتي عواطف بنتي إيمان بنتي سعاد ولدي سليم بنتي ليلى بنتي خيرة ولدي ناجح ولدي مكرم بنتي مفيدة ولدي وليد بنتي هاجر ولدي يونس بنتي سندس متعاوي فهمني وبنتي العزيزه الغاليه الغالي الغالي الغالي عليا بنتي العزيزه الغالي عليا وان شاء الله نشوفها في اعلى مرتبه
1: يعيشك
2: هي بنتي هناء
1: الله يخليك يعيشك يا معيشي ربي فضلك ان شاء الله ربي فضلك ان شاء الله وان شاء الله ديما تكونوا فرحانين ان شاء الله يا رب
2: وان شاء الله العقوبه
1: يعيشك ربي فضلك ان شاء الله، وان شاء الله ديما فرحان يا عم عايشي انت والعائله كل، ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله يا رب، وان شاء الله اكيد العام الجاي في الوقيت ما نعرفش وقتاش بالضبط، لكن ان شاء الله نفرح ببنتك ان شاء الله بقدره ربي.
2: انا ما نعرف بنتي
1: ان شاء الله، ان شاء الله ربي يهنيها ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله. يعطيك الصحه عم عايشي.
2: نتكلم على احبابي الاخرين، امي زينب وخويا شريف ومحمد وبلول ومجي وعادل سعودي فهمني، ونسلم على انسابي مبروك احمد عبد الله رفيع ونسلم على كنيني زين بنت اختي زين بنت اختي راي بنت اختي الطفله دي
1: ان شاء الله ربي يفضلها ان شاء الله.
2: كذي بنت اختي نسلم على زينب بنت اختي دي بنت اختي، نسلم على كنتي الفرنساوي وولدي عايش اللي هما تو في بنزرت والاخرين في المسيه، او نسلم على راشيل كنتي ممكن بكون عدي لك
1: ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله.
2: هي بنيتي تتكلم بالخنزير اللي نفهم معناها كلمة دنيا.
1: ان شاء الله ربي يهنيهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يعطيك الصحة وان شاء الله ربي يفضلهم لك الكل، وشكرا لك عم عايشي ويعطيك الصحة الله يخليك، شكرا لك ليلتك زينة، تحيتنا لك وإلى اللقاء. أكيد نحن مازلنا باش نواصلوا معك المشوار، تحيتنا لكم الناس الكل. المكالمات الهاتفية إن شاء الله نبدو ناخذوها بعد الموجز إن شاء الله، بعد النغم، بعد النغم نبدو ونرجع مع مكالماتكم الهاتفية. تحيتنا لكم الناس الكل، نرجع لكم.

0: تمام الساعة 11 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوب العمل السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء اليوم بمنطقة البلاعدية من معتمدية فرنانة، وتسبب في احتراق عدد من المنازل بالمنطقة بعد إجلاء المتساكنين. كما شهدت معتمدية غار الدماس مساء اليوم تهطل كميات كبيرة من الأمطار وهبوب رياح قوية، مما تسبب في سقوط أحد الجدران بمعهد مدينة غار الدمام. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بيان لهم اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالية. استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في أهزيج وقوافي. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، باش نمشي لمكالماتكم الهاتفية. لو على السلامة.
1: أكيد مبروك هالليلة وأحلى ليلة مع صاحبة الحجرة الذهبية والصوت السحروري هنا مدفع.
0: أهلا بيك، شنو الأحوال يا عبد الحفيظ؟
1: كيف الحال أختي هنون؟
0: الحمد لله يا رب. شنو أحوالكم أنتوما؟
1: بألف ألف خير أكيد.
0: إن شاء الله ديما بخير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
1: أكيد مع هنا مدفعي، والله برامجك ما نجموش، يعني ما نجموش نعبر كثير.
0: يا به كيف تنجموش تعبروا به؟
1: إن شاء الله إن شاء الله ديما متألقة وإن شاء الله ديما متواصلة معنا هالبرنامج هذا
0: إن شاء الله. ما نعرفش، مازلنا في شبكة الخريف والشتاء، ونشوفه إن شاء الله بقدرة ربي.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء
1: الله
0: وإن
1: شاء الله هنا ترافقنا فك العشوية وفي
0: هاني مرافقتكم تو.
1: لا لا في الفترة حتى في الشبكة الجديدة.
0: في الشبكة الجديدة الله أعلم، تو نشوفوا الشبكة الجديدة كيفاش.
1: إي ما هو تجتهدي معنا مستناك يحبوك وأنت انت زاري لازم تكون
0: والله خطير. انا قلت لك والله
1: لا لا نعم قلت تزهدي معنا والله
0: نحاول ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ربي يهديك.
0: امين يا رب. ان شاء الله ربي يهدي الجميع ان شاء الله.
1: وشكون المايسترو اللي يخدم الليل
0: معنا؟ محمد امين البوبكري الليله.
1: تحياتي لمحمد امين البوبكري.
0: يعيشك يا سيدي.
1: كوكتيل حلو برشا برشا برشا،
0: امورنا واضحه اليوم.
1: لا لا يعطيكم الصحة.
0: يعيشك بارك الله فيك. يعيشك يا رب إن شاء الله.
1: لا لا سلام ديم بالله خاطر الزو يقص. الواعر طلبني قال لي أنا الزو مقصود، ما نعرفش الواعر شارك معنا ولا لا.
0: نورمالمون اليوم ما نعرفش، نستنوا في مكالمته.
1: قال لي راهو الزو مقصود علينا وما
0: فهمتك. ان شاء الله ان شاء الله يكون رجع الضوء ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يقدر الخير في اللي قاعد يصير الكل.
1: نحن فيه ودمريز في جندوبة معناها
0: قص الضوء
1: قص بلايك بلايك تم اللي
0: قص برغم انه الطقس بدا يبرد شوية. قلنا بدأت تبرد هاكا.
1: لا لا لا في بعد المغرب الضوء قاس برك
0: الذو قاس الماء قاس والجو كله يهبل.
1: تحياتنا لعائلة هنا المدفع.
0: يعيشك
1: وقت العصفور هذيك تسلمي عليها برشا برشا.
0: يعيشك يبلغ يا سيدي.
1: وما ننسوش التحية المعتادة هذيك لإيمان الحناسي برشا برشا معناها تلغي لها السلام أكيد.
0: يبلغ إن شاء الله
1: يوصلها السلام
0: إن شاء الله بقدرة ربي.
1: العائلة المدفع يكون في جندوبة في أدمريز.
0: يعيشك الله يخليك. يعيش
1: في العيلة المدف. وتحية بالله للواعر وعم طاهر المحين دي ما سمعناش صوته
0: ان شاء الله نسمعه
1: ان شاء الله ان شاء الله. تحية لشكري جويني كذلك نوجه له تحية ونقول له وينك يا شكري. ولامي زينة وعبد الحميد معزاوي يحييك برشا برشا
0: سلمنا عليه برشا.
1: عايش تحية بالله الأيمن الحكيم اللي يحتفل
0: ان شاء الله ربي يهنيه ان شاء الله يا رب.
1: وتحياتنا للعزيز عبد الرحمن الخليلي وام زينه حييناه. تحيه العيشوشه ان شاء الله نسمع صوتها
0: ان شاء الله.
1: وتحيه لسامي الصديقي واللي يخدموا في اذاعتنا الحبيب الكل. تحيه العايل فيصل الحمدي اللي عند راهم فرداً فرداً وهشام بن صحابه وسلوم الرزق.
0: يعيشك يا سيدي.
1: ثلاثي المحبة.
0: واضح يا سيدي. يعيشك الله يخليك يا عبد الحفيظ.
1: ديما متألقة يا هنون.
0: يعيشك الله يخليك يا عبد الحفيظ وتحياتنا ليك وللعائلة الكل. شكرا لك الله يخليك. الله يخليك وسلمنا عليها برشا برشا الوالدة ربي يفضلها. يعيشك شكرا لك.
1: وبربي إذا كان أمكن صار لما هنا ما دفعي في البوبك.
0: اي شنو؟
1: كوكتيل قاسم كافي لليريم.
0: لليريم واضح، نحاولوا ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله.
1: بالصحه.
0: يعيشك يا سيدي الله يخليك، تحياتنا ليك وشكرا لك يا عبد الحفيظ. ناخذ مكالمه اخرى. الو على السلامه.
2: الو
0: مرحبا يا الواعر.
2: الو على السلامه مدام.
0: شنو الاحوال؟
2: لاباس
0: الحمد لله. لا هذا مش الواعر.
2: هذا
0: يا سي عماد. مرحبا.
2: واعر واعر الاخر.
0: مرحبا بك يا سيدي.
2: يعيشك
0: الله يخليك. مرحبا بك سي عماد.
2: والله الحمد لله. والله زي ما اللي فيت ما شاركتش معاكم لقيت الله غير.
0: الله غير مش مشكله هاوكا الليله.
2: والله حبيت اقدمك السيره النبويه نتاع سبت عيد المولد.
0: اي اخي غلبك النوم.
2: والله يخلبني النوم
0: صح صح
2: التعب التعب
0: صح صح
2: واحد
0: النوم.
2: والله العظيم غضتني بصراحة.
0: الله غالب، إن شاء الله
2: يلا
0: نعوضوها في حاجة أخرى.
2: ماشي لشان دي ما نعوضوها، نحن ما قلنا 7 أيام وسبع ليال.
0: أي 7 أيام وسبع
2: إن شاء الله
0: ليال
2: حفيد، إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا
2: والله
0: ربي.
2: والله في البداية أنا نعلن تضامني وتأذي مع الإخوة اللي أصيبوا هذوما، نعتبرها
0: صحيح
2: مصابة ذاية
0: صحيح.
2: ومرم جزء منا ترنانة ولا الكاف ولا سديانة ولا أي شبر من تراب الجمهورية راهي
0: صحيح
2: تونس، ونحن رانا خيانهم، والله نشعر بألم واستياء كبيرين اللي يحصل ليهم صراحة. ما نعرفش نحن قدرنا هالحرائق هذية ولا فلينا سيزون، ما وصلناش نعرفوا المصدر الحقيقي، ما وصلناش نتصدوا، خاطر كنا نعرفوا الأسباب نمشي بقانون السببية هذية نوصلوا نلقوا الحلول لابد ولو جزئية. نحن كي توفى ونطفوا نرجع لمطر الغدوة ننسوا الحرائق والشمس اللي صارت، يعني ما وصلناش نوجدوا الحلول على خاطر ما وجدناش الأسباب.
0: صحيح صحيح.
2: ولا مش اليوم، اليوم هدايا نظام ورانا مش نوقفوا مع بعضنا ولا مش نعوضوا، ولو المصيبة إذا عمت خفت، ونحن رانا كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو دعا له سائر الجسد بالسهر والحمى، مش مش خلوا خيانا نحن لا في فرنانة ولا في باجة ولا في سليانة ولا أخي، نحن في الكاف هنا وقت من الأوقات. ألو
0: أي نسمع فيك.
2: صارت مصيبة في نابل أزرنا معهم نحن الوالد، يعني راي نابل ولا سوسة ولا بنقردان راهي تونس.
0: صحيح.
2: راي أي شبر من تراب الجمهورية رانا نحسوا بيه نحن، رانا دم واحد، رانا جسد واحد.
0: صحيح.
2: رانا نشعر بمرارة وقت نسمع ونحن ديال تتحرك كما حكى.
0: صحيح.
2: نحن يعني راهو استياء كبير بالحق، على خاطر راهو اللي مش هذاك يمشنا نحن، نحن خيوة، ونحن راهو يلزمنا نحيوا سنة التضامن وسنة التآزر وسنة التآخي، ربما هذا لو رب يضرب الأمثال راهو.
0: صحيح.
2: يضرب الأمثال، هذا ابتلاء، هذا درس قدمه ربي ربما باش يختبر مدى التضامن نتاعنا والتآخي نتاعنا مع بعضنا نحن في المصيبة. وكيفاش نوقفوا مع بعضنا نحن في المصيبة هذه؟
0: صحيح.
2: هل ننفر ونخلوهم وحدهم ولا نتضامنوا معاهم ونكونوا مثال في التآخي؟ نحن التوانسة لنا مضرب الأمثال مع حتى البرينية مش حتى مع رواحنا نحن، والتاريخ شاهد روى على ذلك راه.
0: صحيح.
2: نحن نحن من فهمنا ونعطوها لغيرنا، هذيك هو لو نحن هذيك طبيعتنا وهذاك علاش تربينا وهذاك مجتمعنا رانا واحد بركة نحن.
0: صحيح.
2: يعني أنا نقول خيانا رانكم مالكم إلا جزء منا، وراهو المصيبة إذا عمت خفت، ونحن لنا ما خلوش خيالنا، والتوانسة تعرف الهبة متاعهم وتعرف الفزعة متاعهم.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: أنا نقول التوانسة ما نقولش جنادة، ما نقولش كافية، ما نقولش سليانة، ما نقولش باجة، ما نقول نقول التوانسة. خاطر راهو إذا كان مسها ذرة ريت مشت الإنسانية في تونس كل
0: هو صحيح، والحاجة معها توجع برشا، مساكن ربي يكونوا معاهم بالحق.
2: إلا مرأة وتألم سيد شعر بألم شعر بمرارة، إنسان هو دار وتتحرق. الحمد لله على العنصر البشري لباس،
0: الحمد لله هذاك هو اللي يطمن انه صحيح هم خرجوا من ديارهم اضطروا باش يخرجوا، ما مهما نقولوا نحن
2: معاهم عندنا مجتمع مدني باهي، عندنا انسانيه، عندنا اخلاقنا، عندنا التضامن نتاعنا، عندنا تربيتنا، عندنا اللي كبرنا عليه وانشأنا عليه وطلعنا، رانا مانيش باش نفرطوا فيه نحن في لحظه. هذا الوقت اللي باش نستجيبوا فيه، هذا الوقت اللي باش نخضروا الصحراء، خاطر القادرين نحن التوانسه.
0: ان شاء الله.
2: مانيش باش نهابوا نحن على المصايب. هذيك المصيبه لما نقول لهم تحلوا بالصبر وبشر الصابرين.
0: ان شاء الله يا رب.
2: هذا امتحان، هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي
2: الله مع الصابرين، ونحن مع الصابرين، وبكلنا نصبر مع بعضنا، وإذا كان مشيتك مشيتني راه.
0: أكيد أكيد. فيه أكيد
2: وين
0: هو
2: الاهتمام
0: واحد ما ينجم يقول حتى حد شايف المصاب هذايا.
2: يا جبتي ليه؟ شاء الله قدر ففعل هدية
0: قدر
2: رب
0: الله ما شاء فعل، انه
2: وسلام
0: تحرقت زيجل في الجزائر، وصلت للنار برشا بلايص، مش كان
2: وصلت
0: فرنانة
2: حاجة
0: كهو
2: أصلا
0: عند
2: هنا.
0: راه.
2: أنا نقول لهم ويسمعوا فيا الكل خير، راهي دفع الله ما كان أعظم، لكان جت تحرق الدار خيمة تموت عيلة،
0: صحيح أكيد
2: خاطر الفرد راهو غالي علينا ياسر،
0: ما يتخلفش العبد، أما المادة
2: متخلفش.
0: تتخلف.
2: أما الدار تتبنى 100 دار، 10 ديار، 20 دار، تتبنى وبطريقة خير من
0: إن
2: هكيكة،
0: شاء الله يا ربي.
2: خاطر تعرف الوقفة نتاع التوانسة، وتأكدي من كلامي هذا ومن المنبر الإعلامي هذا، وديما إذا كيف من السباقين، فراهي كل شيء باش يتجبر،
0: إن شاء الله.
2: نجبروه نحن هذا. اما ما دام هاني يجبنا ما نعرفش، نحن ما نبحثوش في حقيقه الاشياء، ما نوجوش في حقيقه في السبب الحقيقي، لوريجين دو بروبليم. شنو هو لوريجين دو بروبليم؟ علاش نحن القدر نتاعنا هالحرقين؟ اذا كان
0: مشكلة
2: بفعل فعل خلينا نعرفوا كيفاش. طب صحيح نعرفوا انه البشر عدو الطبيعه، والطبيعة ردة الفعل نتاعها أعنف، هذا
0: بالطبيعة
2: علميا
0: بالطبيعة.
2: مانيش باش ننكرو، لكن إذا كان باش تكون حاجة علمية خارج عن نطاق البشر، ونحن خبراءنا ياسر كيفاش باش نتصدوا للظاهرة دي؟
0: انه المشكلة
2: أو
0: يقول لك ما
2: جيت
0: عندناش
2: تجينا
0: حق.
2: اليوم في 4 ديار تتحرق، خافوا غدوة مادام هنايا
0: بالطبيعة
2: يقدر تصير أكثر من نكرة،
0: بالطبيعة.
2: كثير مصايب.
0: هو كنت نتفرج في فيديو قبل ما تكون انت معانا سي عماد، انه الشرارة اللي انطلقت في الجزائر هذه في جيجل يعني كانت صغيرة، ووثقها شاب، ما وثقها حتى حد، وثقها شاب انه انطلقت صغيرة، يعني كانك الشرارة هذيك الصغيرة اتوقت ما يصيرش هذايا الكل، ما تحرقش بلايص في جيجل وفي الجزائر وفي عند راهم وفي بني متير وفي ديار اولاد، يعني في واد غريب في فرنانة، راهو هذايا الكل صحيح هو قدر الله ما شاء الف اعل، لكن زاد التدبر والتدبير هو اللي ناقص
2: انت
0: لهنا.
2: شوف التدبير اللي احنا باش نصدوا كيفاش، باش على الاقل تجي خفيفه،
0: صحيت
2: باش
0: هذا
2: نلقى كيفاش
0: نقصد فيه، انه
2: نطوقوها.
0: كي تكون من الاول حتى عنا نحن، راهو ذي نموذج انه حتى عنا نحن تصير من الاول الشرارة صغيرة، دونك كي نشوفوها
2: ما
0: ماذا
2: شاء الله
0: بينا من
2: الشرارة
0: الاول.
2: فيه. لازم يجيك ريح راهو عابر راهو.
0: اي
2: شنو شفنا؟
0: نعرفه، اما ما كي تبدا من الاول على الاقل نتفادوا، حتى كان جات ريح ما تكونش كبيرة، ما تكونش بالهكتارات، الاف
2: والله شوفي
0: الهكتارات
2: مدام هاني،
0: خسرناه.
2: نحن ربما تعميم الافاده راهو مدام، شوفي نحن ربما خاطر ما يدوش خبرنا يدوها نحن، خاطر نحن نحسوا راهو، نحن نتالموا راهو، القلال ده هما اللي يحسوا، هما اللي يخلصوا راهو، خاطر
0: طبيعي
2: نحن كيف نسيبي لي كونسيكونس. مدام نحن تو الحمايه، تو بين وقتها مدام، لازمنا نعزوا الحمايه مدام،
0: اي هذا هو.
2: نحن في وقت من الاوقات مدام الجيش ما احتاجنا به الا وقت الازمه، يعني عن عدد قليل بالجيش من كأن ما حسناش بيه وقت الشدة، وكلينا جيش بدينا نهتموا بيه. اليوم نحن محتاجين الحماية،
0: دونك
2: اليوم
0: يلزمنا
2: يلزمنا
0: نهتموا به.
2: الانسداد، اليوم يلزمنا التكوين مدار، اليوم يلزمنا حماية في كل قرية، اليوم يلزمنا حماية في كل دوار، اليوم يلزمنا الحماية في الأماكن اللي نخافوا منها، اللي فيها الجبال اللي هي الثروه نتاعنا، ما عندنا شيء. ربي
0: صحيح
2: عطينا مصادر نتاع طاقه، عطينا الذهب اللي ونحن مانيش مستحفظين عليه، خلوها معناتها هكتارات الاف مطيشه، ما نحطوش مركز حمايه بحذاها، ما تخلط لك الحمايه الا ما تتطوق الدنيا، يعني راهو بالحق الحلول راهي ما تجي الا ما تجيبها الازماتها،
0: صحيح
2: الأزمة هي اللي توجد الحلول، لكن نحن وش بينا 100 أزمة وما ديناش حل، هاو السؤال يطرح.
0: صحيح
2: شوفي
0: ولحد
2: عبر
0: الآن
2: التاريخ،
0: الحلول ما ثمش،
2: لأن نحن توجدت الأزمات وما استخلصناش العبرة،
0: وما
2: وما
0: نش بش
2: استخلصناش
0: إذا كان مش نبقوا هكا ما نش بش نستخلصوا حد شيء.
2: ما شخص أخي، نحن توا حرايق نتاع جبال ريشيزون تتحل ديما، تبدا الحصيله يبدا البلاء.
0: صحيح
2: يعني جبال يعني تاع كورونا ومتاع ومتاع ومتاع ومتاع ذاك يطفوا بالثلاث اشهر. شوف هذيك ما نخرجوش العبره.
0: ونبقوا نفس الحكايه.
2: مدينه الحمايه من الجنوب تاع زينز مدام هذا معقول هذا؟
0: هذيك هي المشكله.
2: اسراف راه. عزوا الحمايه عزز، انت لقيت الحمايه اليوم عزز. حطها خليها قريبه من الاماكن اللي سريعه في الاحتراق. ثم انه حتى توا ما فيهاش مدام. لو يسكن في بقعه يحميها راهو.
0: هذا هو المهم انه على الاقل الناس اللي بحذاها تحميه.
2: انا نقول ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله ربي يبقي الستر.
0: اللهم امين.
2: ان شاء الله توعى الضمائر.
0: اللهم امين
2: ان شاء الله.
0: اللهم امين. الثغرات
2: ان شاء الله الازمه دي توجد لنا الحلول وفيقوا ها ينور لنا ربي البصيره نتاعنا
0: ان شاء الله.
2: وان شاء الله حد الباس
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هذا يكون حد الباس رغم انه كل عام نقولوا هذا حد الباس ونلقوا العام اللي بعده اتعس واتعس.
2: احنا حبسنا في نقطه واحده يعني سكرنا لي زاكولاد ما عدنا ما قدمناش ما خلينا ايش استشرافية راه يعني تو نتلو بحاجه وغدوه تطلع لك حاجات اخرى.
0: صحيح.
2: ايه ما نقول احنا نستعدوا للبلاء قبل وقوعه.
0: صحيح هذيك هي المشكله.
2: حماية ما نعرف حتى شيء وعلاش ما نطلعوهاش في مدارسنا نحن هذيا وعلاش ما نكثروهاش في الأحيان
0: ويلزمنا زادا نزيدوا لهم في الإمكانيات يلزمنا نزيدوا لهم زادا في برشا حاجات باش هما زادا
2: في عصر التطور التكنولوجي
0: هذاك المفروض
2: في عصر رقمنا في عصر معناتها يا رسول الله ما نواكبوش الأحداث ما نوصلوش نوجدوا حل أزمة.
0: صحيح.
2: هذا الحق
0: نحسبه واحنا. صحيح وهذا هو اللي صار في وادي غريب انه يقول لك ما ثماش الامكانيات باش هكاك يتم على الاقل الحد من الحرائق.
2: اقرب مركز حمايه لوادي غريب قداش يبعد؟ سامحيني يا مدام خلينا نحطوا الوقت.
0: بعيد برشا.
2: بعيد برشا قداش يخلص؟
0: صحيح.
2: بخيل يبدا قريب هو الدوار كيما هكاك. يعني في بلاصه باش يضرب ساعه ماشي يضرب الدرج يقضي لك على الشرارة.
0: صحيح. وما تتحركش الديار وما نخسروش الديار وما نخسروش الخسائر هذه.
2: ما نخسروش العباد ما نخسروش الديار ما نخسروش حيوانات ما نخسروش موارد رزق ما نخسروش وما وما وما وما وما وما
0: صحيح.
2: عندي البلوجه وراك يبدا يحكي في الموضوع هذا يا مدام.
0: صحيح ربي يقدر الخير وربي يهدي الجميع.
2: نقول مع اكثر الخبراء حين تعدهم كل صدقا. ولكن نائباته مش قليل وما ثماش كل صدق.
0: صحيح ما ثماش جمله المشكل هنا الحلول.
2: مالورو صراحه ما نمشي مالورو والله اتالم قلوبنا تنزف دم.
0: صحيح ان شاء الله ربي يصبرنا على اللي قاعد يصير وكهو ان شاء الله.
2: يصبرنا وربي ينور بشيرتنا.
0: امين.
2: خلصنا ربي 650 جرام مخ مدام نخدمهم كان في الماكلة والشراب.
0: هذاك هو اللي قاعد يخدم.
2: لا هامشيين.
0: هذاك الواقع نتاعنا. صحيح نحن كي نحكوا هكا نقولوا الحلول موجوده لكن كي نجوا نلوجوا نلقوا الامور مش ماشيه كيما يلزمها تمشي في كل شيء مش كان الحرق.
2: هذه ما كانتش لينا نحن في الخمسينات وفي الستينات.
0: هذيك المشكلة انه برشا حاجات ولات توا في وقت العولمة في وقت التكنولوجيا.
2: في وقت العولمة الوقت لان ماناش قادرين على مسير في العولمة.
0: صحيح. لان مازلنا التالي مازلنا متخلفين برشا.
2: متخلفين ما نجموش نواجهوا بالامور هذه وما نجموش نقارعوا الكبار وما نجموش نقدموا.
0: صحيح.
2: نكذبوا على ارواحنا نحكوا على الذكاء الاصطناعي. يدينا الذكاء الطبيعي باش نقدوا الذكاء الاصطناعي. عيب هذا.
0: صحيح.
2: ساعات نسمعنا باش نزرع ونعتمدوا الذكاء الاصطناعي وشجر. نجيب شجر شجر تمثل الطبيعه. الطبيعه استعمل ما هو طبيعي وشي ذكاء اصطناعي باش نزرع به شجر تعطيك اكسجين تعطيك الهيدروجين اللي مش تعمل. ولا الديوكسيد دو كربون. كيما دام رانا نكذبوا على بعضنا ياسر. نتصدقوا.
0: ربي يهدي. امين يا رب.
2: ديما نزيدو خلي كيكه ستوب.
0: واضح خلينا هكاك واضح. الله يخليك. شكرا لك. الله يخليك. الله يخليك.
2: جدا.
0: الله يخليك. شكرا لك.
2: تحيه للناس كلها.
0: الله يخليك يا
2: سيدي.
0: الناس كلها خير. الله يخليك يا سيدي.
2: الناس كل. احبابي ياسر واحد
0: بارك الله فيك سي عماد.
2: وبتسلم عليهم بحذاي في الدار هنا بالليل.
0: هكا هو سلم عليهم بحذاك. نسلموا عليهم نحن مال. نسلموا عليهم نحن مال بحذاك. الله يخليك يا سيدي. عايشك شكرا ليك يا سيدي ليلتك زينة شكرا ليك وتحياتنا ليك. ثم مكالمة أخرى ألو على السلامة.
1: ويالو ويالو طوال شوية المكالمة يا هنا خويتي.
0: مرحبا. مرحبا. مرحبا بك يا سيدي. مرحبا بك سي جلول.
1: مرحبا انا
0: شنو الاحوال في فرنان
1: ما سمعنيش نقول علق على المكالمه بلاهي ما تركتورات كل اللي عندهم مجرر على اصحاب اللي عندها انترنت يستحق بالحريق في البلاديه الناس راهي قاعده تكسر
0: موجود بحذاكم توا سي جلول
1: اي قريب على عين المكان
0: قديش وصلت من دار نحن اللي سمعنا خمسة ستة
1: اي هذه بالعبادي ومجيد بالعبادي وصالح بالعبادي ومصباح فتحي الكوك مختلف الحبيب يعني نسبة كبيرة ما نحكي لكش ما نقول لكش
0: هذوما أصحاب الديار اللي تحكي لنا عليهم هكا ولا سجل
1: أصحاب الديار اللي قاعدة معناها تتنقل ضرب القوت رياح قوة ضاربة قوة ضاربة معناها أصحاب اللي عندهم مجررات وعندهم سيترنات يلتحقوا حاليا يجي على الوادي يمشي للسوان يعبي يطرف مهما كانت الظروف معناها
0: ما ثماش عباد اللي تعاونوا تطفي غادي
1: شنو يا بنتي يا ملي صرفك يجيبها صرفك تعمل في وجوهها
0: الريح قويه برشا
1: ما برشا قويه برشا هوا قويه وشعله حمام رقاب وشعله من الناس ولاد خمال
0: اي هي شعله في برشا بلايص
1: يا بنتي هل كاكا
0: وشنو احوال العائلات بربي سي جلول
1: والله العائلات لاباس لاباس ومني لاباس هل انت تشوفي الناس باش تعيط باش ترافق يعني شيء
0: مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة يعني حاليا انت توجه نداء انه الناس اللي تنجم اللي عندها جرارات اللي عندها سيترنات تتوجه
1: عندهم سيترتين يلتحقوا الناس في واد غريب واد الزلازل في البعية في الساحل الحريق
0: هما مش دوار واحد اللي فهمته من كلامك
1: لا لا الدوار واحد المتكل هم البلعدية انا نحكي للرزاقية بحداهم نحكي على البراكتية
0: لاباس هذوما اللي تحكي لنا عليهم الاخرين
1: باهي باش تبص عليه ممكن تبص عليه الفلوس هنا نسلم عليك ونسلم على الواعر بالله برشا برشا
0: يا بلغ شكرا ليك ونحاول اذا كان
1: نكرروا لي النداء مره ولا اثنين يرحم والديك على اصحاب الشراره
0: باهي واضح واضح سي جلول واضح شكرا لك الله يخليك يعيشك الله يخليك بربي اللي يسمعوا فينا القراب كما كنتوا تسمعوا في سي جلول اللي نجم اللي عنده تراكتور اللي عنده سيترنات يلتحق نتضامنوا مع بعضنا الناس كلها ايد واحده نكونوا مع بعضنا الناس كلها نحاولوا نقفوا مع بعضنا اللي نجم باللي نجم يعاون وهو قريب للبلايص اللي يسميهم سي جلول ينجم يعاون يلتحق ويعاون وإن شاء الله أجركم عند ربي راهو حريق راهو النار قوية والريح كما سمعت قوية على الأخر دونك الحريق باش ينجم ممكن يتنقل من بلاصة لبلاصة إن شاء الله ربي يلطف بهم وحسيت بوجعة كبيرة مع سي جلول الكلام اللي قاعد يحكي فيه إن شاء الله اللي نجم بربي بربي بربي نداء للي نجم اللي عنده تراكتور اللي عنده ما نعرفش أي حاجة ينجم يهز فيها الماء يلتحق بالناس راهي تستغيث الناس راهي ديارها قاعدة تتحرق اللي عنده سيترنات ما فيها بيس اللي عنده سيترنا حتى صغيرة ميهمكش ما تقولش صغيرة لا هزها وامشي عاون عقد ما تنجم الناس كلها ان شاء الله يا رب تقفوا الناس كلها مع بعضكم ويد واحدة ثم مكالمة اخرى لا ما ثماش نرجع لكم بعد النغم
3: إذاعة صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2

0: تحياتنا لكم من جديد، باش نرجع مع سي جلول. مرحبا بك سي جلول.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا بك. عاود لنا النداء والبلايص المستحقين، وهل انه وصلت النار للبلايص الاخرين ولا لا يا سي جلول؟ طمنا على اهالي.
1: النار حاليا مازالت في البلاديه برك، حاليا النار مازالت في البلاديه برك، خاطر دوار ومش كبير برشا ومش صغير برشا. يتكون من صالح بالعبادي، الهادي بالعبادي، مجيد بالعبادي، مصباح بالعبادي، فتحي الكوك، الحبيب ومختار ولده، تهاني بالسالح.
0: يعني هذوما كل ديارهم تحرقت سي جلول؟
1: لا ما هيش كل، ما خمسة ستة معناها قاعدة تو قاعدين يحاوزوا، قاعد الريح وقاعدين يخرج الشاش، ثم قش واحد معناها هذه هي العملية. تو معناها ثم ناس سمعت فزعت وثم ناس نزعت ما فزعتش. أما تو بالنسبة للنزال جماعة الزرارات ولا عندهم سهريج نتاعناها ينجم يتصل بكل وقت، حتى عنده معناها راك تاخر 100 متر على الكهرباء معناها باش يقرب الحماية شوي. بحذاهم الباص هم نتاع 100، ثم بحذاهم واحد نتاع سقوي. لكن جيت بعيد شوي مش عارف خلف وطلعوا قاعدين يحاولوا واش ياخذوا منها. والله وان شاء الله ربي في الوجود وقتها.
0: ان شاء الله يا رب ربي يعوض عليهم، وان شاء الله ربي معاهم.
1: ربي يعوض عليهم وان شاء الله على كل شيء بالوطن، وان شاء الله هذه النهايه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله ربي معك.
1: عايز العود اخر حس بربي عاودني لا اخر يرحم والديك. كل من يسمع فينا يقول جماعه الجرارات اصحابي انا ما عنديش جرارات.
0: ثم بلايص قريبه بحذاهم يعني نجموا العباد يكونوا
1: نجموا يتصلوا ينجموا يتصلوا، ثم القريب وثم البعيد وثم ساعات يبيت الماء معبي باش
0: يعني هما الطريق يعدي باش يوصلوا لعباد فيسا ولا
1: يعدي؟ يعدي يعني من مختلف الجهات تعدي، الطرق كلها تعدي.
0: واضح واضح. شكرا لك يا سي جلول، وان شاء الله ربي معاهم الناس كلها ان شاء الله يا ربي. عايشك الله
1: يخليك،
0: عايشك والدينا والديك. شكرا لك يا سي جلول وتحياتنا لك. ونكرر النداء مره اخرى، اي واحد عنده تراكتور اللي هو جرار تراكتور اللي تفهموا به تفهموه، السهريج او الستيرنا اللي هي، واي حاجه تنجموا تعبوها اتنقلوا القراب نحكي لهنا، لانه كان بلايص بعيده ناس اخرى مش باش توصل فيه، على الاقل الناس القراب حاولوا عاونوا دوار راهم يستحقوا لكم، مازالوا على الاقل الديار ما تحرقوش، تو خمسه سته ديار تحرقوا، يعني ماذا بينا نعاونوهم في اقرب وقت اللي نجم يتنقل يتحاول يعاونهم. ان شاء الله ربي معاهم. هو واحد ما نجم يقول حد شاكر ربي معاهم. ناخذ مكالمه اخرى. الو
2: الو السلامه.
0: السلامه ام زينه، تحياتنا ليك.
2: وينكم؟
0: يعيشك الله يخليك. خليناك تستنى فينا شويه لانه معنا سي جلول.
2: ان شاء الله بمعنا انا ندعو ان شاء الله ربي يفرج عليهم.
0: امين يا رب.
2: يا ربي سمعنا عليهم علم الخير
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
2: هي لبنيتي شيء
0: أسف والله، شيء يوجع القلب بالحق. واحد من
2: يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله ربي ربي قوي ورا عنده ما ينجم يعمل، ان شاء الله يا ربي يكف عليه مغيب.
0: امين اللهم امين اللهم رب. امين ام زينه
2: عايش بنيتي، نسلم عليك ونسلم على معك الكل
0: يعيشك
2: الاذاعه الكل
0: يعيشك
2: بنيتي. وش نقول لك ما شاء الله على بنيتي ربي
0: يعيشك
2: بنيتي حنين الله وحد على بنيتي
0: يعيشك ام زينة ربي يفضلك
2: ربي يبارك بنيتي. نسيت كلامك كله والله ربي ان شاء الله.
0: هو واحد كي يسمع هكا ما ينجم يقول حتى شيء، يهرب الكلام يظهر لي
2: والله بنيتي. وش نقول لك ربي يفرج عليهم. انا ندعو كل ان شاء الله يا ربي كل من يسمع يعاون، وكل من يسمع يستغيث ربي وكه
0: ان شاء الله ربي.
2: ربي ان شاء الله
0: تولي. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. يعيش
2: وصل لك ينجو هم بارك بنيتي كل شيء.
0: هذيك هو الفايده في راس المال، في العبد مش في راس المال. صحيح صحيح
2: صحيح. يا مهم كل شيء تخلف ربي يعوض ليهم مخي
0: ان شاء الله. اللهم امين ام زينه، وان شاء الله انت ديما بخير ان شاء الله يا رب.
2: عايشه بنيتي يسلم عليكم، يسلم على البنوته، وبالله نحب نسلم على عبدالحفيظ بغادي يسلم عليه. أيه. ربي يخليه وربي ينوره.
0: يعيشك يا مزين.
2: عيد عيد عيد كل اللي يسلم عليه ما غيره.
0: سلم عليهم الكل كما سي عماد عملي سلم على الناس كلها وراي.
2: تعرفي بنيتي وليت مترح القصة بالله.
0: نعرف من صوتك باين نعرف رب.
2: سمعهم علم الخير يا رب.
0: امين يا رب.
2: سمعنا علم الخير.
0: اللهم امين يا مزين. اللهم امين.
2: اللهم امين. ربي ان شاء الله يبارك لك
0: يعيشك
2: ربي
0: أمي زينة،
2: يخليها
0: يعيشك
2: يا
0: يعيشك
2: ربي،
0: ربي فضلك يا أمي
2: ربي
0: زينة، وإن
2: عزيز
0: شاء الله
2: عليك
0: ديما
2: فضلك، عيش
0: عيشك ربي
2: عيش
0: يخليك
2: بنتي
0: يا أمي زينة يا
2: منورة،
0: غالي،
2: عايش بنيتي
0: عايشك
2: بوسي لي البنوتة برشا برشا، ويا رب
0: يعيشك،
2: يا
0: وانتي
2: رب يا
0: زيدة
2: رب
0: ابو
2: يا
0: سمنة
2: رب،
0: اسراء برشا، ان شاء ربي فضلك
2: عايش
0: وميزينة
2: بنيتي
0: ويطول في عمرك ان شاء الله، ورتح لنا روحك شوية وما توجعش برشا، ان شاء الله ربي معاهم ومعانا الناس الكلها،
2: ان شاء الله، المهم
0: امين
2: ان
0: يا
2: شاء
0: ربي
2: الله رب
0: امين، عايشك يا
2: الله،
0: امي
2: المهم
0: زينة،
2: تصحي على
0: صباح
2: خير
0: على
2: يا رب
0: خير
2: في
0: يا لله
2: شهر ان شاء الله، الناس تجينا نبدو
0: ان
2: فرحانين ان
0: شاء
2: شاء
0: الله،
2: الله.
0: اللهم امين يا رب، اللهم امين، يعيشكم يا زينه، تحيتنا ليك وليلتك زينه. ناخذ اخر مكالمه معانا، الو على
3: الو
0: السلامه،
3: الو،
0: مرحبا،
3: على السلامه،
0: على السلامه، مرحبا،
3: مرحبا، على السلامه،
0: على السلامه، شنو الاحوال؟
3: شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
0: الحمد لله لاباس، انت شنو
3: تحياتي
0: احوالك؟
3: ليك وتحياتي لكل اسره اذاعه الكاف وكل المجتمع التونسي وكل من يستمع لاذاعه الكاف.
0: يعيشك الله يخليك.
3: باهي، وترحيبي بيك وترحيب اخويا نبيل الشيخاوي البارح بحذايا في سليانه،
0: هاي
3: وكانت مع
0: بيه.
3: اخوك المنجي بوجصه من سليانه
0: ايه
3: مبروك
0: يعني
3: مبروك
0: البارح
3: عليك،
0: عملته سهرية بيه.
3: عملنا سهريه باهيه وغيبتك وبعت لك التحيه اللي على المباشر.
0: عايشك الله يخليك.
3: عايشك، اي اي
0: يعيشك.
3: ويعيشك. والله اختي الغاليه، اللي سمعت اللي ما يمنيش باش نطلب غنية، الغنية باش نطلبها تعمل معروف،
0: آمن معروف.
3: يا ناس حبوا الناس
0: إيه.
3: بجاه ربي، وإن شاء الله ربي يسترهم، وإن شاء الله ربي
0: اللهم
3: يبارك
0: آمين.
3: عليهم الستر، وإن شاء الله ربي يعوض ليهم،
0: اللهم آمين يا رب.
3: ونطلبها كان تعمل معروف، يا ناس حبوا الناس.
0: إيه. أكيد
3: والله
0: هو
3: اخوك
0: قايد
3: منجي،
0: حاليا.
3: اي والله وبجهدي، ولو لي القدره، القدره لله سبحانه وتعالى، ما نيش مش نعبر اكثر من مش نقول، وانا عنديش القدره لله الجبار، ان شاء الله ربي يقدر الخير
0: ان شاء الله يا
3: يا اختي
0: ربي.
3: هنونه، والله ان شاء الله ربي يقدر
0: هو
3: الخير.
0: واحد الكلام يهرب، ما عادش كيما قالت امي زينه، واحد ما عادش ينجم يلقى حتى كلمه باش يقولها، سيرتو
3: بالله
0: كي
3: بين
0: سمعنا.
3: قوسين عايشك يا اختي الغاليه، بيك المراه الطيبه الحاجه، تحيه لها
0: تحيه
3: ولا
0: ليها،
3: اي،
0: وخوفتني عليها، تفاجأت على جماعه، ان شاء الله ان شاء الله ربي
3: كلنا
0: معاها.
3: كلنا موجوعين يا اختي الغاليه، انا
0: نعرف، ما هي ما نخافوا عليها، هي امراه كبيره ربي
3: ما
0: يفضلها ان
3: هي
0: شاء الله.
3: خاف عليها هذيك اكثر من امي،
0: ان شاء الله ربي
3: وفعل
0: يفضلها ان
3: وقت
0: شاء الله،
3: نقولها قول وفعل، والله بالحق
0: ان شاء الله ربي يفضلها ان شاء
3: المرأة
0: الله يا
3: الطيبة
0: رب.
3: عايشك، إن شاء الله ربي يحييها بحياة الخير،
0: امين يا رب
3: تاكل المرأة
0: العالمين، اللهم
3: محلاها
0: امين.
3: ومحل كلامها، وإذا كان في الاستماع والله بوسة ديما من الجميل.
0: اكيد تسمع فينا يا امي زينة، ديما تقول لي لما تكمل انت وتختم باش نسكر.
3: ما تفكر صحيح، عندها برشا ما سمتنيش، نعزها كالمرأة الطيبة
0: هي تقول اللي
3: وفي
0: غالب
3: أخلاق
0: ننسى
3: العهد.
0: الاسامي.
3: ويا هنون والله البارح مع اخويا نبيل الشيخاوي للامانه سهر معايا انا في سليانه، وحضرت في البرنامج وعملت ثم مقدمه، ما نعرفش كنت ترجعي لها تلقاها، ما نعرفش، تحيه ليك انت واخويا عادل الخمس،
0: يعيشك ربي يفضلك، ربي
3: والله
0: يفضلك،
3: يشد لك فك البنوته،
0: يعيشك يا ربي، يعيشك الله يخليك.
3: وعيشك وسني على البرامج، شكون نتبع شكون كذا ونختيش وحاسي والله العظيم للأمانة تو يقابلك خويا نبيل الشخاوي وانو
0: أكيد
3: البرامج عنده،
0: أكيد أكيد إن شاء الله يعطيك الصحة، وإن شاء الله ربي يشد لك في صحتك أنت، وربي يفضلك، يعيشك،
3: يعيشك
0: وتحياتنا لكل جبل السرج بالطبيعة.
3: وربي يفضل لك أميمتك وكل البنوتة،
0: يعيشك الله يخليك يا
3: يعيشك.
0: مجي يعيشك، عايش خويا
3: بالله
0: الله يخليك، شكرا لك،
3: يعيشك،
0: الله
3: وإن شاء الله
0: يخليك.
3: والله وجيت للإذاعة غادي يوم ما وبلغت لك سلام ثم في الاستقبال، قلت بالله للأمانة،
0: يعيشك يا سيدي الله يخليك، وإن شاء الله ديما بخير إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا سيدي، تحياتنا ليك سيمونجي، وتحياتنا لكل جبل السرج، وتحياتنا لكل اهالينا. ونوجه نداء قبل ما نختم معكم مشوارنا لليله، ونحب نشكر زميلنا محمد امين البوبكري، نزار الهريغي في الغرفه الفنيه، وتحياتنا لكم الناس كلها. ونعاود النداء اللي قدمه سي جلول بالنسبه لنداءنا لليله، اي واحد عنده سهريج، ما نعرفش عنده شو نجم نقوله، عنده حاجة ينجم ينقل فيها الماء، ستيرنا، أي حاجة ينقل فيها الماء يتوجه بها لدوار البلاد عية، واد غريب، فرنانة. يا رب هذه نداء للناس الكل، بربي بربي بربي، اللي عنده تراكتور، عنده كاميون، عنده أي حاجة ينجم ينقل فيها الماء، الماء موجود بحذاهم، بعيد عليهم شوية باش ينقلوه هما أو باش ينجم يوصل لهم. وماذا بينا اللي نجم وقريب من دوار بلاد عية واد غريب فرنانة، اللي قريب بربي بربي نداء يتوجه في أقرب وقت، حاليا نحن نحكو، يتوجه لهم. كان عنده ستيرنا معبية، عنده أجره أكثر عند ربي، هزها كيف ما هي. كان ما عندوش نجم يمشي ويعبي من بحذاهم، قريبة برشا عندهم السقوي، نجم تعبي وتمشي تعاونهم. بربي نداء عاجل للناس اللي يسمعوا فينا الكل، أخوتنا في دوار بلاد عية واد غريب، راهم ينتظروا في أنه شكون يعاونهم، ونحن كلنا إيد واحدة، وتوينسا كلنا مع بعضنا نقفوا مع بعضنا. بربي بربي بربي نداء آخر وأخير للناس يسمعوا فينا الكل، اللي نجم اللي نجم بربي يتوجه لدوار بلاد عية واد غريب فرنانة بسيتيرنا بتركتور بكاميون، إن شاء الله ربي معاهم ومعانا الناس كلها. وليلتكم زينة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

جميل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم عبر موجات اذاعه الكيف على بعد 175 كيلومتر عن العاصمه، على بعد 105 كيلومتر عن الكيف، 55 كيلومتر عن جندوبه، 35 كيلومتر فقط عن نبزه. نحن هنا في مدينة تاريخ، مدينة جبل، مدينة الغابات، مدينة البحر. نحن هنا في الغوص، نحن هنا في الجولف، نحن هنا في الخلجان، نحن هنا في المرجان، نحن هنا في الجاز، نحن هنا في السياحة البينية، نحن هنا في سياحة الجوار، ونحن هنا أيضا في السياحة الداخلية. فالطريق رابط ما بين تبرقة باتجاه ولاد يحيى ثم راس الراجل. وصلنا العين الصبح، أين وجدنا الغابات الجميلة؟ أين وجدنا أيضا المنتزهات الخلابة؟ أين وجدنا أيضا المياه؟ وجدنا تقريبا مشهد طبيعي بانورامي قليل أن يتكرر في باقي المجال التونسي. هنا الطبيعة الخلابة على طبيعتها، هنا أيضا حسن الاستقبال، وهنا أيضا وجدنا مشهد سياحي متميز. اليوم اخترنا الرحلة أن تكون في شمال بلاد تونسية، اخترنا أن تكون على السواحل والضفاف الجنوبية المتوسط، اخترنا أن نكون في الطريق رابط ما بين مطار تبرقة الدولي باتجاه نبزة، اخترنا أن نكون بين شطين، شط بركوكش وشط حلق الواد الزويرة، اخترنا أن نكون بين الجبال والبحر، اخترنا أن نكون بين المنخفضات والهضاب، اخترنا أن نكون أيضا بين الطريق الرابط من نبزة باتجاه تبرقة والطريق الفلاحي الجبلي الرابط بين عين صبح ولاد يحيى. جميل جدا.

مباشرة من منطقة عين صبح. عودة استديوهات نشر زميل سمير رزقين في استديوهات المركزي، زميل عباس وابلي رافقني تقنيا في المحطة الخارجية، شكرا أيضا محمد أمين في القاعة الفنية، وشكرا للناس الكل اللي تابع على البيج فيسبوك راديو كيف. ننطلق في المحطة الغنائية ثم نعود نواصل الرحلة دائما في منوعة أرض الضيوف.

0: الطقس مشمس، درجات حرارة تقريبا تتجاوز 40 درجة في منطقة عين صبه. نتمنى السلامة لكل عابر الطريق، نتمنى أيضا لكل من اختار هذه المدينة الجميلة أن يحافظ أيضا على السلامة المرورية. أكثر من ذلك أيضا نحن سعداء أن نكون مرة أخرى موجودين في مدينة مرجان، مدينة طبرقة. اليوم اختار أن نكون في منطقة عين صبح، أكيد منطقة غنية عن تعريف لزوار المنطقة، لكنها أيضا منطقة ربما لا يجهلها البعض ولا يعرفها الكثيرون. المنطقة دي تبعد تقريبا 17 كيلومتر عن مدينة طبرقة، وتبعد ما يعادل أكثر من 22 كيلومتر باتجاه نفزة، اللي هي في المفترق الوسطي تقريبا في طريق رابط ما بين نفزة وطبرقة. سعداء في رحلة أرض الضيافة أن يكون معنا السيد هادي رزيقي من متساكني منطقة عين صبح، والأجمل منها أيضا أنه مش يعطينا فكرة تقريبا عن هذه المنطقة لكل زائر ولكل مستمع عبر موجات إذاعة كيف. مرحبا بك سيد هادي.
1: مرحبا يا سيد نبيل، أهلا وسهلا.
0: ننطلق معاك تعريف وعلى الأقل تعطينا فكرة عن منطقة عين الصبح في مدينة طبرقة.
1: منطقة عين الصبح هي منطقة جات بين طبرقة ونفزة، تتميز بوجودها في السفح في جبال الأخمير، منطقة سكانها ما نقولوش في حدود في حدود 2000 ما ناس تعرف بعضها، ناس قريبة من بعضها، ناس تتضامن مع بعضها. المنطقة ثرية بمناظر طبيعية خلابة.
0: خلينا نبدأ بالمرحلة.
1: تفضل.
0: جبال الديرة هذه شنو اسمها بالضبط الجبال هذه؟
1: هي سلسلة جبال أخمير.
0: واضح.
1: وتمتد حتى لسلسلة جبال مقعد.
0: مقعد.
1: في اتجاه نفزة. المنطقة هذه هي هي تمازج وتزاوج بين الجبلين وبين المناظر الطبيعية الخلابة. المنطقة هذه قريبة من البحر، بعض المسالك المؤدية إلى البحر
0: أقربها بحر بركوكش ولا زويرة.
1: فما عندنا بحر آخر هو بحر الجبارة اللي فيه مسلك غابي لكنه يتطلب شوي تهيئة. المنطقة هذه احنا فيما مضى كنا على القدمين ما يقارب 8 كيلومتر او 9 كيلومتر عن منطقة الجبارة. هي منطقة عذراء، شاطئ ما زال يستهوي بعض الصيادين، لكن كنا نقتحم، نعم نقول نقتحم هذا الشط اللي هو نظيف ومغري جدا.
0: معناه تقريبا الشط كان مركز فقط على سكان عين صبح اللي هم يعرف المجال هذا.
1: نعم، سكان عين صبح كانوا قبل يتنقلوا حتى على تراكتور، وحتى على كانت على الكاتكات، وحتى على القدمين. لكننا نحن كنا نطمع ان كنا هذا المسلك مهيئ ويرتده سكان عين الصبح والزوار.
0: خلينا نمشي توا. العديد اللي يزور المنطقه هذه يقول لك اكيد ثم انتاج نباتي وحيواني موجود متوفر، لانه نحن نعرفه مليح من نفزه باتجاه طبرقة، مش باعه عندهم منتجات حيوانيه منتجات نباتيه. اعطينا فكره شنو المنتجات الموجوده هنا في منطقه عين صبح.
1: بالنسبه للمنتجات الغابيه موجود عندنا لهنا في الشتاء عندنا ماده الانج يسموه الانج، وهي شبيهة بالفريز. عندنا العسل، عندنا السمن، عندنا فما غطاء نباتي نحوه من البحر نصعوا به قفة. عندنا زادة صناعة بعض المنتجات الغابية من مادة الفرنان اللي هي الفاز اللي نحطه فيه الزهور. ثرية المنطقة، ثرية جدا، وموجود فيها العديد.
0: في الأجبال نعم يربوا النحل.
1: النحل موجود.
0: موجود
1: أي. فما من مربي النحل اللي رغم الصعوبات ورغم حرارة الطقس ورغم الأضرار اللي ربما لحقت البعض منهم إلا أن موجود النحل، ولو أن قساوة الطقس أثر قليلا
0: به. السائح هنا يقول لك نحب نعمل دورة مسلك جبلي ما يعرفش برشا حاجات، شنو الطريقة اللي نجم يسلك به المسلك البيئي جبل هنا معنا، منين نجم ندخل منين نجم نمشي في مسلك بإجمالي؟
1: المسلك، المسلك اللي يستهويني أنا بالذات هو المسلك المؤدي إلى متحف، متحف جبال الخروف.
0: باتجاه نفزة.
1: باتجاه نفزة. اللي هو بال موجود في المدخل متاعه صورة لمهرة أو لحصان. هذا المسلك أنا يستهويني، عند صغري كنت أسلكه ركضا.
0: وبالنسبة للزائر كيفاش نجم يعمل؟
1: الزائر احنا سبق وأن شفنا بعض الرحلات
0: هذا
1: الموجودة، شباب نساء كهول على القدمين إلى أن يصلوا إلى الشلال وإلى متحف جبال خروفة.
0: خلنا نفهم معك طبعا شوية، من هنا جبال خروفة ثم مسافة طويلة. احنا تو مش نبقوا في عين صبح. في عين صبح ثم إمكانية أن نقوم بمسك بيئي في الجبال اللي نحن نشوف فيها تو، معناها ثم إمكانية الواد والجبل
1: موجود،
0: موجودة
1: موجود.
0: هذاك على سألتك أنا شنو الموجود هنا بالضبط؟
1: قبالة المقهى، قبالة المق. هناك مسلك غابي ما يقارب ربما 6 كيلومتر على الجهة، على جهة المقهى من اليسار. يمكن أن تسلك هذا المسلك إلى أن تحل في حدود ولاية باج.
0: باج معناه وقت نطلع على جبل الخروف.
1: بالضبط. بالضبط سينابيل. بالضبط.
0: خلينا نمشي معك تو.
1: نعم.
0: ثم بالفعل ثم الناس تجي تغامر وتدخل جبال في المسك هذا، وثم دير سياحي، وإلا مسألة سموها فردية إرادة ذاتية، إنسان يحب يمشي وحده فقط.
1: أنا بأمي عيني شفت بعض الرحلات، مرافقهم يرافقهم مرشد سياحي أو دليل سياحي.
0: ممتاز.
1: يسلكون هذا المسلك قرب الوادي في أسفل الجبل.
0: اي.
1: وبعض الإرشادات يفيدهم، بعض الإرشادات من أسئلة على نوعية النبات الغابي، على الحيوانات الموجودة بالجبل، كثير المسلك.
0: هذا السؤال كنت أسألولك توا.
1: تفضل.
0: برشا يقولك إذا كان ما عنديش مرشد وإلا دليل سياحي في المنطقة نخاف نتعرض للخطر، من بينها وجود بعض الحيوانات. ثم بعض الحيوانات موجودة في الجبال ولا هنا؟
1: موجود.
0: أي؟
1: موجود الخنزير.
0: أي؟
1: موجود الذئب. أي؟ الثعلب. لكن
0: ما تمثلش خطورة،
1: ما تمثلش خطورة،
0: وما صارتش أحداث ربما تقلق الزائر.
1: ما فما حتى حدث يذكر، خاطر احنا يتم إفادة الزائر او السائح بهذه المعلومات، لكن مسالمة وربما في وضح النهار ترى الخنزير يركض امامك.
0: معناه هذا للسكان، معناه السكان. نعم. مسألة عفوية وعادية. بالنسبة للزائر اكيد مش ياخذ احتياطاته، لان مش بالسهل تعرف انت معناه زائر نزل عنده تصورات على الحيوانات المفترس وما شابه ذلك. المرشد السياحي نجم وقتها يعطيه المعلومه ويعطيه الافاده بطريقه ثانيه نجم يحميه.
1: بالضبط.
0: خلينا نشوف معك توا نقطه اهم، عين صبح.
1: اي نعم.
0: الاوان.
1: اي نعم.
0: تبرقه تشبعت.
1: نعم.
0: بالسياحه برشا ناس بدات تتشكى من نقص مياه، الكهرباء، برشا اعتبارات، غلاء اسعار تسويق. رين البعض اختار المسلك توا ولاد يحيى وعين صبح. يقول لك قريبه لتبرقه بطبيعتها، مش نحتاج الشواطئ الى غير ذلك، شواطئ قريبه لها باهيه. ايش اوان توا انتم السكان انكم تروجوا شويه للسائح التونسي انه ينجم يجي لعين صبح وانه ينجم يجي ولاد يحيى، لانه راهو كيما عين صبح كيما ولاد يحيى كيما راس الراجل، راهي مناطق نجم تقيم فيها وانت في الصيف تستفاد من الشط اللي هو مش بعيد برشا تبرقة.
1: سي نبيل.
0: اي.
1: احنا تبرقة.
0: اي.
1: كي توصل 100,000 مقيم او 150,000 والضغط كبير.
0: صحيح.
1: على السوناد، والضغط كبير على المطاعم، والضغط كبير على المقاهي، وتفتقد مادة الماء او بعض الأغذية. يا حبذا لو تتوسع في اتجاه طريق تونس لهنا، ولاد يحيى، عين صبح. احنا بعض الخيان من الإخوة الجزائري يوصلوا لهنا يسألوا فماش
0: إقامة.
1: إقامة.
0: هاي.
1: مرحبا.
0: اي
1: نقولوا مرحبا.
0: فهمتي توا شنو نقصد ولا؟ انتوما السكان توا بديتوا تفكروا في انك تعملوا مشاريع اقامه، صحيح انه فيها شروط وظروف وضغوطات وغيره برشا اعتبارات، لكن ثماش تفكير انه نوفروا اقامات باش غدوا نشدوا السائح المتعدي هذاك.
1: والله المتساكنين
0: أي.
1: يحنوا
0: أي.
1: وان نهار يبعثوا بعض المشاريع المرتبطه بالسياحه وخاصة بالموسم السياحي كإقامات كمقهى سياحي كمطعم، علاش لا؟ احنا لو موجود التشجيع وبعض الخيان من الشبان يطمحوا انهم باش يبعثوا بعض المشاريع من النوع هذا
0: واللي تعمل إضافة.
1: والإضافة الإضافة انها تنفس شوي على مدينة طبرنقة، تنفس شوي وربما انت تلقى راحتك خطر الاكتظاظ برشا يولي يرجع الازعاج يولي ازعاج ويولي تفتقد كثير من المواد لذا يا حبذا يا حبذا ان بعض الشباب يفكروا في بعض في بعث بعض المشاريع حذوة الطريق حذوة الطريق الوطنية حذوة الطريق الوطنية نعم وتوفير بعض الإقامات ولو بسيط. احنا ماذا بينا انا ماذا بي السائح يجي اليوم يلقى الماء موجود يلقى الأكل موجود يلقى راحته نظافة موجودة هذايا
0: اللي حاجتنا
1: اللي حاجتنا به اخويا العزيز.
0: يعني
1: شكرا سي نبيل
0: شرفت اليوم عبر موجود.
1: الله يخليك شكرا
0: بفضلك. احنا اكيد باش نرجعوا راهو باش نرجعوا تباعنا احنا ناخذوا بالمرحله بالمرحله بس اكيد باش نرجعوا تباعنا. نشكرك في البدايه على تقديم صوره ولمحه منطقه عين الصبح والاضافات اللي نجم تقدمها بعد نرجعوا بالطبيعه تباعنا لمسائل اخرى في هذه المنطقه.
1: شكرا سي
0: نبيل عودوا استديوهاتنا عوده انغامنا ثم نرجع معكم نرسم معكم ارض الضيافه مباشره مدينه طبرقه.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا في منطقة عين صبح بتبرقة. الحلقة تمزيد تواصل معكم إلى حدود الساعة 1 والأكيد نتحدث فيها على السياحة، لكن ثم ملاحظة صغيرة فقط نسوقها في بداية المنوعة، هو ربما نقطة مضيئة وفي نفس الوقت نقطة تطلب أيضا مراجعة، خاصة طريق رابط على السد الجديد من باتجاه تبرقة من عين درهم باتجاه تبرقة. نعرف مليح سد مشهد طبيعي جميل وطريق تقريبا امتد على 12 كيلومتر باتجاه جبلة، مشهد طبيعي متميز، رؤية بانورامية، لكن البعض يقول لك فرصة أيضا أن نستثمر المنطقة ذلك، لكن من جملة الصعوبات هي مشكلة الرسو ومشكلة الاتصالات في الطريق ذاك، إضافة أيضا إلى غياب كل تقريبا لتأمين الطريق. هذه ملاحظة سوقها بالطبيعة للناس، يعني برشا يقول لك الطريق جديد ومزيان برشا، خاصة من جبل الخضيرية باتجاه برقة المدخل هذاك نعرفوه من عين درهم باتجاه برقة، إن شاء الله بالطبيعة يكونوا يسمعوا فينا ويوفروا تغطية خاصة الهواتف لأنه نعرفوا برشا يستعملوا السيارات. نرجع توا لمنطقة عين صبح، نرجع لجمال مدينة عين صبح، نرجع أيضا رؤية أخرى لمنطقة عين صبح. عين صبح كانت منطقة ربما نسموها نحن منطقة عبور، فجأة مستثمر محلي أصيل المنطقة يحول منطقة من منطقة ريفية جبلية منطقة فلاحية منطقة سياحية. ما كناش نشوفوا حافلات تتوقف، ما كنا نشوفوا جزائريين يتوقفوا، ما كنا نشوفوا تواس يوقفوا سياراتهم. فجأة بعد تقريبا سنوات عاشتها على المشهد الفلاحي تحولت منطقة سياحية جاذبة بفضل مشروع تنموي عائلي ومشروع في الواقع لابن الجهة، وذاك علاش احنا حابين نكرموه في إذاعة الكاف. سي عبد الباقي الخضراوي مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سي نبيل، مرحبا بك.
1: سعد الباقي انت في البدايه انت كنت تعيش برا في الخارج، ومن بعد حممت ترجع لمنطقه عين صبح وترجع نقولوا احنا لارضك، ترجع للطين، ترجع للحشيش، ترجع للشجر، ترجع للواد، ترجع للدجاجه، ترجع للعظمه، ترجع للحاجات اللي يحبوها الزوار، وقمت بانجاز مشروع اللي هو في حد ذاته يعتبر فرصه للاهالي، استيقظهم من نوم سبات كانوا يعيشوا فيه انها منطقه فلاحيه ما يعرفوهاش، حولتها انت المنطقه السياحيه بطريقه غير مباشره. اعطينا عليها فكره، كيفاش بدات الفكره؟
2: مرحبا سي نبيل، يعيشك ومرحبا بإذاعة الكاف. من الاول نحن شفنا لهنا عن حكيناها الموضوع هذا قبل معاك سي نبيل، انها عين صبح منطقة ريفية، عن زوز قهاوي شعبية، عن برشا شباب، برشا عائلات، برشا صغيرات، هكلي خممنا باش نعملوا حاجة تلمهم وبشوية بشوية ولات تعرف الدار الفلاح واللي يجونا من كامل تراب الجمهورية واللي تجينا رحلات، والحمد لله هالساعة الحمد لله.
1: هي فكرة بسيطة، فكرة ما طلبتش مجهود مالي كبير، لكن الإرادة والخبرة ورؤية الأولاد هي اللي اعطت العزيمه وهي اللي خلاتك تجاهد وتضحي باش تخدم المنطقه.
2: صحيح صحيح سي نبيل.
1: خديت برشا وقت؟
2: بقينا فيها مده، بقينا فيها مده كلي خممنا حاجات تقليديه ترجع لاصلنا، جات في بلاصه مصلي على النبي كلي قدامنا جبال الخمير، جبال الخروفه، هي عن صبح راهي من اجمل الارياف في تونس
1: بالضبط،
2: وان شاء الله اكثر يزورونا اكثر واكثر، حتى في وسط الجمعه يزورونا مش كان الويكندات. نحن مكثريه خدمتنا من اكتوبر لماي، هاك الطقس باهي يعود، الصيف هي تعرف الناس الكل كيفاش، هاك في الليل تجينا شويه العائلات جيران يسهروا بحذانا.
1: وتوا ثم رحلات وناس تبرمج اكسكورسيون دو جور، معناها يتعدى يعمل اسكال ويتعدى لتبرقه، والعكس بروح من تبرقه يعمل اسكال في منطقه عين صبح.
2: لا الوقت الحاضر لا، المكثري يمشوا كلهم جنب البحر.
1: هاي.
2: ان شاء الله من شهر اكتوبر تبدا الرحلات عندنا
1: السيزون، معناها السيزون في المناطق عين صبح هي المنطقة في الخريف في الشتاء اللي هي رحلات ذهائية بيا دون إقامة، معناها يجي في نهار ويرجع. واغلب الزوار توانسة وأنا سياحة جوار من الجزائر.
2: عند الجزائريين يجونا، لكن نحن من جرب، صفاقس، قروان، من قفصه، زارنا مندوب السياحه نتاع قفصه يجوا بحذانا لهنا، صفاقسيه، من سوسه، نابل، بنزرتيه يجوا بحذانا. كل من كان تراب جمهورية الحمد
1: ما شاء الله. وهنا تستثمر في المنطقة، معناها الفلاح البسيط اللي يعيش بالجوار في عين صبح يستفيد ايضا
2: متبيع سينابيل عندنا احنا الدجاج العربي ناخذه، العظام العربي اللي تعمل الملاوي اللي تعمل المبسس الخبز طابونة، وعندنا برش حاجات الكفاف هذوما الصغار نخرجوا فيهم في الملاوي الخبز طابونة، عندنا من الارتيزانا ماخذينها من الفخار هذا متاعنا، الخمسة هذه يحبوها برشا، اللي قادي في البسيسة، اللي قادي في الريغوتا العربي، الزبدة العربي، برشا تتحرك تتحرك.
1: معناها الطريقة غير مباشرة، خرجت المنطقة من العزلة إلى منطقة معروفة.
2: هاي يعطيك الصحة بالضبط.
1: كبرت المسؤولية توا وعين صبح ما عادش نحكوا توا على دار فلاح، وعين صبح ما عادش نحكوا على الباقي، باش نحكوا على منطقة كاملة توا باش تستفاد بالتجربة نتاع سي عبد الباقي، باش تضحي، باش تقدم الإضافة، لأنك أنت ما ركزتش نستنى بنوك تعاوني، نستنى الدولة تعاوني، أنت بمجهوداتك بخبرتك بمجالك عملت مقاوم سياحي قوي برشا.
2: صحيح سي نبيل، نتمنى راهو الشباب نتاعنا من حتى من جهه كل واحد ينجم يبدا حاجه بشويه بشويه، شويه الصبر برك، شويه صبر وبحول الله معناها توصل. هي افكار كل واحد يجيب فكره وان شاء الله. وعندي صديقي هنا موجود لهنا زاد مواطن بالخارج يعطيك بقيتنا يا واه الليالي نحكوا على برشا حاجات كيفاش نبدلوها لهنايا، وان شاء الله معاه هو في المستقبل نجموا نعملوا برشا حاجات.
1: ثم مزايا قويه هنا، صعيب برشا نلقاو في بلايص اخرى، جبل، البحر، تيبه نتاع السكان، ثروه غابيه، ثروه نتاع فلاحه، حاجات بيولوجيه موجوده، سكان فيهم الطيبه، ترحاب، تقريبا يحس روحه في منطقة
2: في دارة.
1: هذه تنجم توظفوها غدوة، نقولش غدوة بمفهوم معناها نقص على الاثنين، نقص في المستقبل.
2: لا نحن نعيشوا فيها روسي نبيل، عندنا زوار يجون لهنا راهم يحس روحه في دارة
1: بالضبط،
2: يدور ثم عندنا برشا حاجات في الغابة اللي يحب حاجته بزقوقو البندق برشا حاجات
1: رد بيك كارت زقوقو تورا الناس مركزة فيه
2: اي موجود برشا يبيع عندنا العسل العسل الحر برشا يجوا معناها نايل بتيداج المكثرين اللي نعمل فيه لهنا من العسل الحر نتاع عين صبح معناها
1: نتاع عين صبح وتوا نقولوا نحن نجوا يشطوا عليك اعطينا منتجاتك، والا انت تقول لهم هاو شنو الموجود هو حر.
2: انا ماذا بيا نخرج الحاجات نتاع الجهه نتاعنا.
1: ممتاز.
2: وكان عندهم حاجه هكا يحبوا يزدوها على الراس والعين، اما المكثريه 99% المنتجات نتاعنا.
1: سي عبد الباقي توا برشا يحلم انه يعيش لبرا. سي عبد الباقي عاش برا ورجع هنا. انت كنت في تجربه في سويسرا ولا فرنسا؟ في سويسرا.
2: في سويسرا
1: بقيت برشا
2: 25 سنة.
1: بعد ربع قرن كامل قررت انك ترجع لبلادك وتستثمر في بلادك، هذه راهي ما نسموها برافو قولوها لو كان
2: يعيش
1: يعني انسان في دولة معناها نعرف منيح نيفو دو في نتاعها مرتفع جدا.
2: صحيح.
1: سويسرا صحيح خارج دائرة شنغن وخارج دائرة الاتحاد الاوروبي، لكن تبقى من الدول الجاذبة للمهاجرين، وخاصة انه حتى عدد المهاجرين ما همش برشا
2: دونك
1: مش تلقى خدمته مرتاحة، مش تلقى إقامته مرتاحة، رغم ذلك قررت ترجع. ثم رابط عادي خلاتك ترجع والا الاستثمار خلاتك ترجع؟
2: بلادنا رئيس نبيل مزيان
1: اي
2: وينجم يعيش فيها، نحن ما فايتنا شيء على سويسرا،
1: اي
2: شوي هكا ديسيبلين وشوي صبر وشوي هكا يكافح الواحد ولا باس، نجم نعيش وراه خير من سويسرا، ينجم يعيش في بلاده ولا باس مرتاح.
1: باهي هنا انت قربت الصورة تو، لانه نعرف سويسرا باستثناء لوزان وجنيف وغيره، نعرف ارياف سويسرا ارياف جاذبه، ارياف سياحيه، ارياف الفلاح تجاوز مساله ان نعيش باش ننتج بعد 9 شهور، فلاح ولا ينتج باش يبيع في نهاره، فلاح يحول داره منتجع سياحي،
2: صحيح،
1: فلاح حتى عنده بقر يتصوروا معاه بالفلوس،
2: صحيح،
1: مجتمع راسمالي وظف الطبيعه والثروه الحيوانيه لانتاج سياحي. تقريبا خلتك انت الفكره هذه مع توفر مزايا في عين صبح، لانه تقريبا نفس المشهد ربما تحكي لي قريب من جبال الألبس واللوزان ولا قريب لينكشتاين والمانيا وشمال ايطاليا وغيره، البيزاج اربان في وريرات في سويسرا تخليك تعيش التجربه وخلت تقريبا نفس الصوره تجيبها
2: ان شاء الله. وهذاك هو نتصور فيه انا في المستقبل وهو ما نحن ماشيين فيه الثنيه هذه بشوي بشوي، وان شاء الله اكل يوصل الواحد لهنا يتصور. هني عندي برشا اصحاب زاد من سويسرا يجوا لي لهنا، ما يقول لي ما هيش بعيده برشا على على سويسرا، يحس روحه كان عليه زاد في في في داره غاديك. وان شاء الله بشوي بشوي باش
1: نمشي في السنين. نتوسع تو المشروع دار الفلاح من مشروع يقدم خدمات نسموه نحن مشربيه، خدمات مطعميه بيولوجيه، خدمات اخرى في ديزاكتيفيتي معناها نسموها نحن تيرا دارك ولا دولاب الحصن ولا غدو نشوف مجموعه من الدواجن وغيره باش يعيش تجربه ريفيه تمام تكون بالنسبه للجزائر.
2: هذاك نحن سي نبيل هنا كملنا الكوجين براسك ما بقالها حتى شيء ان شاء الله من الاكتوبر باش نبدو في السيزون تاعنا ونوفروا الماكولات معناها المعروفه تاع الجهه. وهنا ياكلي عندي فكره هكلي من البسيسه من الرفيسه اللي عندنا احنا بالبلاوي هذه تتعمل للعصيده للكسكسي باللحم الدجاج باللحم العلوش، حوايج تقليديه نتاع الجهه نتاعنا. وان شاء الله في المستقبل برشا ان شاء الله نتحصل الواحد على الاقامه لهنا على الكامبينج على
1: هذا كنت باش نسالك عليه توا. عاده المشاريع هذه نجم توظف وتثمن بالاقامات الريفيه، والاقامه الريفيه نعرف فيها برشا شروط وعراقيل
2: وصعوبات
1: وتاخذ وقت، لكن خممت انه تكون ايضا مركز تخييم قبل ما تكون اقامه ريفيه، فضاء تخييم يكون قريب للجبل والواد اللي احنا قراب ليه.
2: ان شاء الله ثم حاجات هي مازلت نكملهم باش توضح الصوره حتى كي يجوا يعملوا كنترول ولا حاجه باش يشوفوها اللي هي متوفر شيء هذايا. وان شاء الله وان شاء الله للتخييم ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله.
1: سي عبد الباقي السكان اللي هنا نعرفوا مليح طبيعه ريفيه كانوا يعيشوا بمنطق معين. جيت انت استثمرت هنا قبل المشروع نتاعك وانك غيرت المشهد نتاعهم، والا ثم اللي راها مجازفه منك مجازفه لانه كان يعيش في مجتمع ريفي معزول، جيت انت خليت الناس تجيه من غير ما يشعر، قبلوه قبلوه المشروع والا لقيت مجموعه العراقيل.
2: هي الباهي في عين صبح سي نبيل هي عائله واحده، الناس الكل تعرف بعضها. وبالعكس هم فرحانين معناها كي يجيبوا بحذايا العائلات لهنا ماشي لداره، معناها ما عندها حتى اشكاليه.
1: اي باهي برشا.
2: عندنا ناس باهيه ترتاح بصغارها بكبارها معناها مخلطه.
1: تقول انت بالعكس قبل ربما غدوا نشوفهم هما نفسهم مندمجين معك في المشروع.
2: ان شاء الله هي. نتصور هي. نتصور هي.
1: حاجه باهيه برشا.
2: ان شاء الله.
1: تخافش يتحول راس مال معرض خطر، لان نعرف المشاريع السياحيه هذيا عندها مدة زمنية، غدوة مستثمر آخر يجي قريب منك ولا قريب على الطريق يغير المشهد، وقت تقول أنت ربما كان نسقت على بكري وعملت إقامات ريفية وعملت كذا وكذا ربما كان.
2: لا والله بالعكس نبيل، لكن أنا نفرح شكون يجي ويعطي فكرة أخرى وخليها تتعاون حاجة تعاون حاجة. هي
1: باهي برشا.
2: بالعكس.
1: أغلب الزوار شنو المقترحات كانت تاعهم ليك وقت يزاروا المنطقة هذه وزاروا دار الفلاح؟
2: المخيم. اكثر اي
1: كامبينج
2: برشا يحبوا يكامبوا لهنا، عجبتهم البلاصه باش تحويسه في الجبل يرجع ينجم يفطر لهنا ينجم يتعشى يبات على راحته معناها هيك المكثريه. وان شاء الله ان شاء الله هذيك في المستقبل
1: فيه شروط التخييم هنا اذا كان غدو تقدم مشروع شرط انه فيه شروط ولا
2: فيها شروط؟ اي نتصور فيها شروط.
1: تاخذ برشا وقت
2: نتصور. اي
1: نمشي تو نعكس تو ثم احيانا تحتضن بعض التظاهرات ثقافيه ريسبسيون اكيم تاع حاجه افتتاح ربما مشروع اخر يتم هنا في دار الفلاح في عين صبح.
2: موجوده عندنا يجونا من اتحاد المراه يجوا يعملوا عندنا مره سيمينار ولا يستدعوا النساء لهنا يحكوا معاها. ما عندنا جات بحذانا جوهر افام زارونا برشا ممثلين حابين يعملوا حفلات لهنا حكينا في الموضوع ان شاء الله. ما غير ما واحد يذكر الاسامي معروفين في التلفزيون يجوا. مع ذلك نعملوا الفروحات عند قاعه افراحي لهنا. عندنا برشا اللي يعرسوا لهنايا
1: جزائريين يجوا
2: زاد الروضات مع الصغيرات يجونا لهنا.
1: والسياحه البينيه من الجزائر يجوا لهنا ولا لا؟
2: عندنا برشا زيري يجوا، ما همش بالكميه الكبيره لكن العائلات ديما يحسوها البلاصه يرتاح فيها لهنا، خاطر تشبه يوم حسب كلام انا ما زرتش الجزائر عندهم بلاصه تشبه لها هكا.
1: اي من القالب اتجاه النبي. قريب هذه المناطق، لكن بالطبيعة الخدمات تختلف. انت يعطيك الصحة سعد باقي على الفكرة، على المشروع، على الاكستنسيون اللي قاعد تخمم فيه. اللي عجبني فيك ايضا انه مشروع ما وقفش عندي بدايته، قاعد تخمم في الاضافة نتاعو، قاعد تخمم في التوسعة، وهذه بالطبيعة ناجم عن نسموه نحن الفكر نتاع انه المنطقة يلزمها تنمو شوية، تعمل اضافة. ثم ديزاستور مساعدات من الاهالي باش يغذولك وينموا المشروع
2: بالافكار. وهذه راهي حاجه غاليه برشا. عندنا جيراننا لهنا ولا اصحاب ولا كل واحد يجي عنده فكره ونحاولوا نحن قاعك نصلحوا ونبدلوا حاجات، وثم اللي عنده حاجات حتى قديمه برشا نجم يجيبها لنا نعلقوها لهنايا. ثم برشا ناس راهي تجي تعمل هنا في تصور بالذمه مع حوايج قديمه بالحق معنا. وهذا هو الاتجاه ماشيين فيه. هذا
1: به وجيل جديد، جيل الميسنجر وجيل الفيسبوك وجيل تيك توك والانستغرام، عاونوكش بالتشهير على الاقل.
2: فرحانين اي برشا برشا يجوا من هنا برشا برشا، يعني كنحل التيك توك والانستغرام نايق برشا تصور مهبطين الشبيبه موجودة.
1: هذا باش نرجعوا بعد انه ثم صفحه على تبرقه بالطبيعه، صفحه ممتازه باش نرجعوا لها ان شاء الله بعد الموجز لانه باش نحكيوا عليها. تو باش نمشي معاك شويه. انتم تخدموا اكثر وقت سخن الدنيا في عين صبح، معناها هي تو الصيف، والا وقت تبرد الدنيا تولي تجيكم رحلات من الساحل، خير ما يجيكم زائر مقيم في تبرقه يصرف كل شيء في تبرقه وتولي عين صبح منطقه عبور لا غير.
2: نحن بالنسبه للصيف، الصيف نتاع السنة هو استثنائي، السخانة الموجودة هذه صعيب شوية على الناس الكل تعد. أما هي نحن مكثري الخدمة نتاعنا من أكتوبر ناحس ما نشوف فيها العام الثاني، وإن شاء الله في المستقبل نلقوا له حل الصيف هذا ولو نخدموا حاجة معناها من عاش في الصالة هذه، يعمل صالة الواحد يركب فيها كليما وانت ارتاح العباد ينجم يشوف.
1: أنا نتصور الصيف مرتبط أيضا بالإقامة، لأنه وقت تلقى الإقامات هما شكون يتحركوا أكثر، اللي يحجز ويبات.
2: صحيح.
1: هنا عبور.
2: لا سينا بيرا وعندنا يوصل لتبرقة يكلمني يجي يحب يفطر لهنا ولا يتعشى لهنا
1: ويرجع لهنا بالدمية. زمان نحن ريفونون. هم الأيدين يعرفوك. معناه احنا نحكو على السياح العادل. اليوم ما يعرفكش.
2: صحيح. صحيح.
1: معناه غدوة لو كان ثم إقامات ريفية ربما ثم نسموها حتى ديسيديون تاع لوكاسيون فاكونس.
2: صحيح.
1: نمي شوي لأنه بداو الناس تقلق من تبرقة من مشاكل الضغط نتاع الحرارة.
2: صحيح.
1: مشاكل ربما ارتفاع أسعار الكيرة من نقص الماء برشا حاجات خلتهم يسألوا عن المناطق المجاورة اللي هي نقولوا نحن من حسب الميزانية بتاع تونسي تساعدوا بطريقة أخرى.
2: صحيح.
1: سيادو. صحيح. وبداوا برشا يطلب في ولاد يحيى، في عين صبح، في وشتاتا، حتى في راس الراجل. معناها رناه مثل بوها لانه عارف وش يعمل بالضبط. التونسي يمشي حسب ميزانيته.
2: صحيح. صحيح سي نبيل.
1: ان شاء الله مستقبل نشوفوها.
2: الله يخليك.
1: بكر ذاك ذكرت زقوق والناس تسمع فينا، قداش سعر زقوق الكيلو هنا؟
2: نتصور تقريبا في ال 35 دينار.
1: 35 دينار. هاك سمعت.
2: الله يخليك.
1: شكرا لك سعد بكر الضاوية في هذه المصحة المباشرة، يعطيك الصحة. نمشوا بعد بطبيعة أنغامنا ونرجع لكم بعد رأس الساعة لتقديم بعض الموجز، نرجع لكم لمواصلة الرحلة دائما. الضيافة اللي اخترناها خصيصا اليوم من منطقة عين صبح من مدينة تبرقة.

أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. She's crazy like a fool.

0: مرحبا بكم أصدقائي مجددا في منوعة أرض الضيافة. مرحبا بكم السادة المستمعين في هذا الجزء الثاني والأخير من هذه المنوعة، لقاء يتواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة. ذاك السادة المستمعين، اليوم اخترنا منطقة جميلة، منطقة طبيعية، منطقة جبلية، منطقة ساحلية، منطقة بحرية، منطقة عين صبح الموجودة في الواقع والمنطقة الرابطة ما بين وشتاتة وطبرية، جميلة برشا. لكن الأجمل أيضا أنه سكان عين صبح اللي يعيشوا برا، اللي يعيشوا في اوروبا، اللي يعيشوا في سويسرا، اللي يعيشوا في قلب سويسرا، يروجوا لطبرقة. وذاك علاش اليوم بالصدفة وسعداء أن يكون معنا عصام خضراوي، يعيش في سويسرا. مرحبا بك عصام.
1: كلاو فيك عسلامة ومرحبا، شكرا لإذاعة الكاف اللي تواكب ديما كل النقائص اللي موجودة بجهة الشمال الغربي. نحن من المتابعين الأوفياء لقناة إذاعة الكاف. شكرا زادا لأنكم تدعموا بطريقة أو بأخرى الباعثين الشبان، وهذا من نجم كان يشجعنا ويشجع أولاد البلاد وأولاد المنطقة أنهم ينفستوا في تبرقة ويحاولوا يطوروا من الجهة ويعرفوا بها ونعرفوا بها بكل الطرق أترافير ريزو سوسيو بالصفحات والجروبات اللي موجودة لهنا. شباب تبرقة لاهي بتبرقة ويحب يرجع ويلمع صورة تبرقة ويرجعها كما كانت في التسعينات، وتبرقة معناها غنية عن التعريف، هي من أجمل المدن التونسية. نحاول نذكر أنه في التسعينات وصلت تحصلت تبرقة على جائزة أجمل وأنظف مدينة سياحية في الجمهورية التونسية. حاب نذكر أنه عندنا كل مقومات السياحة ومنهم المطار اللي نرجو أنه السلطات تدخل، معناها تدخل خاص في هذا المجال، لأنه خسارة أنه مطار بمواصفات عالمية طاقة استيعابه 250 ألف مسافر يبقى معناها طي النسيان، وتقتصر الرحلات على بولونيا أو غيرها.